0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. هو القصيد يحفر في العقل والوجدان خارج الثنائيات، خارج السواد والبياض. القصيد وذلك القلق الذي يعلمنا برزخية الحقائق. نرتقي كلما أدركنا أن الأمل ليس وهما وأكذوبة. مرحبا بكم معنا على درب الأمل والسهر في النهر الخالد.

أورق وألف خريف حشد الوجلا عصاك حسنك فاضرب أنبجس غزلا يا قائلا شد ما يخشى تلعثمهم يجيب عنهم وما من سائل سألا كفي بظهر غد بالهجر واعدني والعمر يدفعني كي يقتفي رجلا وأستل أوردتي كي يستعير دمي مني وأخلقني في رغبتي مللا وفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا وفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا من أين لي صرخة أخرى أقوم بها نصرا يسير بأفواه الورى مثلا وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي وحدي لدي وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي ونبضي كل أمتعتي وما ادخرت أنا غيري لأبتدلا لكن لمن أنا ماض ليس من أحد وهل سيوصلني هذا الطريق إلى وإن وصلت فماذا سوف أخبرهم ومن سيخبرهم ما دمت لنا صلة.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: لقد غادر الماء الأواني، لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. وما كان يرجو أن يكون غمامة، ولكن مضى يختار شكلا يريحه. أراد خلاصا من قيود ورفعة، فأفلح لكن مات فيه طموحه. ولم يقترف صمتا على باب غاية، ولكنه حزن تطول شروحه. فمنذ جرار الطين، فمنذ جرار الطين وهو بخوفه، إذا جاء ذكر الكسر طافت جروحه. فكيف وقد أمسى الزجاج وليه بما خاض في التجريح حتى صحيح. تأملته كم يشبه الأمر مهجة يحاصرها السر الذي لا تبوحه. تملكتها إرثا رسا كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا.

تملكتها إرثا رسا كسفينة وقد حان من طوفان عمري شحيحه وأرجع أحيانا أقول لما الأسى فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه يرد علي العالقون بمهجتي أتهرب من عصر وأنت صدوحه أقم بيننا نحتاج صوتك صرخة فللقول مثل الصاهلات جموحه لتنقل أحلاما وأنقل موطنا سيجتاز أيام الضباب وضوحه لتنقل أحلاما وأنقل موطنا سيجتاز أيام الضباب وضوحه أبشركم ما زال يعلو بيعرب وإن فقدت بعض العلو صروحه وما هذه إلا استراحة فارس وما ذاك إلا موعد يستريحه كما أن قرنا بين 70 غيره بهن عرفنا كيف كانت فتوحه فما زال يختار الحياة تمردا فما زال يختار الحياة تمردا ويرجع من غير انتصار نصوحه كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه فما زال يختار الحياة تمردا ويرجع من غير انتصار نصوحه كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه وما أنا إلا ابن له رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي لقلت لها عندي أب أستميحه وما أنا إلا ابن له رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي لقلت لها عندي أب أستميحه مبر تعلمنا الكلام لحمله إذا صار شيخا هب منا فصيحه وما بين لا قعر ولا قرب قمة لنا وسط قد لائمتنا سفوحه وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه فكل وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه فكل بذار فيه زاد لغيرنا وكل صليب فيه نحن مسيحه أنا عامل الطين الذي لم تعد له زبائن في عصر تعالت سطوحه يبدل أيام الهبوب قناعة وقد أصبحت رهن العكاكيز ريحه وما خاف فقرا بل خضوعا لليلة بها سوف تخلو من محبيه سوحه فمن كان ذا أنس بجمع سيكتوي بعمر إذا ما ضاق منه فسيحه وما نفع فان من مديح ترابه إذا زاد من بعد الفناء مديحه فكم من ممات كان أسباب ميت ليكبر في شبه اعتذار

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: النص الأخير احترت بين نصين، الأول عن أمي وعنوانه أمي، والثاني عن حبيبتي وعنوانه أم شعري. وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات في قلوب العاشقين العاقين مثلي، لا بد من عصف ببعض الذاكرة لأحبك الأنثى وليس الشاعرة. لا بد أن أحيا لسانك صامتا كي أحكم الشفتين حكم قياصرة. لا بد من نفي النساء جميعهن وغفلتي ما دمت أنت الحاضرة. لا بد من بعض الجنون الهتلرية حبيبتي لأقود حربا خاسرة. جمح النهار براكبيه وأنت أمسيتي وخيلي لم تزل متناحرة. يا مغرب الأحزان كيف سأنتقي وجها لهذا الليل قبل العاشرة؟ ولمن أبوح بما لدي من الخفوت؟ لمن وإصغاء النجوم مؤامرة رفقا بقلبك؟ فالبحار عبادة تؤتى على كره وأنت مسافرة. والفرق ما بيني وبين السندباد ملامح بشواطئ ومؤازرة. وبياسمينة حيث أن حبيبتي بجمالها غلب الدهاء الساحر. ها قد رسخت عقيدة في خافقي وسواك مر به مجرد خاطرة. إني تنفست النساء فلم أجد نفسا كمثلك، لست أبلغ آخرة. يا أم شعري إن طفلك أول والكل يطمع أن يخوض دفاتره. ما زال يظهر ناصعا كبراءة من كل عقل في قطيع عباقرة. فلتطمئني عند حزم متاعه وضعي شطائره به وعصائره. ولترسليه إلى الرهان بسحره، ما من نبي سوف يكسر خاطره. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. سيحين دورك بعد كل قصيدة لترتبي للقادمات شعائر. كوني هناك فكل نهر قادم من نفسه يحتاج أما ساهرة. من ذا لهذا النيل، نيل صبابتي، إن لم يجد في مقلتيك القاهرة.

0: يصعد فوق سرج الشعر ممشوق التفاعيل ويكسر منطق العربي حنجرة العراقيل ويتبع خطوتي من ضل في كنه الأباطيل.
1: سأبدأ بهذه النخلة.
0: تهزني الفكرة العذراء وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. تهزني الفكرة العذراء وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. لما استرحت قليلا مسهم تعب لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. لما استرحت قليلا مسهم تعب لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. ألقوا الحجارة في وجهي على عتب أقسى عتاب عتاب النار للحطب. كي لا أميل على الريح كي لا أميل على الريح انتظرت يدا كي لا أميل على الريح انتظرت يدا لتزرع الشعر في بستانها العربي. ترى الأصالة في عيني وارفة كما ترى وافر الدنيا بعين صبي. لو ينبشون عظامي كلها خشب لكن طيرا يراني المنزل الذهب. لو ينبشون عظامي كلها خشب لكن طيرا يراني المنزل الذهبي. كم يسألون الحواريين عن ترفي. هذا هو الحب أن تعطي بلا سببي. هزي إليك بجذعي كي أفيض ندمي وباركيني وراء الغيب والحجب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، الحزن سطرك والأقلام مرتزقة. لا تخبر الباب عمن جاء يطرقه، فالباب توصده ذكرى الذي طرقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا، لعاد أول عذر للذي اختلقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا، لعاد أول عذر للذي اختلقه. لا تمشي ما لم تكن في الدرب مشتعلا حتى تشير الخطى ذاك الذي حرقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن شيخا أضل الحب ذات أسى فاختار دينا من الأحزان واعتنقه. وعنده ما سيكفي الشمس إن طلعت، فالليل حصالة قد حوشت أرقه. لعل أقرب ما يبقيك مبتعدا أن الفناء يعيد الحب للعلقة. لعل آخر ما يبقى ونذكره بعد البكاء من أعاد الدمع للعلقة.

0: أسافر أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. وتسألني ملائكة وكيف يحس من يعشق. أوشوشهم بصوت الماء كالبحر الذي يغرق. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. غموضك غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. لأجلك لم ينم قمر يراقب كيف تكتملين. ويوجعني اقترابي منك أكثر حين تبتعدين. فمنذ مغيبك الضوئي لم تشرق ببعدك شمس. أأنت هنا؟ ومن سيكذب الإحساس حين يحس؟ كفى، فإلى متى سأظل أمضي من غدي للأمس؟ أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. كفى بك أن أرق وأن أراق وأرتقي شغفا. كفى وجعا بلا ذنب فكون العفو والكتفا. تركت ولي تركت وبي وجئت إليك معتكفا. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. وأنت تحضرين حقيبة السفر اترك الشجنة. فكل الأرض من حولي تمنت أن تكون أنا. وإن سألوك عن وطن فقول الحب ليس لنا. وأنت قريبة أكملت ما لم يكمل القلق. ومتفقان مختلفان مختلفان حتى حين نتفق. ستأخذك المسافة لي فنحن أشد قربا حين نفترق. وأنت بذلك المقهى وبين الناس والأصحاب. سيأتي النادل الغربي يحمل في يديه كتاب يقول لك ارحمي رجلا يسمى أحمد العراب.
1: النهر الخالد
2: النهر الخالد روائع الأشعار
1: وعذب الألحان.
3: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج

نهبل في عقلي قطع دبشي نربي روحي قدام الكراب ننتحر ونعمل يربي شنو. كنت لبس عليه لبس مرتاح مخي ترنكيل لين وسوست ليه كبدري شعبت يا ربي زرعتني الشك والوسواس عليك يا ربي علي عباس خمم كم بس يا راجل كم بس شو نعمل وانا علاش ما نمشيش دور نحكي مع تربلزي

0: الفنانة راهي ملك الجمهور يا صليح، نبيك زاهية ضحاكة مصرارة فوق الركح، كوني لهلوبة وما تنسيش الكحل والماسكة والحنة، جمهورنا راهو بدوي ويبي الزينة البدوية والعروبي.
1: الله يبارك مسكين علي عباس، ما عادش ملك وليت ملك الجمهور.
0: علي عباس جاني خرن يبي يستفسر على السهريات، ظهر لي بدرية زفرت له في وذنه.
1: الحاصل الفن والعرس ما يتقبلوش، على هذا أغلب الفنانين عزاء.
0: هاي ما عادش وقت تصالح، نبدو في البر.

0: قال لي عندك دجاجة تبيض في الذهب، لازمني نبعدها عليه.
1: ما هوش حل تبعدها على البشير فهمي، تلقى موسيقي غيره. المشكلة في صالحة، هي تبطل الغناء وتشد دارها، هي تتصرف معاها.
0: قولي انت نطلقها
1: وقتها تولي حرة، والناس يقولوا هذه اللي كانت مرت علي عباس. اسمك انت اللي تعيش محموس، وهي الرجال الكل يعاشقوا صوتها. معناها
0: قلت الحق، المرأة اللي ما تطوعش راجلها لازمها تتربى.

0: يا بتتاي يا بت الجازوس، سمعت الاخبار؟ رقدت قمت دورت على جنبي، رقدت عاودت قمت، والحفله التو اللي بدات.
1: سيداتي سادتي مستمعينا الكرام، نقترح عليكم الآن أغنية للمطربة العظيمة صاحبة الصوت الجبار صليحة.

شو هذا؟ شو الكلام هذا؟ شو الكلام كالظلام؟ شو دار كاس الحب بينه وبين شنو؟ فاش تحكي هذا؟ شو اللي تغني فيه؟ رجيو شريتولي قلدي جديد وعدي بيه الوقت. هاني تحت منه. هاي الغناء هي مكتوبة، حفظتها وخلت الورقة. شكون الشاعر؟ شو اسمه؟ ليدي ذهب. شو الكلام اللي كاتبه هذا؟ دار كاس الحب، كيف دار كاس الحب وصفا ودك؟ شو من صفا صفا صفا؟ وشربت خمرة طافحة من يدك، نشفت دمعي في حرارة خدك. خدك والكلام هذا شو؟ شميت عطر الورد بحض عينك. يا علي عباس، ممزوجة بالياسمي. يا علي عباس، يا علي عباس، بدرية طلعت عند العقد، طلعت عند العقد بدرية.

0: هاني جبت القرطاس مشوي علوش حليب والبطاطا مقلية تشرة.
1: قولوا أنت وأصحابك.
0: يا راجل عقل وجبر الصواب، حمل ربي في بالك ولعن الشيطان.
1: لعنتو الشيطان وابليس النزيس وشواط اللنس والجان. فديت فديت، هذه ما هيش عيشة، الرجل في الدار ومرته في الشارع.
0: ايش تحب توا وانت كل مرة عامل ليا مستوج؟
1: ارجع لشاهد العقل، نرجو نعيشوا كيف ما كنا، والقسم بيد ربي القناعة باب الربح.
0: انا فنان، عيشتي في الفن، حتى بلا فلوس نغني. لازمك تفهم عيشة الفنان، الفنان يعيش للفن، يفرهد وينحي خمجة على القلوب. افهمني عيشك ونحي الاوهام اللي في راسك، الشك والشيطان والهلواس، انقذ روحك. فلوسي على ذمتك، حل حنوت قهوه، حوس، اعمل فلاحه، خذ هنشير. قلت لا ما عندي ما نعمل لك.
1: نحي الزينه، مانيش متاع حمير وعتورات، نحي.
0: يا راجل خمم بعقلك، عرف مصلحتك وبعد عليك الهلواس. من كان في نعمه ولم يشكر خرج منها ولم يشعر.
1: كلمه واحده، يا اما انا ولا الغناء.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يا رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا

لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

بالأمس وكما تعلم كنت أشد أشرعتي لأكون عند ضفافك، كنت لا أخاف العوم وسط بحرك، وفجأة تسارعت أقدامي لتبتلعها الرمال، ولأكون عند دوائر عجزي، عجز الذي بات يحرمني من الوصول إليك. وتلك هي مصيبتي، تلك مصيبتي بعد أن حرموني منك، وبات الخوف يحرق أوراقي ويحرمني من اللجوء إليك، يحرمني من اللجوء إليك.

حبيبي حرموني منك، وباتت أيامي ليست أيامي التي أعرفها وتعرف، وبات ليلي وحشتي، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل حبيبي وسعادتي بين يديك؟ بالله عليك، بالله عليك دلني كيف الوصول إليك، ولكن لا تجعلني أهرب منك.

أشعر بالألم وأشعر بالخوار، أشعر بكل المرايا وهي تتساقط من الجدار، أشعر بكل أحلامي تتراقص أمامي، وأشعر أنني بلا وجه وحتى

ردت علي قائلة: حبيبي، لوعة الآهي والألم والخوار، هي لوعة المحبين الراكضين خلف سراب في سراب. فلماذا كل تلك الأفكار التي تنتابك؟ لماذا ونحن لم نزل ننهل حبا يملأ أفقا ويزيد؟ فأعد المرايا كما كانت على الجدار، ولا تدع أحلامك تتراقص أمامك، لأنك حبيبي، لأنك تمتلك وجها ما زلت أعشقه، ولأنني يكفي حبيبي

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 64 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. تستمر الآيات في بيان الأخطاء يوم أحد، ففي الآيات السابقة بيّن سبحانه أن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة والغلول من المغنم، ثم برأه تعالى من ذلك. وهذه الآيات تبين أخطاء الغزاة قبل أحد وبعدها في أقوالهم وفي أفعالهم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. تعقد الآية مقارنة بين نتائج غزوتي بدر وأحد، محورها أن المسلمين أصيبوا إصابة شديدة يوم أحد بقتل 70 منهم، مع أنهم يوم بدر أصابوا من المشركين ضعفي ذلك العدد، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. وقد هزموا المشركين يوم بدر، وهزموهم يوم أحد أيضا في ابتداء المعركة، وقتلوا منهم في يومين قريبا من 20. ومن الخطأ قولهم من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل، ونحن مسلمون نقاتل في سبيل الله وننصر الإسلام الذي هو الدين الحق ومعنا الرسول، وهم مشركون ومع ذلك ينصرون علينا. كأنهم يظنون أن النصر دائما في جانب المسلمين مهما عصوا وخالفوا أوامر الله. يقول لهم الله تعالى: لماذا نسيتم فضل الله عليكم في بدر فلم تذكروه، وأخذتم تعجبون مما أصابكم في أحد وتسألون عن سببه؟ ثم أجابهم سبحانه وتعالى عن تساؤلهم موبخا ومقرعا: قل هو من عند

أنفسكم. لا ينبغي لكم أن تعجبوا مما حل بكم في هذه الواقعة، فأنتم السبب فيما أصابكم بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا مكانكم، فلم تطيعوه أيها الرماة، وفارقتم المكان الذي أمركم بالوقوف فيه لحماية ظهوركم. ومن المعلوم أن العقوبات نتائج لازمة للأعمال، وأن الله إنما وعدكم النصر بشرط ترك المعصية واتباع أوامر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة محمد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم يقول تعالى: إن الله على كل شيء قدير، هو القادر على نصركم لو ثبتتم وصبرتم، وهو القادر على التخلي عنكم وعدم نصرتكم إن خالفتم وعصيتم، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. في هذه الآية تعزية وعبرة للمؤمنين، يقول لهم سبحانه: كل ما أصابكم أيها المؤمنون من القتل والجرح والهزيمة يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد، فهو بإذن الله وإرادته وقضائه وقدره، وله الحكمة في ذلك، فكل جيش يعصى قائده ويخلى بين العدو وبين ظهره يصاب بمثل ما أصبتم به أو بما هو أشد وأنكى منه، وما من شيء في الوجود إلا وهو خاضع لإرادته تعالى وحكمته. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي ومن مظاهر الحكمة فيما أصابكم أن يظهر الله علمه بحال المؤمنين من قوة الإيمان وضعفه، ويظهر الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، ويظهر المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه الذين رجعوا معه في الطريق وكانوا 300 رجل. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي إن هؤلاء المنافقين دعوا إلى القتال، وقيل لهم: إن كان في قلبكم حب الدين والذود عنه فقاتلوا لأجله، وإن لم تكونوا كذلك فقاتلوا لدفع أذى العدو عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم، قاتلوا ابتغاء مرضات الله وإقامة دينه، أو قاتلوا للدنيا ودافعوا عن أنفسكم وأهليكم ووطنكم. لكنهم راوغوا وقاعدوا وتكاسلوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أجابوا: لو كنا نعلم أنكم تلقون قتالا في خروجكم لاتبعناكم وسرنا معكم، ولكننا كنا نرى أن الأمر سينتهي دون قتال. وهذا الجواب منهم يدل على تأصل النفاق في قلوبهم، وأنه ما كان غرضهم منه إلا التلبيس والاستهزاء وتعمية الحقائق، إذ ذهاب المشركين وهم مدججون بسلاحهم إلى أحد وخروج المسلمين لمقابلتهم قرينة قاطعة على أنهم يريدون قتالا. وكان موقف المنافقين هذا سببا في ظهور أمرين: الأول تبيان حالهم والكشف عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون، حيث قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي هم يوم قالوا هذه المقالة
لو نعلم قتالا لاتبعناكم كانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان لظهور القرائن والأمارات على ذلك برجوعهم وانخذالهم عن نصرة المسلمين. فإن القتال في سبيل الله والدفاع عن الأهل والوطن عند هجوم الأعداء مما يجب على المؤمن ولا ينبغي تركه بحال. فإن من يتخاذل عن القتال في سبيل الله والدفاع عن الأوطان عند هجوم الأعداء ليس من المؤمنين، يرشد إلى ذلك قوله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإنما قال تعالى إنهم أقرب إلى الكفر ولم يقل إنهم كفار، لأنهم لم يصدر عنهم كفر صريح. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين، حتى إنه صلى على رئيسهم عبد الله بن أبي صلاة الجنازة بعد بضع سنين من وقعة أحد، إلى أن فضحهم الله تعالى بقوله في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. الأمر الثاني الذي انكشف من خلال موقف المنافقين هذا إظهار كذبهم وعدم استحيائهم في الإتيان بالمغالطات، فهم أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر. قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي إنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يظهرون الإيمان باللسان ويبطنون الكفر، وهذا شأن المنافقين. ومنه قولهم السابق: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يعلمون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين، ويعلمون أنه كائن بينهم قتال لا محالة، مما يدل على أنهم منافقون كاذبون في كل ما يقولون. ثم أكد الله كفرهم ونفاقهم فقال: والله أعلم بما يكتمون. هذا تهديد واضح، فهم لا ينفعهم النفاق، لأن الله أعلم بسرائرهم ونواياهم وما يكتمون في قلوبهم من الكفر والكيد للمسلمين، ثم يعاقبهم على ذلك في الدنيا وفي الآخرة.

0: وبعد أن ذكر تعالى قولا قالوه قبل القتال وبين بطلانه، أردفه قولا قالوه بعده وبين فساده. قال عز وجل: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي ومن أقوالهم في خصوص إخوانهم الذين قتلوا في وقعة أحد، وهم الشهداء المقتولون من الخزرج، وهم إخوة نسب ومجاورة لا إخوة دين. من أقوالهم في خصوصهم: لو سمعوا من مشورتنا عليهم وأطاعونا في القعود ولم يخرجوا للقتال كما لم نخرج لما قتلوا كما أننا لم نقتل. وهذا من دلائل عدم إيمانهم، وفيه دلالة على أنهم نصحوهم بالتراجع. أخرج ابن جرير الطبري عن السدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 رجل وقد وعدهم بالفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في 300، فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم، فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولئن أطعتنا لترجعن معنا. فنعى الله عليهم ذلك بقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وكان الرد القرآني مفحما لهم، فقد دحض الله تعالى حجتهم وأبان لهم كذبهم ووبخهم على ما قالوا، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم: إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فالمفروض أنكم ببقائكم في المدينة وقعودكم عن القتال لا تموتون، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لكن الحق أن الموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن الحذر لا يمنع القدر، وأن الإنسان يموت بأجله. قال أبو الليث السمرقندي: سمعت بعض المفسرين بسمرقند يقول: لما نزلت الآية فدرأوا عن أنفسكم الموت، مات يومئذ 70 نفسا من المنافقين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. جامعة صفاقس تنظم المعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويليا القادم. اليوم ملتقى وطني للتكوين المهني لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل. برمجة إنجاز استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة بصفاقس، وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة، وتوفير 150 كرسي طب أسنان توزع على المؤسسة الصحية بالجهة. في أخبار العالم: الكونغرس يتبنى قرارا بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران. وتل أبيب تدرس الانسحاب من مناطق الجنوب اللبناني، ومصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن الواقع الميداني يختلف عن تصريحات نتنياهو. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

الستة وثلاثة دقائق، تحية لكم الناس الكل، صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة، صباح الصور الجميلة من صفاقس الجميلة عبر موجات إذاعة صفاقس العشرة. إن شاء الله ديما دايما معاكم أينما كنتم فينا الأستوديو المرئي والمسموع، كل إيقاعاتنا تشوفوها وتسمعوها وتحسوها، وإن شاء الله تعيشوا من خلالها أول وأولية وبداية الصبحية هذه، صبحية نهار الأربعاء 24 جوان 2026 ميلادي الموافق ل 9 محرم 1448 هجري. نعيش اليوم عدد 26 في فصل الصيف، ولكن أنه حالة الطقس لليوم وبقية الأسبوع ناخذها تقريبا مع 7 و10 دقائق. شروق شمس اليوم 5 و4 دقائق، وما ننساوش أنه أول مسين نهار 21 جوان كان أطول نهار وأقصر ليلة. توعد نبدأ بالتوالي بشوية بشوية. دونك نعود نذكركم أن شروق شمس اليوم كانت مع 5 و4 دقائق، يعني تقريبا قبل ساعة من زمان. إن شاء الله نهاركم نهار مزيان، إن شاء الله نهاركم نهار حلو، يوم صيفي بامتياز. الناس اللي باش تمشي تتمتع وتستجم وبدات في الكونجيات نتاعها، إن شاء الله ربي معاكم. الناس اللي باش تعدي الكونترول وجماعة البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحكم. الناس اللي تستنى في النتيجة، إن شاء الله ربي يمتعكم بالخير، وإن شاء الله ديما أفراحكم ديما. واللي عنده أي كبوة أو أي هكا خلينا نقولوا نحنا شوية ملاز ولا غيره، إن شاء الله ربي يفتحها بالخير، وإن شاء الله ربي يبدل الأحوال بكل خير. نبدأ نهارنا بدعوات الخير يا فتاح يا رزاق.

0: الرزاق يا ربي العمل عليك وشده فيك. شيخ فايز تمرن نهارك ورد وياسمين.
1: صباح الخير اخت فاطمه وصباح الخير لكل عاملين معك في ذات صفاقس وكل مستمعينا داخل وخارج الوطن.
0: الله يبارك لك بالخير ان شاء الله. شيخي ليك الميكروفون مباشره، دعوه الخير نبداو به نهارنا ان شاء الله بكل خير يا رب
1: ان شاء الله. اللهم يا واسع الرحمه، يا مفرج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوه المضطر اذا دعاه، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تمن علينا من فضلك وخيرك ما تطمئن به قلوبنا وتصلح به أحوالنا. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة وأيامنا عامرة بذكرك وأرزاقنا واسعة من لدنك وأعمارنا ممتلئة بالطاعات والخيرات. اللهم إنا نسألك سلاما من كل خوف وفرجا من بعد شدة وروحا من بعد ضيق وراحة من بعد تعب ورزقا لا ينقطع وبركة لا تزول وأملا تحيي به فينا ما مات من صبر وتفاؤل. اللهم اجعلنا من أهل الهداية والتقوى ومن أهل الصدق والنقاوة ومن أهل الرضا بما قسمت ومن أهل الظفر إذا اجتهدوا ومن أهل النور في ظلمات الدروب. اللهم اكتب لنا في هذه الحياة سعادة لا تفنى ورحمة لا تفارقنا وفتحا مبينا يسر قلوبنا ويغير قدرنا إلى خير مما نتمنى ونرجو.
0: أمين.
1: اللهم أرح قلوبنا واشف أسقامنا وابسط طمأنينتك في صدورنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، مذنبون فتب علينا، محتاجون فارحمنا، مقصرون فسامحنا، واقض حوائجنا، واغفر لنا ولوالدينا ومن نحب، وأصلح ذات بيننا، واجمعنا على طاعتك وخيرك. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: أصبح.
1: الستة وعشرة دقائق، أحلى صباح متواصل معكم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أينما كنتم، مرحبا بكم في الاستماع. نمشي للفقرة الموالية، حكمة اليوم اللي تنفعنا اليوم وتنفعنا غدوة.
2: حكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة كما العادة مع الشيخ فايز تمر، يضحك هو توقعت خطر الموضوع اليوم طريف جدا، خاص جدا وخارج الصندوق، خلينا نقوله نحن حكمة هامة جدا اليوم
3: بالحق،
1: هكا ولا لا؟
3: بالحق.
1: من خلالها دعوة وأنه أنسى الله يعيش أنسى كما باش نسمع بعد شوية سيدة محمد الجموسي، يقول لك المرأة يزمك تفهمها، يزمك تعرف كيفاش تسيرها، يزمك تعرف كيفاش تحورها، وهذا من بين الحكم اللي خديناها واستقيناها من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كان يعرف يحكي مع المرأة لأنه حساسة، وحساسة جدا لطريقة الكلام، لطريقة التعامل، لطريقة التواصل، حتى بغزرة
3: هو
1: تكون في قمة الفرح تعمل هكا
3: ورسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا في كل شيء، حتى في المجال العائلي وفي التعامل مع زوجاته ولا حتى مع عشيرته، مع ذا قدوة ويزمنا نتبعوا القدوة متاعنا.
1: وهو كذلك، هذا
3: هو كذلك. حكمة اليوم عليك لحال تقول حكمة اليوم غدوة: لا تطعنوا في ذوق زوجتك فقد اختارتك أولا. في ظاهرها هي دعابة لطيفة كما بديت أنت، ولكنها تحمل أكثر من معنى.
1: صح.
3: حين ينتقد الرجل ذوق زوجته في لباسها أو أثاث البيت أو اختياراتها أو حتى في آرائها، حتى في رأيها، فأنه ينسى حقيقة بسيطة أن المرأة هذه هي اختارته شريك لحياتها. فإذا كان يعتبر أن ذوقها سيء فهو بذلك من حيث لا يشعر يطعن في الاختيار الذي جعله هو نفسه زوجا لها. وهنا تكمن المفارقة الجميلة، فأنت حين تسخر من ذوقها فإن أول ما تطعن فيه هو قيمتك في نظرها، لأنك كنت أنت أول قرار خذيته قلبها وعقلها. لكن إذا كان تعمقنا أكثر نجد أن الحكمة لا تدعو إلى الامتناع عن النقد، بل تدعو إلى احترام الشريك، وراو على حد سواء، راو فالزوجان ليس خصمين يتبادلان الانتقادات، وإنما رفيق درب يبني كل منهما الآخرة بالكلمة الطيبة والنصيحة الهادفة والهادئة. كما تذكرنا هذه الحكمة بأن الاختلاف في الذوق ليس عيبا، ما هوش عيب، وإنما هو تنوع، فليس المطلوب أن يتشابه الزوجين في كل شيء،
1: صح،
3: بل أن يحترم كل منهما ميول الآخر، وأن يدرك أن الجمال ليس فيما يعجبني أنا فقط، بل أيضا فيما يعجب من أحب. ومن زاوية نفسية كان هذا مش مجالنا، فإن كثرة الانتقاد والاستهزاء تترك جروحا صامتة في العلاقة. قد تضحك الزوجة أمام تعليق ساخر، لكنها قد تشعر في داخلها بأن رأيها غير مقدر، وأن شخصيتها ليست محل احترام، ومع تكرار ذلك يضعف الحوار ويقل الشعور بالأمان العاطفي. والخلاصة في الحكمة هذه: لا تقول أن الزوجة لا تخطأ، ولا تمنع الزوج من إبداء رأيه، يزمه يعطي رأيه، وإنما تذكره بأن الاحترام أساس المودة، وأن السخرية من ذوق شريك الحياة قد ترتد على صاحبها قبل غيره. هذه الحكمة اجتماعيا كما قلنا طريفة ونافعة في نفس الوقت لبناء مودة زوجية صحية، وتتوافق تماما مع المقاصد والقيم الشرعية في الإسلام التي تدعو إلى إشاعة الألفة وحسن المعاشرة والكلمة الطيبة بين الزوجين. وتتجلى الإفادة الشرعية والأخلاقية. وخيرني المستمعين واختي فاطمة لهذه الحكمة في النقاط التالية: أولا، إشاعة المودة والرحمة امتثالا لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالطعن في ذوق الزوجة يخدش هذه المودة. ثانيا، جبر الخواطر بمراعاة مشاعر الزوجة وعدم الانتقاص منها، تجنبا لإحداث شرخ نفسي بينهما، وهو ما يندرج تحت حسن الخلق الذي أمر به الشرع. ثالثا، دوام العشرة باستشعار فضل اختيارها له، والعكس صحيح أيضا، مما يعمق الشعور بالامتنان والوفاء ويساعد على استقرار البيوت ودوام الألفة. ولو وضعنا رسالة الحكمة في عبارة واحدة لقلنا احترم ذوق من اختارك شريكا لحياته، فاختياره لك كان أول شهادة منحها لك، هيك الشهادة الأولى، فلا تجعل نقدك الجارح يهدم تلك الشهادة، بل اجعل الحوار والاحترام جسرا يدوم به الحب وتستقيم به الحياة. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول لا تطعن في ذوق زوجتك فقد اختارتك أولا. وإذا عندك متعلق تفضل فاطمة.
1: هو احنا علاش اخترنا الحكمة هذه؟ لأنه تقريبا نحس هو أنه المجتمع التونسي قاعد يتأثر بشنو؟ يتأثر بالتنمر اللي ولا موجود على الصفحات الاجتماعية.
3: صحيح.
1: فلان يتنمر فلتانة، يعني خلينا نقوله نحن حتى على التيك توك وغيره، زاد كيف برشا حاجات خارج المنطق قاعدة تصير وقاعدة تصور وقاعدة ترد البرشا في المجتمعات، وخاصة نحكيه على اليوم على المجتمع التونسي، ولأنه التيك توك وقع منعه في عديد البلدان نظرا للمسألة هذه، لأنه عرفوا خطورته على الصعيد المجتمعي. فشنو اللي قاعد يصير؟ يأثر فيهم شوية شوية.
3: صحيح.
1: ويدخل في وسط العائلات نتاعنا،
3: وهذا هو اللي نحكيه عليه،
1: هذا
3: في وسط العائلة. وعليش احنا جبدنا الحكمة هذه اختي فاطمة وخير المستمعين؟ لأنه توا تلقى في عادتنا احنا الإنسان وقت اللي يبدأ ما عندوش مدة متزوج أو ما زال في فترة الخطوبة، حتى في التسمية كي يبدأ يتربش بالزوجة متاع، ولا حتى هي باش ما نقولوش كان معناتها الزوجة، كما يتقوله الصيد جاء أو الغزال جاء، فهمت كيما يقول هو يا عصفورتي ويا حمامتي وإلى ما غير ذلك من التسميات هذه متاع
1: التربيجات
3: هذه، معناتها حتى ولو هو يشبهها بالحيوانات الأليفة عزكم الله، لكن بعد كشي تتبدل من يغزلتي ومن يحمامتي، مش تولي حوايج اخرى معناتها لا داعي في ذكرها، معناتها كما قلت هنا المراه واحد وكذا، ورسول عليه الصلاه والسلام يوصينا معناتها في المراه قال لك ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم،
1: ويقول رفقا بالقوارير.
3: صحيح، رفقا بالقوارير. ولذا على حد سواء معناتها كما يقولون ما نجيوش بعد عشره طويله وكل شيء نوليو نقولوا للمراه يا كذا ويا كذا، ولا الراجل تقول لك هكا جا هكا، معناتها تسمي اسامي ماهيش بها، هذه معناتها كما يقولوا كما حكينا يعمل الشرخ في العلاقة وفي المودة وفي الوعد. ماذا بينا كما بدينا لول مرة يا عصفورتي ويا غزيلتي ويا حمامتي،
1: تقعد ديما عصفورة
3: نقعدوا ديما في الغزيلة وفي الحمامة ومنتعديوش الحواج أخرى.
1: حاجة أخرى نصيحة لكل العائلات بجاه ربي، خليهم يتولفوا بعضهم، خليهم ياخذوا على بعضهم، ما نبداوش هذا يدخل من هنا في الشق أو تقوش عليهم داخلين اللعبة متاع منتخب في الكوب دي موند، هذا يزمك تعمل كذا، لا الاخر يزمك تهجم عليه، ما تسكتلوش، لازمك انت تصيد، هذا كله غلط.
3: صحيح. التدخلات الجانبيه هذه كما انت كما قلت تاثر، خاصه كي تبدا تدخلات سلبيه مش باش تهدي النفوس.
1: صحيح.
3: حتى ربي في القران قال لك فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، معنى حتى كان هما هيكما الطرفين اللي دخلوا باش يحكموا بيناتهم، إذا كانوا أرادوا الإصلاح رأوا ربي يوفق بيناتهم، سواء هما اللي دخلوا الحكماء ولا سواء الزوجين.
1: على كل إن شاء الله ربي يهدي نفوس، إن شاء الله العشرة ديما كما شعار إذا عتصفاقس، وإن شاء الله ربي يكتب الخير والسعادة والفرح لكل الأزواج لكل العائلات في تونس، وما كنتوا إن شاء الله ديما فرحكم ديما، والله يهدي سركم، هذه أهم كلمة، الله يهدي سركم جميعا. أمين. وإن شاء الله للي مش يعرسوا توا إن شاء الله ربي يكمل فرحكم بالخير والسلامة والهنا.
3: أمين.
1: سيدي محمد الجاموسي، أنور الجاموسي، أمير جاموسي يعدي سيدي محمد الجاموسي. الله يعيش النساء إن شاء الله. تحية كذلك المنعم جمال على مستوى الإخراج الفني، معكم فاطمة مغني القادري وكل الفريق، نواصل المشوار حتى لتسعة متاع الصباح.

تاع راس بلادك صعدة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس سنة 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد، من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقيط سيدي يوسف بالكافة

0: الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. تنظم جامعة صفاقس الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويليا القادم بمعرض صفاقس الدولي، وذلك لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض. نبقى في صفاقس، حيث يسجل اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 من معتمدية صفاقس الغربية، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الغد إثر انتهاء الأشغال المبرمجة لربط قنوات في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبونية. ينقطع التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 17 على مستوى المنطقة المحاذية لسكة القطار. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، ما أثار تساؤلات حول جدوى الاتفاق الهش بين الجانبين. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة جنوبي لبنان، على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. سجلت فرنسا أمس أعلى درجة حرارة في تاريخها مع موجة حر تضرب أوروبا، ما دفع برج إيفل ومتحف اللوفر إلى تقليص ساعات الزيارة وأدى إلى تعطيل الدراسة وحركة النقل في عدة دول. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: هلا وانا معك فضل شاكر كما طلبتوها منا. ان شاء الله الناس الكل تكون بخير. مرحبا بكم في المتابعه وفي العطاء. ان شاء الله ديما نتواصلوا معاكم بكل الخير. نمشيوا لفقره باش تدخل معاكم. احنا صيف يعني 26 يوم في فصل الصيف، وقت الواحد يعمل تحريشه، وقت الكون جياتي يولي هكا يحب يتنوش نهار طويل. عندنا برشا حاجات نعملوهم، وخاصه الدبارات اللي نحب نزوم معنا للشط، هذا باش يكون حاضر معنا كل نهار اربع ان شاء الله مع الشيف بسوم الجميله اللي تهديكم البسمه كالعاده في الصباح. اعطيونا الجانجل ونعود.
1: حلي باش تولي،
0: حلي باش نهارك يتعدى حلو، هيك هي حلي باش تولي. شيف بسوم صباح النور.
2: صباح الورد. مرحبا مستمعي اذاعه صفاقس.
0: اقرب للميكرو.
2: الله يبارك
0: عيشك. صالح انت وياه.
2: صالح انا والميكرو.
0: صباح النوار ان شاء الله اللي كنتي ولكل مستمعينا. مرحبا بك تنورنا ان شاء الله. كنا الاربعاء تقريبا في نفس التوقيت هذا
2: ان شاء الله.
0: الله يخليك.
2: عدنا والعود احمد وبرنامج هذايا حلي باش تولي عنده برشا تاريخ مزيان. قدمنا فيه برشا ديزاستيس، حوايج من الموروث الغذائي، حوايج صحيه حوايج اذا مش مكلفه. نرجع لعاداتنا وتقاليدنا، حاجاتنا تذكرنا بجدودنا.
0: هذا هي اي سيدي اليوم. كما قلنا دونك لو بوين كومون بين مختلف التنويشات او الدبرات او التحليات، خلينا نقولوا اللي باش تكون حاضره في الوقت هذايا، اللي يجمع بيناتهم كما قلنا انه هي اكله صحيه. نحاولوا نمشيو ونغوصوا من خلالها في الموروث الغذائي نتاعنا، البصمه المتوسطيه والبصمه التونسيه بالاساس. بصمه تحكي عليها بصمه. على كل اليوم شنو باش اخترنا؟ اخترنا باش نحكيو على شرب الورد. علاش؟ لانه احنا في موسم نتاع نجاحات، والمصري شي يقول لك بالشربات. احنا عندنا شرب الورد بالشربات. باش باش نعطيكم تنويشه اليويو، وحضرنا لكم زيدا البلا الكوندونسي في الصباح اللي هو الزميت بالمشمش. اي يا سيدي تفضل.
2: بالنسبه للموروث الغذائي نتاعنا هو شرب الورد. شرب الورد كان في كل المحافل ولا في كل ما يدخل الصيف نحضروا شرب الورد.
0: نعم.
2: وكذلك شرب النعناع، لكن فما وقته، كل حاجة عند الوقت نتاعها. بالنسبة لشرب الورد، احنا توا قطرنا الورد الديري نتاعنا، دونك إذا قطرنا الورد دونك نعملوا شرب الورد نتاعنا. مش نعطيكم الوصفة نتاع شرب الورد. مش ناخذوا 2 كيلو سكر.
0: نعم.
2: عليهم إيترا ماء، عليهم كيس ماء ورد.
0: أيوة.
2: وعليهم الدبوسة الصغيرة هذيك اللي فيها المستحضر نتاع شرب الورد. اول حاجه لاستويس اللي برشا بيس القهوه اللي يقول لك اشربوا كي نعملوا راه يسكر لي.
0: اي
2: فما ديزاستويس يخلي الشرب يسكر. اول حاجه ما نجموش نعصروا به برشا قارص، خاطر ماشي يولي عباره على عسل. دونك ماهوش تيكستوري هذيك نتاعو. الحاجه الثانيه هو احنا كي نصبوا هذيك المستحضر وكي نصبوا مال الورد، مال الورد فيه نوعيه من الزيوت، دونك الزيت باش نصبوا على العسل مش يسكر لك اوتوماتيكمون. اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا السكر نتاعنا، نصبوا عليه الماء ونخليوه شويه حكايه نصف ساعه، نحركوه شويه لين يذوب.
0: نعم.
2: حطوه في نار لينه شويه يغلي. وقت الغليين ما نقولوا حكايه درجه من زمان يلزم يغلي. نحطوا شويه قارص، بعض القطرات، مش كيما الشحوم، مش كيما اللي سيكر كوي.
0: اي
2: دونك باش نجربوا اللي وطابه تاع الغلو، نعملوا رونديله نتاع قارص صغيره جيستي هكا تبدا تذبل، ما يلزمش لونها يغمق. واحنا نحيوها، نطفيوا على الغاز، نصبوا هيك المستحضر نتاع الشروب، وبعد نصبوا ماء الورد في الطفيه.
0: في الطفيه
2: سيبو يبرد يتصفى ويتعبى في دبابس معقمين وشاحين. صيف كامل، صيف رمضان، كنا نعملوا تول الشروب الورد يقعد لنا حتى رمضان، يقعد لنا للمولد. بصراحه بني حتى هو لو حلو شويه راهو بني.
0: لا لا خليه حلو شويه.
2: بالنسبه للحلوه هو كونسونطري. دونك انت تتحكم في الحلاوه نتاعو حسب الكونتيتي نتاع الماء اللي
0: تصبها. لا حاجه اخرى بس
2: غلاسون، وهو راهو للأمانة هو راهو كيس الشروب وعلى كيس برجل، إذا كيس الزمني
0: نتاع العادة والسنة. صحيح. أما علاش احنا مثلا قلنا اليوم شروبه؟ احنا قبل الصفاقسي في أيامات الصيف أو في صفيحات الصيف لا عاد قهوة لا عاد حد شيء، ما هذه قهوة الحليب ولا حاجات هذية، وأكثر عليها الجدل الفترة هذية، نشرب ما نشربش. راهو هذا الكل الصفاقسي في الصيف بالأساس ما يشربهمش. شو يعمل؟ يا أما روزاتا والا
2: يا مرزات، يا مشروب
0: النعناع ومشروب الورد نتاع العاده.
2: هما ديجا صغار اللي صغيرات ما يشربوش حليب، تنجم تحط لهم شويه يشربوا ورد ولا يشرب الحليب.
0: هذيك هي اي نذكر قبلها كيكه كنا
2: صغار صغارنا باش يشربوا الحليب، نحط لهم مشروب الورد.
0: مش لازم الحليب يا خويا،
2: مش لازم
0: كيس الشرب.
2: اذا بينا نمشيو تويكا الروسيت اليوم. بون الروسيت نتاع اليوم راهي سبيسيال، هي رسيت بنينة قد ما تقعد قد ما تشيحش. دونك للمهنيين رسيت متاعنا تتمثل في 6 كعبات عظم، 200 غرام سكر،
0: نعم
2: 200 غرام ماء، 200 غرام بين زيت وزبدة. تنجم تعمل 200 غرام زيت أو 200 غرام زبدة، أنا عملت 100 غرام زبدة و 100 غرام زيت.
0: لا أنت وش والي تحب؟ أي
2: ما هي راهي بالزبدة بنينة برشا،
0: واضح
2: للناس اللي تحب الزبدة، اللي ما يحبش الزبدة يجم يعمل زيت. نحطوا ساشي فاني، دو ساشي فاني، نحطوا عليه 200 غرام لوز أبيض.
0: أي
2: إذا كان تحبوا أحمر مدشش عادي، أما يجب يكون أرطب. 200 غرام لوز و 15 غرام لوز المر، هكا حتى دي سجرام، هو مش تعطيك القوم تاع الروزاطا، هي مع الفانيره هي مش تعطي شيء، ماهيش باش تعطيك الروسيت الكبيره. بعد نحطوا دو ساشي خميره معها مرطل فرينة ونخلطوا. راهو ميزمك يدك ما تمسش البات، تحرك تحريك بسباتول حتى تتلم العجينه، وتحطها يبدا اذا ما تكون لينه شويه. تفرش شويه فرينة في على البلان دو ترافاي نتاعك، ومن شويه من فوق وتحلها وتخليها ترتاح شويه، ميم با درجين مغطيه باش باش الكعبه الواحده ما ترجعش. النوعيه هذه نتاع خاطر سبيسيال راهي تصبر برشا، حرفيه اكثر، اللي يحب يسترزق يجم يخدم راهي بنينه برشا وراهي تصبر. الشحور نتاعها نعملوا كيلو سكر عليه 300 غرام ماء، مغرفة قارص يعطي الغلوة، سيبان هو لازم التكستير متاعه ليه متوسط ليه هكا ليه هكا. تحب تحط شوية بون ما فيه اللوز دونك زيد باش نعطرو بأي حاجة أخرى،
0: لا اللوز يكفي. نجم في بلاصة اللوز نعمل بوفريوة، تعطي ولا ما تعطيش؟
2: والله انا ما جربتوش. تزين بالبفري، احنا ديجا زينا بالبفريوه، تجم تزين بالفستق، تجم بالليموندروش،
0: اي خاطر هو كي يدوري كي تعملوا بالبفريوه تنجم تولي تعملوا على منظر الدوناتس، بمعنى وانه مع البفريوه تجم تزينه برا بالشوكولاته. حتى فاطمه تبدا تدخل فيه،
2: هو هو راهو باللوز الابيض. باللوز الابيض احنا قبل كنا كيف نخدموا الروزاتا هذيك اللي يتيح من الروزاتا، نخدموا
0: بها يو،
2: نخدموا بها يو، خاطر بطبيعته فيه الماء فيه الحليب، دونك ما يقلقش ايميديتي اللي مش تدخل، ما نطيشوا شيء من الاخر.
0: كل شيء قابل للتدوير. هيك هي هيك هي
2: هذه بالنسبه. عملنا زيد كذلك ميكله الصباح هكا شقاريق تاع العاده والسنه، كذلك مشيه البحر، ميكله صحيه حاجه تشبع. احنا عندنا الزميت نوعين، اللي هو الزميت
0: على الكريته ونهز معنا الزميته،
2: نهز معنا الزميته صحيح. عندنا الزميت المخضوم اللي هو يكون في اول في الربيع، والزميت العادي اللي هو شيح بالبي في الصيف. احنا البيثر نكلوه بالزميت المخضور، والكرموس نكلوه بالشي بالزميت العادي. دونك احنا هنا يرحمها جدي كانت تعمل لنا الزميت بالمشمش، الزميت المخضور نكلوه بالمشمش، هكا ديجا مشمش هكا رونديليت
0: رونديليت
2: وبنين برشا وراهو صحي. تجم يكفي انك تاخذ زميت مخضور وبيها تخدمه في دارك. طريقة تقليل الزميت راهو بالملح الأحرش، ويكون على طاجن هكايا، ولازمك ملح أحرى وشوري تقلع على طول، وبعد تغرب الملح راهو مش باش قد ملح، أما يجيبني برشا وما يتحرقش.
0: واضح. دونك هذو هما اليوم لي زاستوس نتاعنا، هذو هما التبرات نتاع الصباح في ماكلة الصباح الصحية بالأساس ومن قاع الخابية. حكينا اليوم على شرب الورد اللي ميزموش يغيب على حتى دار، خاصة مع موسم الأفراح والنجاحات، وإن شاء الله ربي كثر نجاحاتكم. عملنا اليويو هكا جويد التحفون المزيان،
2: هو سبيسيال خفيف وما يجيش ديجا البات نتاعو ما ترجعش برشا، ما تتسكرش، معني الكعبة تقدم بريزونتابل بريزونتابل ومزيانة وخفيفة مش حلو.
0: اللي
2: اللي يمشي يعمل
0: الحمام
2: حضر رسيتة ونكتبه لكم في الفيسبوك بعد رسيت باش ما تنسويش.
0: لبس بيد الله. أحلى بسوم في الدنيا، إن شاء الله نهارك طيب. شكرا أنك تهدينا الورد، الورد والبسمة، إن شاء الله كلها صباح أحلى أصباح نهار الأربعاء، إن شاء الله ديما العشرة ديما. شكرا
2: إن شاء الله العشرة ديما كلها الأربعاء إن شاء الله.
0: هذه رسالة محبة بإمضاء زميلتي فاطمة خنفير، زميلتي سمية كريشان على مستوى الإخراج، بعدها من القلب أمير أو كحفظت الاسم يا أمير باش يهديكم مقطع طربي في هذا التوقيت 6:47 دقيقة.
1: حلوان صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية،
3: محلها كي تصبر وربي يعطيك على قد قلبك، محليها كي تبدأ ماشي وكان حتى تطويل عليك الثنية، ربي تلقاه ديما معاك منور لك دربك، محليها راحة البال تتصرف كما أنت اللي فما فما، ودعوة الوالدين هي سترك. محليها كي تبدأ عندك الثقة في روحك، راسك عالي وكلام الناس ما يهزك. نفرح برشا كي يقولوا لي ربي يعطيك على قد قلبك. الحمد لله نعرف إيش فيه. ربي يعطي لكل إنسان فرص، فرصة ورا فرصة، فمشي ما يبدل من روحه ولا يحل عينيه تفيقوا فرصة. أما تعرف علاش كنت تسخف؟ تسخف على اللي كذب على روحه وعامل فيها طيب وقلبه باهي، صاحب مصلحته ما عندوش مبدأ في الحياة. حتى كانك تعديها على الناس ربي يعرف شنو في قلبك، أما ما تاخو كان اللي يحب هو يعطيك.
1: صباحكم تفاؤل وإيجابية.

بتألم.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، صدور دليل توجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، جامعة صفاقس تنظم المعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويلية القادم، اليوم ملتقى وطني للتكوين المهني لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل، برمجة إنجاز استعجاليا ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة. في أخبار العالم: الكونغرس يتبنى قرارا بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، وتل أبيب تدرس الانسحاب من مناطق بالجنوب اللبناني، ومصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن الواقع الميداني يختلف عن التصريحات السياسية. الموعد القادم للأخبار تمام 7:30 بإذن الله، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.

0: الهجرة ديمة رسالة محبة. يجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخضر، يعطيك النجاح العقل ورزانة وسلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك الهنا والبشاير والبال المرتاح.
1: صباح الخير وكل الخير،
2: صباح الورد، صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية، صباحكم تفاؤل وإيجابية.
0: هذه غنية لكم.

صباح الخير على ناسنا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وموعد جديد مع فقرتكم المحبوبة. هذه غنية لكم، الفقرة اللي نرجع فيها لذكريات الزمن الجميل ونعيش مع كلمات وألحان ما تفاش وما تتنساش. ثم أسامي تبقى ساكنة في ذاكرة التوانسة مهما تبدل الزمان، كي نسمعوها نتفكر الحومة والدار العربي والياسمينة فوق الشباك ومشموم الفل ولمة الناس الكل. واليوم موعدنا مع اسم من الأسامي الأصيلة، اسم فيه ريحة تونس القديمة وفيه حكايات من زمن المحبة والبساطة، اسم محسونة اللي غنى لها الفنان الأجيال الهادي جويني وخليها تعيش في وجدان التوانسة من جيل الجيل آخر. وهنا مع بعضنا نسمعوه يقول: يا محسونة قل لي علاش، يا محسونة يا محسونة وعدت تجي تحت الزيتونة، خليتي قلبي ومحونة وعيني في نظرة مرهونة يا محسونة. شكون منا ما سمعش الاسم هذا؟ محسونة هي صورة من صور تونس الجميلة، هي البساطة والذوق والكلمة الحلوة، هي المرة المجدية اللي الناس الكل تعرفها بالمحبة والاحترام. والغنية هذه ما تحكيش كان على قصة الحب، تحكي زادة على الشوق والانتظار والوعود اللي تخلي القلب يستنى، تحكي على هيك الأيام اللي كانت فيها النظرة رسالة والملقى تحت الزيتونة حكاية كاملة، والكلمة عندها قيمة كبيرة. واسم محسونة من الأسامي اللي كانت موجودة برشا في تونس وما زال إلى اليوم يبعث في النفوس إحساس بالدفء والأصالة، اسم فيه جمال من غير تكلف وفيه عبق من زمان كانت فيه العلاقات أبسط والقلوب أقرب. واليوم نهديوها الغنية لكل محسونة تسمع فينا ولكل مرة تونسية حافظت على طيبة الأصل وجمال الروح، ولكل إنسان يحن لذكرياته الحلوة. وخلي قلوبكم تسافر مع نغمات الهادي الجويني وتعيشوا معاه أحلى حكاية مع محسونة تحفونة. زعما مازال موجود اسم محسونة؟ أنتم جاوبونا. هذه غنية لكم ومع محسونة، دعيوا الخير بحول الله ديما مضمونة.

0: بيت الشعر المزيانة برشا يغني عليها عبد الوهاب الحناشي تو نسمعها كاملة بعد ما ناخذوا حالة الطقس.
1: ميتيو
0: ميتيو حالة الطقس لليوم 24 جوان 2026، اليوم عدد 26 من فصل الصيف صائفة 2026، مباشرة مع الصديق سرحان الرحالي المعهد الوطني الرصد الجوي. صباح النور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: الله يخليك سرحان. حالة الطقس هل ستواصل صيفها بامتياز؟ هل ثم تقلبات جوية؟ أعطينا تفاصيل.
2: نعم، تقريبا نحن بعد 3 أيام من يوم الرجوع الصيفي، بعد 21 جوان نعرفه هو هذا اليوم، هو يوم الرجوع الصيفي. قدمنا شوية مش برشا وقاعدين نكملوا مع شهر جوان. في الحقيقة هذا الشهر يعني اتسم بالتقلبات الجوية الكلاسيكية في المناطق الغربية للشمال والوسط، أحيانا الجنوب الغربي، ولكن ديما قاعدين نسجلوا نتبعوا في هذه السحب الرعدية اللي أعطت خلال يوم أمس تحديدا بالدهماني من ولاية الكيف كمية طيبة جدا بلغت 51 مليمتر. القصرين كذلك 15 مليمتر بتالة، أقل 4 بالقصرين و12 كانت بجندوبة. هذه التقلبات هذه كانت نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة، يعني طبيعي كون نسجل مثل هذه الأمطار، ولكن اليوم نفس السيناريو سيتكرر. صباحا أجواء تكون مغيمة جزئيا، العشية تظهر هذه الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بطبيعة الحال، إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة، علاوة على الرياح الهابطة يعني تتقوى لتتجاوز مؤقتا في شكل هبات بطبيعة الحال أثناء ظهور السحب الرعدية 70 كيلومتر في الساعة، مع درجات حرارة قصوى استنسنا بها كما يوم أمس ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. هذه الأماكن استنسنا بها يعني دور البحر في تلطيف الأجواء، أو المرتفعات كل ما نرتفع كل ما تقل درجة الحرارة. وداخل البلاد بين 36 و40 درجة مع ظهور الشتاء المحلي. غدوة كيف نفس الأرقام في درجة الحرارة، باستثناء كونه تعديل بسيط كونه نسجل ارتفاع في بعض الأماكن خاصة المناطق الشمال، ثم أماكن مش ترتفع فيها درجات الحرارة بمعادل درجة أو درجتين، لكن لا نسجل أرقام كبيرة أو قياسية مقبولة. المناطق الساحلية على حدة والمناطق الداخلية أكثر شيئا ما بطبيعة الحال مع ظهور الشيلي محليا. سحب عامة قليلة تميز كامل البلاد، ونحافظ على الاتجاهات الشرقية يعني طقس سخون لكن تتخلله بعض النسائم خاصة في الصباح الباكر وآخر النهار. الجمعة والسبت كيف لنا عودة مع تقلبات جوية أخرى، خلايا رعدية منعزلة ممكن تبقى في الواجهة الغربية، ممكن تتنقل تشمل بعض الجهات الشرقية. نتبعوا على دينا صور القمر الاصطناعي، نتوقع ونشوف هذه السحب شنو المآلات متاحة، ونحين ديما وقت الضرورة ونستلزم الأمر يعني نقوم بتغيير أو تحيين خريطة اليقظة باش ديما نكون يعني في الموعد ونتبع تنقل هذه السحب الرعدية. الحرارة باش ترتفع شيئا ما، لكن تبقى الأرقام كما أشرت ما بين 30 و 35 المناطق الساحلية والمرتفعات، 36 و 40 داخل البلاد. هذه الأرقام اللي باش نكملوا بها يعني شهر جوان، نأمل كونه ما نسجلش أرقام كبيرة في شهر جويلية. نعرفوا اللي جويلية هو الصيف، جويلية هو في العادة نسجل فيه موجات الحر، ولكن إن شاء الله ربي يرحمنا عديد الدول الأوروبية على غرار فرنسا، يعني
0: فرنسا وبريطانيا أكبر أرقام قياسية.
2: نعم نسجل في أرقام كبيرة وقياسية عفوا، ولكن إن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله عطلة أمن للناس الكل خاصة مع ارتياد البحر، ديما المجازفة تبقى ممنوعة، الحيطة والانتباه شعارنا، إن شاء الله السلامة للناس الكل، وإن شاء الله في مواعيد أخرى نمدكم بكل التفاصيل
0: بإذن الله. شكرا لك سرحان على كل تفاصيل حالة الطقس، ربي يحميكم الناس الكل، وإن شاء الله عطلة طيبة لكل الناس والصيف طيب مع صيفة 2026. نرجع لبيت الشعر نشوفوا نكملوا حكايتها ونرجع معكم باش ناخذوا رقم الأسبوع مع عبد الرزاق حواصة.

0: صباح.
1: رقم الأسبوع.
2: السبعة وثمانتاشر دقيقة رقم الأسبوع دايما مع الخبير الاقتصادي والناطق باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس. عبد الرزاق صباح النور, أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا مدام فاطمة, صباح النور وتحية لكل المستمعين.
2: الله يخليك. نبدأ بخبر إيجابي, ارتفاع فائض الميزان التجاري الغذائي في تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026. بقية التفاصيل معك.
3: وهو كذلك الميزان التجاري تحسن كبير ياسر على الميزان التجاري الغذائي التونسي, وهذا يوري أنه معناتها قاعدين نصدروا في الأغذية والأغذية المصنعة أكثر إلى الخارج.
2: نعم.
3: هذا يوري أنه الفائض في الميزان التجاري الغذائي خلط 963 مليون دينار في موصى 2026, وكان الفائض في الفترة قبل 2025 634 مليون دينار, وهذا فما ارتفاع في الفائض ب 51.9%, معناتها تقريبا 52%, معناتها هذايا فائض قاعد ماشي للتحسن. تحسن نسبة التغطية متاع الواردات مقارنة بالصادرات إلى 134.6%, معناتها هذايا يوري أنه اليوم ولينا نصدره في الغذاء وليت القيمة متاعه أكثر من الواردات.
2: نعم.
3: ماذا بينا زاد في نفس الوقت أنه الواردات هذية تزيد تنخفض, على خاطر اليوم كي نحكيه على الواردات نحكيه على زيادة متاع 18.3% زادت مقارنة بالعام اللي قبله. كانك 18 ذيك تزيد ونطيحوا فيها يزيد يتحسن الميزان أكثر فأكثر, وهذا يدل أنه اليوم على مستوى الغذاء رانا قادرين أن نعمل نتائج أكثر من هكا.
2: صح.
3: وهذا يوري زادة أنه الأمن الغذائي متاعنا راهو في دين, وقادرين أنه نوفره للواحنا ونوفره عملة صعبة, وقادرين أن نحسنه في الإنتاج متاعنا. ونحب نذكر التقرير الأخراني اللي صدر على الاتحاد الأوروبي اللي هو متقلق ياسر أنه فما إنتاج حبوب كبير على مستوى المغرب العربي. قال ارتفاع الحبوب هذايا يأثر على معناتها
2: الصادرات
3: نتاعهم, ويأثر على الكماندات اللي باش تتعدى لهم على مستوى الحبوب.
2: نعم.
3: قالوا انه هذا ممكن يخلق لنا ازمه, والازمه هذه نحن ماناش عارفين وين باش نبيعوا السلعه نتاعنا,
2: وهذا ما يساعدهمش.
3: هذا ما يساعدهمش, وهذا نحن نزيد ونشجعوا انه اليوم لازم البنك المركزي والحكومة ياخذوا قرارات في تشجيع القطاع الفلاحي على توفير أكثر مواد فلاحية وتوفير أكثر إنتاج, وراهو باش ينجم الفلاح يوفر إنتاج أكثر. لازم المنظومة البنكية نبدأ من الحلقة الأولى.
2: أي.
3: المنظومة البنكية لازمها تكون قادرة على تمويل الفلاح ودفع الفلاح.
2: صح.
3: راهو اليوم وقت اللي يجي الفلاح أنت مديون وتعاود تقسم له, ونحب نذكر المنشور نتاع البنك المركزي, ونذكر انه رئيس الجمهورية وجه الرسالة زادة الى محافظ البنك المركزي انه لازم يعاونوا الفلاح. اللي رغم اليوم المنشور هبط وقاعدين نسمع انه الفلاحة مازالت ما تحصلتش على جدولة الديون ومعناتها اعادة التمويل.
2: صحيح.
3: لليوم مازالوا فلاحة قاعدة تعاني.
2: صحيح.
3: وقتاش نلتزموا بالمنشور اللي هبط من البنك المركزي؟ اليوم قد ما تعطي للفلاح تمويل قد ما الفلاح ينجم يعطيك أكثر إنتاج,
2: وهو كذلك
3: نقص عليه التمويل ما يعطيكش إنتاج.
2: هو
3: إذا كان
2: أي قولي
3: إذا كان اليوم نحب نحسنه في الأمن الغذائي نتاعنا راهو لزم الانتاج ثم الانتاج,
2: خاصة يعني عنا برشة وعنا سنين نختم على مسألة وأنه نلقاو الموازنات على مستوى الميزان التجاري, وهذه نقطة هامة جدا. اليوم خلينا نقول عملنا خطوة هامة جدا على مستوى الميزان التجاري الغذائي, دونك عملنا كما قلنا قال الآخر خلينا العجلة على السكة الصحيحة نكمل ونبنيه عليها, ما في حد شيء لحكاية. ممكن من أهم الحاجات اللي خلتنا نمشي في الجانب هذي اليوم مراجعة الاتفاقيات متاعنا خاصة مع الاتحاد الأوروبي اللي كان مكبل الأسواق متاعنا وكان مكبل حتى الإنتاج، لأنه حتى كان تذكر عبد الرزاق اتفاقيات الأليكا المعمقة شنية كانت الضر وما زالت إلى حد الآن إلى حد اليوم، يعني ما هيش مراجعات جذرية على مستوى استهلاك واستنزاف المائدة المائية، على مستوى إنتاج حاجات احنا ما تهمش أسواقنا وما تهمش الاكتفاء الذاتي داخلنا وما تهمش الموازنات الداخلية على مستوى الصعيد، سواء كان الفلاحي سواء كان الفلاحات التحويلية اللي تنجم تعطينا قيمة مضافة في الصادرات.
3: بالضبط، هو نحن عندنا حاجة باهية في معناتها في الانتاج الفلاحي وما تابع الانتاج الفلاحي وخاصة في عملية التصنيع.
2: نعم،
3: نحن اليوم عندنا برشا معامل، من نحكيه من المعامل اللي تعلب للمعامل اللي قاعدة تصنع من الانتاج الفلاحي، هذوما الكل قاعدين يمثلوا في حلقة قوية في الاقتصاد التونسي.
2: نعم،
3: لكن انت هالقوة هذية قادر انك تزيد تقويها اكثر. واليوم نعرفوا انه معناتها مع الحرب اللي قاعدة ماشية والتوترات اللي قاعدة تطير على مستوى مضيق هرمز وعلى مستوى العالم، مع الأزمات اللي قاعدة تطير في أوروبا، وقاعدين نشوفوا اليوم في ألمانيا اللي هي معناتها القاطرة متاع النمو.
2: نعم،
3: وهي أكثر دولة عندها معناتها نمو على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقاعدين نشوفوا زادة كيف في بريطانيا اللي قاعدة تدخل في أزمة اقتصادية زادة خانقة. هذي الكل نحن قادرين أن نتغلوه.
2: راهو
3: هو وقت اللي ما عادش ينتج هو بشي تلفت بشي يستورد. إذا كان أنت تنجم توفر السلع هذي وتوفر الماكلة، تنجم تكون أنت المصنع اللي بشي يوفر له.
2: نعم،
3: هذي الكل. لكن أنت بش تنجم توفر لازمك تقوي الإنتاج، بش تقوي الإنتاج تعرفش لازمك لازمك تمويل.
2: هو
3: واضح العملية ما تحقش معناتها باش نعود نصنعوا العجلة من الأول جديد.
2: هو من توقعات الخبراء في الجيو اقتصاد يقول لك في وقت ما وتقريبا من 2035 يقول لك باش نولي ونعيش وباش نرجع نعيش الانقلاب الديموغرافي، بمعنى وأنه سنعيش أنه دول الشمال المتوسط، منش نحكي على المهاجرين، نحكي على أولاد البلاد باش يرجعوا يحاولوا يمشيوا لدول الجنوب، لأنه غادي هي الخيارات الصحيحة، ودول الشمال الكرة الأرضية باش يمشيوا نحو الجنوب لأنه غادي ثم الثروات وثم لا ريزيستانس، لأن وقع استهلاك واستنزاف كل الثروات اللي موجودة في الشمال. على كل شكرا لك عبد الرزاق، نبقى دائما في قراءتنا اللي نحاول نقدموها أوني تنسال في مثل هذا التوقيت. أبو عربي يتواصل معنا يقول لي نحب تحية لأمي سعاد وبنتي فرح العربي وزوجتي فاطمة وأخوتي وكل زملاء وزميلات بلدية صفاقس، تحية لزميلي أنور بو جلبان زادا كيف كيف، وتحية لكل الأصدقاء. أمير الجاموسي وصل معنا المشوار على مستوى الإخراج الفني المسموع، منعم مجمل على مستوى الإخراج الفني المرئي، معكم فاطمة مقني القاضي إلى 9 صباحا. هذه نانسي عجرم، أجمل ناس، تبقوا ديما أجمل ناس مستمعينا مستمعاتنا. أنا وكنتم إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، جامعة صفاقس تنظم المعرض الجامعي يومي 15 و16 من جويليا القادم، اليوم ملتقى وطني للتكوين المهني لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل، برمجة إنجاز استعجاليا ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة. في أخبار العالم: الكونغرس يتبنى قرارا بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، وتل أبيب تدرس الانسحاب من مناطق الجنوب اللبنانية. وفي تفاصيل هذه الأخبار نزهة الواتي،
2: صباح الخير،
1: وفاطمة زلوزي، يومكم سعيد.

0: في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي، من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وأخماد الحرائق، وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها.
1: وخارج أرض الوطن شارك الجيش التونسي في 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم، وتتواصل مشاركته إلى اليوم ضمن البعثة الأممية بجمهورية أفريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري موزعين بكل من وحدة مروحيات للتدخل السريع وفيلق مشاة خفيف ووحدة عسكرية للنقل الجوي. في الشأن الجامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم.
0: المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر قالت إن دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 يتضمن 1204 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها، بما يستجيب لسوق الشغل على أن يتم تحيين هذه النسخة لاحقا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا.
2: عنا حوالي 1204 تكوين جديد وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم التركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
1: تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين، للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن، واختتام مسابقة المبادر المتكون بتتويج أفضل 20 مبادرا ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم من حيث التمويل والمرافقة، حسب تصريح وزير التكوين والتشغيل رياض الشود.
3: ملتقى الوطني للتكوين المهني اللي باش يكون في الاختتام نتاعه هو النتائج النهائيه للمتكون المبادر، هذه مقاربه جديده عملناها، لان الهدف ديما المتكونين بمراكز التكوين المهني مش يقع عددهم فقط للعمل المباشر، كذلك لخلق مشاريع، وهذه انطلقنا من مارس في على مستوى مراكز التكوين المهني. ان شاء الله في نهايه يوم 25 سيكون تتويج 20 فكرة مشروع، والأهم كذلك أن تم استدعاء مؤسسات التمويل والبنوك إلى غير ذلك حتى نستطيع ليس فقط أن فكرة مشروع تبقى فكرة فقط، بل أن تتجسد بالتمويل بالمرافقة حتى الشباب هذونا يولي عندهم أفاق في البلاد هذه، وأن نراه مش كان العمل المبادرة الخاصة سواء الفردية أو الجماعية هي أحد الحلول الهامة لمشكلة البطالة.
1: في صفاقس، من المنتظر أن يتعزز القطاع الصحي العمومي بعدد من المشاريع تشمل أحداث جناح استعجالي ثان بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة، فضلا عن اقتناء 150 كرسي طب أسنان توزع على المؤسسات الصحية بالجهة.
0: هذه الأحداثات وردت على لسان وزير الصحة مصطفى الفرجاني في معرض رده على سؤال توجه به النائب الوطني بمجلس الجهات والأقاليم عن جهة صفاقس فهم مبارك في جلسة للمجلس، ويقدم لنا تفاصيلها في هذا التصريح.
4: على أثر جلسة الاستماع اللي انعقدت بتاريخ 22 جوان 2016 بالمجلس الوطني مع السيد وزير الصحة، وبعد مجموعة من الأسئلة اللي كنت توجهت بها إلى السيد الوزير والطاقم المرافق له، وكان من أبرزها الأسئلة مخطط وبرنامج وزارة الصحة وبرنامج تدخلاتها في ولاية صفاقس، وكانت إجابة السيد الوزير على لسانه كالتالي: بعث مستشفى جهوي بصفاقس الجنوبية بجهة جرمدة بالتحديد، بداية دراسات لبعض جناح استعجالي ثاني بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لتخفيف الضغط على القسم الاستعجالي الموجود، كيف باش يتم توفير 150 سرير لعيادة طب الأسنان في الجمهورية التونسية، وإن شاء الله باش تكون معتمدية طينة من

0: للمراكز الصحية اللي باش تحصل على واحد من الأسرة هذه كيف بعض المراكز الأخرى الموجودة إن شاء الله.
1: من أخبار صفاقس أيضا، يسجل اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4 على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الغد إثر انتهاء الأشغال المبرمجة لربط قنوات في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني.
2: كما ينقطع اليوم التيار الكهربائي من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 17 على مستوى المنطقة المحاذية لسكة القطار، وينقطع غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال من طريق جابس من كيلومتر 12 إلى كيلومتر 14.
1: نبقى في صفاقس، حيث شكل التظاهر التثمين زيت الزيتون التونسي من المحلي إلى العالمي التي نظمتها أمس في صفاقس جمعية تونس الزيتون مناسبة طرح فيها مصادرو زيت الزيتون الصعوبات التي تعترضهم من حيث الترويج والتمويل ونقص الدعم.
3: أبرز الصعوبات اللي نلقاها احنا كمنتجين هكا صغار وكل شيء انه القدرة باش انك تخرج البرة وتنفتح على اسواق البرة، لازم نوفروا للشباب اكثر فرص باش يلقاو دي زوبورتونيتي ودي مارشي البرة، وهذا ما يجي كان برشا كوبيراسيون بين القطاع كما نقولوا الخاص والا العام نتاع الدولة، خاطر اليوم اذا كان انا هوني وحدي في صفاقس باش نلقى انا سوق مثلا ما نعرفش انا في النرويج عبلي برشا خدمة.
4: عندنا مشكلة كبيرة نتاع قبل كل شيء الكوتي ماركتينغ ناقص شوية، سي فغي تونس متسمية بزيت زيتونة، فما برشا زيتهم إلي إكسلون، مي ما نلقاوش بلاصتنا. أنا واحدة من الناس الزيت نتاع إكسترا فيرج، المذاق نتاعو ممتاز، القيمة نتاع الريحة نتاعو، هذوكم الحاجات اللي يلزمهم يكونوا موجودين في زيت زيتونة إكسترا فيرج موجودين، لكن ما لقيتش بلاصتي في التصدير عليه على خاطر ناقصة ترويج. احنا ناقصين ترويج، دعم الدولة أهم حاجة، لازمها تدعم الفلاحة والتمويل. بطبيعة الحال الدولة مش تمولك في معرض، بس باش ترجع للدولة بكل صفة.
5: بالنسبة للأسواق التقليدية متاع تونس اللي هي أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، المشكلة اللي عنا خاصة في أوروبا اللي هو الكونتنجون هي كمية الزيت اللي من نجم نصدروها اللي محصولة ب 56 ألف طرناتا، وعنا إمكانية باش نصدروا أكثر برشا من 56 ألف طرناتا. بالنسبة للأسواق إميرجون معناتها اللي موجودين جدد ونحبوا نمشيوا لهم، أبرز إشكال عنا هو الإشكال اللوجستي، كيفاش نوصل البضاعة متاعنا من تونس للبلدان هذوكم. ثم مشكلة أخرى نسبة الفائدة متاع البنوك، هذوما الإشكاليات الكبيرة، وإن شاء الله احنا مقرين العزم باش ننور وجه تونس وإن شاء الله ديما نقدم قدام.
1: في أخبار العالم، وفي انتكاسة رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس قرارا يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران. وحسب قواعد الكونغرس لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقض ضده، باعتبار أن أعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس وحده حسب الدستور الأمريكي.
2: ترامب انتقد قرار الكونغرس واعتبره سيء التوقيت وبلا معنى، وجعل مهمة أكثر صعوبة حسب قوله. وسبق لترامب أن ندد أثناء مناقشة النص في مجلس النواب مطلع الشهر الجاري بما اعتبره تصويتا غير وطني من جانب المعارضة الديمقراطية وأربعة من النواب الجمهوريين الذين انضموا إليهم.
1: في الأثناء تتواصل المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران بشأن قضايا أساسية من بينها القضايا الاقتصادية والسيطرة على مضيق هرمز والتداعيات المرتبطة بالتصعيد في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات.
2: وعلى الجبهة اللبنانية، يستعد جيش العدو الصهيوني للانسحاب من مناطق محدودة جنوبي لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني، وذلك ضمن اختبار ما أسمته هيئة البث العبرية مدى قدرة تل أبيب على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
1: من جهة أخرى، ينتظر أن يعقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اجتماعا لبحث الملف السوري وعلاقته بالساحة اللبنانية في ضوء تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى اقتراب إسناد مهمة التعامل مع حزب الله إلى القيادة السورية.
2: في المقابل قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تصريح الرئيس الأمريكي بشأن تدخل عسكري سوري محتمل في لبنان قد أسيء فهمه، وإن سوريا تمتلك أدوات متعددة للتأثير بشكل إيجابي في الساحة اللبنانية من خلال الجلوس مع جميع المكونات في لبنان بما في ذلك حزب الله في إطار حلول سياسية توافقية.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. جامعة صفاقس تنظم المعرض الجامعي يومي 15 و16 جويلية القادم. اليوم ملتقى وطني للتكوين المهني لتعزيز التوجيه ودعم المهارات وفرص التشغيل، وبرمجة إنجاز استعجال ثان بالمستشفى الجامعي لحبي بورقيبة، وتسريع إنجاز المستشفى الجهوي بجرمدة، وتوفير 150 كرسي طب أسنان توزعوا على المؤسسات الصحية بصفاقس.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لكن رياضية تتابعونها بعد قليل مع مهدي قاسم. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزلوتي. يومكم سعيد.
7: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة
6: سبور نيوز.

43 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بطبيعة الحال بالمونديال بالحدث الرياضي اللي يهم العالم اللي يحكي عليه العالم الكل. هو طبعا مونديال 2026، المونديال اللي ماذا بينا كتوانسة يخرج من ذاكرتنا، لكن صحيح أنه المونديال يلزمنا نتعظوا منه ويلزم قرارات جريئة وقرارات راديكالية تكون بإذن الله على مستوى الرياضة التونسية. هيت نبدأ بمنتخبنا التونسي لكرة قدم اللي تحول وتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب هولندا نهار الجمعة بإذن الله في حدود منتصف الليل بتوقيت تونس ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم استاد أوغهيد. مش يعتضل مواجهة تونس هولندا ويدخل بطبيعة منتخبنا التونسي مباراة بعد ما فقد أماله رسميا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تعرضه لخسارتين ثقيلتين، نعرفوها الثانية 4-0 أمام اليابان والمباراة الأولى أمام منتخب السويد 5-1. المنتخب التونسي أصبح حديث العالم، كرة قدم التونسية حديث العالم على الصعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم. توخرنا وخرنا 11 المرتبة ترتيب فيه برشا كلام لواقع مرير الآن لكرة القدم التونسية، والترتيب الحالي يأكد أنه كرة القدم التونسية مالورزمو إلى الوراء. سر الأجواء المتوترة صلب المكتب الجامعي، صلب الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكركم أنه اليوم الصباح تقريبا في حدود الساعتين ونص وصول كل من السيد معز المستيري والسيد ريم البجاوي إلى مطار تونس كارتاجا دولي بعد مغادرة بعثة المنتخب التونسي الرسمية إلى المونديال. العودة متاحهم لتونس تطرح أكثر من سؤال. العصفورة أكدت لي أنه اجتماع صار البارح وكأني بالمكتب الجامعي مصر على مواصلة تسيير دواليب كرة قدم التونسية. وتوا شنو الكلام اللي قاعد يدور بين أعضاء المكتب الجامعي؟ مش يبدلوا الأدوار، معناها كل واحد مش يعطيوه دور آخر، قالك مش نعطيوه نفس جديد، معناها كالغنية الأسماء هي هي لكن الأدوار جوست بدلناها. هذايا كلاهي بالمنتخبات واللي لاهي بحاجة أخرى. وين ماشية الأمور وين ماشية كرة قدم التونسية؟ وزيد مع ذلك اللي قاعد نشوفه فيه في بلاتواتنا التونسية صراحة، ولمس نتفرج على بلاتو رياضي وفيها قمة كروية. أنا نعتبره دائما على دوام سيمراد محجوب اللي نحبوه الناس كل، وأيضا موجود معاها مختار تليلي. والحوار كي تشوف زوز مدربي كل واحد عنده في نهاية المطاف تاريخ في كرة قدم التونسية، أما كي تشوف الحوار وين طاح تقول هذا واقع كرة قدم التونسية، هذا وين وصلنا له. إذا الكبارات بين قوسين وصلوا للأمور هذية، فمثل شعبي قال لك إذا رأيت رب البيت بالطبل ضاربة فلتلمن الصبية على الرقص. صراحة شي حشم، لفلحنا في بلاتوية التلفزية، لفلحنا في واقع مرير كرة قدم التونسية. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ أمس مقارنة قام بها نجم كرة قدم التونسية طارق ذيب بين المغرب بين تونس، كلامه منطقي جدا، قال المغرب فالحة في التكوين وإحنا فالحين في التليق. هما كي يعملوا عمارة يعملوا لها الفونداسيون نتاعها ويبداو بالطابق بالطابق، وهذاك علاش المغرب ناجحة على مستوى ليكول وناجحة في المينيم وكادي وجينيور ومختلف الأصناف، قاعدة تعانق في الإبداع عالميا، وإحنا العمارة مخوخة كل مرة أعمل لقاء عربي وابعد عامل من العوامل الجوية حطنا أمام واقع تعيس لكرة قدم التونسية. بكل حب نقول اليوم الصباح يلزم قرارات جريئة على مستوى التدخل مع المكتب الجامعي، لأنه كرة قدم التونسية راهو زيد مادام فيها فساد حالي ومادام شفنا الفيترينة بتاعنا ليكيب ناسيونال بطريقة هذية، اللي منجحش يخرج ويحط الغيره. ورجاء من ممثلي الأندية التونسية وخاصة هذوما اللي اختاروا المكتب الجامعي برحمة والديكم، عينونا بالصمت متاعكم، لأنه أنتم كي تخرجوا وتتكلموا وتقولوا الكورة ويلزمنا ويلزمنا، أنتم اللي اخترتوا المكتب الجامعي، أنتم اللي صفقتوا، أنتم اللي نهار كامل، وأنتم الله وحد مكتبنا الجامعي ما كيف وحد، أنتم عملتوا البطيط في الأمور هذية وتوجيه، ويلزمكم تتحملوا التبعات وتعرفوا أنتم عنصر من عناصر عدم نجاح. حتى ما أقولش كلمة أخرى كرة القدم التونسية. على كل منتخبنا التونسي رسميا صابر بن حسين مش يكون في حراسة المرمى، وهذا ربما ثلاثة حراس في الدور الأول، كل ماتش جارديا كل ماتش حارس مرمى،
وكأني بالأمور ماشية نحو إرضاء الحراس الكل. وهذا مرة أخرى الكرة اللي فيها الرضي الناس الكل وبوس عمك وبوس خوك هي الكرة اللي قاعدين نجنيه في النتائج متاعها. هذه هي الرياضة بالحق اللي وصلتنا في الامباس, اللي وصلتنا أمام حيط, اللي دخلتنا في حيط. هذه خبز الجاتو اللي يلزم نوزع ونعطي للأندية الكبرى, كل واحد مرسو جاتو باش يتبنن ويخلص الديون متاعه. على الدنيا السلام وعلى كرتنا السلام. وبالحق يلزمنا بارشة ملفات تتحل على مستوى الواقع, ومعش تجيبونا مدربين فاشلين على مستوى بلاتواتنا الرياضية, لأنه اللي يفشل على الميدان راهو مش يفشل نظريا كيف كيف. ورجاء ثم رجاء فما دكاترة عنا كرويين نصيروا على الأقل نعطيهم الاهتمام على مستوى البلاتوات الرياضية. هات نبدأ بالكرة الآن بعد ما بديت بليكسترا التي حدد دولي لكرة قدم عين الحكم المكسيكية كاتيا لإدارة مباراة تونس هولندا ضمن منافسية كاس العالم, وتقود غارسيا طاقم تحكيم المواجهة المرتقبة بمساعدة مواطنتها ساندرا. أنا ولينا نرى فيهم على أرضية الميدان والإسباني خوزي, وتعد الحكم المكسيكية من أبرز الأسماء التحكيمية على الساحة الدولية. إن شاء الله ملعبيتنا يتلهيو بملعبية هولندا ونسيبوا الحكمة المكسيكية, وإن شاء الله الحكام متاعنا زيدا اللي يتفرجوا في الكرة النعرة متاع حب تمثيل تونس خارج الوطن تتحرك فيهم. توزعم الحكام متاعنا كي يتفرجوا على المرأة تسافر في ماتش تونس وهولندا هكيك ميحسوش انه هما الى الورا سر, ميحسوش انه هما مساهمين في منظومة الفساد متاع كرة القدم التونسية. الحكام, ودائما استثني الحكام اللي قاعدين الطريق متاعهم واضح, ولو انه الاسماء قليلة والاعداد معناها محدودة ميتحسوش هكيك كي يشوفوا ولا حكم تونسي في المونديال. هذاك علاش احنا لفلحنا في التسير, ولفلحنا كامل عبية, ولفلحنا ايضا في تحكيم المباريات. شفتوا الحكم, فما فرق بين حكم يكون حاكم وعادل وفما حكم يكون ميحي مع الريح. نمشي لمباراة الجولة الثانية بالنسبة لكأس العالم المجموعة 11. البارح البرتغال تضرب بقوة أمام أوزبكستان 5-0. كولومبيا البارح فزت على الكونغو الديمقراطية 0-1. الأنجلتير ربحت عادل مغانا في ماتش في برشا كورة بدون أهداف, وكرواتيا فزت على بنما 0-0. حبيت نذكركم أنه مونديال 2029 شد تسجيل 131 هدف في 43 مباراة مع تصدر ليونيل ميسي قائمة الهدفين بخمسة أهداف محققا رقما قياسيا. نذكركم أنه 5 أهداف ليونيل ميسي والمواجهة مع رونالدو اللي حطم رقم قياسي البارح باعتبار رونالدو أصبح أكبر وأكثر لاعب يشارك على مستوى مباريات المونديال, رقم جديد بالنسبة لرونالدو اللي وصل كتاب التاريخ بعد ما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال, رفع رصيده إلى 144 هدف دولي في 230 مباراة. وكأني بالماتشات قبل بين البارسا والريال تعود بوجهة أخرى في المونديال برونالدو ميسي. وحتى البارح أحد الصحفيين اللي سأل رونالدو قال له ما نجمش تعمل كيما ليونيل ميسي, قال لهم السؤال الثاني كلام متاع كبارات في كرة القدم العالمية. انضم الأردن إلى المنتخبات المغادر رسميا كأس العالم 2029 بعد ما خسر مباراته الثانية أمام الجزائر 2-1, يلتحق بكل من هايتي تركيا تونس. المنتخبات المترشحة الآن هي النرويج فرنسا الأرجنتين ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. اليوم موعد هام مع 4 مقابلات باعتبار المقابلات الآن تلعب في نفس التوقيت. نبدأ باللقاء البوسنة والهرسك أمام المنتخب القطري, سويسرا أمام كندا, والزوز مباريات الأخرين في نفس التوقيت 11 متاع الليل المغرب هايتي وسكوتلندا البرازيل. خبر يجينا من السعودية رسميا, أعلى سلطة في المملكة العربية السعودية خبر رسمي يقيل الاتحاد الكروي السعودي على بكرة أبيه. معناه الناس الكل اللي يختموا في الاتحاد السعودي كرة قدم تم إقالتهم وتعويضهم بأسماء جديدة
باعتبارهم فشلوا في تمثيل الراية السعودية، ولا فما تدخل تقول لي سياسة في الرياضة ولا رياضة في السياسة، باعتبار اللي شفناه في المونديال وتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية تأكد أن الكرة والسياسة متلازمين على الدوام. هات نجيو الآن لأخبار أندية تونسية. نبدأ بجديد على مستوى سي اس اس. اللجنة المستقلة للانتخابات بنادي صفاقسي قررت أمس رسميا قبول قائمة مهدي الفريخة المترشحة لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2029 بعد استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المنصوص عليها. قائمة مهدي الفريخة فيها الأسماء التالية: سيد مهدي الفريخة رئيس، سيد ثامر الفندري نائب رئيس، والسيدة سامي بوصرصار، مهدي الغريبي، أيمة بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، خالد السربيجي. نذكر أنه الجلسة العامة الانتخابية مشكون يوم 3 جويلية بإذن الله. سمعتوا البارح مدار على صفحات التواصل الاجتماعي اتصالات بين النادي الصفاقسي وعماد بن يونس نحو الإشراف على حظوظ السي اس اس. خذيت البارح تقريبا نص الليل تليفونات كسوا مع بعض الأطراف في السي اس اس أو حتى البارح مع نائب رئيس مستقبل رياضي بالمرسى ورئيس المستقبل. أولا ربما بالنسبة لمستقبل المرسى نقاط استفهام عديدة حول الأخبار هذه اللي راج، ولو انه الاتصالات راهي صارت باش نبداو واقعيين جدا بين السي اس اس وبين عماد بن يونس. لكن عماد عنده ان كونترا مع فريق المستقبل الرياضي بمرسى. نائب الرئيس قال لي عامل كونترا معنا عماد، نتفهم ربما الظروف نتاع عماد بن يونس، لكن مع هدايا عماد عنده كونترا واحنا زاد عندنا الجماهير نتاعنا اللي تلزمنا بتطبيق حيثيات الكونترا. وين مش يوصل ربما هذا المسلسل؟ علاش ما الاتصالات ربما باش يكون واقعي اكثر؟ ان شاء الله ما يقلقش الكلام هذا بعض الأطراف. كانت جوست بعد ما وفاء عماد، إذا نادي الصفاقسي حب مع عماد بن يونس وفاء مع نجم تلوي انتهى الكونترا متاعو، نتواصل معه مع عماد، تواصل مع مستقبل رياضي بمرسى، وأكيد أنه المسلسل مش تكون عنده تفاصيل جديدة في بحر الأيام القليلة القادمة بإذن الله. الشبيبة القيروانية أصدرت بيان طالبت فيه بحل المكتب الجامعي، قالت لما فيش كلام يلزم المكتب الجامعي هذايا اللي بني على خيبة أمل للتوانسة يلزم يتحل. مستقبل سليمان قال لجيسكا أنا معاك على طول، يلزم حل المكتب الجامعي. ومستقبل سليمان والشبيبة بعثوا البارح للفيفا قالوا لهم احنا منش هابتين منش كورو، بعبارة واضحة جدا في الرابطة المحترفة الثانية مكاننا في الناسيونال والورقة اللي بعتوها الجامعة التونسية لكرة القدم يلزم تطبيقها الفعلي. شفتوا ناس حلقت في البطولات متاعها، ناس قاعدة تكور على الميدان، واحنا الكورة متاعنا وليت الاكسترا. شفتوا احنا ولينا في اخبار رياضة 80% صدى المحاكم، 10% نحكيه على الكورة إن كانت فما كرة على أرضية الميدان. النادي الأفريقي أعلن عن تمديد عقد حارسه غيث اليفرني إلى موفى جوان 2028. لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي أكدت أن اللاعب السابق للفريق لؤي بن حسين قرر التنازل عن 50,000 دينار من مجموع المستحقات اللي طالب بها سابقا بقيمة 230,000 دينار. اتفقت هيئة الملعب التونسي رسميا مع المدافع المحوري رايد الدربيلي، من المنتظر أن يمضي الدربيلي عقد لمدة موسمين مع البقلاوة خلال الأيام القليلة القادمة. نذكر أن الدربيلي لعب الموسم الفارط في لوكسمبورغ علما أنه لاعب سابقا لأواسط نادي ساندرلاند. قررت الهيئة المديرة لشبيبة العمران مواصلة المدرب أمين البيجي الإشراف على أكابر الفريق، وحقق أمين البيجي نتائج مميزة في الموسم الماضي مع شبيبة العمران في مسابقتي البطولة الوطنية وكأس تونس. أمين البيجي نحب نوجه له تحية خاصة جدا هذا الصباح، ولد جبليانا اللي جابت لنا الأبطال وجابت لنا أسماء عديدة، مراد سبعي وغيره من الأسماء اللي عانقت الإبداع. نهاية الأسبوع مش كون هامة في كرة القدم النسائية، الدور النهائي مش يكون ان شاء الله يوم الاحد القادم ساعتين تاع العشيه، الجوهر النسائيه بصفاقس، المجد الرياضي بسيد بوزيد. حبيت تحيه خاصه جدا رجل الاعمال سي رياض رقيق اللي امس يحكيت على الظروف الصعبه الجوهر الرياضيه، تواصل معنا مباشره وشيك مدوا عن طريق اذاعه صفاقس سانك بانكي الى فريق الجوهره النسائيه. محليك سي رياض رقيق ومحليه من الناس اللي تدعم الكوره وتعانق الابداع في دعم كرة القدم التونسية. هذه أخبارنا الرياضية رقم مفزع جدا اللي سمعناه البارح من بين أبرز المتابعين الرياضيين قيس اليعقوبي اللي قال أنه بالنسبة لتونس عندها أكثر من 100 لاعب شاب موجودين على مستوى المنتخبات يجيوا
يكوروا يلعبوا، لكن اللعب نتاعهم في المقابلة الودية بعيد عن المقابلة الرسمية ما همش يعطيوا فيه حتى إضافة. هنا نقاط الاستفهام، هل هناك سمسرة في الملاعبية؟ هذوما نقاط الاستفهام. من يختص وراء الملاعبية الأجانب؟ فما ملاعبية بين قوسين كما قال البارح ملاعبية حوم قاعدين نلقاوهم على مستوى المنتخبات التونسية الشابة، هذا فساد ولا مش فساد؟ لكم التحقيق في الأمور هذية، وإن شاء الله ملفات الفساد في الرياضة التونسية تفتح قريبا. مع تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: سنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تيتي.
1: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، حق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجمو تابعو الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

ونحتها وعمل الخشب والحدادة وفن الرسم على البلور ونجارة الجبوس وصناعة الحصير والنسيج والحلي والنحاس والغربال، كتاب صناعات تقليدية وحرف صغرى في صفاقس يعيد الحياة لهذه الصناعات والحرف في أذهان الشباب ويوثق للمستقبل إنجازات قديمة بدأ يمحوها النسيان لو لم يحمها التوثيق الدقيق وليس التوثيق المعلوماتي فقط.

0: الصباح.
1: هذا صحيح. هذا صحيح.
2: أحلى صباح متواصل معكم مباشرة عبر موجة إذاعة صفاقس 24 جوان 2026. الجزء الثاني يبدأ بفقرة هات الصحيح، ومن خلالها باش نمشي مباشرة لأوروبا اللي تعيش تحت درجات حرارة قياسية واستثنائية. القبة الحرارية اللي ضربتها للمرة الثانية، مرة الأولى كانت في آخر ماي 2026، وبعدها جات الموجة الثانية اللي بدأت نهار 22 جوان 2026. السبب متاحة مرتفع جوي قوي في الطبقات العليا، حبست الهواء السخون فوق القارة، وجاء معها الهواء الصحراوي اللي جاي من شمال إفريقيا. الهواء يهبط وينضغط ويسخن ويمنع تكون السحاب، فتقعد الشمس تضرب ليل ونهار وكأني في كوكوت قاعدة تغلي تغلي تغلي مرجل. أكبر الأرقام القياسية سجلت في فرنسا، تحديدا في شاتو ميون 43.3 نهار 22 جوان، وصلت 44.3 في لوند وبيسوس، وباريس مهدى أنه تفوت للدرجات القياسية لشهر جوان الفوق 40 درجة مئوية. إسبانيا والبرتغال القبة جابت 42.7% في برشا بلايس نهار 21 جوان، وكذلك في البرتغال اللي وصلت 40.3 في مورا نهار 27 جوان. في بريطانيا عملت 35.1% مئوية، درجة مئوية في 26 ماي، وأعلى درجة كانت في ماي على الإطلاق في بريطانيا. إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، النمسا، سويسرا، الكل درجة حرارة عندهم فاتت ما بين 30 و36 درجة مئوية، مع أرقام ماي وجوان خلينا نقولوا كسرت الدرجات الاعتيادية بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة في مثل هذا التوقيت. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا الآن عن طريق الهاتف دكتورة منى الشهابي، باحثة اقتصادية خبيرة الطاقة والمناخ والتنمية في جامعة أكسفورد، ومديرة شركة تشير للأبحاث، وأيضا زميلة أول غير مقيم في المركز العربي للمناخ في واشنطن. دكتورة منال صباح النور.
3: صباح الخير.
2: أهلا وسهلا بيكي عبر موجات إذاعة صفاقس، ونتحدث مناخ في هذا الصباح. القبة الحرارية التي تضرب في هذه الفترة وتتواصل إلى أواخر شهر جوان، أوروبا بصفة عامة، تعرفت قبل قليل حاولت نعطي بعض الأسباب، لكن بالنسبة لكم وأنتم الخبراء في هذا المجال، كيف نميز علميا بين تقلب مناخي طبيعي وبين القبة الحرارية التي تشهدها أوروبا حاليا كنتيجة مباشرة لتغير المناخ؟
3: أوكي، هذا سؤال كثير مهم، لأنه راجب أن نفهم أن القبة الحرارية بشكل عام هي يعني بنية جوية طبيعية بحتة، وهي ليست بحد ذاتها ناتجة عن تغير المناخ، وهي يعني مثل ما أنت تفضلتي في المقدمة، هي تنتج عن نظام ضغط مرتفع وتقريبا شبه ثابت، ويرتبط بتموج التيارات الهوائية، وبعدين يختبس هذا الهواء الساخن ويمنع انه يعني ان يتمدد. فبالتالي تزداد ترتفع الحرارة قرب السطح وبتضل ثابتة وقريبة من سطح الأرض، وهذه هي تفسر هذه الآلية الجوية التي نشهدها الآن في أوروبا في هذه القبة الحرارية.
2: نعم،
3: فالقبة الحرارية بشكل عام هي تحدث دائما، لكن مع يعني الذي الوضع التي نختلف فيه الآن هو إنه التغير المناخي، واللي هو طبعا ازدياد وارتفاع درجات الحرارة بسبب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الـ يعني الـ البشر، خلينا نقول اللي هي التطور والصناعة وإلى آخر، هي تجعل القبة الحرارية أطول وتجعلها إنه بتصير يعني تحدث بشكل الفريكونسي تبعه بتكون أكثر. فما نرى الآن إنه هو القبة الحرارية حتى علميا نعرفها إنه هي قبة حرارية، يجب أن تكون درجة الحرارة أعلى من ما نسميه الثريشولد، أو هو معدل خلينا نقول لكل منطقة.
2: نعم.
3: وهي من منطقة في الأيام السابقة، إذا تكررت درجة الحرارة وارتفعت عن هذه النسبة لمدة 3 أيام متتالية نعتبرها أنه هذه هي قبة حرارية.
2: نعم.
3: مع الارتفاع الحراري الآن أو التغير المناخي، عم نرى كما تفضلتي أنه في ماي وجوان صار يوجد عنا الآن قبتين حراريتين في مدة شهر، ونتطلع أنه هذه تزيد وتكون ارتفاع درجة الحرارة يرتفع بشكل عالي عن المعدل اللي نحن بشكل عام بكون مرتبط بكل منطقة. وأيضا طبعا نحن لسنا مؤهلين خلينا نقول لهذه درجات الحرارة العالية، وعندما تصير يعني بتراكمات أو بفترة أطول وقبة الحرارية درجة الحرارة عالية وتصير تحدث بكمية يعني
2: متكررة
3: مرة شهريا بالضبط، هنا تأتي المشكلة.
2: يعني تقريبا هل يمكن أن نتحدث عن ظاهرة أم أصبحت نمط حياة؟
3: هذا هو السؤال المهم جدا، لأنه هي بشكل عام هي ظاهرة، لكن بسبب التغير المناخي أصبحت أحداثها متتالي وبشكل أكثر، فأصبحت عمليا نحن الآن يجب أن نتوقع أنه هي ستصبح نمط حياة. ونرى أنه مع كل سنة عن سنة عم تزيد حدوث نسبة حدوث القبات الحرارية. طبعا جزء من القبات الحرارية هو ليس من النمط البشري أو الأحداث البشري، وإنما جزء كبير منها، وهذا جزء اللي العلماء عم بيحاولوا يفسروا كم جزء من هذه زيادة قبة الحرارية هي بسبب الاحتباس أو التغير المناخي بسبب الانبعاث الكربوني الناتج عننا نحن يعني الحضارة البشر، وجزء منه عن الطبيعة. لكن يجب مثل ما أنت قلتي هو نمط يعني ستزداد القبات الحرارية أكثر وأكثر، ويجب أن نفكر كيف نتعامل ونتكيف معها لأنه ستصبح نمط حياة مع الأسف.
2: نعم، لماذا تبقى المدن الأوروبية هشة أمام موجات الحر الشديد دكتورة منال، رغم التجارب السابقة وما الدروس الأساسية لدول الجنوب المتوسط ذات الإمكانيات الأقل للتكيف مع هذه مع درجة الحرارة ومع تداعيات القبة الحرارية؟
3: بشكل بسيط، لأنه الدول الأوروبية هي ليست مؤهلة في البنيان مثلا وفي البنية التحتية، وحتى مثلا الأسفلت الذي نستخدمه في الشوارع، هي ليست مؤهلة لدرجات حرارة بهذا لهذه الدرجات لهذا العلو. فبالتالي وأيضا طبعا يعني مثلا حتى عندما نرى التجديد العمراني، مثلا أنا في منزلي الآن في بريطانيا وحدثتك من بريطانيا، منزلي مش كتير قديم ولكنه يعتبر قديم، فهو ليس مؤهل، لا يوجد فيه التهوية الكافية، حتى البنية ما يستعمل في البناء هو ليس مؤهل لارتفاع درجات الحرارة. وأيضا فهذا يعني هذه هو أول خلينا نقول شيء نراه. وأيضا لأنه الأجسام ليست متعودة، فمثلا إذا أخذت درجة قبة الحرارة اللي تكون في أوروبا هي تختلف عن درجة قبة الحرارة في تونس. لأن في تونس أنت على البحر متعودة أكثر، جسمك يعني متعود أكثر على ارتفاع درجة الحرارة. فجزء كبير منه هو أنه نحن هذا يعني أول سبب. حتى أيضا الجزء الآخر أنه طبعا يزداد ذروة الطلب الكهربائي لما بدك تكييف أكثر، عدد كبير من المنازل ليست مهيئة بالتكييف. حتى مثلا الـ public transportation اللي هو الـ شو بتسمي بالعربي المواصلات المواصلات ايضا ليست مؤهله لهذه درجه الحراره. واذا زدت عليها اصلا انه يوجد عدد كبير طبعا عند نسبه من الناس اللي هي عرضه، سواء كان الاطفال او كان هؤلاء ذو العمر
2: الكبير
3: الاكبر في العمر. فهنا تاتي انه هدول الناس يعني ربما هم اكثر عرضه واكثر هشاشه لارتفاع درجه الحراره. لكن ايضا نحن عند منطقه البحر المتوسط الطريقه التي البنيان فيها والتكاثف السكاني في المدن الحضرية بيزيد من ارتفاع من احتباس الحرارة للأرض. وأيضا طبعا في المنطقة هيدا كتير بيأثر على منطقة البحر المتوسط، لأنه يوجد مثلا في تونس إذا أنت على البحر يوجد نتفة هواء أكثر، ولكن الارتفاع درجة الحرارة عم بيزيد أكثر وأكثر، وتبقى درجات الحرارة يعني منخفضة وقرب الأرض.
2: نعم، إضافة لهذا التحليل دكتورة، لا ننسى وأنه تقريبا في هذه السنوات الأخيرة هناك ارتفاع على مستوى درجات الحرارة في البحر في حد ذاته، وخاصة البحر الأبيض المتوسط شبه المغلق، وهذا يكون عنده تداعيات على مستوى تسريع وتيرة التغيرات المناخية، وكذلك كل التغيرات اللي نعيش فيها التي أصبحت متطرفة على مستوى ظواهرها
3: 100%. وطبعا هو ترتفع درجة ليس فقط درجة حرارة الماء، ولكن أيضا مستوى الماء يرتفع. وهذا يعني نراه في جميع المدن التي هي على البحر الأبيض المتوسط، وكما ذكرت هي منطقة مغلقة، فهذا بيزيد من احتباس الحرارة.
2: واضح. شكرا لك دكتورة منال الشهابي، الباحثة الاقتصادية الخبيرة الطاقة والمناخ والتنمية في جامعة أوكسفورد. يومك جميل إن شاء الله. شكرا. ألف شكرا.
3: يومكم جميل، شرفكم معكم.
2: الله يخليك. هكا حبينا ناخذ فكرة حول القبة الحرارية اللي ضربت في هذه الفترة أوروبا، عند عديد التداعيات، ثم برشا عدد كبير جدا من الوفيات، وصلت لأكثر 111 في فرنسا وحدها أكثر أماكن ضربت بها القبة الحرارية من تبعات التداعية، ثم تحطيم متاع مدارس، ثم يعني كما قلنا برشا ضحايا الناس اللي مشيت للبحر، ثم عدد غرق زادة كيف كيف. إن شاء الله ربي يحمينا الجميع، وربي يجيرنا زادة بالأساس، وربي يعطينا على قد ما نقدر، هذا اللي ديما نقوله. أمين يا ربي وأجمعين. 28 دقيقة بعد بشوية نمشي ونشد عندك.

إشهار إشهار مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.

0: أحلى صباح. شد عندك
1: وستة وعشرين دقيقة. شد عندك عبد الرحمن التريكي عنده ما مدة مجيش بحدينا أو شا مع استوديو جديد. صباحك ورد وياسمين نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بيك.
2: صباح النور فاطمة. صباح الخير المستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاق. اسمح لي استوديو جديد.
1: أي بيه الحمد لله.
2: مزيان برشا. أول
1: خليك مرتاح.
2: هاي خليك مرتاح مرشا دي
1: أليس. وهذيك علاش احنا مش نحاولوا نحكيوا كيف مقبلة شوية مع عبد الرزاق على أرقام تفاؤلية. مش نحكيوا على موضوع هام جدا. كنت تذكرتي تقريبا منذ سنة نهاية سنة 2025 قلنا يا حبذا وأنه تونس تعرف كيفاش تعمل جلب الاستثمارات الخارجية خطر غادي كتكمن القيمة المضافة وبشوية بشوية ناخذوا نحن التقنيات امتحم التكنولوجية وبشوية بشوية نعود ونبنيه من جديد النسيج الصناعي امتعنا على قاعدة صحيحة خاصة في مجال الهايتك. وانتوكا الاستثمارات الأجنبية الدولية في تونس حوالي 3.57 مليار دينار سنة 2025. الزيادة كانت بنسبة 30% مقارنة بسنة 2024. لكن وين شنية المجالات تقريبا هذا اللي باش نحكي فيه الآن معك؟
2: صحيح. ونحكي زادة فاطمة على 137 مشروع جديد بقيمة 374 مليون دينار في الصناعات الميكانيكية المعدنية. الاستثمارات الأجنبية هذه يعني استقبت الصناعات المعملية. هوني نحكيه على 2.19 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يعني ما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تونس. يعني الاستثمارات الأجنبية فما عديد الاستثمارات فما في السياحة فما في البنية التحتية لكن في الصناعات المعملية نحكي على 63% من الاستثمارات الخارجية ورقم مهم جدا في ظل التحولات الكبرى اللي صايرة في العالم خصوصا بعد أزمة كوفيد والحروبات المتواترة في المنطقة كما نعرف الناس الكل والحرب الناعمة الباردة التجارية بين الصين وأمريكا. الشركات العالمية ولا تتلوج على ما يسمى بالنير شورينج يعني تقريب مواقع الإنتاج من الأسواق الأوروبية. كي نقولوا النير شورينج هذه نقولوا موقع جغرافي قريب من أوروبا.
1: أي.
2: كي نقولوا قريب من أوروبا شو نقولوا؟ قولوا تونس المغرب مصر وتركيا.
1: لكن بالأساس تونس خاطر قلب تونس. البحر الأبيض المتوسط.
2: وتونس بالضبط عندنا كفاءات هندسية مشهود بها عالميا وعندك تكلفة إنتاج تنافسية مقارنة بالبلدان الأخرى.
1: نعم.
2: وهذاك علاش مش من الصدفة أن نلقاو العديد من الشركات الأمريكية قاعدة توسع في أنشطتها في تونس. كيف العديد من الشركات الألمانية قاعدة توصل في استثمارات نتاعها في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية. وحتى الشركات الصينية فاطمة خينا عليها عندهم اهتمام كبير ومتزايد بالاستثمارات في الطاقة المتجددة في البنية التحتية وحتى الاستثمارات في الميكانيكية في الصناعات الميكانيكية والكهربائية. وهنا نجمو نفتحوا قوس صغير. يا أخي زعم علاش رقم الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعة والصناعة المعمالية ولا مجال الصناعة بصفة عامة زاد وما زال باش يزيد يرتفع في السنوات الجاية
1: من 2025.
2: وهون يا فاطمة لازم نعرفوا اللي, اللي, اللي, اللي أوروبا فرضت قانون جديد ولا تاكس جديدة اسمها
1: الكربون.
2: كربون هذك هي. يعني هوني الشركات الصينية ولا الأمريكية باش تحسبها حتى على الكود ترانسبور. هذيك الترانسبور في محروقات. المحروقات هذيك فيهم تلوث وفيهم سيودو فيهم ارتفاع هوني كيفاش تحسب
1: الكلفة.
2: هي فما لومبرانت كربون فما البيلون كربون. لومبرانت كربون هو يحسب التكلفة المنتوج قداش خرج CO2. طبعا هوني نحكي حتى في النقل متاعه وفي تصنيعه في كذا. إذا أنت تقرب سلسلة التصنيع متاعك في بلاد تكون قريبة للاتحاد الأوروبي شعمل لذلك
1: التكلفة
2: الكربون تاع النقل فقط لتجي من الصين ولا من أمريكا لأوروبا
1: مش تقل. نقص برشا
2: مع التوجه الجديد اللي ماشي في تونس في الـ في الـ في الطاقه المتجدده.
1: اي
2: هوني باش تخلي برشا الشركات ديجا جات وما زالت باش تجي لتونس على الحكايه هذه. وهوني مادام حلينا القوس نتاع لومبران كربون ولا البيلون كربون هذا راهو مش من المعقول الستيك في تونس ولا وزارة الطاقة والصناعة وزارة الصناعة والطاقة اللي يتعاقب الصناعيين اللي يعمل فوتوفولتايك. تعرف يا فاطمة مش نعطيك حاجة، اللي الصناعي يعمل فوتوفولتايك ما عندوش الحق
1: الفائض
2: يكون عنده أكثر من 30% من الإنتاج. وإذا يكون عندك فائض تعاقبك ستيك، تعاقبك
1: هي تخطيك. مش هي تشري منك،
2: لا تخطيك لا. هي تشري من عندك في حدود 30% من انتاجك،
1: اللي بعده تخطيك،
2: واللي بعده تخطيك
1: بينش نعمك هنا ننتج اكثر.
2: المشكله عندنا معاصر نتاع زيت اللي هما يصدروا، يقول لك انا يا سيدي الانتاج نتاعي في الشتاء
1: موسمي،
2: انا صيف كامل وقت الشمس ننتج في الطاقه لكن تعاقب فيها.
1: يعمل خلينا نقول نحن مشاريع اخرى تحويليه، يشوف كيفاش يوسع نشاطه.
2: اي لكن
1: صيف الشتاء اخويا
2: لكن مش تتبدل والستيك تشري من عند الصناعي الكيلو واتر ب80 فرنك وتبيحوله بالسوم الحقيقي. يعني هون كي نجيبوا الاجنبي نعطيوه 110 فرنك هذيك، اما الصناعي التونسي نشريه من عنده ب80 مليم. يعني هون لازم وزارة الصناعة

0: مين
1: إذا إيه
0: احنا نحب ونجيب الاستثمارات نرجع نحكي على الموانئ العميقة.
1: نعود نحكي على القرارات ونعود نحكي على القوانين ونعود نحكي على الثورة التشريعية في المجال الاقتصادي. هذه كله قاعد يستنى للأسف.
0: وهوني لازم نسأل كيفاش 3.57 مليار دينار اللي حكيت عليهم استثمارات كيفاش حولهم إلى نمو فعلي؟
1: وهو كذلك
0: كيفاش نجم نحول الاستثمارات إلى نقل تكنولوجيا؟ خاطر الأهم اللي
1: هي أهم نقطة التكنولوجيا. هي أهم نقطة.
0: شنو عليك نجم أنت تخرج بيبينير صغيرة
1: بالضبط
0: من المهندسين التوانسة من المستثمرين التوانسة اليوم يحلك في الميدان هذيك بخبرات تونسية اليوم عندنا فرصة كبيرة في قطاع المكونات السيارات في الطيران في الإلكترونيك
1: ولو أنه احنا عندنا خبرة كبيرة في المجال هذية اكتسبناها على مدى سنوات. الخبرة هذية حاولنا ننقلوها زادة كيف كيف عن طريق شركات وباعتين ومؤسسات ورجال أعمال إلى قلب إفريقيا. لكن اليوم خلينا نقوله التكنولوجيا هذه راهي عملت ثوره وعملت با كبيره مع
0: الذكاء الاصطناعي
1: كل يوم قاعده تطور. ف سي انتريسون انو نجيبوها باش نجمو نطوروا بها الصناعات نتاعنا
0: اكيد. واش تخلي انت المؤسسه التونسيه تدخل ولا تولي جزء من سلاسل التوريد العالميه
1: بالضبط.
0: والرهان الصحيح مش فقط فاطمه عدد المشاريع بل جوده المشاريع صحيح. فما بلدان قاعده تفك مشاريع يعني برشا مشاريع
1: المجاورة
0: لكن احنا حاشنا بجودة المشاريع. واللي انا نعتبر شخصيا ان تونس عندها فرصة كبيرة في السنوات القادمة في عدة مجالات فاطمة اللي ذكرناها متويكا باش تكون هي القاطرة الافريقية في الطاقات المتجددة في الهيدروجين الاخضر في صناعة مكونات السيارات والقطاعات هذه. فاطمة قادرة باش تجيب لك استثمارات عالمية بمليارات الدينارات اذا تواصل اصلاحات كما قلت أنت وتحسن مناخ الأعمال.
1: وهو كذلك بالأساس اليوم خلينا نقوله أهم موضوع أهم مجال لازمنا نختم عليه ولازم نعمله فيه صناعة تحويلية كبيرة برشا ولازم نعمله فيه نقل تكنولوجيا وإعادة بناء كامل لأنه اليوم هو سلتو اللي موجود على الصعيد العالمي والدولي اللي هو قطاع الفوسفات وما أدراك. تخيل أنت كان عملنا هالليبا هذوما في العامين هذوم وعودنا خذينا وافتكينا الأسواق والسوق متاعنا مع جودة الفوسفات متاعنا اللي يولي محول ما حنش نبيعوه براك.
0: على فكرة الأسبوع اللي فات كان لي لقاء مع سفيرة الهند في سفاقس. الهند قاعدة تبحث كيفاش تدخل في شراكة مع تونس باش تطور ميناء الصخيرة فقط من أجل الفوسفات.
1: هذا هو
0: من أجل جودة في الفوسفات التونسي.
1: وشوف انت اذا كان حكيت على الهند شوف قديش اللي قاعدين يتنافسوا على النقطه هذه بركه
0: صحيح
1: في تونس
0: صحيح
1: وبني عليها وان شاء الله رب بالتوفيق لينا بالتوفيق لبلادنا هذا اللي نحبوه بالاساس. شكرا لك عبد الرحمن.
0: شكرا فاطمة.
1: نهارك طيب. 8:35 دقيقه مشوارنا مازال متواصل معكم الى 9 صباحا مع تحيات كل الفريق اللي وصل معكم بالمشوار.

58 دقيقة كرونيك الصباح، حابين ناخذوها بالفيديو، لكن إن شاء الله مرة جاية تكونوا معنا عن طريق تطبيقة الفيديو. مرة هذه مرة أخرى معنا بالهاتف الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك دكتورة، صباح النور. رتور برشا عندك ناحية هذيك الإيكوت اللي بحديك، وسمعنا بالتليفون. صباحك ورد وياسمين. ألو ألو دكتورة بدرة معنا ولا لا؟ علقت التليفون، نعود نطلبوها من جديد. أقعد خلينا موسيقى أمير باش نهضر معنا.

0: الوقت الوقت الوقت قاعد يزرب والوقت اللي قاعد يمشي على حساب الكرونيك. صباح النور من جديد دكتورة بدرة قالوا لا وسهلا بك.
1: صباح الخير صباح النور. للأسف أنا دخلت معاكم لكن مش مشكلة إن شاء الله المرة الجاية
0: بحول الله المرة الجاية أن نختموها بالقداء على قاعدة وتكون معنا صوتا وصورة. على كل باش نحاولوا تقريبا في 7 دقائق ماكسيموم باش ناخذوا الموضوع اللي هو مهم جدا لو ان شاء الله نرجع له مره اخرى. موضوع النظافه والبيئه والعمل البلدي في تونس دكتوره بدره قالوله.
1: ايه والله موضوع انا اعتبره استراتيجي للدوله التونسيه. للاسف يعني كيف ما تعرفوا كنت في الصين وزرنا العديد والعديد من المناطق. مش نقول لك انه جلبني انتباه معناها العملاق الصيني والتقدم التكنولوجي والاقتصاد، لا مانيش نحكي باش نحكي على حاجه تجلب الانتباه. دوله المليار ونص يعني دوله نظيفه نظيفه نظيفه بشكل رهيب. يعني حتى من الحاويات حاويات النظافه يعني عاملين لهم ديزاين معناها باش ما تشوفش حاجه هك. لكن في نفس الوقت نرجع لتونس نلقى روحي نتأزم ما بين الحفرة والحفرة ساعة الكياسات حفر. سألت أنا وعملت فيديو قلت بربي جاوبونا شكون اللي لاهي وشكون من صلحياته أنه ساعة الطرق المعبدة والكياسات والحفر وكرهبنا تهلكت بالحفر. اثنين هل الزبلة هذه اللي هي معناها موجودة في كل مكان وأصبحت يعني خاصة تواصيف معناها هو صيف ولا شيء لازم البلاد تكون نظيفة
0: أكيد.
1: لكن هالناموس وشتر الكوبيل معناها تتهز وشتر الآخر يبقى والبربشة الحيوانات والإنسان يعني تلقى الكلاب سايبة تبربش والناس تبربش. يعني من صلاحيات شكون المسؤول على نظافة المدن؟ علاش تونس اللي هي بطبيعتها نظيفة وتونسي نظيف وتونسي حب النظافة علاش وصلنا للاستاد هذا؟ علاش ولينا معناها يقول لك ليه هاكا كاليوم في البلدية تجي نصف الليل صدقني فما ليلة خرجت نتفرج عليهم كيفاش يهزوا الزبلة. اشترى الساعة ما نعرفش اشترها كيفاش يطيحوه في الشارع كيفاش يبدأوا يقربوا كيفاش شنو اللي يهزوا وشنو اللي يخليه يفرغ لك الحاوية واللي زلنطوهم تاع الحاوية الكل موجود ولك
0: مش تبعني هذيك
1: مش تابع وهو اللي زلنطوهم تاعش معناه مش تابع وشكون هو أصلا اللي هو عنده صلاحية انه هو ينظف المدينة.
0: هي مش لاني وليت عقلية مش تابعني. عرفت انت تمشي الكياس مثلا تمشي الكياس يقول لك مش تقول انت متابع شكون كما قلت انت من المسؤول يقول لك لا الطريق هذي راهو مش تابع شأن البلدي مش تابع نظر البلدي لا هذيك تابع التجهيز تمشي للتجهيز لا يقول لك مش تابعني يا اخويا تابع قبل تابع المجلس الجهوي تمشي المجلس الجهوي يقول لك لا هذا تبع المحلي. يعني تقريبا اليوم حتى على مستوى الإدارات العمومية بصفة عامة كل واحد يرمي الكرة للآخر. يعني ما تلقاش كما قلت انت مع شكون تنسق هذا تبع شكون هي في حد ذاتها حتى
1: شكون البلدية وين البلديات وين لبيب للبيئة حبيب وعليش نحيناه أصلا وعليش أنا أقول إذا كان فما مكتسب وكان هاي للبلاد وكان به عليش نحيوه عليش يلزمنا نمشيه من الورقة البيضاء. لا سمحوني الورقة البيضاء إذا كان أنت كنت كومبيتون معناها وصحيح تنجم تبني برا صحة لكن أنك أنت تنطلق لي من الورقة البيضاء وما تعرفش وما عندك شي حتى استراتيجي وما عندك حتى مخطط للعمل وقتها ارتاح خليك في المكتسب. اثنين نكونوا إيجابيين وكان فما المسابقة الوطنية لأجمل مدينة وأجمل حي وأجمل شكون كان مسؤول عليها وكانت البلديات مسؤولين عليها والإدارات الجهوية والولاية وينهم هذا من الكل عليه هكا عليه وصلنا اللي أنا سميتها وبش نعمل عليها فيديو يا فاطمة سميته اسمه التمرد. التمرد ثم تمرد كما كنت تحكي انت الادارات متمرده ومش من صلاحياتي وما يهمنيش وارجع غدوه وما نعرفش عليه وما نحلش باب الاجتهاد باب الحبس محلول و معناها كل واحد يتملص هذا مش تملص هذا اسمه تمرد.
0: واضح. اذا
1: متمرد. انا نحب البلديات، البلديات اليوم شنية معناها، شنية خدمتهم؟
0: نعم.
1: إدارة التجهيز، والله سامحونا جماعة التجهيز والإسكان، حبوا نفهم شنو بالضبط خدمتكم، خاطر ما يظهر لي ما احناش عارفين إلى الآن.
0: نعم.
1: الولايات معناها المدن متاعنا كيفاش تكون
0: مسؤولية شكون؟ مسؤولية شكون؟
1: جاوبونا يا ناس،
0: نظافة
1: البلاد هذه مسؤولية شكون؟
0: واضح جدا، هذه هي الأسئلة المعلقة في كرونيك الصباح، لحين نلقى الأجوبة. أولها الانتخابات البلدية، هل يمكن تحل الموضوع أو لا، وعديد الأسئلة الأخرى كما قلنا، كيف يلكوا وكل إدارة شنية مسؤوليتها بالأساس وشنو دورها بالأساس في النهوض بالدول والمدن، بدولة بتونس يعني، لكن بالمدن التونسية بصفة عامة، خاصة على مستوى أهم ملف اللي هو النظافة والعين بالبيئة، لأنه كل حد يجينا من برا أول مرية بالنسبة لي البلاد هذه نظيفة ولا مش نظيفة، باش يعرف يقيمها هل هي متحضرة وشعبها متحضر ولا لا. شكرا لك بالدكتورة بدرة قعلول، همسة وغمزة هامة جدا، كانت معكم في كرونيك صباح. نهاركم ورد وياسمين الناس الكل، هكا وصلنا نهاية مشوارنا في أحلى صباح. تحية كل الفريق اللي كان معكم، فاطمة مقني القادري، أميرة الجموسي، منعم جمل، وكل أسرة إذاعة صفاقس يوم الأربعاء. نهاركم ورد وياسمين.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان سنة 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد، من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف ومعركة الرمادة من ولاية تطاوين ومعركة الجلاء ببنزرت التي أنهت آخر معقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية سنة 1963، وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. يسجل مساء اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الغد إثر انتهاء الأشغال المبرمجة لربط قنوات في إطار مشروع تهذيب وتجديد الشبكة بالمنطقة الصناعية وادي الشعبونية. صدر دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي، ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين، وذلك للتعريف بالاختصاصات التكوينية المتوفرة وورشات تطبيقية لاكتشاف بعض المهن واختتام مسابقة المبادر المتكون. في أخبار العالم، أعلنت باكستان نجاح جهودها الدبلوماسية مع طهران في إفراج الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن 52 بحارا إيرانيا، وأكدت أهمية اتصالاتها الدولية الأخيرة. أكد مركز الأمن البحري في عمان أن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن مضيق هرمز من دون رسوم. يسود هدوء نسبي الجبهة اللبنانية رغم تسجيل حادث أمني في النبطية، فيما تتواصل المفاوضات لبحث ترتيبات أمنية تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني. شكرا على المتابعة، الموعد الإخبارية القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: في خدمتكم.
6: كان عندي إشكالية
7: نسيت لقابة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي بتوقف هذه عليه ليه شمس
6: هذا المقترح نتاعي
7: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
7: وإيش ما أقول
6: إحنا وين نمشيوا معناها
2: في خدمتكم
5: في خدمتكم

على سمتكم مصباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. 9:05 على موجتنا، احنا ديما في خدمتكم طبعا هذا الفضاء الإذاعي المباشر من الاثنين حتى الخميس، من 9 حتى 10 متاع الصباح، مجموعة من المشاغل من الأصوات اللي نحاول نبلغوها نوصلوها للهيكل المسؤولة، وفي كل حصة نحاول ناخذ أكبر عدد ممكن من المشاغل. ونهار الأربعاء عنده خصوصية هكا، خاصة عودكم بفقرة التكوين المهني في البداية. اليوم باش نمشي مع بعضنا لمركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين، وين باش ناخذوا سي سفيان الحداد المكلف بالاتصال بالمركز هذايا، تو ناخذوا أكثر تفاصيل حول الاختصاصات، الترسيم، نهاية السنة التكوينية وبداية السنة التكوينية، والترسيم اللي ينطلق من شهر جوان هذايا الجاري، وكيفاش نلتحقوا عموما بمراكز التكوين المهني في ولاية صفاقس ولا خارجها. مع التكوين المهني فما بلاغات الضياع زادة كيف فقرتنا القارة هذية، بعدها نفسح المجال لمختلف المكالمات الهاتفية على 74-240-262 74-246-417. تلقوا أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، يستقبلكم بمحبة. أمير الجاموسي على الكونسولية، تحياتي لك أمير، صباح النور. صباح النور زادة كيف المنعم جمال على الإخراج في الإخراج الرقمي. نسمع أغنية، وهذا صوت صديقتكم طبعا ريم بواسي دوالي في أعداد وتقديم اللقاء هذية. الأغنية هذية زينة للناس الكل، اللي عنده أي قضية بيش يقضيها نقوله زينة، وإن شاء الله محلولة وإن شاء الله لباس، وثنيتنا زينة الناس الكل.

0: التسعة و11 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة اللي التحق بنا الآن في الاستماع. نقول أنت قاعد تسمع في برنامج في الخدمة بتاريخ 24 جوان 2026, وأول فقرتنا كيما العادة كنهار أربعة في مثل التوقيت هذية نهزوكم العالم التكوين المهني. وذكرت منذ البداية أنه اليوم ضيفنا باش يكون من تطاوين مباشرة سي سفيان الحداد المكلف الجهوي للإعلام والاتصال بمركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين. حاضر معنا بالتليفون سي سفيان. صباح النور.
1: صباح النور مدام ريم, ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة تسفقس.
0: أهلا وسهلا بك. شنو أحوالكم سي سفيان؟ نعرف توا نهاية السنة التكوينية والعمل على قدم وساق, وانتم تحضروا في هذه التتويج لعمل سنة كاملة.
1: صحيح, هو تو حاليا صحيح انتهت السنة التكوينية.
0: نعم.
1: وتو من تو معنا نبدأ باش نرسموا تسجيل الدورة الجديدة اللي هي دورة سبتمبر خريف 2026.
0: نعم, سبتمبر 2026 الترسيم متاحة يبدأ من جوان. تحل السيت ولا مازال؟
1: صحيح تحل السيت, وكل طالبي التكوين نجم يدخلوا على الموقع الرسمي للوكالة المنسية التكوينية www.tfp.tl بالتسجيل كل مراكز التكوين المهني.
0: نعود النقطة هذه لأنها مهمة جدا لكل الناس اللي تحب على التكوين المهني, رو حتى من حاملي شهادة البكالوريا, عندكم ما تختاروا في التوجيه, لأنه فما بارشة اختصاصات خاصة زادة موجهة لحاملي شهادة البكالوريا, هكا ولا سي سفيان؟
1: صحيح, بالنسبة للتكوين هو رو يشمل الناس كل.
0: نعم.
1: معنا حتى من مستويات المستوى التعليم الأساسي وإلا ثانوي وإلا. نعم. حتى من الناجحين في دورة البكالوريا.
0: نعم. والسيت هذا الموقع فتح لقبول الترشحات لدورة سبتمبر إن شاء الله 2026. تدخلوا للATFP هذا الموقع هذا اللي هو يعطي كل الاختصاصات كل المراكز في مختلف ولايات الجمهورية وين أنت موجود, ترجم تعمل انسكريبسيون في الموقع وتطلب الاختصاص اللي يناسبك وتشوفه يمشي مع ميولاتك الخاصة.
1: صحيح مدام. بالنسبة لمراكز التكوين المهني هي معناها كل مركز تكوين فيه وحدة للتوجيه والإعلام. معناها بالنسبة لطالبي التكوين إذا راغب وإلا هو حاب يطلع على الاختصاصات اللي بمركز التكوين المهني يتوجه للوحدة هذه ويأخذ المعلومات المطلوبة الكل ويتعرفوا عن قرب على الاختصاصات. وطبعا كما قلت معنا حسب الرغبة حسب الطلب متاع طالبي التكوين.
0: كل الولايات توا متاحة قدامها, معناها الولاية ماهوش اللي في صفاقس ينجم يرسم كان في صفاقس, ينجم يرسم في كل الولايات في كل المراكز. المجال مفتوح.
1: صحيح, هو الموقع معناها صحيح الموقع راهو نجم مثلا انا من بلاستي معناها حتى كان باش نطلب مركز بعيد على الولايه متاعي.
0: نعم.
1: كي ندخل على الموقع نجم نطلب اي اختصاص, حتى كان انا مثلا انا في تطاوين نحب اختصاص في صفاقس والا في سوسه والا في تونس, نجم ندخل على الموقع ونعمر الترشح متاعي اللي راغب فيه.
0: وقلوا بنسبة 95% فما المبيت وفما الإعاشة وفما الظروف الكل الطيبة.
1: صحيح. بالنسبة للخدمات المراكز التكوين المهني متوفرة, معناها حتى اللي بعاد على المراكز التكوين المهني عندهم الخدمات اللي هي كما قلنا المبيت متوفر كيف المطعم, وزيد على ذلك معناها ثم خدمات تقدمها الوكالة المنسية للتكوين المهني اللي هم عندهم دخل محدود ذوي دخل محدود.
0: نعم.
1: يتمتعوا منحة شهرية.
0: منحة شهرية وفما حتى تشجيعات كبيرة برشا, وفما دراسة بالتداول ما بين المركز وما بين المؤسسات اللي باش يعملوا فيها تربصات. فما برشا حاجات يجمو يكتشفوها ويتعلموها وقت اللي يكونوا على أرض الواقع.
1: صحيح, هذه ندخل ديما في نمط التكوين.
0: نعم.
1: نمط التكوين هي حسب معناها حسب المركز كيفاش باش يعمل مثلا نمط التكوين تاع الاختصاصات. كما اختصاص كما قلت مدام اللي هي بالتداول معناها نقولوا فتره باش يقضيها المتكون بالمركز تتراوح المده ما بين شهرين شهرين ونص بالمركز, ونفس الفتره هذيك باش يقضيها نقولوا في المؤسسه معناها للتكوين اللي تلقاه مثلا في السنتر تطبيقي وإلا نظري باش يخرج المؤسسة يكون قادر على تطبيق نقولوا لي كومبيتونس اللي اخذاهم ينجم يطبقهم على أرض الواقع.
0: نعم هذا هو حبيتنا نبدأ المقدمة هذه ونستغل أنه فتح باب التسجيل للدورة القادمة للتكوين المهني. هذيك علاش حبيت هكا معاك نفسر شوية للناس اللي تسمع فينا وتحب على التكوين المهني. راهو فما موقع فتح توا في شهر جوان باش نجمو نسجلوا للدورة القادمة للتكوين المهني اللي هو atfp.in. تجمو تدخلوا تسجلوا تعملوا كونت معناها تفعيل كونت تسجيل كونت شنو بالعربية غيثوني
1: حساب
0: شخصي صحيح حساب شخصي في الكونت في الموقع هذية وتدخل بطاقة التعريف والشهيد متاعك وتتبع الخطوات الكل وتختار المركز اللي تحب عليه والاختصاص اللي تحب عليه.
1: هو مدام نعم. جيست بحبيت جيست معناه اللي يدخلوا جدد معناه على الموقع راهو سمع عندنا صفحات فيسبوك اللي فيها توضيح وفيها تفسير حتى دي فيديو
0: نعم.
1: فش حتى اللي أول مرة يدخل ينجم يتبع الفيديو هذاك ويسجل معناها بطريقة سلسة. وهي ممكن حتى حاجة أخرى أنا سنرى الموقع معناها في حلة جديدة مش كما قبل معناها حتى باش يسجل باش يلقى سهولة معناها حتى في التسجيل خاصة عند الخطوة الأولى إذا باش نقوله باش يعمل عن طريق يسجل عن طريق بطاقة تعريف أو المضمون معناها نقوله في أن حط رقم البطاقة وإلا رقم المضمون المعلومات الكل معناها تهبط على
0: تكون متاحة به خارق العادة. خلنا نمشيو توا لمركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين الاختصاصات الموجودة ونهاية السنة التكوينية وشنو نجمو نلقاو في السنة الجديدة إن شاء الله.
1: بالنسبة للمركز التكوين والتدريب المهني تطاوين وإلى المركز اللي موجودة في ولاية تطاوين هو بالنسبة لمركز مركز التكوين والتدريب المهني معناها بدأ الانطلاق متاع سنة 2004. الدورة هذه جديدة دورة سبتمبر 2026 عدنا فيها اختصاصات اللي هي في مستوى الكفاءة المهنية شهادة مستوى الكفاءة المهنية السياقية اللي هم تشمل عادة اللي هم عندهم مستوى تسعة أساسي منهات فما فوق. عدنا فيها اختصاصات اللي هي التالية عدنا مركب في كهرباء البناء كهربائي ميكانيكي مركب أسلاك الكهربائية عون في صناعة الملابس اختصاص جديد اللي هو ممكن ما كانش قبل في المركز ولكن بحكم أن تطاوين عرفوها عندها معناها ثروة في المواد الإنشائية اللي هو مادة الجبس زدنا اختصاص جديد في مستوى الكفاءة المهنية مركب ونحات الجبس كيف اختصاص نجارة أثاث الموبيليا واختصاص لحام مركب هذا مستوى الكفاءة المهنية. كيف عندنا مستوى اللي هم عندهم ثانوي فما فوق اللي هم تشملهم شهادة مؤهل تقني المهني عندنا ثلاثة اختصاصات اللي هم تقني في الصيانة الصناعية اختصاص رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية واختصاص تقني في صناعة الملابس. وحبيت ننوه كيف مدام ريم
0: نعم.
1: اللي في تطاوين عندنا السنتر معناها مركز آخر اللي هو بخلاف مركز التكوين التدريب المهني التطوعي عندنا مركز الحرف التقليدية اللي فيه اختصاص المسوغ كيف اللي هو في مستوى شهادة الكفاءة المهني.
0: ممتاز جدا اختصاص السنة الدراسية كملت ولا ما الأيامات هذه فما حفلات تخرج فما شنو الأجواء عندكم في المركز؟
1: والله حاليا احنا قاعدين كما قلت معناها حفلات تخرج عندنا معناها مجموعات اللي هي باش تتخرج
0: نعم.
1: اليوم معناها حاليا عندنا مجموعات اللي قاعدة تقدم في تقديم المشاريع النهائية.
0: طاقة استيعاب المركز قديش سي سفيان؟
1: طاقة الاستيعاب في حدود 500 متربص كما قلت معناها المعظم تاعهم ديما 250 بالمركز و250 في المؤسسات معناها نمط التكوين بالتداول.
0: ممتاز جدا هذا حبينا نعرف أكثر تفاصيل كان فما كيفاش معناها نتواصلوا معاكم كيفاش نسجلوا فماشي رقم تليفوني
1: صحيح عندنا رقم الهاتف اللي هو 75844765 المركز طبعا بحي المهرجان تطاوين كيف عندنا صفحة زاد التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك تطوين المعلومات كل اللي يحب يسجل ولا يحب ياخذ معلومة معنا موجودة في الصفحة بتاعنا.
0: نعم ممتاز جدا سي سفيان حديد. انا مش خلي لك كلمة الختام, شو تنصح الناس اللي تسمع فينا اللي مازال متردد اللي منقطع عن الدراسة اللي عنده سنة 9 اساسي منهيت في مستواه الدراسي ولا سنة ثانية ثانوي منهيت والا اي منقطع اذا كان قبل حتى سنة 9 شنو نجمو نعملو له, شنو نصايحك انت كمكلف بالاعلام والاتصال بمركز التكوين والتدريب المهني؟
1: صحيح مدام هي ملاوكي نحكي اليوم على التكوين المهني, قبل ممكن نحكي شوية معنا على التكوين بحكم الناس المنقطعة على الدراسة اللي هي تمشي للتكوين, ولكن لا تبدلت العقلية هذه التكوين ولا تو يشمل حتى الأعمار كل المستويات الكل حتى كما قلنا من الأول معنا حتى الناجحين في البكالوريا عندهم شانس أنهم يلتحقوا بمركز التكوين المهني في مستوى مؤهل تقني سامي, كيف كيف زاد حتى الأعمار اللي هم أقل من 9 أساسي عندنا زاد شهادة أخرى نقدموها بمركز التكوين كما شهادة التدريب المهني شهادة المهارة, وطبعا التكوين هو تو هو الحل على مستوى الوطني وحتى على مستوى العالم, معنا حتى شيء مطلوبة تكوين مهني رأي مطلوبة على مستوى العالم, عندنا اتفاقيات عندنا تعاون دولي مع جميع الدول في اختصاصات وآخرها معناها التعاون مع إيطاليا عندنا معناها متخرجين قدموا على مستوى تشغيل في قطاعات البناء اللي هي تو قطاع معناها مطلوب جدا خاصة للمخرجين المركز في قطاع البناء ينجموا معناها يلقوا حظهم سواء في الداخل ولا في الخارج.
0: ممتاز جدا يعطيك صحة. شكرا لك سي سفيان الحديد المكلف الجهوي للإعلام والاتصال بمركز التكوين والتدريب المهني بتطوين على كل هذه المعطيات, ويومك سعيد.
1: شكرا.

مازلنا مواصلين معاكم المشوار ضمن برنامج في خدمتكم حتى للعشرة متاع الصباح. للي يسأل على التوقيت نقوله توا التسعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة صفاقس، وإحنا في برنامج في خدمتكم نمشي لفقرة بلاغات الضياع. في بلاغات الضياع تقريبا فما ثلاثة هكا، ثلاثة حاجات. فما بلاغات الضياع اللي تجي ويسجلوا البلاغات متاعهم، فما اللي يجي ويقول راني وجدت كذا ويبلغ على حاجة لقاها مفقودة، وساعات يسلمنا اللي لقاه كما توا سالم كان بحذية يقول لي هذي سي منظر بن جامع اللي هو صاحب سيارة أجرة، جاء لمكتب الاستقبال وجاب ساشي في يده. ساشي هذي يحتوي على جبة حمراء اللون، شليكة في ساشي نوار، ومعهم كاسة حمام. يظهر لي هذه مولاتها وساشي كبير فيها جبه مزيانه راهي حمراء اللون. امس في الساعتين ونص شكون المراه اللي كانت ربما مشي للحمام وحطت الساشي هذيه في تاكسي، صاحب التاكسي هذي يلقى الساشي هذيه راهو عنده في التاكسي رقم سي منذر بن جامع، وحتى الساشي راهو موجود في مكتب الاستقبال. جاب هنا رقم سي منذر وقال تتصل بالاذاعه مدام اللي خليت الساشي هذيه في التاكسي تاكسي 53 890 013. فما وجدت وفما كما قلنا ضيعت وفما استلمت برشا ناس، والحمد لله بعد ما يسمعوا الفقرة هذه من بلاغات الضياع يعملوا اتصالاتهم بالأرقام اللي نذكرهم ويتسلموا الحاجات الضايع عندهم. هذه الحاجة اللي تفرحنا. فما الناس اللي تتصل بينا وتقول سي راني لقيت حاجتي واستمعت ليكم ويعطيكم الصحة، وهذه اللي نثمنوه ونحبوا عليه. كما سارة العجمي استلمت أوراقها وبطاقتها التعريف الخاصة من مقر الإذاعة بعد ما استمعت لبرنامج في الخدمة الأسبوع الفارط. هات نمشي البلاغات اللي فيه مواجهته وبعد نمشي البلاغات الضياع. كما قلت مقسمي ما بين استلمته وما بين وجدته وما بين ضيعت. خلنا نمشي لوجدته. مواطنة وجدت وثائق باسم منير المرديسي في باب بحر. مواطنة لقات الوثائق هذه والوثائق عندها باسم منير المرديسي في باب بحر. رقم السيدة هذه 24 724 639. بالحسن عبيد زاد كيف صاحب سيارة أجرة يقول لقيت هاتف سمارتفون نهار الأربعاء 17 جوان، معناها الأربعاء الفايتة في المذي ساعة في الواحدة ساعة الواحدة بعد الزويل. رقمه ما عطانيش الرقم النوع الهاتف بالضبط، 22 رقمه 22 551 788. خالد بن محمود كيف صاحب سيارة الأجرة أكثر الحاجات اللي تضيعنا في التاكسيات. التاكسي ومولى التاكسي يبدا حاير زعما شو يعمل. تحيه ليكم بالحق برشا ناس اللي خاصه اللي تسعى انه ترجع الحاجات هذه لاصحابها. سي خالد يقول وجدت اوراق هامه باسم عبد الحميد دمق الاربعاء الفايته. اكيد بعد ما سمع البرنامج يقول لك الفقره هذه. خلينا نمشي ونعمل انا بلاغ. سي عبد الحميد يعطيك الصحه، سي خالد يعطيك الصحه. خالد بن محمود صاحب التاكسي جينا وقال راني لقيت اوراق باسم عبد الحميد دمق. يا سي عبد الحميد دمق كانك تسمع فينا ولا شكون يعرفه، راه موراقك موجودة عند سي خالد بن محمود اللي رقمه 23 773 717. حسام ويلي كيف صاحب سيارة أجرة يقول وجدت هاتف جوال من نوع نوكيا في قصاص رقم 5 القصاص جرمدا في قصاص رقم 5 نهار تيش هذية 12 جوان. عندها مديدة الحكاية أما توا بشفتوا البلاغ. رقم حسام 54 615 088. نمشي توا البلاغات الضياع. بلاغ ضياع جاوي يسجلوه لهنا في مقر الإذاعة. بلاغات ضياع ديما نقول راهي بلاغات ضياع مجانية
ما هيش بالفلوس، تجيو تسجلوا. وين اللي ننصحكم به أنكم تسجلوا بصفة دقيقة، قد ما تعطي معطيات دقيقة قد ما نسهلوا على الناس اللي تسمع أنها إذا كان تلقى حاجتك الضيعة ترجع حالك. سي كمال بن نصر ضيع هاتف جوال في تاكسي، أو شفتوا كيفاش يجي تاكسي يقول راني قيت هاتف جوال، ويجينا المواطن يقول راني ضيعت هاتف جوال. المرة هذه سي كمال ما هوش من نوع نوكيا اللي خبرنا عليه قبيلة، إذا سي كمال ضيعه من نوع أوبو رينو 5 في تاكسي نهار 17 جوان. يقول حكيت 3 متاع العشية ما عطانيش السنية وين، ما قالش وين، معناها التفاصيل هذو ما ينجموا يفرقوا، لأنه سيارات الأجرة فما ناس تخدم على ثنية واحدة، كيف يقول ثنية نوليو سيليكسيونيو أكثر ونركزوا أكثر على أصحاب التاكسي في ثنية هذيك. أنتوكا سي كمال رقمه 50 173 312. عبد الوهاب ظهري ضيع أوراق هامة فيها من مكنسي سوق جديد هكا في الطريق المقطوعة ما بين صفاقس والمكنسي سوق جديد. عبد الوهاب الظهري أوراق وضعت له

رجعت ملف الطبي هذية في التاكسي نهار 18 جوا. إذا كان صاحب سيارة أجرة يسمع فينا رقمها 56 190 959. فارس الحمداني ضيع ساك أسود اللون يحتوي على زوز جوازات سفر باسم فارس الحمداني عفوا في تاكسي زادة كيف كيف. شوفوا أكثر الناس ضيع في التاكسي في طريق المطار نهار 17 جوان، قول في 4:30 متاع العشية حتى للخمسة تقريبا. خذيت التاكسي هذا فارس الحمداني رقمه 27 906 223. حمادي بدبابيس يلوج على بطاقة التعريف متاعو ضايعة، رقمه ما يعرفش، ما عنديش تفاصيل أخرى إذا شنو إذا شنو موجود. نهار 21 جوان ضيعها ولا جاء حرر البلاغ هذا نهار 21 جوان بمقر الإذاعة. رقم سي حمادي بدبابيس اللي ضيع واللي يلوج على بطاقة التعريف 22 249 548. حمادي القليل ضيع حافظة أوراق وثائق شخصية وثائق سيارة في تاكسي نهار 21 جوان 27 رقم سي حمادي القلال اللي صاحب سيارة الأجرة اللي لقى حافظة الأوراق هذه باسم حمادي القلال، رقم سي حمادي 27 577 400. محمد الحبيب الشعري يقول ضيعت أوراق تاكسي وأوراق شخصية، ضيع أوراق متاع تاكسي وأوراق شخصية نهار 20 جوان رقمه 20 111 306. ما عطانيش حتى تفاصيل وين يمكن الشك متاع ضيع الأوراق هذه. أنيس ويلي، أنيس ضيع حافظة أوراق فيها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، أوراق دراجة نارية. وين؟ في معرض صفاقس، في معرض صفاقس أمس انتهت الدورة. وأنيس ضيع الأوراق متاعه في المعرض، إن شاء الله هيئة المعرض تكون لقات ولا شكون حد من المواطنين دخل المعرض يلقى الأوراقات هذوما، وإذا عنده فكرة يقول 9 متعليل نهار 19 جوان رقم سي أنيس ويلي 23 113 301. يوسف خنفير ضيع نظارات شمسية بنية اللون في صندوق بني من نصرية السيدي منصور هذية في تاكسي، ضيعهم زادة سي يوسف في تاكسي. نظارات شمسية مرون في صندوق مرون، أخذ التاكسي هذية من نصرية هزو السيدي منصور نهار 20 جوان في 9:30 متاع الليل، رقم سي يوسف 25 029 739. محمود النيفر ضيع حافظة أوراق لونها بني تحتوي على بطاقة تعريف وطنية، رخصة قيادة ومبلغ مالي 100 دينار، ضيعهم في منطقة الشفار نهار 19 جوان في 4 متاع العشية، رقمه 28 730 200. هنا نجاح ضيعت بطاقة تعريف، تلوج على بطاقة تعريفها هنا رقمها 53 677 512. زينة غريبي صاحبة بطاقة تعريف به ضيعت حافظة أوراق تحتوي على مبلغ مالي قدره 400 دينار ووثائق أخرى في تاكسي أخذته من حي الخضرة الباب القصبة، رقمها ما عطتنيش نهار ضيعت، ما عنديش نهار سجلت البلاغ ذي، أكيد هو الأسبوع خلال الأسبوع المنقضي. زينة رقمها 99 907 550. فكرية ترابلسي ضيعت هاتف جوال آيفون 8 أحمر في تاكسي في طريق سيدي منصور، آيفون بس هي صاحبته فكرية ترابلسي اللي ضيعته في تاكسي بطريق سيدي منصور، رقم فكرية 23 100 224. هيثم بن عمارة عمارة صبري وياسين بن عمارة صبري كيف كيف، قول رخصة سياقة باسم ياسين صبري هذوما ضايعين، أوراق دراجة نارية، بطاقة بنكية، الكلهم باسم هيثم صبري وإلا ياسين صبري، رقم هيثم 23 796 854. حسام دمق ضيع محفظة سيارة فيها بطاقة تعريف، محفظة سيارة هكا فيها بطاقة تعريف.

بطانية بطاقة رمادية وتأمين ربما بوشيت متاع كرهبة هكا حسب ما فهمت الصيغة متاع الكتيبة. وقتاش ضيعهم؟ أمس العشرة متاع الصباح. حسام دمق يقول الأوراق باسم المنجي دمق اللي مكتوبين فيهم بطاقة التعريف والبطاقة الرمادية في وادي الشعبوني طريق المطار أو ساقية الزيت الأماكن اللي يقول نجم ضيعت فيهم الأوراقات هذوما باسم سي المنجي دمق. رقم حسام المبلغ عن البلاغ ذاية 51-115-603. قسم الطياري ضيع مجموعة مفاتيح في تاكسي رقمه ما عطانا حتى تفصيل آخر كعليش نقول لكم أعطينا أكثر تفاصيل حتى تلقوا الحاجات اللي ضاعت لكم معناها بصفة أيسر. تسهلوا على عليكم طريقة البحث على الحاجة اللي ضيعتها. قسم الطياري كما قلت لكم ضيع مجموعة مفاتيح في تاكسي رقمه 21-322-687. أحمد نجيب القليل ضيع حافظ التوراق بطاقة تعريف رخصة سياقة بطاقة رمادية ربما ما هيش واضحة الكتيبة نهار 21 جوان فالثلاثة ما بين الثلاثة والأربعة متاع العشية باسم أحمد نجيب القليل رقم سي أحمد 99-580-806. مازالوا ما شاء الله مازالوا به أربع بلاغات ونكملوا. أحلام الأسود أحلام ضيعت حقيبة زرقاء فيها أدباش وثائق رسمية في تاكسي خذيت الوثائق هذو خذيت عفوا ضيعت الحقيبة هذه في تاكسي أخذت التاكسي هذه فولا أخذت التاكسي هذه من جرمدا حتى السيدي اللخمي نهار 23 أمس الصباح مع 49 دقيقة معناها العشرة غير ثلاث تقريبا أخذت التاكسي أحلام وضيعت الساشي هذية والحقيبة هذية الزرقاء في التاكسي اللي أخذته من كرمدا للسيدي اللخمي رقمها 53-211-898 وإن شاء الله يكون سائق التاكسي في الاستماع. الصحبي جبنوني ضيع كوتش أبيض متاع حسابات في تاكسي أخذه في كرمدا نهار 22 جوان العشرة متاع الصباح رقم سي صاحبي 94-712-377. خلود البعزيزي ضيعت جواز سفر باسمها هي خلود البعزيزي تلوج على جواز السفر متاحة وجواز سفر آخر باسم أحمد البعزيزي زوز جوازات سفر ضيعتهم خلود الأول باسم خلود البعزيزي والثاني باسم خلود البعزيزي أحمد البعزيزي جيت أول أمس حررت البلاغ هذية هي تقول عندهم مديدة من اللي ضيعتهم من نهار 12 جوان لتو ما لقاتهم إن شاء الله تلقاهم بعد البلاغ هذية اسم رقم خلود 23-100-224. وأخيرا عدنان الجلولي ضيع حافظة أوراق في طريق جرمدا تحتوي على بطاقة تعريف ورخصة سياقة ومجموعة من الأوراق الخاصة باسم عدنان الجلولي نهار 22 جوان رقم عدنان الجلولي جوالي ديما مشيت للهاتف الجوال عدنان الجلولي رقمه 26-454-530. بلاغات الضياع الفقرة هذه كملناها غنيوة ونمشي لمكلمتكم.

40 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل منزلنا مواصلين معاكم المشوار في برنامج في خدمتكم. نحب نذكر الناس اللي تسمع فينا واللي تحب تتفرج فينا الموقع الرسمي الخاص باش تتفرجوا فينا بالصوت والصورة هو radiosfax.in. هكا تجمو تتفرجوا فينا 24 على 24 على صفحتنا على موقعنا الرسمي.

0: باهي نمشي للمكالمات الهاتفية. أولى المكالمات هذا الصباح. ألو صباح النور. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: نعيمة طرابلسي.
0: نعيمة طرابلسي مرحبا بك مدام نعيمة.
1: بيك عايش بنتي يا ريم الله يخليك إن شاء الله.
0: الله يفضلك.
1: يا ريم أنا نسكن في طريق سلطنية.
0: أيوة.
1: أنا راني كان نتكلم معناتها باسمي وباسم الجيران الكل.
0: باسم السكان اللي غادي موجودين في سلطنية. أيوة.
1: عايش بنتي. لا نسكن في زنقة تبعد عن البلاد تقريبا 6 كيلومتر. باهي الزنقة هذه يا ريم مش مرة مش اثنين أكثر من مرة. واحنا نتشكاو ونمشي للبلديه معناتها نمشيو حتى للرئيس البلديه.
0: بلديه شكون تابعين بلديه شكون؟
1: بلديه سيدي منصور.
0: دايره سيدي منصور باه
1: حبينا نشكيو ونفهموا والله النهارين معناتها ما صلوش تقريبا يجي جمعه صورنا فيديو نتاع الفواضل يا ريم صورنا في فيديو صورنا الحشرات اللي داير بها وصورنا كل شيء وديناه له ترجيناه قلنا لهم راحنا في حالة معناتها والله يا ريم البارح أنا معناتها مرأة مسنة
0: ما يقعش رفع الفضلات بصفة دورية
1: بالمستحيل معناتها بالكل.
0: شو بالمستحيل؟
1: ما يجيوش يقيموا يا ريم ما يقيموش. أنا
0: كيفاش تصرفوا أنتم في الفضلات متاعكم؟
1: تصرفوا يا ريم. أنا مثلا هو باين قل لك أنا أمس لمت الفواضل تقريبا متاع 3 أيام وهزيتهم في الشاسيات وخرجت بهم. ثم بوبالة أحشوجك نشق الكياس باش نوصل لها. هزيت والله يا ريم راني اللي تنكلم فيك أنا عمري 80 سنة.
0: طول عمرك ان شاء الله. طول عمرك سيدي نعيمة.
1: طول عمرك ان شاء الله يا بنيتي. طول عمركم انتم وتفرحوا بصغاركم كما احنا فرحنا بهم ان شاء الله.
0: امين.
1: خليكم ان شاء الله يجيلكم انتم ان شاء الله ربي يحييكم.
0: يعيشك يفضلك مدام نعيمة. ايوه
1: مشيت هزيته على بعيد نرى في الكميون نتاع يقيم في معناتها فيك البوبالة شقيت نجري رغم اللي والله شاقة راني روحي هكاكا باش نوصل له يا ريم قريب نوصل له نده ومشى.
0: ايه ما فما الحاويه غادي موجوده تحط في الحاويه.
1: شوف يا ريم الحاويه معناتها عاليه وين معناتها يدي الزوج يوجعوني ما نجمش حتى نشيع والله جيت نشيع في الحاويه لا نجم. قبل يا ريم معناتها كانوا يدخلوا للزنقه ويقيموا في النظاف الزنقه نظيفه وهي زنقه.
0: اسمها زنقه شنو نهج اسمه؟
1: النهج والله يا ريم ما استحضرش اسمه.
0: اكيد عليه فما بلاكه هكا صغيره في راس النهج.
1: اي
0: اكيد عنده اسم. ما هو باش كيف نكلموا رئيس الدائره نعرفوا شنو هي المنطقه اللي تحكي عليها انت بالضبط.
1: قلي بجنب الجامع
0: شو اسمه جامع
1: جامع الانس.
0: جامع الانس
1: اي 6 كيلومتر.
0: احنا
1: باه لكن تحب نسمي لك الكوشه؟
0: لا مسمينيش الكوشه هكا يعطيك الصحه كيما سميتش وش ورد لانه هكا كندخلوا في خانه الاشهار. اما كي سميت لنا جامع مريقل بجنب جامع الانس الدوره الاولى هكا
1: اي لا احنا بين الجامع بينه وبين الجامع الكيس معناتها كيما نقولوا جامع على اليمين احنا على اليسار
0: وانتم على اليسار مقابلين الجامع.
1: مقابلين الجامعة يعطيك الصحة.
0: باه واضح
1: شوف يعيش بنتي شوف الله يبارك لك.
0: تدلى تفضل.
1: شوف الزنقة هذية تنقع البرشة نهوجة البرشة تتخرج على المسرح تخرج على طريق السلطنية تخرج على طريق سيدي منصور تخرج على جميع 4 مداخل فيها وهي مهمشة ما نجمش نحكي لك عليها تفني الزنقة لا ضو لا كيس لا حد شيء ولا وشابعين بالغبابر يا ريم وشابعين بالنموس وشابعين بالذبانة حتى وجهك.
0: باهي اسمعني سيدة نعيمة اللي نوعد به وان شاء الله ربي ان شاء الله يعاوننا ان شاء الله بإذن الله باش نصير نتبع شوية نشاط البلدي ونحكيه مع رؤساء الدوائر والبلديات كتاب عامين بلوتو ان شاء الله نلقاو الإجابة عند المسؤولين وان شاء الله نصلحوا شنو اللي نجمو نصلحوه معاكم.
1: الله يسلم حيامك يا ريم خاصة احنا قلوا راهو جماعة الزنقة هذه راهو جابوا لك فيديو للرئيس البلدية
0: واضح جابوا لك ملف ها؟
1: جبنا نعم.
0: معنى بعثتوا له ملف؟
1: بعثنا له صوت وصورة.
0: واضح. واضح ما هو راهو الصوت والصورة مش كما الوثيقة. الوثيقة ومطلب الكل هي اللي تقعد، الوثيقة هي اللي
1: عملنا يا ريم اللي تتخيلوا في بالك عملناه نتاع حوايج قانونية الكل عملناها ولا حياة اللي من تنادي.
0: واضح.
1: ما يحبوش يخدموا يا ريم، يخليوا للي حب البلاد، يخليوا للي يحب وطنه، يخليوا ما يعملوش فينا هكايا. ليه الدنيا مثالتالي ليه؟ مش حرام عليهم؟
0: للأسف به احنا قادمين على شهر فصل الصيف والسخان عميل مزيد والفضلات هذه والكل تقلق برشا. أكيد معك كل الحق مدام نعيمة ترابلسي في طريق سلطنية. الناس اللي تسمع فينا المسؤولين اللي تابعين دائرة سيدي منصور، رجاء التدخل العاجل لرفع الفضلات. تقول كنا قبل كانوا يجيوا يرفعوا الفضلات من زنقتنا، توا ما عادش يجيوا. قداش عندهم معاش يجيوا مدام نعيمة؟ مدام نعيمة مزيت معنا به قد قديش عندهم معاش يجيوكم البلدية يهزو؟
1: يجي عامين يا ريم.
0: به واضح.
1: عامين يتموش.
0: به عامين توا تقريبا عامين ما يجيوناش وما يرفعوش الفضلات. شكرا لك مدام نعيمة. باش نمشي نرجع للتفاعلات والناس اللي اتصلت بزيادة بينا في الأوف. فويت ما في طريق لفران كيلومتر 6 من مواطني المنطقة هذية نهج الصديق في زنقة، في الزنقة هذه في نهج الصديق فما فويت ماء كبير برشا. الفويت هذه ثلاث عيون قاعدين يخرجوا في الماء. نداء عاجل لسونيد مصبح يكلموا فيهم ما يهز حد. زنقة كلها ولات مية. رقم العداد أقرب عداد 34-257-93 هو أقرب عداد للفويت هذه. يقول المواطن اللي اتصل بنا فويت الماء في طريق لفران كيلومتر 6 نهج الصديق. الفويت هذي كما قلت راهو قوي برشا من يوم أمس واليوم مصبح يحاولوا يتصلوا بالسونيد، السونيد الجنوبية. مصبح يقولوا لي ما يهز حتى حد علينا، إن شاء الله احنا نوصل لكم صوتكم. رقم أقرب عداد 34-257-93. شكرا لكم على الثقة. مهر قوي على صفحتنا الرسمية يقول أنا تعقيبا على فقرة التكوين المهني في البداية، يقول أنا من المشجعين لنظام التكوين المهني على خطر اليد العاملة واللي تناقصة برشا. أنا قريت تكوين مهني في معهد 20 مارس 1956 بصفاقس وانتفعت، وزيد البلاد مستحقة عملة وفنيين ونساو خدمة الإدارات الحكومية والشهرية مسمار في حيط. ولكم سديد النظر أكيد. هذه مهر رأيك ونحترمه. تحية لكل الناس اللي تواصلت معنا واللي قدمت التهاني والأماني على صفحتنا الرسمية. نسلم عليكم الناس الكل، أجمل تحية كل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. ريم بوعصيدة في إعداد وتقديم اللقاء هذه من برنامج في خدمتكم من 9 حتى 10. أمير الجموسي مشكور على الكونسوليت، مشكور منعم جمل على في الأخراج الرقمي، وأسامة عببسية في قسم الاستقبال، وفي فرز زيدة بلغات الضياع منذ الصباح الباكر نوية. تحياتي لكم. بعد شوية شريفة شريف تفتح لكم الدار داركم من 10 حتى نصف النهار. ابقوا ديما برونشي على موجات إذاعة صفاقس بالصوت، وإلا إذا كانوا تحبوا بالصوت والصورة تدخلوا على موقعنا الرسمي، مش كان الصفحة، الموقع الرسمي تلقاو فيه البث الإذاعي المباشر 24/24 بصوت وصورة عالية. والحمد لله. www.radiosfax.tn نقطة نهاية البرنامج. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا والبحر قليل الافتراض ثم متموج إلى محليا مضطرب بالشمال. تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان 1956. يسجل انقطاع في التزود بمياه الشرب بداية من 9 من مساء اليوم بحي النور وحي البحر وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الغد. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية بداية من يوم 1 جويلية المقبل إلى غاية 30 سبتمبر القادم. قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب وبيروت يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الصهيونية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بالاستمرار في تجنب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان، وأن تستمر في توخي الحذر في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الاتفاق الإيطالي بين واشنطن وطهران، وعزت ذلك إلى احتمال ارتكاب انتهاكات. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. أترككم الآن مع شريف الشريف في دار داركم. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما
2: إشهار. مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.

العشرة وستة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. موعدكم الأسبوعي مد دار داركم، برنامج العائلة والأسرة، برنامج الكبار والصغار، وبرنامج المامي والبابي، وبرنامج الجيران، وبرنامج الحباب والعميمة والخالة، وخاصة وخاصة الفترة هذه والأيام هذه فترة نجاحات، فترة فرحة، فترة زيادة حيرة لبعض العائلات، فما زيادة المتقلقين شوية. ليكم الكل، ليكم الكل، نسلم عليكم ونصبح عليكم ونقولكم إن شاء الله نهار مزين. وبطريقة بالطريقة الاستثنائية متاع صباح النور لليوم، شدوا عندكم واسمعوا والفهم يفهم. شو نقولكم؟ نقولكم إن شاء الله نهارك مزين وينحى عليكم الدين. قول أمين يا أمير ويا أنور محليك. نهارك مزين وينحى عليكم الدين ويرضي عليكم الوالدين. ونزيد كلمة يا أنور، وإن شاء الله بيبين البنوك يرجعوا محلولين. ونصلي على سيد النبي، ونصلي على سيد النبي.

0: 10 و 12 دقيقة مرة أخرى نجد لكم سلامنا، نجد لكم التحية، وديما إن شاء الله يا ربي معانا في الاستماع للدار داركم. ويا جوهر يا وخي، راهو كيما العادة الدار داركم تحل الباب وتدخل. هات شوية موسيقى سيدي أنور، ونسلم هنا على الفريق اللي معانا اليوم، أنور بوجلبان وسامع بيبسي على مستوى استقبال المكالمات الهاتفية، وجوهر بوستة يا خايتي اليوم قلك سيفة تتصور مش تطلع لنا في الكاميرا، راهو شيء كبير على المستوى الإخراج الرقمي. في بالي ريم بوعسيدة مش تعمل معانا هكا شوية تنسيق في الديماراج متاع ليميسيون، وشكون آخر؟ والله وإيكيب كبير، تحية لكل الزملاء وكل خيان. يا عايشة مبروك نجاح يسرى، مبروك نجاح يسرى، قولي فكرني في اللقب نتاعها، نلقى البير الغربي. غربي. ما شاء الله مونسيون تري بيان، وفما جملة أخرى قالتها قوية ياسر زيادة، معناها لمدت المونسيونات الكل لك يسرى السمحة الباهية المزيانة، وإن شاء الله ديما ناجحة وإن شاء الله ديما متميزة، وهي بنت لفاعة، وهي اللي قديش نفرحوا احنا للمتربسين اللي يجيونا ويعطيوا زيادة إضافة خاصة للبلاصة اللي هما فيها، وإن شاء الله ديما ناجحين وديما متميزين. مانيش مش مبارك كان اليسرى، مش مبارك ليكم الكل، الناس الكل، وأولهم وأولهم الميكرو حتى
1: يا الأخرى مطور شيء مطور
0: يا الأخر، رد بالك تاو الأمور حاجة أخرى.
1: هاي صبار خير، نهاركم سعيد
0: يا دوجة، نهار بخير.
1: ايش حالك؟ ايش حال صحيحتك
0: يا دوجة؟
1: الحمد لله والله، الله ينور ذاتك، والله منورونا باستديو مصلي على النبي. يا ما شاء الله قالوا لي ادخل في الطويق، قلت مش استديو العادي، قالوا لي لا استديو جديد هذا مصلي على النبي.
0: هذاك استديو ثلاثة ولينا نتعدي ونسلموا عليه وكها، اما دولي نجي وطول هوني
1: كاو جديد يجدد جديد يا رابح،
0: جديد يا رابح،
1: صلي على النبي كاو. ان شاء الله مبارك عليكم الكل، مبروك عليا حتى انا، مبروك عليا انا جمعت حتى الكراسي باهين والله، عجبوني الكراسي والله عجبوني، الحمد لله يا ربي الحمد لله. ايش نحوالك؟ ايش حال صحيح
0: ددو؟ اي احكي لي يا ددو. ساعه خلينا نعاود نذكر للي خاطر انت بكري في الكواليس، قلت لي تعرف كي نبدا مانيش لابسك الجبه والشيربه،
1: والله ما نجمش نتاقلم معاه، لا ما نجمش
0: هكا ولا محمد عبد العزيز الشعري،
1: عبد العزيز الشعري
0: العبد
1: عبد
0: نكملوها،
1: هم زوج هما محمد وعبد العزيز،
0: وعبد العزيز
1: محمد بوبويا وعبد العزيز بومي، أوكم دمجوهم وبعضهم باش وليت محمد عبد العزيز.
0: كل شيء محمد عبد العزيز الشعري اللي هو التلميذ ليسي بوعسيدة،
1: معهد 25 جويلية بصفاقس.
0: بصفاقس أو كنتي بسم الله عليه وعلى زينه، ويحب كل شيء
1: ملا بالخومة،
0: كل شيء بالوهرة والكار، معنى قال لك أما بوعسيدة قول 25 جويلية بصفاقس،
1: مركز بوعسيدة
0: ومركز بوعسيدة. اللي عرفناك في وسط الموسم الدراسي وقت المنطلق، المنطلق اللي طلعك للنور هو فيديو
1: من الظلمات للنور، من الفيديو في الليسي في وسط الليسي
0: هو فيديو من الليسي ودار عند الناس الكل. ومن وقتها الحق وليت مثل بالنسبة لي، نحكي أنا كشريفة وليت صديق صهرية مع الفاميليا، جيتنا زيادة شوية في الدار داركم، وزيادة في شقان الفتر في محلة لمتكم زيادة مع الزميلة حنان، والحق وليت ولد العائلات الكل
1: والله الحمد لله.
0: وما تتخيلش عزيز قديش التليفونات الساعة، فما برشا أسئلة من بينهم هذاك مرا ولا راجل اللي يتكلم؟
1: اي والله يقولوا
0: يبعثوا لي بريفي هذاك مرا ولا راجل، ونقول انا ما يوصل مستمع، معناها ما لقري فما الكاميرا وما لقري وقت نهبط اللايف معناها صحيت، ولكن يوصل يتحير يقول راجل ولا مرا ما فهمناش، معناها من كثر هذاك يسمى دليل انت نجحت
1: الحمد لله
0: في تقمص
1: لله.
0: الشخصيه نتاع دوجة اللي هي تقريبا اللي مامي، معناها جدات من بين الجدات اللي نلقاوها في برشا عائلات، موجوده ومحبوبه بتكوليفها بكلامها بضربات دعاها باللي هي هي البركه في الاخر، هي البركه. وفي نفس الوقت انت تلميذ بكالوريا شعبه علوم
1: تجريبيه،
0: ونجحت ما شاء الله السنه
1: الحمد لله،
0: وديما وقتها حتى كي تغيب علينا شويه نقول لهم كدوجة عندها شكون في الباك،
1: عندها شكون في الباك،
0: عندها شكون في الباك،
1: هي نهار الصهريه الثانيه
0: في
1: ثم صهريه
0: غبنا خذينك بالتليفون،
1: لا جيت دوب ما جيت انا نسلم ما نجيبش نسلم، دوب ما جيت وخرجت،
0: جيت شويه خاطر وقت عندك ليتيودات زاده في الليل ونحب نعاود نبارك لك ونقول لك برافو
1: فيك.
0: الله يفرحك، ان شاء الله ديما ناجح متميز
1: الحمد لله،
0: والتميز خاصه من بعد من بعد اللي هو الهديه اللي هديتها لك العائله وبالتحديد اللي هداها لك المرحوم جدك
1: الله يرحمه،
0: هي تحكي لنا تو انت عليها شويه والمبروك ولا نصلي على النبي اللي يحب انور اللي يحب هو يخليه لنا تمشي معانا. قل لي عزيز
1: والله هي تعشي شنو حكايتها. جدي قبل
0: مشكل من نجم نقول لك يعني ددو
1: يا ددو قل لي ددو قل لي ددو حتى انا ما نجمش نتاقلم غير ددو
0: ريتا
1: جدي خلي لي فلوس من قبل عادي قل لي كي تكبر هذوما اعمل بهم البيرمي اعمل بهم كي تمشي للعسكر خذ ادفع
0: برشا فلوس نتسلف منك 100 200 مليون
1: لا لا لا والله لا يوصلوا ياك عادي قل لي ياكم هيك معناها حاجه رمزيه فهمتي عطايا لي الله يرحمه هو
0: رحمه الله
1: هيك كيف وقت ينقص ال 18 سنه هما يخرجوهم ويعطيهم لي فهمتي هيك عاد وانا قديش صار لي في موسم الحج كان ورا الجماعه نتاثر كتجيني البكيه نحبها كان نحب العمره ونحب الحجه ونحب عاد قعدت امي وبويا حطوها في بالهم امي قالت له يا اش قولك نعملوا له عمره مشيت قال لهم شيت تقعد ذكرى فهمتي يقولوا راهو عامت الباكه جدي من عند جدي تقعد ذكرى باش يقعدوا لي ذكرى فهمتي ما يمشوش في
0: حياتها مزيانه
1: ياسر ذكرى مزيانه
0: ما يمشوش في البش ولا في
1: باش ما يمشوش هباء منثورا فهمتي تقعد حاجه نجم نتفكروا بها
0: عامت باكي الكادو نتاع العائله ومن عند المرحوم جدي
1: عمرة.
0: هي العمره هوني فما برشا رسائل من الموضوع هذا رساله اولى الامانه الأمانة في والديك إنهم معناها استحفظوا لك على عليها. فلوسك خاطرهم كانوا ينجموا يجبدوا حتى عن طريق معناها يعملوا حكم ويجبدوا إذا كان استحقوا كانوا ينجموا دوب ما أنت تاخذهم زادة يقولوا لك هي تعطينا رانا حشتنا بهم في قضية تابعة العائلة وكل عايش ولدي ويرحم جدك دونك هوني فما المساج الأول هي الأمانة وهوني محليها اللي وصل الأمانة لمولاها واثنين الرسالة الثانية هو الوفاء منك أنت لجدك خليني نحكي حاجة من الكواليس خاطر دوجة ولا عزيز قربت لك وليت بالحق معناها ولدي على الاخر معناها الناس نس عليك و الناس نس حتى على اخبارك نحب نطمئن عليك انت تقولي مدام شريفة انا راني ديما عندي نهار في الجمعة تقريبا يزمني نمشي للرحمة ديما هذيك عندي
1: غير توا فترة
0: هذيك سيسيور اما ديما تمشي للرحمة برشا
1: اي نمشي
0: لجدك مش كونوا حافظهم انت تقريبا المقابر
1: جدي جماعة الكل
0: يبدا يسأل فيه انت جماعتك وين اسمع بحذا فلان يوت نقول له اختاني توين اخي قاعدة نثبت بحذا شكون
1: نمشي
0: وين مدفون جدك
1: في حي لونس وين اللوتروت
0: ايه
1: بلديه نتاع سقيت زيتيه
0: ايه
1: هكا تدخل مع لوتروت تدخل على اليسار على اليمين على اليمين ولا على اليسار على اليمين
0: ايه
1: وتدخل في الطويل ثميكا
0: اي هو وين بالضبط لومبلاسمون نتاع
1: لومبلاسمون ثالث صفه
0: ايه
1: بعد فما قبه ثميكا يصليوا فيها
0: ايه
1: الثالث صفه
0: ايه
1: القبر ما نعرفش بالضبط
0: بعدين ما تحسبوش ما
1: تحسبوش
0: اما حافظ الثالث صفه مش كان بوك الشعري كما تقول انت انت ديما تقولي بويا الشعري
1: بويا عزيز
0: بوك عزيز غادي زاده في نفس
1: لا مش غادي في قرمده
0: وتعرف بلاصتو زين
1: نعرفو لا نعرفو ملا
0: تمشي لوتور
1: اي وجماعه جيراننا وعائلتنا كلهم فميكا كلهم جماعه متلمدين
0: وانت عزيز اسم الله على ولدي انت حافظ للقران
1: اي مش كل حافظ معني انا اقرا
0: لا مانيش
1: حافظ اي
0: مش حافظ مش ما قلناش الكتاب كامل
1: لا
0: لكن
1: لا لا.
0: قريب للدين قريب للقران
1: الحمد لله الحمد لله
0: قريب للعالم هذايا معناها اللي يشوفك تنكت وتفدلك وتعمل فيها
1: وين
0: ما
1: تحطني
0: الكل
1: انا وين ما تحطني نتحط مع جماعه الدين مدين مع جماعه الضحكه واللعبه نضحك ونلعب اللي يقرا ونقرا معاهم ماني وين ما تحطني
0: الحمد لله ربي يحفظك
1: الحمد لله
0: نقولوا وربي يحميك وربي
1: أمين
0: يسترك
1: أمين.
0: شو نقول لك يا عزيز
1: يا عزيز يا ددو اللي تحب
0: اللي تحب انت تحب نعمل ناخو من عندك دعاء ولا تعمل ضريبة دوجة الساعة هكا تبارك للجماعة ولا
1: من عشان نبدأ بدوجة
0: تعمل دوجة
1: هاي نبدأ بدوجة
0: امشي لدوجة
1: هاي دوجة
0: اسمع ملا عندي خريطة متاع جحة متاع تهاني يا دوجة شقولك
1: اي بدأ بيهم انت
0: نبدأ انا نقول
1: أبدأ
0: مبروك
1: ابدأ بيهم
0: وتددوا معايا تعمل هكا شوية تعليق عزيز وغالي من عندها
1: ابدأ بيهم اي
0: يا سيدي عاد حتى نرجع للورقة الورقة الورقة ما شاء الله قيد القيد مش رمضان بعد رمضان زدت زوز كرار سخنين
1: ميلا
0: ما باش ما يضيعوا حتى شيء وحتى كلمه وحتى وحتى اي سيدي نقولوا الف مبروك ديما مع رامي سي وجدي العموري نحب نقولوا له الف مبروك بنتك يسر العموري
1: الحمد لله عليها يا سي وجدي ان شاء الله تفرح بها
0: وبنت خوك ملك القليل هكا ولا
1: بنت خوك ملك القليل
0: استنيني في بالي هكا سي وجدي يقول لي بنتي يسر العموري وبنت خويا ملك القليل ايوه
1: بنت خوك
0: اي وما تقوليش خاطر قلت له انت العموري وخوك قليل هذه كيفاش
1: اوكي يا يكون صحاب كل الاخوه
0: لا يكونوا فردم لا اخوها ما فما حكايتك الالقاب
1: نعرفها فهمت
0: اللي موجوده في برشا عائلات
1: فردم كيفي انا اخويا الله يرحمه
0: صحيت سيدي حسين. زميلتنا ريم لو ممكن معناها تونا بعث لها رقم خاطر متاع عائلة أم ما شاء الله عندها ثلاثة تويمة وتونا حكي لكم أنا شنو أي ما شاء الله وتونا حاولوا نتحصلوا عليها. شكون آخر مبروك مبروك مامي سيدة سيدة الحفيدي تقول ألف مبروك لحفيدتها قميرة البكوش.
1: الحمد لله على قميرة الحمد لله عليها
0: وتقول ألف مبروك الأمها مليكة الحفيدي والبوها سليمان البكوش. كيف كيف زادة تقوى الجمل ومريم المزغني ويوسف المزغني وريان خليف ومنى زليلة الكل نقول لهم إن شاء الله ألف مبروك. تقول لهم مدام سيدة ألف مبروك. نزيها الفرياني تقول البنت خوها هاجر الفرياني وزوجها مرتضى دقدوق ألف مبروك النجاح بتميز.
1: الحمد لله يا رب بسم الله عليها.
0: البنت مدرة دقدوق ملاحظة حسن جدا
1: إن شاء الله ديما من حسن الحسن يا ربي.
0: وسيم الجمل ونادية الحديجي يقولوا ألف مبروك البنتهم يسرى بمناسبة زيدا أيضا نجاحها في البكالوريا. نور الدين الحديجي يقول زيدا ألف نور الدين الحديجي الخرات الحفيت يسرى يقول لها زيدا ألف مبروك. حنين وحافظ ويلي يقولوا ألف مبروك الأبناء هم مالك الابن هم مالك اللي ايضا زاد نجح وتميز في البكالوريا
1: الحمد لله.
0: ساره بن عياد
1: اي وليدها هذا احمد
0: احمد فهمت عاد انت نقولوا
1: هيكم اللي سمع حتى ايش اسمها هي مبروك عليها ناديه زيده بنيتها مريم
0: اي
1: ان شاء الله ربي يفرح بهم ان شاء الله.
0: امين يا رب امين.
1: ساره بن عياد احمد وليدها زيده ربي ينجحه لها ان شاء الله.
0: مين تعرفها
1: من
0: تي
1: من عائله من عائله واحده بنت خالت بويا والاخرى بنت خالو.
0: انتم يا ددو لاحظتي ان عائلتكم تواصلوا معنا بنت ولد خالت
1: نواصلوا بنت عم بويا وبنت عمو نواصلوا الحمد لله.
0: وهذا منين هذا من الوالدين ولا كيفاش معني علاش هم عائلات يواصلوا ريحة الريحة وعائلات لا مثلا؟
1: والله يا تنجم تقول من الوالدين تنجم تقول حب. احنا مثلا دار جدي يجيوا ياسر جدي كان هو هو الكبير في اخوته فهمتي هو الكبير في اخواته عاد يحبوه يا خالي يا خالي يا عمي يا عمي فهمتي هو اللي تلمدوا عنده ويجيوا وقعد ثلاثة وحتى من بعد ما مات يجيوا ويا مرت خالي ويا مرت عمي
0: وقعدوا ديما ومن بعد معناها قعدت العلاقة تواصلت حتى مع
1: الأحفاد
0: ومع الأولاد.
1: لا يحبونا ونحبوهم كل
0: وتحبوهم الكل وديما مع مبروك. صابر الترابلسي زيدا أيضا يقول زيدا ألف مبروك البنت أخته هو ألف مبروك لشكون الشهد جميل بنت أخته مونيا ولنسيبه رضا جميل يقول له زيدا ينسيبي يا رضا يا به يا سمح ألف مبروك
1: ألف مبروك
0: ألف مبروك نجاح شهدودة السمحة المزيانة. وهو فرد المرة يقول لي بالله هنتم في المبروك بالله زيدا نحب نبارك لإبراهيم الشبشوبي وزوجته نقول لهم ألف مبروك زفاف بنت ميسة بالشاب هيثم بن علي وان شاء الله بالذريه الصالحه
1: يا رب امين امين
0: يا ددوث مازالوا يعني والله
1: مازالوا شيء صلي على النبي
0: والله تلقى مازال عندي مازال اسمع توسعوا بالكم وكل مره نحاول نقرا انا دفعه من
1: مازال انت بعد من ديك الوقتاش انت
0: انا نصف النهار يد وجع
1: مازال بركه يلا مازال وين عادك
0: مازال قدامنا نهار طويل اللي نتذكرون
1: قولوا يلا شطب اللي يتعدى شطب
0: والعهد شطب يد وجع والله بستيلو وين شطب باش نحاول ناخذ في بالي بخاطر هذوما اللي قيدتهم
1: حتى نسيت راه والله غالب مجوج ما مسيكنا
0: والله مستنيني ونحب نقول شكون مدام فاطمة المصمودي حرم العيادي مبروك وسي سالم العيادي مبروك نجاح ولدهم. زيد أنيستي منال شاكر تقول الولد سنة ولد أختها أيوب قصارة ألف مبروك ألف مبروك نجاح يا أيوب يا باهي
1: الحمد لله
0: وتبارك الرجل أختها عماد ولخيتها فطومة وللعائلة الكل أو كزيد نحب نقولوا لسيدي فايز لقبنا لا نعرف للغربي للغريبي
1: واحد منهم
0: أما المهم سيدي فايز هو معلم في مدرسة معلة
1: لا الغربي غربي ولا الغريبي واحد منهم على كيفه تلمومه كاسي فايز يا سي فايز والله عرفناك
0: ألف مبروك نجاح بنيته زيد
1: الحمد لله عليها الحمد لله.
0: شكون آخر قلت لك شيء أو كبرشة ما شاء الله هنقيده أي كل مرة احنا نتذكروا مجموعة
1: وانت زيد وانت زيد
0: وندعيوا عليهم بالخير
1: الحمد لله
0: وندعيوا عليهم
1: ندعيوا لهم ربي يبارك لهم ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: واللي حتى اللي تأجلوا
0: هاني غادينا من بعد انا ما عطيتكمش انا ما قلت تلهيت بيك يا دوجة
1: تلهيت بيا
0: انا ما في هيت نحكي وتعرف شنو الموضوع في الساعة الثانية عشت شي تجربة فشل عشت شي تجربة فشل في وقت وقلت الدنيا وفات أما من بعد كيف نجحت
1: الحمد لله
0: قلت يا ربي الحمد لله الغصرة ذيك فهمتني قيمة لله. روحي وفهمتني قيمة نجاحته. أيه. أما أحنا على الغصرات
1: أيه.
0: تخيل أنت خلينا المبروك نرجع للمبروك سيد المخرج نرجع للمبروك تخيل أنت أمك تلقاها تغصرت فيك
1: والله يعني تغصرت والله
0: تغصرت في النتيجة
1: والله نعدي أنا أكثر أنا نحس في روحي نعدي في بلاصتك
0: أنت كي طلعت النتيجة كيفاش بحذا بعضك من العائلة
1: بحذينا بعضنا كلنا في الفيراندا قاعدين
0: تستنوا في رحمة ربي
1: أي نستنوا في رحمة ربي
0: مال وزارة التربية
1: والله عذبونا كلام الله عذبونا
0: تهبل لا لا تهبل وزارة التربية معني كل عام لازم يجلط حد ولا يطلع طنس
1: يا أخوي
0: يطلع طنس
1: والله يطلع
0: والله يطلع
1: كلام الله يطلع طنس
0: قسما بالله تشبيك عليه يا أخوي ما يكونش فما وقت واضح مثلا نقوله مثل نهار السبت راهي نصف النهار تبدأ الإعلان عن النتائج
1: من نهار
0: الستة متاع العشية يبدأ علاش تقعد العائلات والناس يديها مكتفة
1: من نهار الخميس وإحنا نستنى أي نهار الخميس مستبعد
0: لا لا مستبعد
1: نهار الجمعة مستبعد
0: أي.
1: شيء يخرج اخبار المدي ساعه انا نستنى في المدي ساعه بعد قالوا لا بعد ساعتين بعد الثلاثه بعد الاربعه اي حصيله خرجت كان لا تديكوش
0: في الاخر قعدتوا ملمومين وتستناو في رحمه ربي
1: افطرنا وكلينا وصلينا والله كليت والله طني وكليت وزدت مصلي على النبي والله كليت وزدت ولا بعد صليت العصر وانا تمديت باش نتكى ما جانيش النوم وما كان التليفون تن تن تن تن تن اي سيدك بعد عاد مع العتي ديكويش وما عاد خرجوها
0: انت عملت في بورتابلك برك لا سي جي ولا عند شكون اخر
1: بويا امي
0: صار عطيتهم
1: لا والله اللي قال لي اللي قال لي وقتاش تخرج نقولوها وهذا النمر وهذه بطاقه التعريف شنو
0: نعمل بهم والله كي مجمعه
1: لا لا لا لا, لا لا لا لا والله قلت له ملي باش يجي مرحبا بها النمر وهو بطاقه التعريف اللي يحب مرحبا به
0: وطلعت الكل فرد وقت ولا شكون اول واحد جه الاس ام اس
1: بابا اخر واحد عمل
0: ايه؟
1: انا اول واحد صبيت بعد امي
0: ايه؟
1: بعد خويا فرد وقت
0: ايه؟
1: وبابا بريسك بعد نصف ساعه ساعه حاجه كاكا
0: ايه؟
1: هو جه اول واحد
0: ايه؟
1: واحنا جينا الاخرانين معناها في جرة
0: وبابا عرف يقرا الميساج ولا جاي يجري يعطاك من التليفون
1: قال ادمي لا قال ادمي وبدا ينقز مسكين
0: يا روحي والله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما تفرحوا
1: الحمد لله امين الحمد لله
0: وان شاء الله ديما نجاح في داركم
1: ميشي.
0: تخيل تو غصره ام عندها ما شاء الله ثلاثه تويمه عدري تومك الاربعه تويمه ولا
1: اربعه تويمه بسم الله عليهم
0: صحيت اما هي هذه الام هذه العزيزه هذه عندها ثلاثه تويمه مدام ازدهار الشعبوني زوجها سي ماهر التونسي عندها سنابك شكون محمد وفرح باك عليها. إعلامية ورحمة إيكونومي ثلاثة توأم ما شاء الله نجحولها وقال لي عليهم
1: سي
0: وجدي العموري مشكور جدا والله
1: صيبة صيبة يبدأوا هما زوج زوج
0: ايه.
1: واحد لقدر الله يتيح كنترول لخير ينجح
0: ايه.
1: تقعد مقصية الفرحة موش
0: صحيح الأم ما تعرفش روحها
1: ما تعرفش ما تعرفش
0: أما الحمد لله الفرحة هاي معنا مدام ازدهار
1: الحمد لله
0: مدام ازدهار نهار زين
2: صباح النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ومبروك مرة أخرى حبيبتي نجيح الأولاد
2: عايشك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله هدية الحمد لله نقولوا ما انتهى درب ولا ختم جهد إلا بفضل الله الحمد لله يا ربي ربي إن شاء الله يوفقهم وينجحهم في حياتهم كاملة
0: الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أنا حكيت معك في الكواليس قلت لك عندك كانت ثلاثة وليدات هذو ما قلت لي لا راني عندي أختهم ولا أخوهم قبلها ما
2: اي عندها مخها متخرجت اثناء
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: الحمد لله شكرا لله
0: والعام تعدى لاباس ساهل صعيب شكون اكثر واحد من التوأم يمكن تعبك والا لا مع بعضهم هما ذو ما يمشيوا
2: لا هو صعيب صعيب حقيقه معناها ما نجيش اقول فيها انا حاولت نسد نفسي ونوزع كما نقولوا كل واحد نعطيه المنهجية متاعه فهمت شيء ما تنجمش خاطر كل واحد وطبيعته
0: ايه ثلاثة
2: فما اللي في ساعة في ساعة يتعمل فما اللي مثلا المورال متاعه مرتفع
0: انا نتخيل مدام ازدهار هل لو كان كانوا لك ثلاثة في نفس الشعبة احسن وإلا العملية يمكن كل حد معني مثال عندك زوز انت عاملين اعلامية واحدة ايكونومي تمنيت كانوا ثلاثة فرد شعبة وإلا لا حتى هكا ما قلقش هي غسرة غسرة
2: حتى هكا ما قلقش على خطرني أنا معلمتهم الاختيار اللي لهم هما
0: يعني
2: كل واحد يختار الحاجة اللي
0: اللي تريحه هو
2: أي أنا سبحان الله كي ربي أكرمني بثلاثة وحتى كي دخلوا يقرأوا سنة أولى تلهيت بيهم كما نقولوا أنا نقري
0: أي
2: ما شاء الله كانوا عاديتها من 18 فاصل معناتها الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: بعد المنهجية هذي ماهيش مش تمشي خاطر أنا اللي مقري فهمت هما يعتمدوا على نفسهم علاش باش أنا نوصل للباك نوصل للفاكلتي لازمك تبني شخصية الطفل
0: صحيح
2: ربي أكرمك بثلاثة مش عارف المنهجية كيفاش. قعدت نخدم كل واحد يخدم وحده ويعطي أفكاره ونجي أنا نصلح له. هكا قلتها أنسب وبدأت نخدم من على المنهجية هيكية. الحمد لله حتى لين وصلنا الأولى ثانوي اللي هذا من صغار يقول لي يما والله أنت اللي أعطيتنا المنهجية الصحيحة. والحمد لله كل واحد شق الطريق متاعه
0: ونعم بالله.
2: الواحد يقرأ على روحه ووقت يلقى روحه طاح مثلا يجي يقول لي على العدد ما نقولوش على شخصيتها هكاك لا لا مصداقية ما بيناتنا
1: والله هيك هو الصحيح.
2: عدد معناتها متوسط ما تسالش اجا قل لي عدد اقل اجا قل لي
0: وهيك نخدموا عليه هيا نبداو نصلحوا.
2: هي تجي تقول لي نقول لها انت شنو اللي ما خدمتوش انت راضيه عليها العدد؟ قل لي لا علاش ما خديتش العدد هيك يا

0: نيش على الاول على بنت وانا ما نعرفوش مستمع معناه نلقاه على الميسنجر يا مدام بربي هذوما ثلاثه تويمه انتم ما قلتوش عليهم وراهي غسرتهم ما هي سهله حتى انا عندي بنتي صحيح نجحت باك اما بالله ماذا بيا تتكلموا عليهم وتعاونت معاه واعطاني الرقم شكرا ليك سي وجدي والف مبروك مدام ازدهار مدام رامي عياش يمشي قبل ما نخدم مع دوجة سيدة ترودي تقول لي بربي يا شريفة نحب نهني أختي سوسن وزوجها الأزهر تزيري والجدة فاطمة والأبناء لميس وسند بمناسبة نجاح بنتهم لينا وتميزها في ليسي لحزك بمعدل 14 ألف مبروك عواطف الخبو نعرف عند الميساجات ما شاء الله تقول لي بربي ألف مبروك النور الخبو بملاحظة حسن جدا والعقبة إن شاء الله للسامعين الكل سي معز دمق زيد يقول لي بربي بنت أختي فرح الشريف نحب نقولها ألف مبروك نجاح البنت أخته أسماء كمال تقول لي بربي قدم تحية الباك البنت أختي نور بعزيز والدختي محمد العيادي والصغار سلفي أحمد بن يحيى وزينب بن يحيى والبنتي سمر بن يحيى سنة ثالثة وجابت بسم الله ما شاء الله معدل 18.94
1: الله حد عليها
0: سلعني بي برشة تحايا كيف زيدة زينب الزغلامي تقول لي نهني ولدي الغالي آدم الرنان بنجاحه والتخرج ويرحم الوالدين وإن شاء الله ديما ألف مبروك فاتن بالقروي تقول لي بنت خويا آمنة راهي نجحت في الباك ألف مبروك سي بسمة السقة تقول نهني أولادي حازم الحشيشة وجابر الحشيشة مش باك هذو ما عرسوا إن شاء الله بدوا بالتمام
1: الحمد لله إن شاء الله في الذرية الصالحة يا ربي
0: بالتمام برشة تهاني نحاولوا كل مرة نقرأوا دفعة وناخذوا بخاطر دفعة من السادة المستمعين ونختم اللقاء المرة هذه مع محمد عبد العزيز الشعري خاطر بعد مش نمشي وزيد النفحات الدينية مع الأستاذ علي بسباس ومش نحكيه شوية على ذكرى عاشورة وزيد مش نحكيه اللي اليوم على الذهب ومش نحكيه على برشة حاجات برشة عطينا دعاء محمد عزيز نختم به مع اليوم
1: صحيبات اللي نشحوا إن شاء الله مبروك عليكم النجاح وإن شاء الله فيما أهم واللي تأجلوا ما يسهلش راه والله لا عندك وين فات تنجح من بعد في الدورة المراقبة كما تحب وربي إن شاء الله ينجحكم وهذا اللي نهدي لهم الدعاء هذا اللي لهم هما
0: بالله مدام سليمة مقني تقول بربي مبارك البنتي آمنة أبو عرادة أكا وعد ما تلحقوا ليش يا جماعة أكثر
1: يجي في ذلك في العقل حتى نخرج
0: في العقل حتى يخرج
1: مشوش مشوش
0: مشوش
1: نقول لما اللهم أنا نسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتهم عامرة بذكرك وقلوبهم بخشيتك وأسرارهم بطاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم يا معلم موسى علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعل ألسنتهم عامرة بذكرك وقلوبهم بخشيتك وأسرارهم بطاعتك إنك على كل شيء قدير اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لهم صدورهم ويسر لهم أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم يفقهوا الناس قولهم بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليهم ضالتهم اللهم الحمد لله الذي هداهم لهذا وما كانوا ليهتدوا لولا أن هداهم الله اللهم ارزقهم نجاحا في كل أمر ونيلا لكل مقصد وارزقهم القمة في درجات العلم اللهم اغدق بكرمك عليهم بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبهم على دينك اللهم أننا نسألك أن تيسر لهم هذه الامتحانات وتجعل خيرة فيها أنك على كل شيء قدير اللهم أننا نسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليهم فتوح العارفين اللهم نسألك اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء والإجابة اللهم ارزقهم نورا في قلوبهم وزينة في وجوههم وقوة في أعمالهم اللهم اهديهم لما تحب وترضى اللهم ارزقهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمهم الصواب في الجواب وبلغهم أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة واحفظهم واصلحهم واجعلهم سببا في صلاح الأمة وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا لك الحمد يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. مرة أخرى ألف مبروك محمد عزيز، نجاح الباك.
1: أمين.
0: ألف مبروك العمر.

0: ان شاء الله تمشي لباس وانتي وتجينا لباس
1: يا رب. امين.
0: تحيه مره اخرى لوالدتك لوالدك لوخيك لكل افراد العائله. يرحم جدك.
1: أمين.
0: اللي فرحك جدا يسمى بالعمر هذيا. ان شاء الله ديما ناجح ومتميز وخاصة أنت. ونرجع لجانب التمثيل إن شاء الله يا ربي مش ترجع لنا بنصوص
1: جديدة وبشخصيات
0: جديدة وبجو جديدة. ما دوجة راهي تقعد ديما واحدة. نصليوا على سيد النبي ومن بعد نرجعوا مع نفحات دينية مع الأستاذ علي بسباس.

0: العشرة واربع واربعين دقيقة. نسلم عليكم من جديد، ديما معاكم في الدار، داركم أهلا وسهلا ومرحبا ديما مع التهاني، وإن شاء الله ربي يكمل أفرحكم بالخير. ومش نمشي الجانب آخر من الدار، داركم راهو وديما وين نلقى فرصة راني نحاول نعملوا شوية تهاني للسادة المستمعين، مع الملاحظة أنه إذا عتفاق صاروا تقريبا معناها البرامج الكل كانت مفتوحة ليكم السادة المستمعين باش تقدموا تهاني للناس اللي فرحتوا لهم واللي فرحوكم بنجاحهم في البكالوريا. نفحات دينية مع الأستاذ علي بسباس اللي نسلم عليه ونرحب بيش. نحويلك يا أستاذنا.
1: صباح الورد،
0: عايش حال الصحة والفل
1: وصباح النجاحات.
0: أمين يا رب.
1: وربي إن شاء الله
0: يكرم اللي مازال.
1: أيوة يكرمهم وربي إن شاء الله يحفظهم.
0: وهيك عليش احنا منهم، هما من تجربة لمحالة كتاب التوجيه الجامعي سيظهر تقريبي، معناها تقريبي دون لسانس السكوريت والكل باش ياخذوا فكرة. المعارض الجامعية زادة سيب ديت تحضر، لكن الحق انا ارتقيت اليوم في حصة اليوم ما نحكيش على الامور هذيك، خاطر بالنسبة لنا في ديارنا مازالوا عنا ولادنا اللي طايحين كونترا
1: مش يعديوا دورة الملاقبة،
0: صحيح، دونك يزمنا ندزوا معاهم على قد ما نقدروا لنها الاثنين
1: يستحقوا،
0: صحيح، نخليهم هما ساي معناه يعاودوا يرجعوا يشدوا سكتهم ويخدموا
1: بالضبط.
0: واحنا من بعد نبداو نرجعوا نتذكروا ونحكيوا شويه على التوجيه الجامعي، خاطر مش مليون نتفائل خير ليلهم بالضبط. وبالنسبه للي ما حالفهمش الحظ، ماهيش نهايه العالم، خاطر العام الجاي مش تكون فما حصص نتاع مباركات مباركات ليلهم هما مباركات ليلهم هما.
1: شوف انا ذقت التجربه
0: نتاع شنيا منها،
1: دوبلت معناها عودت كنترول
0: ايه؟
1: وطحت الفيزي
0: ايه؟
1: وعودت العام، اما العمر خذيت انا مدوبل موسى انا ناجح الحق
0: وتاع ربي
1: سبحانه وتعالى بالسير. قل لك ربي راهو رحمته اوسع من كل شيء،
0: راهو كل توخيره فيها خيره، وهذه هي حكمه اليوم. حكمه اليوم كل توخيره قالوا ناس بكري، كل توخيره فيها خيره، ما تعرفش الحكمه وين، راهو اكيد تو بعد بالايام تكتشف علاش ربي ما خليكش نجحت انت الدوره الاولى وخليك للدوره الثانيه، على خاطر ديما فما حكمه. هذه ديما حاجه نحب نقولوها
1: بالضبط بالضبط.
0: ذكرى عاشوراء،
1: عاشوراء
0: ان شاء الله كل عام والناس الكل حيه بالف خير.
1: احنا هذه اول ذكرى في العام الهجري نحتفلوا بها، بعد باحتفلنا براس العام العربي وكلينا والملوخية وتذكرنا الذكريات ودرسنا الذكريات، خاصة أول ذكرى جينا في العام الهجري هي العاشر من محرم. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. هي شنية الحكاية بكل اختصار؟ أنه أول ما تخلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يصوم عاشوراء، خاطر اليهود القاهم يصوموها في المدينة. علاش هما اليهود يصوموها؟ على خاطر سيدنا موسى نصر ربي على فرعون في هكا اليوم، وبرشا أنبياء هو نصرهم ربي سبحانه وتعالى في هكا اليوم المبارك اللي هو عشر محرم اللي هو غدوة إن شاء الله. لكن أكثر حكاية قاعدة تدارس بين الأمم وبين الألسنة هي قصة غرق فرعون ونصرة سيدنا موسى على فرعون ونصرة المستضعفين على الظالمين. هو علاش الحكاية هذه قاعدة هي ديما مسمع الألسنة ومهو الأفئدة إلى غير ذلك؟ لأن ندرس فيها قضية عظيمة وجليلة ونفيسة وثمينة، وهي معية الله. كيفاش انا نتلمس معيه ربي سبحانه وتعالى؟ وتو بشوي بشوي باش نجيو للربطه اللي حسنا بها اليوم.
0: كيفاش ربي يدزنا؟
1: ايوه سيدنا موسى يلقى البحر قدامه مع بني اسرائيل هاربين، ومن وراه يلقى فرعون وجيوش وهامان وغير ذلك. كيفاش باش نعمل؟ كلا قال بيقين، قال اصحاب موسى انا لمدركون، معناها باش يباختونا وباش يقتلونا. كلا إن معي ربي سيهدين، معناها هيك المعية تلمسها، كيما شفنا هيك المعية اللي تلمسها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع سيدنا أبو بكر عندما قال له لا تحزن إن الله معنا، تلمس هذيك المعية نهارتها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوط العظيم. وجبل بحر من هون على اليمين وجبل بحر على اليسار، وثنية مسرب ما يعدي أجمل. وسيدنا موسى تعدى هو وبني إسرائيل في اليوم العظيم، هيك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم. النبي صلى الله عليه وسلم حبي خالف اليهود، قال لئن بقيت لأصومن التاسعة والعاشر، مش يقصد نصوم تاسعة بالذات اللي هو اليوم لا، وإنما يقصد نصوم نهار قبل ولا نهار بعد. إيه أنا ما صمتش نهاري ما بعضهم، نصوم نهار واحد ما يسالش، نصوم نهار واحد ما فيش مشكلة، المهم إنه على خاطر عاشورة كان هو الواجب قبل شهر رمضان، والسنة المؤكدة اللي بعد شهر رمضان اللي هو واجب اللي هو صيام عاشورة. شنو البونيس وشنو الكادو اللي ناخذوه في هذا اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها، معناها من اللي ما خذش الكادوات نهار عرفه وما يسالوش ربي باش يصوم، يصوم يوم عاشوراء. انا الربطه اللي حبيت نتلمس بها في معيه ربي سبحانه وتعالى يوم عاشوراء هو الابطال اللي باش يعديوا دوره المراقبه. اتلمس معيه ربي سبحانه وتعالى في ذاتك وفي نفسك وفي روحك. شفتوا سيدنا يوسف وقت اللي شاف أخوته مع اللي عملوا فيه ومع اللي غلطوا معه، سيدنا يعقوب بعثهم قال لهم لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يتلمس معهم في معية ربي. سيدنا يوسف قال لهم لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوفوا السكينة وقت اللي تنزل، وقت اللي تقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ما عاش تخاف. ولو فشلت وتكربست ومشيت مرة واثنين وثلاثة وانت تتكربس مع محطات الحياة ومع الابتلاء، راهو انت باش تقوم وراك انت باش تكون قوي. هيك علاش احنا نسميه دورة الابطال، خاطر هما يعلم بهم ربي تو يمشيوا في 30 جوان يعديوا في دورة المراقبة ويدخلوا، ويعلم بهم ربي هيك المادة وهيك المادة وهيك المادة، وهما يحبوا يقوموا من الاول جديد. الضربة اللي ما تقسمكش على اثنين راهي تقويك. كون مع الله يكون الله معك بإذن الله سبحانه وتعالى. حبينا هك بعض الخواطر من هذا اليوم العظيم، ربي صلى الله بجاه القرآن العظيم ينجحهم ويفتح عليهم، واللي نجحوا ربي صلى الله يلهمهم الصواب باش يختاروا مسؤوليات في الحياة تكون مناسبة معهم ومع ذواتهم ومع شخصياتهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أمين يا رب. يعطيك الصحة أستاذ علي ديما على السلاسة في توصيل المعلومة، معناها هو ديما هذا احنا اللي نحكيه فيه. ديما معاكم في الدار داركم، توقيتنا 10:52 للي يسأل على التعديل تو. مشينا معاكم ديما مع التهاني، ديما مع المباركات. كانت معنا دوجة، شخصية المريحة متاع رمضان اللي عرفتوها الناس الكل، اللي هو محمد عزيز الشعب يباركنا له، لأنه ما شاء الله الكادو متاع العائلة كاملة كانت العمرة. وتويكا كنا في نفحات دينية في إطار إحياء ذكرى عاشوراء. مش نكلم هنا، نكلم مخرجنا الجميل. فما غنية وإحنا نحكيه على ذكرى عاشوراء، فما غنية هو زهو البال ميسيلش متاع صفوة موجودة أوكي عنا، هو زهو البال. الغنية هذه أنا مش قوليش دخل هذا في هذا يا شريفة، فاش قاعدة تعمل ها؟ مش نقولك علاش. سيلهادي جريد هو مستمع من الشابة، كلمني مدة نهارين وعود حتى اليوم الصباح، قال لي اختي شريفة انتم إذاعة صفاقس والدار داركم رانا نحبوكم وتعيشوا معنا. قلت له مرحبا وان شاء الله ديما في المستوى، نعطيكم الكواليس. قال لي داخل مرة لداري، قال لي نسمع في المرأة، قال لي وين أولادنا معرسين وإحنا عشرة فوق 41 سنة. قال لي داخل الدار، قال لي نسمع في المرأة تزن. قلت له شو تزن شو تقول تقرقر؟ قال لي لا تغني، هو زهو البال هو زهو البال. هي قلت له، قال لي انا يصيرش تعديها لها في الاذاعه، خلي تزيد تظن فيها، معناها برامو عجبه صوت المدام. وفرد المره قال لي نحب نعمل لها تحيه، يحب يعمل تحيه سي الهادي جريد لزوجته وام الاولاد وجده الاحفاد السيده الشمك، يحب يقول لها الله لا يقطعك علينا، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله ديما منور الدار، وان شاء الله ديما شاد عرس الدار، وديما في كل عاشوره طيب لهم الكسكسي بالدجاج. علاش انا قلت هكا؟ على خاطر في الشابه من بين العادات والتقاليد في عاشوره يذبحوا الدندون، ولا بروف اليوم انا نكلم فيه قال لي والله الدندونه اليوم لقيناها ب 100,000 وصلت الدندون وصل ب 100. قلت له راه يوصل يمكن حتى اكثر معنى انت والحجم يا سيدي. كل بلاد ورطالها كل عام وانتم حيين بخير وهو زهو البال ليكم الناس الكل.

وهو زهو البيل يا يمنا حني. هو زهو البيل يا سيدي، نسلم عليكم من جديد. نذكركم بسرعة شنو اللي مازال عنا في الساعة الثانية، ديما معاكم في الدار داركم. الساعة الثانية نحب نستقبل مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. تقيدوا أرقامكم مع الزميل أسامة عبابسية، مشكور جدا باش تحكي لنا على تجاربكم مع الفشل اللي سبق النجاح. معني ما نمش نقعد انا فشلت، لا مش هذية. كيفاش انت مريت بفترة ما مشيتش فيها الامور ولكن من بعد نجحت، وهذه رسالة لكل من الفترة هذية امور ويحسها ما هيش ماشية، ولكن راه كي مش يسمع الرسائل الايجابية بحول الله مش يكون النجاح حليف ومش يقدم ومش يفرح ويفرح الناس اللي يحبوه. نرجع لكم ان شاء الله بعد شوية بعد الحداش، بعد ما نعطيه الكلمة القسم الاخبار ومن بعد الزميلة ريم بوعسيدة في بلاغات الوفيات، ثم يرجع لكم الدار داركم.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعقد الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم اجتماعا لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الأزمة المزمنة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وما وصفته بإخلال الكنام بالتزاماته الناتجة عن اجتماع قرطاج وما يترتب عن ذلك من دفع للقطاع نحو مزيد من التأزم وفق بلاغ صادر اليوم عن النقابة التونسية لأصحاب بالصيدلية الخاصة. دعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملية طريق السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات وحثت السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تسبب في إيقاد شرارة الحرائق. تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم غد 25 من جوان هو آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قسرا في قطاع الصناعات التقليدية. يحتضن مركز البحوث الرقمية بصفاقس اليوم يوم الرقمنة من أجل قطاع السيارات وذلك بحضور مختلف الفاعلين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة لمناقشة رهانات التحول الرقمي في قطاع السيارات. في العالم أنهى الوفدان اللبناني والإسرائيلي في العاصمة واشنطن الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية والتي خصصت للمسار السياحي بل السياسي تمهيدا لانطلاق الجلسة الثانية مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمني. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن الوكالة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد لدى طبيب عاد من مهمة إنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه جمال بن عميرة والد نادين، شقيق عبد الرزاق عز الدين فتحي، والمرحومتين منيرة وسنية. تقبل التعازي إثر صلاة الظهر بجامع سيدي عباس طريق جرمدة كيلومتر 3. إنا لله وإنا إليه راجعون.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: لحديش و 12 دقيقة رجعنا لكم الجزء الثاني من دردركم مرة أخرى. ديما نجدد لكم التهاني إن شاء الله، ديما ألف مبروك ليكم لوليداتكم لحبيبكم لصحابكم للناس اللي فرحتكم، كيما نجاح بن عمر وزوجها خونا الكراي، نقولوا لهم ألف ألف مبروك بتميز خدوج المزيان خدوجة بن عمر اللي نجحت بمعدل 17 في البكالوريا. إن شاء الله ألف مبروك يا نجاح ويا أخونا الكراي، وإن شاء الله ديما الفرح يا ربي في داركم. زيدا كيف كيف نحب نقول الخونة ممتاز القليل وأخته وزوجته وزوجته زيدا أيضا نريم مدام قليل، نحب نقولهم ألف مبروك نجاح زيدا ابنهم. نحب نقول الدكتورة نورة بوغشة اللي ما عرفت المعلومة كان تقريبا البارح في الليل، مستمعتنا الوفية، نحب نقولها ألف مبروك ليلك والخونة رجب وكل أفراد العائلة بمناسبة نجاح ابنك البكر. إن شاء الله ديما ناجحين الأولاد، وإن شاء الله ديما يسعدوكم، وإن شاء الله ديما يفرحوكم. ما نعرفش إذا كان المكالمة اللي أنا حاجتي بها حضرت يا ريم، ما نعرفش المكالمة، تشوفونا الضيف في الأثناء. في الأثناء ذكركم برقم التليفون 70164، هو الرقم اللي تنجموا تشاركوا به معانا وتحكيوا لنا على القصص متاعكم، قصص متاعك كيفاش عشت تجربة فشل ومن بعد نجحت. راو احنا كيف نقول تجربة فشل، ساعات الواحد في قرايته حتى في خدمته في مشروع في علاقة إنسانية، ولكن بعد الفشل هذاك واللي انت تغسل سيد الدنيا الكل تهدت عليك في لحظة، ربي يبعث الفرج ويبعث اليسر وتلقى روحك خرجت منها الغصرة هذيك ونجحت وكملت حياتك وتميزت، والفشل هذاك ما كان إلا مرحلة ولا سطر في كتاب حياتك، ويمكن ياسر هو اللي كان دافع باش انت تقدم القدام وباش انت تنجح وتتميز. ديما معاكم في الدرداركم، إن شاء الله بعد شوية نحب نباركوا زيدا أيضا للعرايس الكل، للي قادمين على العريس واللي قادمين زيدا على شريين الذهوبات وغيرها، نحب نقول لكم إن شاء الله بدوا بتمام، إن شاء الله ربي يهنيكم ربي يسعدكم. بعد شوية إن شاء الله نعملوا في محاولة باش نتصلوا بخونا غازي بصيفته سيغي، مش ناخذوا أسعار الذهب قديش ماشي بقديش ماشي، معناها البيوع كيفاش نقولوا احنا، معناها الجديد الذهب الجديد والذهب القديم والذهب المستعمل وغيره وغيره. يمكن ياسر زيدا خل نسأل شوية على البلاكيور، ونحب نسأله شوية زيدا على الفضة وغيره وغيره، لكن من هون الوين نتحصلوا عليه زيدا ايضا نمشيوا في المباركات وفي التهاني. محسن المذيوب ورغدة كمون وعائلة المذيوب وكمون الكل يتمنوا النجاح الولدهم ياسين المذيوب في مناظرة السيزيام. ايه زيدا كيف كيف زيدا صغيراتنا اللي في السيزيام، ربي ان شاء الله ينجحهم وان شاء الله ربي يسعدهم وان شاء الله ربي يفرحهم. ايضا زيدا فما تهنئة خاصة من قمر الشايب، البنتها نور نور نزار هكا بمناسبة نجاحها في البكالوريا شعبة علوم تجريبية، وتتمنى لها المزيد من النجاح والتفوق في بقية مشوارها الدراسي. زيدا نحب نقوله ألف مبروك الخونة سامي باللعج، زيدا أيضا نجاح ولده، إن شاء الله ديما نجاح عندك خونة سامي، وإن شاء الله ديما متميز، وإن شاء الله يا ربي ديما الفرح في قلبك وفي دارك. في الأفراح والمسرات أي نمشيوا للذهب يا خويا، الذهب الذهب الذهب. خونا غازي رقيق مرحبا بك يا غازي.
1: مرحبا أختي شيفة، مرحبا بك.
0: عيش نحوي للصحة يا باهي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شحالكم انتم لاباس
0: يا ودي؟ احنا مدام الذهب امور ومفرهد احنا مفرهدين
1: الحمد لله.
0: الاغلبيه مش الاغلبيه نقعدوا ديما نغنيو وما نحبش فضه وذهب، افهم لي خذ اللي تحب.
1: هذا هو الفايده فايده في المحبه وفايده في العشره الطيبه، الاخرين كل جزئيات ان شاء الله.
0: يا عاد انتم تطلعوا مالصين ما لعد هكا، لا احنا نحبوا نفهموا بعضنا ونحبوا الذهب.
1: أقسام وأرزاق،
0: أقسام وأرزاق كها، وكل حد يمشي على قدر إمكانياته أكيد جدا.
1: الحمد لله.
0: قل لي غازي خويا، عيش نحوي الذهب اليوم، السوق اليوم قديش ماشي الجرام الشريين الجديد المستعمل اللي يحب يبيع مثل باش يبدل ربما ولا حاجة، بقديش تعطينا فكرة على التسعيرة
1: اليوم؟ اليوم نحكيه على الكاس اللي هو القديم يمشي من 280 دينار في الكاس حتى لل 290 دينار.
0: معني رخص ولا غليه هكا؟
1: رخص، ونحن شريناه ب 400 و 420 دينار في الكاس. وهذه مش حاجه بيدنا باش العباد تفهم، هذه مش حاجه نحن نطيحوا ولا نحن نطلعوا، معناتها هذه كور مونديال مربوطه بالعالم الكل، معناها فهمني. في السوق حوايج متفاوته، لانه نحن كصيغيه شرينا بالغلاء، اما الناس شرات بالغلاء وضرت بالباي. كيما زاد
0: فما ناس شرات بالرخيص وباعت بالغالي زاده، ولا
1: في السوق؟ لا، في السوق ديما كيما قلت لك حوايج متفاوته ديما في السوق. يعني نشريو
0: معناتها يستنيني تراه غازي سامحني شويه، مثلا نقول انا عندي خاتم نحب نبيعه، قداش نبيعه الجرا؟ ذوق 18
1: ذوق 18 يتباع من 280 الجرام ماكس 290
0: هذا الجرام به،
1: هذا الجرام
0: هذا الكاس. اذا كان انا نحب نشري خاتم جديد من الفيترينا مطبوع وجديد، اي جديد مش مستعمل،
1: اي الجديد يمشي يبدا من 370 دينار يوصل تو حتى لل 400 دينار، ل 420 دينار انت والموديل.
0: دونك حسب الموديل، معني
1: خاطر انت الموديل مش كيما تاخذ موديل عادي، مش كيما تاخذ موديل يعني ماركه
0: شنو في الذهب، فيه ماركه ذهب مو ذهب؟
1: لا، فما حاجه كيما نقولوها في العادي، هذا في العادي، وتو فما بما يسمى الريزين، الحوايج نقولوا نحن الفاخره اللي تظهر كبيره وهي خفيفه، معناتها هذه اليد العامله نتاعها اكبر من، معناتها اغلى من اليد العاده، مكلفه على العادي على السلعه العاديه، معناتها اوكي يبدا ابارتير في النورمال، نحكيو على النورمال يبدا ب 370 يوصل حتى لل 400 دينار.
0: باهي استنى، باهي وانا نحب نشري خاتم، اما نجيك نقول لك مش لازم انا جديد ومن الفيترينا، تعطيني حاجه معناها حتى مستعمله نظفها لي وحطها لي في صندوق، هيك هي تسمى نتاع نشريها ب 280 يا غازي؟
1: لا نحن ما نبيعوش مستعمل.
0: لا نسأل فيك، صحيت أنا قاعدة نستفسر، معناها نحط روحي في وضعية معينة.
1: فماش حاجة اسمها مستعمل. فما المستعمل يتأخذ ويتعود يتخدم من الأول وجديد ويتهيأ ويعرض على الناس، فماش حاجة اسمها يعني بيع مستعمل. معناش تذهب حاجة اسمها بيع مستعمل.
0: فهمتك واضح. دونك مال جديد ماشي من 370 ل 420، وانت عندك تحب تبدل ولا تبيع ولا تنوع في الموديل، الجرام يحسب لك 280.
1: نقولوا نحن عندك قطعه قديمه يشريها الصيغي من عندك، يشريها من عندك يخلصك في فلوسها،
0: بعد هو يبدل لها
1: موديل، انت من بعد تشري من عنده القطعه الجديده بقداش ماشي جديد، هذاك الديفيرونس هذيك نتاع 70 ولا 80 ولا توصل حتى ل 100 دينار، هذيك هي اليد العامله نتاع الصبان والطابع يعني هذاك التكلفة نتاع اليد العاملة تبدا من 80 دينار لل 100 دينار.
0: واضح. معناها تو هيك خاتم لليونس بقداش ماشي تو هيك السوليتير ولا اليونس نتاعو قداش يمشيو من إلى
1: تنجم تقول من 800 دينار حتى ل 2 ملايين.
0: واضح.
1: أنت والجراماج على حسب الجرام وديما السوليتير ولا اليونس ما يتباعوش بال بال بال
0: ميزان
1: بالجرام على خاطر معناها الميزان نتاعهم مختلف ياسر، يعني مش كيما مش تاخذ
0: جرام موديل وبرا
1: جرام مش كيما مش نفس الاسوام معناها.
0: واضح. به بالنسبه ما نعرفش تو شنو اللي قاعد دارج اكثر انت بحكم الممارسه غازي، السوق شنو الشباب اللي يجي يحب يعرس كيف ايش قاعد يعمل، كيف ايش قاعد يتصرف، ولا ايش تنصحوا انت، ولا انت ايش تنصحوا يتصرف؟
1: كما قلت لك كل قدير على قدره، راهو فما ناس يتفاهموا انهم هما ياخذوا الفضه، وفما ناس ربي اعطاهم يتفاهموا انهم هما ياخذوا في مونطو معين.
0: الفضه بقداش ماشي يا غازي تراه ما دام جبتي
1: تبدا ابارتير من 12 دينار
0: الشريين. انا عندي فضه ونحب نبيعها ونبدلها قداش ماشيه
1: البيوع في 4000؟ لانه طاحت برشا كيف الفضه كيما الذهب، خاطر مربوطين ببعضهم. الفضه طاحت برشا، الفضه وصلت لل 15 دينار واليوم طاحت لل 4000 فرنك.
0: معناها دونك تو اللي عنده فضة ولا ذهب يحب يبيع نقول له لا ماهيش وقته.
1: صحيح
0: يحب يبدل ولا يبيع ولا حاجة
1: كيما قلت لك هذه حاجة مش بيدينا نحن، هذه كور مونديال مربوط بالعالم مش مربوط بينا نحن، نحن نهبطوا ولا نحن نطلعوا.
0: صحيح
1: فهمها
0: به. غازي تراه كمل معايا دونك فما اللي يجي وذاك اللي عندهم يقول لك نشري الذهب وعادي وربي معاه
1: فما ناس
0: فما اللي يشري الفضة،
1: فما ناس ما تقدرش تاخذ الفضة المغطسة في الـ في الـ في الذهب ما وياخذوا معناها صياغة فضة، وفما اللي يعملوا مونطو معين يقول انا عندي 3 ولا هما 4 ملايين ناخذ بهم
0: اللي
1: حتى
0: يكتب.
1: مش صياغة ناخذ بهم اللي وفما اللي بسم الله ما شاء الله قادر على انه ياخو بمعنتها
0: باللي عنده. فهمتك فهمتك. فما توصية فما حاجة تحب تنصح بها الكليونيت يا غازي؟
1: والله شنو باش نقول لك الكليون نحن الحمد لله معنتها السوق نظيف
0: الحمد لله،
1: نحن تحت دولة قانون تحت بلاد نمشي باللي في القانون
0: الحمد لله
1: براتيكمون في الساقف والحاجة المعروفة علينا الساقسية نحن اللي والله من فضل الله مش خاطرني ولتو والله من فضل الله 90% من الصيغية ناس ملاح ونفس مومنا
0: الحمد لله،
1: ونحن حتى في الساقف معناها نتعاشر بالباقي في بعضنا في الأسواق وكل واحد وقسمه كل واحد ورزقه
0: الحمد لله،
1: معناها اللي يدخل سوق الساقس من فضل الله والحمد لله رب العالمين اللي هو ياخو عينيه مغمضة بالفطير متاعه ياخو كان حاجة مطبوعة ذوق 18 كما قلت لك براتيك موت فاكسية نحن معروف علينا اللي نحن التربية واللي احنا نخاف وربي وهذا هو معناه يعني اللي يدخل سوق الساقس من فضل الله والحمد لله رب العالمين وياخو حاجة كما نقوله مطبوعة وبالمعرف الجبائي وياخو الفطير متاعه الأسوام كل إنسان وكيفاش متكلف عليه معناه راهو تنجم تلقى عندي أنا ب 370 وخليت ب 400 راهو مش معناته غشك كل إنسان وتكلفته كل إنسان قديش متكلف عليه
0: معني تنصح معني تنصح أنت العرايس ولا الكليونيت يعملوا دورة في السوق دي مخيرة.
1: شوف هو هو هو راهو في كل حاجة أختي العزيزة
0: أي.
1: إنسان عنده ثقة تو أنا مثال أنا عندي كليونات يدخلوا لي ديريكتلي لي أنا
0: حسب
1: أغلى ياخذوا من عندي
0: صحيح.
1: لأنه هو نفسه مطمئن بي أنا ويحب ينفعني أنا
0: صحيح صحيح
1: فاهمة
0: أي تولي هي علاقة ثقة
1: عنده صيغي كل عنده إنسان صيغي. عنده صيغي متاعي وحتى ولو يلقى أغلى شوية راهو كل إنسان وتكلفته
0: صح
1: كل إنسان وقديش تتكلف عليه
0: صحيح
1: مفهوم معناها
0: واضح.
1: يعني
0: واضح.
1: يعني يعني الإنسان اللي بيش يدخل يستحسن أنه يمشي الإنسان اللي يعرفه
0: صحيت صحيت ربي
1: اللي ما يعرف حتى حد يكون بس جاي نجم يعمل دورة على 3-4 صيغية وبراتيك ما فماش فرق بعيد راهو بين الصيغية في الأسواق معناتها ما فماش شكل ديكلاج كبير كبير
0: واضح. يعني
1: براتيك ما كل يبيعوا فرد سوم معناها
0: واضح. الله يفتح عليك
1: أخونا
0: غازي إن شاء الله كل عام وانتم بخير إن شاء الله يا رب يجيب القسم ليكم وللعرايس زيادة باش يفرحوا ويفرحوا عرايسهم وفي الأخر وفي الأخر راهو حتى اللي ما يقدرش الفايدة في الهنا وهذه راهو التجربة عاشوها برشا كوبلويت وبرشا عرس ولا ذهب ولا فضة ولا بلاكيور ومتهنيين والكل ولكن راهو الموضوع ذي زيادة تناقشنا فيه قبل في الدار داركم وأكيد تو نعاود ونرجعوا له ما بين اللي يقول لك لا نخاف أنا كي ما نطلبش وما نشرتش يولي يغزر لي راجلي ولا أهل راجلي على إني معناها فالوري ما هويش معناها ناقص معناها كأني عطيت بنتي ولا عطيت ولا حتى العروسة بيدها تقول لك لا ما يهمنيش فيه يلزم يشري لي خاطر باش ما يقولش أنا ما صرفتش عليك وما تعبتش وفما لا. وفما موضوع للنقاش تو أكيد
1: موضوع للنقاش نحن آخر كلمة نحب نقولها أنه الفايدة في الهنا الفايدة أنه الإنسان أعطاه بنته الراجل يستحقها ذهب هذه شكليات وجزئيات معناتها كل قدير على قدري
0: صحيح
1: أنه الإنسان كما قلت لك
0: فايدة في الإنسان
1: فايدة في الإهناء ومرحبا بالجميع
0: يعيشك
1: بالجميع في سوق بلاد العربي
0: يعيشك إن شاء الله بلاد العربي ديما منورة بيكم مع الشكر ليك خونا غازي وما نحبش فضة وذهب في الأخر بالكل معناه إذا كان قينت الفايدة أفهمني خذ اللي تحب

الخير يسد يا أنور، وقت ما يجي الخير يسد يا أنور. مرحبا بكم. وما نحبش فضة وذهب، أما الحق الحق الحق والله احنا نسين حبه، حبوا الفضة. فما وقت ما حليها الفضة وفما وقت ما حليها الذهب. أما هو اللي برد شوية على الجواجي هو إنه فما البلاكيور ولا ما نعرفش هذو، مع التوليت برشة تسميات تغزر تقول ما شاء الله ذهب، باش من بعد تفيق اللي هو راهو لا ماهوش ذهب، وراهو نوع من المعادن اللي يخلي المرأة سعيدة ويخلي الراجل أقل مشاكل مادية، خاصة إذا كان ما يقدرش عذب. ديما نسلم عليكم، وبعد شوية مش نبدأ ناخذ دفعة من مكالماتكم الهاتفية ديما فيما يخص عشت شي تجربة فشل، تجربة فشل ومن بعد خذيت ولا عشت تجربة نجاح كبيرة. قبل هذوما الكل خلنا نزيد ناخذ بخاطر، معناها كل مرة نحاول ناخذ مجموعة. مثلا مش نقوله مبروك الشاهد عبد الهادي اللي نشحت في البكالوريا، ألف مبروك لأمها درة قطاطة والبوها محمد عبد الهادي. وإم مرالي تقول لي بربي نحب تحية لبنت عمتي نور الإسلام الصغير بمناسبة نجاحها في البكالوريا. استنى عاد انا عندي عندي عندي عندي وين فوالا، هذايا ميساج نحب نقراه من السيده ندى ذياب الشامي. ندى ذياب الشامي تصبح علينا وتسلم علينا، تقول لي انا ام لبنيه اجتازت مناظره النفيام، نحب نكرم استاذه بنتي اللي هي استاذه الانجليزيه، استاذه بمرتبه ام مع صغيراتنا اللي اجتازوا المناظره، مدام رفيعه العيادي في المدرسه الاعداديه طريق تنيور. تقول اول حاجه نحب نشكرها على رعايتها النفسيه لصغيراتنا، ثاني حاجه نحب نشكرها على اللي قدمته من دروس تدارك مجانيه، وزيد ما خليت ما جابت لهم الكادوات على حسابها الخاص. والأهم الأيام الثلاثة متاع المناظرة نلقاوها تستنى في صغارنا قدام الأعدادية باش تشوفهم وتطمين عليهم. خممنا احنا كأولياء قدموا لها هدية لكن رفضت وبشدة، قالت بالحرف الواحد رحموا لي كان على أمي. يرحم والديك، وما لقيتش أحسن من البرنامج الدار داركم ومن إذاعة صفاقس باش نقدموا تحية للأستاذة الفاضلة مدام رفيعة العيادي اللي احنا بيدنا يا أنور نقولولها، يا أنور نقولولها يرحم والديك.

0: ويرحم والدينا والديكم. وفي الاخر راهو بالحق ما احلاها كلمة يرحم والديك، الفلوس تمشي وتجي والمواقف زادة تمشي وتجي وتقعد، خاصة كلمة يرحم والديك. وكل واحد يعرف روحه، فما اللي يعرف روحه يجيب الرحمة لوالديه، واللي ما ينجمش احنا نقول ربي يهديه وان شاء الله ربي يقدره باش ينجم يجيب الرحمة لوالديه. عشت شي قصة فشل، ولكن من بعد حسيت وتأكدت لولا الفشل لذيك راك ما تعمتش نجاح، وراك ما كنتش متميز كيما برشا ناجحينها. وما زالت مدام حكمة عبيد تقول لي تهنية البنت أختي سوسن بمناسبة نجاح بنتها لينا الهنتاتي. مرة أخرى نحب نطلب منكم بكل لطف السيد المستمعين، رو أدخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس واكتبوا غادي وين تلقاوا اللايف المباشر، اكتبوا التهاني، خاطر صفحتنا نحبوكم تزوروها وتقراوا غادي التهاني الموجودة وتتفاعلوا فيها وتثريوها بالطبيعة بالنقشات متاعكم انتوما. مرحبا بكم من جديد. اي نرجعوا اذا كان فما دفعة من المكالمات، هات نبدأ بالمكالمة رقم واحد. الو عسلامة، مرحبا.
1: الو،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: يعيشك. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا اخويا؟
1: علي الغطاسي.
0: سيدي علي شنحوي للصحة؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. الباك عندكم باكيت في العائلة؟
1: الحمد لله.
0: يعيشك.
1: نهني كل تلميذ اجتهد وثابر ونجح، وقول لي اللي ما نجحش ان شاء الله فرصة اخرى. الفشل مش مشكل،
0: صح؟
1: حتى كان فشلنا المشكل مش نفشله،
0: هي جولة، هي جولة ونخسروها، جولة ونخسروها.
1: كلنا تعرضنا للدوبيل وللفشل ونجحنا في الاخر والحمد لله.
0: الحمد لله. اعطيني انت سي علي مثلا، اعطيني حاجة فشلت فيها ولكن من بعد كي نجحت قلت الحمد لله.
1: الحمد لله مسيرة حياتي تعدت بسلام والحمد لله.
0: بينتي سيدي علي شنية الإضافة اللي حبيت تعطيها لنا بالتليفون مثلا؟ شنية الإضافة دون أنه مش نحكيه كلام في العموم؟ أنا بكل لطف نحب كل حد يدخل معنا مش يعطينا تجربة
1: أنا
0: شخصية.
1: أنا متحدث الطراحة من الأول على
0: الموضوع،
1: على جوهر الموضوع. الحسة ما كانش في بالي.
0: مل على شنو أنت حبيت تدخلت في الإذاعة؟
1: تهني فقط.
0: حبيت تهني اللي نجحوا الكل. يا سيدي فرح قلبك.
1: ونهني خاصة بنتي. بنتي نجحت.
0: ألف مبروك. ألف مبروك سيد علي، إن شاء الله ديما نفرحتك بنتك.
1: الحمد لله.
0: يعيشك سيد علي، كثر خيرك وربي إن شاء الله ديما نجاح يكون عندكم إن شاء الله. بعد سيد علي شكون عنا مرة أخرى كما قلت؟ معناها ماذا بينا رانا التهاني مثالش الدارداركم محلول ليكم، ولكن زاد باش نحبوا نشوفوا تجاربكم مع الفشل اللي سبق النجاح والتميز في العلاقات اون جينيرال. نمرو اثنين، مرحبا.
2: ألو
0: عسليمة أختي، مرحبا بيك.
2: شباخير يا شريفة، شنحوالك بنتي؟
0: الحمد لله. مرحبا، شكون معنا؟
2: أم فتحية غالية.
0: أمي فتحية، مرحبا بيك أمي فتحية. أهلا وسهلا حبيبتي، أهلا ومرحبا.
2: أهلا ويلك.
0: عاشورة، اشتعملوا في الشابة؟ أنا اليوم جبت على عاشورة في الشابة.
2: عاشورة أختي، احنا نطيبوا كسيكس وبالدجاج.
0: أيواش
2: حاجات عظام.
0: أيواش
2: شوية جبيب.
0: أيوة.
2: وصيت يا رب لك الحمد، والحمد لله.
0: وفيها هزين موسم يمي فتحية ولا؟
2: بالطبع فيها اللي خاطب بأقل حويجة مو بتفكر خطيبته.
0: لا في بالي أنا في عاشورة في الشابة، مش المرأة هي اللي تهزل الراجلة؟
2: إيه المرأة تهزل، المرأة تهزل طيب له وزوقه معناتها بتاع الكفتي وتهزل هدية.
0: أمي فتحية أنت شابية شابية ولا تسكن في الشابة؟
2: انا شديه بتغرسل له يا مدراك
0: ويا مدراك. هي عاد ما تقوليش تهز له كسكسي يا بنتي، تهز ما تخلي يهزو
2: ما يخليه وسكسك لازم تو قبل كان يهز يا شريفه بنتي ما تو بالله تكون مازالين
0: بجد. انا نتذكر مده 4 سنين ولا 3 سنين اخذيت عاشورة، شكون قالت لي هزت معناها عجل ولبسته سلسلة؟
2: لا سلسلة وقرابط والدنيا.
0: اي صحيت ما عادش تول العامين هذا من 3 ما عادوش.
2: يا شيخة بنتي بالله ومني بالله تنتي كي تاخذ كيلو لحم يا ابوك
0: تذكى انا وياك، ذكى انا وياك. اما وياك. اما وقت المواسم مامي بدعو
2: اسرع. اخي بس شو بيه ما شاء الله.
0: ايه
2: وبسم الله وما شاء الله. يطلعوها منين العجل والعلوس يطلعوه من نقبة الشات.
0: صحيت ولاد بحر ما شاء الله.
2: لا تبارك الله ولاد بحر وكرامة.
0: إيه معني ما زالوا معني ما زال العروسة تهز الموسم للراجل.
2: فما مازال لكن الرسميين لكن الشوبية المطبوعي. الحمد لله يا بنتي.
0: أما مع الوقت معناها الأمور غليت وظروف صعبة.
2: ظروف صعبة. الحمد لله ولكن الإنسان يحمد الله على ما يصير.
0: الحمد لله الحمد لله. بيقول يومي فتحية أنا موضوعنا الفشل ومن بعد جاء بعد النجاح.
2: أنا الفشل أكبر أكبر غمة وأكبر فشل ما ننساش حياتي كاملة. ابني طارق الله يرحمه كان ما أنجب النجبة. حاولت به النابل الشلي في دراسته واضطرب لي من الباك. ما تتلحليش مرارة ذيك لميت بشيشي وراجلي وصغاري وقلت له شاقة ستنادي يا ودي كيفاه نقعد راكا. قلت له لا أنا لا نابل ولا شيء.
0: نابل انتو ما خدمة زوجك غادي ولا شنو؟
2: اي مرحوم الله يرحمه زوجي كان مدير ديوان قيصرابي. روحت بصغيراتي لهنا ودخلت مدرسة حرة. والحمد لله الفشل ذاك جاب النجاح لوليدي
0: الحمد لله
2: الله يرحمه وينعمه.
0: الحمد لله ومنسيون
2: باكليتر يا رب ملك الحمد. واللي يحمد الله ويمشي مع رب الصحيح لا يتدرد ولا يطيح يا عزيزتي. ربك راهو ينظر
0: ويمهل ومن بعد لازم ييسرها ان شاء الله. لازم ييسرها
2: ولكل جواد تبوى.
0: اكيد اكيد اكيد.
2: وعلى بعد اذنك انا فرحانه ببنيتي بنتي.
0: هي شو اسمها خبير كولها
2: مريومتي الغالية
0: مريومة بنت وعليش دلالة يا مريم
2: يا وعليش دلالة مريومتي تحفونا بنتي نصرة في الزاني وبنت نسيبي منجي المدنيني نجحت باك 14 ما شاء الله سبور. ربي نجحها
0: الحمد لله.
2: والعقبة ان شاء الله لو خيطة نهار 30 تكمل مفتاح
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنجاح وان شاء الله ديما نجاح عندكم وان شاء الله ديما مفرحينك يا ربي. عايشكم يا فتحية. اي خذ شوية علاش دليلة وخلنا نمشيو للدكتور وبقية المكالمات. حاضرة هات شوية.

0: وعليش دليلة يا مريومة يا باهية يا سمحة لي فرحت مميتك فتحية. خدم شي للدكتورة قولوا لي وين أنا. أنا وين سيد المخرج سيد المنسقة أنا وين الدكتور. أي هتنا دكتور عبد الرحمن. أي مرحبا بك يا دكتورنا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: يعيشك. شنحوي الصحة لباس
1: بخير خير الحمد لله.
0: ونحب صحتنا النفسية تكون لباس بعد ما نحكيه معاك, خاصة بالنسبة للعائلات وإلا زيدا أيضا التلامذة اللي طاحوا كونترال ومن بعد نعملوا ميساج للي طاحوا ريفوزي. خلنا نبداو بالكونترول خاطر احنا مازلنا نكورو. مادام مازلنا نكورو خلينا نسبقوهم باش ما يفشلوش وما يتيحوش وما يبخلوش. نهار اثنين ان شاء الله يرجعوا يبداو يعديو. شنو نجمو نقولو لهم دكتور؟ اي توصيات
1: انتوكا ليتيديون التلميذ اللي ما وصلش باش يتعدى من السيسيون الاولى وقعد الكونترول, شي معناها؟ معناها راهو حقق جزء من الاهداف ونجم نعتبره اللي هو جزء كبير نجاح, على خاطر سيسيون دو كونترول نعرفوا اللي ترتفع ترتقي بالنتائج بصفة كبيرة.
0: صح.
1: دونك هنا السيد يلزم يفيق اللي هو يسكونسونتر اللي هو عنده جزء كبير من نجاح عمله. معناها الكونترول ما هوش ما يتمش فشل, ثم نجاح جزئي الفيت انه نطر فرصة ثانية باش ياخذ الباك تاعو. وهنا يلزمنا نكونوا متشبثين بالفرصة هذه. علاش؟ خاطر هذه علامة اللي احنا نجحنا باش نتمتعوا بهيك النجاح بتاعنا وباش نبنيوا عليه. هنا اللي يطلب منا طاقة باش نستعملوا الأيامات هذوما بطريقة ذكية, طريقة ذكية باش نستعمل لي زوتي اللي عندي الكلهم اللي عندي الكل باش نحقق القفزة هذه اللي نستحقها. ما أهم شيء وأني كل مرة يجيني هاجس الفشل ولا هاجس اللي أنا ما كملتش من المرة الأولى, ولا كي نسمع ناس أخرين قاعدين يخموا في الأورينتاسيون, وإلا كي نسمع ساعات رمارك خايبة من عند حد, نفيق بيني وبين روحي اللي أنا ديجا عملت خطوات. نركز على الخطوات اللي عملتهم وعلى النجاحات اللي حققتهم, خاطر كل واحد عمل كنترول هما نجاحات خذيهم, ما هوش كامل النجاح لكنه حد ثقه في طريق النجاح. وهنا قد ما أنا نكون أوريونتي متجه للأفكار من نوع هذا, قد ما نخلي الإمكانية باش ننجزها من شيرتي.
0: واضح. هذوما بالنسبة للجماعة اللي تحو كونترول.
1: صح.
0: يا خويا اللي ما خطفت الناس جملة.
1: صحيح. ولا هنا مهم ياسر احنا هنا الوش نقراو. احنا الوش نقراو. نقراو باش ناخذو ان ديبلوم باش نخدمو بيه وباش نثقفو روحنا وباش نتعلمو. ايه هو هكا ولا مدام؟
0: ايه ميلا.
1: صحيح. باهي تريديان. دونك المرحلة الباك, انا وصلت للباك وجاتني كبوة. جاتني عشرة. جاتني عشرة. دونك شنو اللي صار؟ اللي صار اني المرحلة هذه منجحت فيها, وهذا صحيح.
0: اي
1: منجحت فيها المرحلة هذه, ولكني شعملت عملت جزء طويل من المشوار وفضلت لي الدرجة هذه.
0: صحيح.
1: ولا
0: نعمل ركيل نجبد النفس ونعود ننجزها.
1: صحيح. وهذه الأمثلة عديدة وعديدة جدا. وهنا ديما نفس الفيلوزوفي, سمعت نفس الفيلوزوفي, ديما نفيق بروحي شعمل.
0: صحيح.
1: نفيق بروحي شحققت.
0: رجع.
1: أنا وصلت للتروازيام أني ونجحت في التروازيام أني وبديت في الباك, وربما بديت بنفس قوي وربما تعطلت وهكا نفسيا ما نجمتش, ولكني ثم تحصيل خذيته اللي نجم نبني عليه العام الجاي. وهذايا برشا ناس قدامنا خذوا الباك وناشفين نجاح كبير ياسر في حياتهم المهنيه ما خذوش الباك من اول مره. معناها المستمعين اللي يسمعوا فينا ولا في غيري ما يعرفوش انا قد خليت الباك ولا ما يعرفوش انا خليت الباك من اول مره ولا مش من اول مره. دونك المهم هو تحقيق الهدف النهائي، والهدف النهائي
0: الفائده في النتائج المسيره. فما اللي يمشي في طريق معبد، وفما اللي يمشي لابس سبيدري ماركه، وفما اللي يمشي حافي، لكن اعطينا خط الوصول. الناس كل مش توصل، فما اللي مش يجي الاول، فما اللي يوخر، مش الناس الكل مش تاخذ المرتبه الاولى، ماهيش الناس الكل.
1: انا هذه درجه من درجات، درجه انا حققت برشا درجات وصلت لهنا وهذه درجه، والدرجه هذه تاثرت فيها نتفكر النجاحات نتاعي اللي عملتهم باش وصلت للدرجه هذه.
0: صحيح،
1: خاطر انا ما نقصش ديريكت للباك، انا عملت برجة نجاحات باش وصلت للباك.
0: صحيح،
1: نتفكر هذيك النجاحات هكوما، ونتفكر اللي انا عندي فرصه اخرى باش نعاون، ونتفكر اللي انا حققت تحصيلات، عملت تحصيل في العام اللي قريته
0: اللي مش يعاونني العام الجاي مش نكون متميز.
1: صحيح، واللي انا فقت بالاخطاء اللي عملتهم في العام هذا اللي هذايا مش يخليني توا اش نعمل، نمشي نعمل لذيذ، نسيب حكايه القرايه ونتلها جمر رسوس، نعاود نشارجي الباتري.
0: صح،
1: نعاود نشارجي الباتري، وش نعمل؟ نجي في نص اوت ولا في اخر اوت وانا نعمل برنامج للسنه المقبله.
0: صحيح،
1: للسنه المقبله
0: نجبد نفس نرتاح، ولكن ديما نحاول نفسر كلامك اللي هو واضح، راه معناه نجبد نفس نرتاحوا شويه، ولكن من بعد من نص الثاني متاع اوت تقريبا سي نعاود ننظم اوراقي ونعاود نرجع للكورسه من جديد.
1: صحيح، هذا هو،
0: واحنا معاهم في الدار داركم يا دكتور، وانت معانا، وتو لازم نعاودوا تكون مبرمجوا تجيب حذانا الاستديو ونعملوا حصه نتاع الدفع معنوي للناس اللي ما خطفت لنا جمله السنه. نموتوا ما نموتوش.
1: مبروك يا مدام، مبروك
0: يا خويا، يبارك فيك يا خويا، يبارك فيك
1: يا اخر،
0: يعيشك يا دكتور، مش يزيد يتنورك تجيب حذانا انت الاستديو ان شاء الله. مع الشكر ليك دكتور عبد الرحمن الفخفاخ على هالمعطيات هذه وعلى المعلومات هذه. ونرجع ونقول راهو في الاخر العائلات اللي ولادهم ما نجحتش، وساعات تلقاها من الامهات حزينه ومتقلقين، نقول لهم المهم صغيرك حي قدامك. يا مع عائلات صغارهم كانوا ناجحين ومتميزين، ولكن فما من الصور اللي دارت ام معناها تدور في الحلو وفي المشروبات نتاع ولدها المتوفي اللي توفى بعد ما عدى الباك. الله لا يوريكم سوا. دونك مادام العبد حي نجح ان شاء الله تو يجي مره اخرى. نجدوا تهانينا اليسر اليسر يسرى يسرى، نجدوا لك التهاني، احنا بدينا بيك اليوم وتو نعاودوا نجدوا لك التهاني. ان شاء الله ديما بنتي ناجحه ومتميزه، ونكمل نعتذر من بقيه المكالمات الهاتفيه بكل لطف، ونعملوا تهنئه من حنان الغربي تقول لي تهنئه نجاح البكالوريا لصديقاتها سوسن بن منصور، بنتها مي الدهوافي باك علوم نجحت ملاحظه حسن جدا، تقول صديقتها منجيه بنتها اسلام عمري باك رياضيات ملاحظه حسن جدا ما شاء الله، تقول صديقتي حوريه بنتها يسر الكشو باك علوم بملاحظه حسن، الف مبروك وان شاء الله ديما ناجحين. وايضا صديقتها منى بنتها ملكة تاجلت، ولكن ان شاء الله في دوره الابطال، وتو تعاود تبعث لنا انت يا حنان، ونعاودوا نباركوا لصديقتك منى وبنتها ملكة. كل التهاني وكل التحايا ليكم الناس الكل، مادامنا حيين الامل موجود اللي ما نخلطوش عليه اليوم، تو ان شاء الله غدوه نقدوه ونتميزوا فيه. شريفه تسلم عليكم برشا، تقول لكم ما تنساوش موعدي معاكم ان شاء الله نهار الجمعه في الحصه الختاميه من شنو رايكم. نهار الجمعه من 9 للعشرة، من هوني لنهارتها، نتمنى لكم كل خير ان شاء الله. سلام.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يحتضن مركز البحوث الرقمية بإسفاقس اليوم تظاهرة حول الرقمنة من أجل قطاع السيارات بهدف مناقشة رهانات التحول الرقمية في هذا القطاع الهام. تعقد الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم اجتماعا لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الأزمة المزمنة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وبما وصفته بإخلال الكنام بالتزاماته الناتجة عن اجتماع قرطاج. يتواصل اليوم مضرب قطاعي البنوك والتأمين للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار الزيادة في الأجور لسنة 2025. دعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملية الطرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، وحثتهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السائجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال. تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم غد هو آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط قسرا في قطاع الصناعات التقليدية. أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل آي دي سيصبح إلزاميا بداية من غرة جويليا القادم بالنسبة إلى كافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. في العالم، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم أنه لا توجد أي خطة للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجوم أو إلى المواد النووية، وشدد على أن بلاده لن تناقش مسألة تفتيش منشآتها النووية إلا في إطار اتفاق نهائي. انخفض سعر الذهب اليوم ليسجل أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين متأثرا بصعود الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة إسفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: المنتصف
5: المنتصف
4: المنتصف
6: المنتصف, المنتصف.

0: الموعد يتجدد مع المنتصف الفضائي الإخباري لمتابعة أهم الأحداث الوطنية المحلية وكذلك أيضا آخر المستجدات على الساحة العالمية في حصتنا اليوم. إن شاء الله باش نتوقفوا عند ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني, نحكي أيضا على الأجواء في البرلمان, ونحكي ونرجع على نتائج البكالوريا وقراءة سريعة للأحداث لأهم الأرقام الخاصة بالمجال التربوي, بالإضافة إلى تسليط الأضواء على مسار المفاوضات في الإيرانية الأمريكية, وخاصة النقطة المتعلقة بلبنان كأحد النقاط العالقة والفاصلة في هذه المفاوضات لجانب نقاط أخرى. باش يكون معنا من لبنان الباحث اللبناني ميشيل شماعي, وفي الاستوديو حاضر معنا السيد عبد المجيد جمل. سيد عبد المجيد أهلا وسهلا, مرحبا بك, شكرا على الحضور.
1: أهلا وسهلا سي فيصل, أهلا وسهلا مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك. إذن كما قلت هذه فكرة عن أهم الأحداث في ماضي ساعة ونص, باش نسلطوا الأضواء على ملتقى مهم في القطب التكنولوجي, وبطبيعة كواحد من أهم المؤسسات اللي تحاول أنها تعمي تحدث شيء من الديناميكية على مستوى الاقتصاد الجهوي وكذلك أيضا على المستوى الاقتصاد الوطني. واليوم الحديث على الرقميات من أجل صناعة السيارات ومجموعة من النقاط والأهداف المهمة باش نرجعوا لها مع السيد المدير العام للقطب التكنولوجي بالتحليل والتعليق في ماضي ساعة ونص. أهلا وسهلا, مرحبا بكم. فاصل موسيقي وبعده ننطلق في التحليل والتعليق. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة.

0: وسهلا مرحبا بكم أنتم في الاستماع للمنتصف عبر موجات إذاعة صفاقس، وضيفنا كيف العادة في التحليل والتعليق سي عبد المجيد جمال. فرصة ننطلق بتحية المؤسسة عريقة عندها تقاليد كبيرة اليوم، تونس تحيي الذكرى 70 سنة لانبعاث الجيش الوطني، 70 سنة من العمل والتفاني في أداء خدمات جليلة للوطن في حماية هذا الوطن، وفي كل مرة الجيش حاضر بالإضافة إلى الواجبات الداخلية حاضر حتى في العديد من المهمات الإنسانية الدولية. فألف تحية شكر لكل العاملين في هذه المؤسسة العريقة.
1: بالفعل هو اليوم يوم وطني مهم، ويعني الجيش الوطني التونسي يعني مؤسسة عريقة ما زالت ولا تزال إلى اليوم، معناها إلى اليوم ما زالت يعني تعتبر من المؤسسات التي لها أهمية كبيرة في الاستقرار في تونس.
0: نعم.
1: دونك هذه المؤسسة في الواقع يعني كانت في إطار إتمام السيادة التونسية. نعرف أن تونس يعني استقلت في 20 مارس 1956، لكن في تلك الفترة كان الاستقلال منقوص وتطلب يعني جهودا كبيرة من تونس للعديد من المؤسسات، من بينها يعني تأسيس الجيش الوطني التونسي، مع العلم أن الجيش الوطني التونسي منذ يعني تأسيسه اليوم يقوم بدور كبير سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث ساهم خارجيا، ساهم في العديد من المهمات الخارجية. داخليا طبعا يعني المؤسسة العسكرية تقوم بدور كبير حتى في الأحداث الأخيرة، مثلا أحداث سنة 2011 يعني شفنا كيف أن الجيش الوطني التونسي يعني كان يعني يتميز بمصداقية عالية،
0: يحظى بثقة كبيرة، أكثر مؤسسة
1: نعم
0: تحظى بثقة واسعة لدى الشعب التونسي.
1: نعم يحظى بثقة واسعة، وكانت الناس يتوجهون نحو الدبابات ويحيون من الضباط الذين قاموا وكذلك الجنود وكل العاملين في هذه المؤسسة بدور كبير في استقرار تونس، وكذلك المرور من مرحلة سنة 2011 وخاصة ثم أيام الجمر، كان الجيش هو الذي قام بحماية كل المؤسسات الوطنية.
0: نعم.
1: حماء البنوك يعني المؤسسات العمومية إلى آخره. أنا أتذكر جيدا في تلك الفترة كان يعني يتوجهون للمواطنون والجيش ماذا يطلب منهم؟ يطلب منهم عدم المس بكل المؤسسات العمومية.
0: صحيح.
1: ولأن هذيك تم بناؤها وتم تكوينها بجهود الشعب التونسي بأموال الشعب التونسي، وكان في الحقيقة يحظى بثقة كبيرة من قبل أغلب المواطنين، حيث كانت يعني دائما يمثل رمز من رموز السيادة، ولكن أيضا حتى من رموز الانتقال إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس وإلى جمهورية جديدة. المؤسسة العسكرية وستبقى، أنا أؤكد على ذلك، أنه لا يمكن لتونس أن يكون فيها انتقال سلسلة السلطة إلا تحت رعاية المؤسسة الأمنية وخاصة المؤسسة العسكرية.
0: نعم. ما نساوش الدور التنموي اللي لعبه وما زال يلعبه المؤسسة العسكرية، والفترة الأخيرة أكثر المشاريع اللي تنجز ويقع الالتزام بالخارطة الزمنية هي المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة العسكرية، وذلك علاش سمعنا في برشا مرات الحديث والمطالبة بمنح المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية إلى المؤسسة العسكرية.
1: نعم. إذن المؤسسة العسكرية في الواقع هو اليوم يقوم بدور كبير على المستوى التنموي.
0: نعم.
1: وفي كثير من الأحيان ما يعجز عنه يعني معناها بطريقة عادية الإدارة والبيروقراطية المحلية اللي ساعات تعطل معناها يعني العديد من المشاريع، فإن المؤسسة العسكرية تقوم بالتسريع بإنجازها. وإحنا عندنا مثال في صفاقس هو المستشفى العسكري بصفاقس.
0: نعم.
1: المستشفى العسكري أنا في الواقع زرته أكثر مرة حتى لا أقول كلاما يفهم منه أني أقوم بالدعاية، لا أنا أتحدث عن الحقيقة، وعندما يعني تكون الحقيقة مغارة سأغير رأيي.
0: لا، هذه الإشادة بطبيعة الخدمات وبجودة الخدمات وبمعناها رقي حتى الصورة والبنية الموجودة في المستشفى العسكري محل توافق لعدد واسع من المواطنين اللي زاروا المستشفى.
1: نعم. إذن أنا زرت معناها مع شخص من العائلة، مشيت للمستشفى هذا، بكل صراحة شعرت أني لست في صفاقس، مقارنة. معناها هنا أقول الكلام هذا وهو حقيقة، معناها ثم فرق بين أني نمشي مستشفى هادي شاكر أو معناها بالرغم من كونهم فيهم العديد من الإطارات الممتازة والممتازة جدا، لكن هم أيضا يعانون من العديد من الإشكاليات. لكن المؤسسة المستشفى العسكري بمنطقة طينة على الحزام، كنت صراحة شعرت أني في مؤسسة أخرى. الانضباط ساعة ما يدخلش أي واحد، معنى ثم عدد محدود من اللي يدخلوا للمريض، كذلك احترام الوقت، وكذلك الذين يعملون يحترمون المريض احترام كبير. وهذا من هنا تبدأ، هنا تبدأ الحكاية.
0: المفروض النجم يكون هذا صورة مثال لكل المؤسسات، مش بالضرورة باش يكون العسكر حاضر في كل المجالات وفي كل
1: القطاعات. نعم، لكن يعني احنا اليوم هو ثم سؤال مطروح، لماذا وقع التوجه لهذه المؤسسات؟ لأنه احنا اليوم عندنا من إشكالياتنا في المؤسسات العمومية عدم الانضباط.
0: نعم، هي ضرورة لما حال راو ضرورة اختضت ورب الصدفة معناها طيبة، أنه الأشغال اللي في المنزل شاكر في الهادي شاكر، أشغال المستشفى الجامعي الهادي شاكر، معناها خلت جزء كبير من الخدمات يقع نقلها إلى المستشفى العسكري، ورغم أنه نفس الإطار الطبي وشبه الطبي معناها في أغلبه.
1: نعم، لكن قلت ثم القانون أو ثم ناس تحرص على تطبيق القانون. طيب مثلا أنا اليوم نمشي للمستشفى الجهوي الحبورقيب والهادي شاكر، ولكن هناك خدمات. أنا أقول مثلا هنا بدون لأنه موسع عمومية حتى كان يقوم بالدعاية له، مش مشكلة، ثم أقسام ممتازة جدا. مثلا قسم الأطفال، قسم القلب، قلت هذه من الأقسام الممتازة وخدماتها رائعة. لكن أيضا هناك أي بعض الأقسام
0: الاستعجالي أحيانا كيشوف بعض الأقسام الأخرى بالضبط. حقيقة ما نتلومش الموظفين الأطباء شيء فوق الطاقة.
1: أنا بالعكس، أنا ثم بعض الأطباء ساعات يعملوا في خدمة أكثر من طاقتهم.
0: نحب ننهي الملف الوطني قبل الأذان. أمس كان فما جلسة في البرلمان لرفع الحصانة على 10 نواب، ونواب في حد ذاتهم طالبوا برفع الحصانة، وكان الأمر كذلك باستثناء حالة وقع الاختلاف حولها ووقع إرجائها. كيفاش ترى هذا مظهر من مظاهر مسألة رفع الحصانة والاستجابة ليه؟ شنو رؤيتك للموضوع؟
1: والله بالنسبة للموضوع هذايا موضوع شائك وموضوع محل جدل. أنا يعني النائب البرلماني أمبرسيب كما رئيس الجمهورية كما العدد مؤسسات له حصان، يعني كان من المستحسن أنه يكمل مع الدورة متاعه وبعد نرفع الحصانة، إلا إذا كان معناها شخص يعني قام بأخطاء مخلة بالسيادة الوطنية. طبعا هنا لا حصانة لمن يمس بالسيادة الوطنية.
0: اللي شفناه مثلا فما البعض نقول البعض أنه عنده علاقة بمسألة انتخابية، خطأ، مخالفات انتخابية.
1: ما مخالفات انتخابية كان بالإمكان معناها معالجتها في لبنان. أنا هذا نستغرب، ولا في أحيانا في بعض الأحيان القضايا ترفع أنا مع تطبيق قانون، لكن طبعا يعني مع احترام حقوق
0: أجال التقاضي.
1: أي بالضبط،
0: مشكلة كبيرة.
1: لا أنا مع محاكمة عادلة.
0: قبل تقول أنت قبل ما يوصل يؤدي القسم في البرلمان يقع البت في كل المخالفات الانتخابية ويقع الحسم فيها، إما أنه تفتح له الأبواب أو يقع إسقاط إذا كان عنده مخالفات.
1: أنا أعرف شخص معناها نائب في البرلمان سابقا وهو حاليا أظن من الذي رفعت عنه الحصانة، يعني اللجنة بتاع الانتخابات قدمت تقرير سلبي حول، لكن تم يعني دخول البرلمان وأصبح الرجل له صيت وباء وباع وذراع في المواقف. في بعض الأحيان يقول في مواقف أنا يعني أستغرب منها، يعني لأنه نوع من الشعبوية وكان يحب يغطي حمل شعبية روحه إلى آخره، لكن ثم أحيانا أشياء تمس بصورة تونس خاصة موقف المهاجرين.
0: المهاجرين كان فهمتك مغيب.

0: متاع عنف ضد المهاجرين في إيطاليا.
1: أحيانا تونس في بعضهم يصير العنف بيناتهم.
0: احنا شوف احنا بالعكس احنا دولة عربية ودولة مسلمة ودولة تحترم حقوق الإنسان كذلك وتحترم مواثيق الدولية حقوق الإنسان، وبالتالي أنا ضد يعني الاعتداء. اليوم يجب تطبيق قانون، الذي دخل إلى تونس بدون طريق قانونية يجب تنحيله، لكن في إطار قانون في احترام الحدود الدنيا على المستوى الإنساني. خطر احنا زاد عندنا راه ملايين او مئات الالاف من المهاجرين في الدول الغربيه، ونحن كلما وقعت مشكله لمهاجر الا ونلجا للمنظمات الدوليه ومنظمه حقوق الانسان للدفاع عن هؤلاء التونسيين في الخارج، ونحن ضد الممارسات العنصريه ضدهم مهما كان نوعها. دونك القضايا هذه اليوم النواب هل نحترموا النواب هذونا اللي وصلوا عن طريق الانتخاب؟ لكن
1: مش بالضرورة اللي حكيت عليه وقع رفع الحسن. مش بالضرورة.
0: أنا لم أذكر اسم أنا قلت
1: فما حتى تلميح أحيانا أهم من التصريح.
0: على كل معنى احنا هذونا أنا أقول راهي مسألة الحصانة، والحصانة هذه يتمتع بها النواب لكن طبعا شروط
1: تؤثر على أداء نيابي.
0: نعم تؤثر على أداء نيابي، إذا كان هو

0: أيضا لا يمكن لهذا النائب أن يكون على نفس الأريحية وهو عنده قضايا تتبع فيه.
1: هذا إشكال. هو شوف تكما ذكرت أنت المثال، مثال جيد، هذا مثال أنه النائب له يعني حصانة، لكن أيضا عندما يقوم بحادث يجب تطبيق قانون.
0: نعم.
1: عندما يقوم بجناية مهما كان نوعها، مثلا مسألة أموال إلى آخره، دونك هنا ليس فوق قانون. لكن أيضا أنا مانيش معاه أنه نائب عبر عن رأيه حتى وإن انتقد معناها الحكومة أو السلطة بشكل عام يقوم رفع الحصانة عليه. وأظن أن العشر حالات لا توجد فيهم حالة
0: لها علاقة بمثل
1: هذه المواضيع.
0: واضح. نفسح المجال لرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها ولا نعم.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: قبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكم المنتصف عبر برنامج عبر موجات إذاعة صفاقس، مواصلين في قراءة من المشهد الوطني إلى المشهد الدولي. نرجع بعد ما سي عبد المجيد يحب يحكي شوية على نتائج البكالوريا، مش نحكيه على لبنان، نحكيه على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، انطلقت في جنيف متواصلة، في المقابل أيضا مفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي. ومن بين النقاط اللي ربما ما زالت عالقة في جنيف مسألة الملف اللبناني.
1: بالفعل هو اليوم يعني في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية، في الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بصدد أقبلها بصفة نهائية والتوقيع عليها، يعني ثم بند فصل بند من البنود خص لبنان وهذا مهم، لكن هناك يعني إشكالات خاصة من قبل معناها سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل لبنان نفسها، وكذلك من قبل يعني الكيان الغاصب المحتل الإسرائيلي.
0: نعم، فيما يتعلق بمفاوضات وفيما يتعلق بالملف الإيراني، الملف الإيراني وكذلك أيضا الملف اللبناني، سعيد باستضافة الباحث والمحلل السياسي من لبنان سيد ميشيل شماعي. سيد ميشيل أهلا وسهلا مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس، مرحبا بك صوتا وصوتا.
2: مجد الله ومرحبا بكم وشكرا لاستضافتكم، وعلى أمل أن نستطيع الوفاء للمتابعين بما يطلبونه من معلومات ومن تحاليل.
0: في البداية كيف ترى نسق المفاوضات الأمريكية الإيرانية انطلاقا من جنيف في ظل هذه الأخبار؟ أحيانا في نفس اللحظة أخبار تبدو متضاربة، أحيانا تشجع وتعطي صورة أنه المفاوضات أوشكت على النهاية وتقارب وجهات النظر، ثم تتداخل بعد ذلك العكس. كيفاش تحكم على المشهد؟ يعني هل كأنه ليس الجميع معني ومهتم بالوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني؟
2: أستاذنا الكريم، التضارب بالمواقف هو نذير سلبي، يعني يؤشر إلى أن هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى خواتيم وإلى بنود أساسية تم النقاش حولها وتم التوصل إلى نتائج تختص بهذه البنود. ولعل أبرز الإشكالات العالقة التي لازالت حتى الساعة هي ملف النووي من جهة، ومن جهة ثانية الملف اللبناني الذي هو محكوم بعملية تسلح الأذرع الإيرانية، وأولها طبعا

0: انتظمت حزب الله في لبنان. أمام هذه الوقائع اليوم يعني تبدو المفاوضات وكأنها ستتعثر في المستقبل إن لم يتم التوصل إلى حلول واضحة ومعالم واضحة في هذه البنود العالقة. ولكن اسمح لي هنا أن أقول مسألة مهمة جدا، هي أن مسألة فصل المسارين المفاوضيتين يعني بين من جهة لبنان وإسرائيل ومن جهة طهران وواشنطن، هذه مسألة بالنسبة إلينا كلبنانيين هي جوهرية وهي أساسية، ولا يمكن أن يبقى الملف اللبناني عالقا لأنه مرتبط بالملف الإيراني، ولا بل أكثر من ذلك لأن إيران تبتز الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الساحة اللبنانية.
1: ولو أن إيران أخذت مواقف كانت على غاية من الجرأة فيما يتعلق بالملف الإيراني لم نجد نفس هذه الجرأة في الوفد المفاوض اللبناني مع الطرف الإسرائيلي. يعني لبنان رفضت وهددت بإيقاف المفاوضات إن لم يقع إيقاف الحرب وإيقاف الضربات على لبنان. الوفد اللبناني يعني ما زال يفاوض، ويعني ما نعرفش علاش فما حساسية في الموضوع.
0: هلأ بالطبع اليوم بالنسبة إلينا الأولوية تكمن في إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية، لأن العالم بأجمعه رأى ما الذي حدث في لبنان من دمار ومن خراب ومن قتل وإلى ما هنالك من نزوح وغيرها من مسائل من تداعيات هذه الحرب البغيضة على الشعب اللبناني كله، لأن الإسرائيلي لا يستثني أحد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هلأ هون اسمح لي أستاذنا كريم أن أوضح مسألة مهمة جدا للمشاهدين أو للمستمعين عندكم، أن الملف الإسرائيلي اللبناني كان متجمدا منذ العام 2006. لم يحدث هنالك أي اضطرابات، يعني بعض الخروقات التي كان يتم تغليلها، ولكن عندما حدثت أحداث 7 أكتوبر وقررت منظمة حزب الله أن تساند غزة

0: اللبنانية أصبحت مسألة دولية، وكأنني بلبنان ولاية إيرانية.
1: ما هذا بالضبط ما كنت أود أن أقوله. نحن كلبنانيين ماذا تعنينا إيران؟ كلبنانيين أعني لا شيء بالنسبة إلينا. إيران مثلها مثل أي بلد في العالم، على قاعدة أن تكون تتعاطى معنا من الند إلى الند. ولكن للأسف يعلم المتابعون جميعهم أن الورق إيرانية ورقة رابحة بيد إيران من خلال منظمة حزب الله، ويعلم أن هذه المنظمة لم يكن يوما قرارها موجود في بيروت، بل دائما كان في طهران، وهي لا تعمل أبدا وفقا للأجندة اللبنانية بل وفقا للأجندة الإيرانية. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى معنا في لبنان. نحن لا نمانع في أي فريق سياسي في لبنان، ولكن أن يكون هذا الفريق مسلح خارج الشرعية اللبنانية، لديه ارتباطات إيديولوجية مع دول في المنطقة أو في الجوار، هذه مسألة مرفوضة جملة وتفصيلا. لذلك اتخذت الحكومة اللبنانية القرارات الجريئة بنزع سلاح منظمة حزب الله وبحل جناحيها الأمني والعسكري، وترك الجناح السياسي أسوة بباقي الأحزاب الموجودة في لبنان، وأسوة بالحياة السياسية وبالعمل السياسي في أي بلد من بلدان العالم. أمام هذه الوقائع اليوم تبدو المشكلة اللبنانية، يعني بالحد الأدنى دعني أقول مشكلة داخلية لبنانية، لكن العجز عن استيعاب هذه المشكلة وعن الوصول إلى خواتيم لها يفرض على الفريق السيادي في لبنان المطالبة من المجتمع الدولي بالتدخل. ولعل هذا ما قام به مجموعة من النواب السياديين الذين طالبوا المجتمع الدولي بأن يكون أكثر حزما وأكثر صرامة بمساعدة لبنان لتطبيق القوانين اللبنانية أولا والقوانين الدولية 1559 1680 و1701 وكل المعاهدات والقوانين التي وقعت ذات الصلة بعد هذه التواريخ.
0: كيف لكن سيد اليوم، هل أن حزب الله اليوم يقبل بنزع السلاح مقابل معناها سيطرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على كامل لبنان؟
1: لذلك أستاذنا الكريم، لأن حزب الله ليس في وارد أن يسلم سلاحه إلا دعنا نضع استثناء هنا، إلا إذا ضغطت عليه إيران نتيجة للضغط الذي مورس عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونتيجة لجرها إلى المفاوضات بهدف إخراج العملية الاستسلامية التي قامت بها طهران كعملية مشرفة. لأنه بنهاية المطاف ما حدث بين واشنطن وطهران هو استسلام واضح لطهران، ولكن بطريقة مشرفة. هذا ما نجح بإخراجه النظام الإيراني من جهة، وما ساهم معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفاظا على ماء الوجه للشعب الإيراني أولا. فإذا إذا ضغطت إيران على حزب الله، حزب الله ساعتها يسلم سلاحه. ولكن حتى الساعة هذه المسألة تبدو بعيدة. يعني هذا ما دفع كما سبق وأشرت بعض النواب في لبنان برفع عريضة للمطالبة بالتدخل الدولي والمطالبة بأن تكون القرارات الدولية مفعلة ومنفذة أكثر في لبنان.
2: قد يكون له علاقة بمسألة رفع اليد الأمريكية على الأموال الإيرانية، من بين ربما الشروط أن تكون هذه الأموال موجهة لأغراض سلمية، وأن لا يقع من خلالها تمويل الخارجي لبعض الأذرة على غرار حزب الله.
0: نعم، لكن ثم إشكالية كبرى أستاذ شماعي، هي التالية. حزب الله اليوم يقول لك بإمكاني أن أصبح، معناها أن أندمج في المجتمع السياسي وخدمة لوحدة لبنان، لكن بشرط أن تنسحب القوات الإسرائيلية من كامل لبنان. يعني اليوم أنا أعتبر أنه هذا المطلب معقول. لماذا؟ لأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب إلا بشرطين، هو يعني إدماج حزب الله في العملية السياسية ونزع سلاحه، وعقد اتفاقية على غرار الاتفاقية مع مصر ومع الأردن مع لبنان.
2: اتفاقية سلام، نعم. ومنذ متى إسرائيل تلتزم بهذه الاتفاقية؟ تفضل سيد ميشيل. في انتظار عودة الصورة مع انتهى التوقيت. في انتظار عودة الصورة مع السيد ميشيل. يعني أسئلة جوهرية الحقيقة تطرح
0: بالفعل. هي هذه أحد الإشكاليات. يعني الملف اللبناني ملف صعب وصعب جدا. لماذا؟ لأنه كما ذكر يعني المدخل اللبناني وهو من المساندين لل

0: الملاحظين لوجود حزب الله كحزب يعني يحمل سلاح
1: على غرار عدد كبير من المواطنين اللبنانيين يعني. نعم، المدنيين
0: على غرار العديد من اللبنانيين وعلى العديد من التوجهات السياسية. هما في لبنان ما يجب أن يقع فهمه هو التالي: لبنان معناها منذ اتفاقية الطائف التي تم يعني توقيعها في السعودية يعني مقسم، السلطة مقسمة بين يعني الشيعة عندهم مكانة، السنة عندهم مكانة، ويعني المسيحيون كذلك مكان. اليوم الرئيس بالاتفاقية الطائف دائما يكون مسيحي. نعم. يعني الرئيس الحكومة يكون يعني سني سني، ولا الرئيس البرلمان يكون شيعي. على كل هذه هي بالرغم من كونها عند بعد طائفي لكنها معناها أخر يعني أعادت الوحدة لبنان بعد الصراع المرير على السلطة والعديد من المجازر التي تقبت والصراعات الدموية في لبنان. دونك اليوم في الاتفاق الأمريكي ثم فصل، هو ما هو الفرق بين نتنياهو يعني نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب؟ ترامب يقول بكوننا سنجر لبنان إلى اتفاق.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني مطلب من مطالب معناها الكيان يعني الغاصب لفلسطين هو إخافة الحرب، وتصبح الجبهة اللبنانية جبهة آمنة على غرار الجبهة المصرية وكذلك الجبهة الأردنية، وبالتالي إنهاء المقاومة المسلحة نهائي. وهذا يعني إشكال كبير. واليوم معناها بالنسبة لحزب الله المنظومة اللبنانية اللي هي في جانب منها طائفية، هي في الواقع اليوم ثم صراع كبير ياسر. وما يخشى أنه عندما يرفض حزب الله يعني نزع سلاح يقع تدخل لبنان.
1: هل يمكن
0: صراع
1: له
0: دمه؟
1: توفير ضمانات، لأنه فما تجارب تاريخية وأحداث تاريخية سواء في القضية الفلسطينية أو في غيرها من الدول الأخرى، يعني يقع تسليم السلاح ثم تقع الإبادة بعد.
0: لا، هو بالنسبة للوضع اللبناني بالنسبة يعني التدخل الكيان في لبنان هذه المرة الهدف متاعه هو إلغاء القوة المسلحة لحزب الله كجبهة ما زالت متاع مقاومة. على كل هو هذا لا ينفي أن كون حزب الله ارتكب عدة أخطاء، بالرغم من كونه اليوم حتى واحد بيشك أن حزب الله قدم دعم كبير للقضية الفلسطينية. إيران قدمت كذلك دعم كبير للقضية الفلسطينية، لكن اليوم المعادلة أمريكيا وكذلك ما إسرائيليا هو معنى إسرائيلية اليوم تتشبث بالبقاء في جنوب لبنان إلى أن يقع الحسم في المسألة بصفة نهائية، مسألة مدنية الدولة في لبنان وسيطرة الدولة على كامل التراب اللبناني، وبالتالي إلغاء الوجود المسلح لأي فريق حزب الله وغيره.
1: نعم.
0: وهذه إشكالية كبرى اليوم.
1: هذه واحدة من بين النقاط. نعم. العالقة. ولكن فما نقاط أخرى عالقة في المفاوضات، في مسار المفاوضات، هو في أثناء الأسبوع كانت ردود أفعال متباينة فيما يتعلق من التفاوض الأمريكي الإيراني ومسألة إنهاء الحرب. من بين الشخصيات التي علقت على هذا الملف هو الرئيس الأمريكي السابق اللي أمضى كان اتفاق أيضا في 2015 وقال أنه نسيت أوباما قال أنه وقع جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب لا معناها طائلة منها، في حين أنه ما انتهت إليه المفاوضات لا يختلف كثيرا فيما وقع الاتفاق عليه سنة 2015.
0: نعم، اليوم يعني الاتفاق هذا أصبح محل جدل سواء في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية. في إيران هناك الصقور يعادون هذا الاتفاقية. نعم. لماذا؟ لأنه العديد من الإيرانيين يقولون وخاصة المتشددون يقولون بكون نحن لن تكون علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم سوقوا لمدة أكثر من 40 سنة الشيطان الأكبر. دونك هالرواية هذه اليوم يعني أن نتفاوض وأن ربما خطر. اليوم كما ذكرت لك المرة الفائتة في نفس الحصة سي فيصل قلنا رأوا الولايات المتحدة الأمريكية المشكلة في التفاصيل.
1: نعم.
0: واليوم في التفاصيل في القراءات ثم إشكالات. ما قلنا المرة الفائتة قلنا رأوا يعني اليوم الاتفاق في جوانب منه كأنه مارشال جديد.
1: صحيح.
0: مارشال جديد، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي، قال نحن نرفع التجميد على الأصول، لكن طبعا لشراء يعني القمح الأمريكي، الذرة الأمريكية، الصوج الأمريكية، وبالتالي حل مشكلة من مشاكل الفلاحة الأمريكية.
1: نعم.
0: دونك شفنا هذا، وكذلك يعني الحل القضية بتاع يعني رفع الحصار على النفط، لكن طبعا ما يطرح في الكواليس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح شريكا تجاريا، وهذا ما رد عليه لكن رد غير مقنع من قبل وزير الخارجية الإيراني عرقجي عندما يقول لن تفرض علينا ماذا سنفعل بأموال.
1: نعم، لأن تأكيد لكلامك في ظل الحرب إيران، رواتب الأمريكيين تخسر المعركة مع التضخم مجددا، معناها كي نشوفوا الأسعار، ارتفاع المحروقات وارتفاع للعديد من المواد الاستهلاكية الحيوية بدون مبرر حسب الأمريكيين، معناها وهذا يؤكد الحاجة إلى رجع اقتصادية في النهاية، الضرورة الملحة لإيقاف هذه الحرب من أجل إنعاش الاقتصاد، وكذلك أيضا من أجل أغراض وغايات سياسية، لأن الانتخابات النصفية القادمة يعني يقع الأعداد لها من الآن لتغيير أو لتعديل الرأي العام الأمريكي.
0: بالفعل هو اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ثم صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن ترامب البنساش بكونه يمثل الجمهوريين، والجمهوريين هم أكثر فريق متحالف مع إسرائيل، مع تحالف عضوي، وقدم لهم خدمات كبيرة. لكن اليوم بدأت تظهر بعض التناقضات. ترامب يقول لنتنياهو بكوني أنا قدمت لكم العديد من التنازلات، وحتى في صراعكم وفي يعني اعتداءاتكم بفلسطين كنت دائما الصوت الذي يقف حاجزا أمام أي عقوبة حتى إدانة في مجلس الأمن لإسرائيل. وفي فترة أوباما الأولى والثانية لم تقع ولو إدانة واحدة للمجازر التي ارتكبت في فلسطين. دونك وبالتالي أوباما نتنياهو هو مدين لأوباما. نعم. لكن أوباما اليوم يعني لأنه الأوساط والقوى المالية النافذة التي أوصلته الحكم تريد إنجازا، إنجازا، والإنجاز هو فتح السوق الإيرانية لصالح السلع الأمريكية. حتى لا تبقى، هو أوباما يريد أن يقول يعني للرئيس الأمريكي السابق والديمقراطيين أنا فتحت لكم السوق الأمريكي بعدما كانت مغلقة لمدة فوق 4 سنة، وبالتالي معناها قمت بخدمة وبتنشيط. بالفعل هو الكلمة استعملتها أنت جيدة، هو تنشيط الاقتصاد الأمريكي،
1: انعاش
0: وانعاش الاقتصاد الأمريكي من خلال يعني فتح للبضاعة الأمريكية، من خلال أنه لا يبقى النفط الأمريكي والبضاعة الأمريكية والسوق الأمريكية حكرا للصين وروسيا. دونك اليوم يعني ثم قراءة أخرى، وخاصة اليوم في التفسير وفي التأويل الأمريكي، واللي من بينه أوباما يقول وذكرنا هذا سابقا أنه اليوم نحن نرفع الأموال المجمدة، وهي مجمدة منذ 10 سنين يعني على هذه الأصول الإيرانية.
1: هل يقع فعلا يعني اليوم السؤال رفع العقوبات الأمريكية والدولية عن إيران في ظل نفس هذا السياق، عقوبات أمريكية، عقوبات من قبل أيضا الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، لكن الإشكال في صيغة رفع هذه العقوبات من خلال ليس سيقع تمكينها من أموال بقدر ما ستكون في شكل استثمارات، في شكل معناها عقود نفط، في شكل اقتصادي متنوع، معناها يتماشى مع المصلحة الأمريكية، وكذلك أيضا يتماشى مع مرحلة إعادة البناء في إيران.
0: هو اليوم بالنسبة لإيران كذلك أوضاعها صعب، لأنه العديد من المنشآت تم تدميرها بالكامل، هناك أيضا معاناة المواطن الإيراني، واليوم يعني إذا لم المواطن الإيراني إذا لم يقوم لديه إحساس بكون الأوضاع تحسنت فإنه سينتفض ضد الحكومة الإيرانية، ضد الحكومة الجديدة. اليوم يعني المفاوض الإيراني وعرقجي يعتبر من يعني من المرنين في المفاوضات، وهو من الذين يريدون إمضاء معاهد، لكن أيضا هناك أيضا جزء وقسم الحرس الثوري الإيراني الذي يرفض المعاهدة ويرفض المصالحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالطريقة التي تروج بها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم في التفاصيل كلاهما معناها يروج في معطيات انتصرت في الحرب. وسمعنا احنا تو اليوم يعني المتدخل من لبنان يقول استسلام إيران.
1: نعم.
0: دونك هذه رواية من الروايات.
1: نعم نعم سردية.
0: نعم سردية.
1: والمعركة أيضا معركة سردية.
0: بالضبط.
1: لكل معركة لابد لها من سردية يقع تسويقها للاستهلاك اليومي للمواطنين وغيره كذا.
0: بالضبط هي الحرب في جانب منها كبير هو إعلامي.
1: نعم.
0: والذي ينتصر في الإعلام ربما ينتصر.
1: الذي يحسن السردية يحسن.
0: خاصة إحنا اليوم في ظل انسياب المعلومة.
1: نعم.
0: انتصار تدفق. يعني تدفق المعلومات وخاصة عن طريق التواصل الاجتماعي إلى آخره ولا يمكن معناها أن التفاصيل أن تلغى بجرة قلم.
1: لكن
0: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالنسبة لأوباما إذا تم الاتفاق على كون
1: بالنسبة لترامب لأن أوباما اتفق مع 2015
0: بالنسبة لترامب
1: اتفق مع 2015
0: نعم.
1: وترامب 2018 أنهى هذا الاتفاق.
0: أي بالضبط هو في الواقع معناها أوباما عمل اتفاقية حول السلاح النووي حول المراقبة ولكن في عهد
1: كان هنالك تدرج ونية لرفع العقوبات.
0: نعم كان هناك تدرج رفع العقوبات لكن في جهة ترامب قول بكون إيران غير ملتزمة بتطبيق
1: ما الذي يمنع أن يتكرر نفس السيناريو بعد هذا الاتفاق؟ ما هي ضمانات التزام كل الأطراف بهذا الاتفاق وبهذا الصلح بين الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: هو اليوم المفاوضات صعبة وصعبة جدا وإيران يعني هناك فريق عمل وفي اتصال مباشر مع يعني أصحاب القرار بإيران ونفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ترامب قال لن
1: حتى الوفد الأمريكي وقع تغييره مرارا وتكرارا والوفد الذي يفاوض في جنيف الآن هي من الأسماء التي تميل إلى السلام ولها رغبة في الوصول إلى حلول عكس ما كان في وقت ما. أحيانا من الأسماء مجرد الاسم في حد ذاته رمزيته دائما إلى الهجوم وإلى الحرب ولا يعني تركيبة الوفد في حد ذاتها فيها
0: هو تركيبة الوفد هو داخل الإدارة الأمريكية هناك أكثر من صنف هناك صنف يعني متشدد ولكن الصمود الإيراني حتى نقوله بكل وضوح اليوم إيران لم تسقط هكذا بسهولة كما كانوا تصورون في فنزويلا إلى آخره.
1: نعم.
0: مهما كانت الخسائر فإنها صمدت في الأخير لكن الخسائر كبيرة وربما اليوم حسب ما هو متداول في الاتفاقية هذه ما هيش مشكون كما روج لها الإعلام الإيراني أنها انتصار ساحق
1: وليس بإيران. كما روجوا لها الإعلام الأمريكي أيضا.
0: هو الخطاب الأمريكي والخطاب الإيراني كلاهما يروج لصورة حتى يروجها للعامة الناس سواء في إيران للإيرانيين أو في الولايات المتحدة الأمريكية لكن في الولايات المتحدة الأمريكية الإشكال أن الولايات المتحدة الأمريكية إعلاميا أقوى من إيران. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ثم مصالح كبيرة معنى أصحاب يعني الشركات الكبرى المصالح الكبرى يعني لسوقوا اللي هم يسيطروا على الإعلام وبالتالي يعني إذا لم تكن هذه المعاهدة لصالح هذه الشركات ولصالح الرأسمال الأمريكي يعني اللي يحب يستثمر ويحب أنه لا تستأثر الصين وروسيا بالسوق الإيرانية إذا كان ذلك إذا البراغماتية الإيرانية اليوم لأنه الفريق الإيراني المفاوض هو فريق براغماتي ويريد يعني يقول إحنا وصرح عرخجي قال بكون الأمور صعبة في إيران وهذه الأمور الصعبة يسمى تنازلات من كلا الطرفين.
1: نعم.
0: بما في ذلك إيران.
1: بما في ذلك إيران.
0: لكن أكبر جبهة ستصطدم بالواقع هي الجبهة اللبنانية. لأن الجبهة اللبنانية معناها كما سمعنا توا المتدخل.
1: سيد ميشيل. نعم.
0: سيد ميشيل يقول بكون نحن
1: ما أرهقتهم الحرب في لبنان.
0: هم أرهقتهم الحرب. لكن
1: الحياة اليومية أصبحت صعبة وصعبة جدا للمواطن اللي ما عندوش حتى انتماءات ولا موقع. في هذه التشتت السياسي في الدولة اللبنانية مرهق ارتفاع أسعار تضخم صعوبات في المحروقات وغيرها وغيره في المواد الأساسية يعني.
0: نعم إذا هو أنا في السنة الفارطة عملوا في جويلية فترة هذه مشيت سافرت في إطار مؤتمر دولي للأردن وتقابلت مع بعض اللبنانيين بالفعل يتحدثون هذا الكلام يقولوا نحن اليوم نتحمل يعني أشياء لسنا طرفا فيها.
1: نعم ولو أنه فما انفراج نسبي من خلال رفع الحظر عن الصادرات السعودية إلى إيران والواردات اللبنانية إلى السعودية.
0: نعم إذا هو رفع الحظر عن الصادرات السعودية هذا مؤشر آخر على أنه المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح.
1: نعم.
0: لأن السعودية طرف يعني مهم اليوم في المعادلة أو أصبح مهما. علاش؟ لأن السعودية اليوم عندها علاقة تجارية وتحب توظفها زادة في إطار تحقيق يعني أو تطبيق هذه الاتفاقية. لأن السعودية اليوم وكذلك دول الخليج العربي كلها اصطدمت بواقع مرير، كون وسط الحرب ستضر كثيرا، والشعوب يعني
1: حتى وإن لم يكن هذا ضرر مباشر فإنه ضرر غير مباشر، غياب الاستقرار، غياب الضبابية يربك كل المنتجات وكل ما يمكن أن يحقق من نمو الدول بما فيها السعودية اللي عندها مداخيل متنوعة بترولية، سياحية، دينية وفلاحية وغيرها، ولكنها لا يمكن لها أن يزدهر هذا الاقتصاد في ظل الضبابية، في ظل الغموض. فبالتالي الجميع الآن فهم شنو هي الحرب، شنو هي تداعيات الحرب والمساعي من كل الأطراف لإيقاف هذه الحرب.
0: بالفعل هي المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تضرر، ثم نفس الشيء بالنسبة للإمارات وأيضا عمان. الدبلوماسية القطرية ربما لها خصوصيات،
1: حتى وإن كانت نشطة دبلوماسية فإن الاقتصاد متضرر، لأن
0: نعم متضرر، لكن
1: الغاز القطري اليوم متوقف.
0: في الفترة الأخيرة كما لاحظتم أنه لم تقع أي صاروخ يوجه لقطر،
1: وليس لا إيه مش هذا اللي باش يحقق الازدهار. مهم مهم على أهمية ذلك، يبحثون على عودة الأمور إلى نسقها الطبيعي. عنده إمكانية هائلة من الغاز، لابد أن يقع تصديره. كيفاش باش يقع؟ معنى التعامل مع المنشآت النفطية والطاقية وغيرها إشكال حقيقي.
0: هو بالنسبة للدبلوماسية القطرية من بين خصوصياتها هي التالي: قطر لها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشوفنا احنا عند زيارة قطر والهدية
1: والطائرة
0: قطر لها علاقات متميزة مع إسرائيل، قطر لها علاقات متميزة مع إيران، وهذا هي اللي يجعلها هي قطر حسب ما يشاع في الكواليس أنها قدمت يعني في إعادة المشاريع باش تقوم بإعادة البناء في إيران، معناها جزء من 300 مليار دولار تقريبا، يعني يتراوح بين 20 و50 مليار دولار. ربما
1: ما نساوش الموقع والقرب الجغرافي بين الدولتين،
0: الموقع والقرب الجغرافي، لكن قطر دولة صغيرة ودولة
1: يعني منشآتها كبيرة، يعني ومقدراتها المالية تسمح لها بالتواجد في مختلف الملفات.
0: لا، وعندها دبلوماسية أيضا نشطة حتى يكونوا يعني في
1: القطرية والباكستانية.
0: نعم، القطرية والباكستانية، وهي معناها بحكم علاقاتها.
1: الصين أين الآن؟ الصين المستفيد الصامت.
0: لا، هي الصين تواصل الحرب يجعلها تستفيد، وخاصة الحصار
1: وإيقاف الحرب تستفيد.
0: بالضبط،
1: لأن سيقع يعني مدها بالنفط الإيراني.
0: الصين معناها كان موقفها واضح منذ البداية، هي تدعو إلى إيقاف الحرب وتقول بكون اليوم عن طريق الدبلوماسي يمكن حل، وتعتبر أنه يعني جزء من التدخل الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية. هذا موقف الصين، لكن الصين يعني كذلك متضررة.
1: نعم،
0: متضررة، لأن إيران من أول مزودين للصين بالنفط،
1: بالنفط
0: معناها، وبالتالي الصين
1: رفع العقوبات عن إيران يعني سينعش الاقتصاد الصيني،
0: وخاصة الحصار.
1: نعم،
0: لأن الحصار هذا كثيرا في كثير من الأحيان الإعلام الإيراني تو أصبح يتحدث عنه، وأصبح شروطا من شروط يعني تطبيق الاتفاق.
1: نعم، أحد بنود اتفاق جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كنكون وصلنا نهاية المشوار في هذا الجزء الأول من المنتصف مع السيد عبد المجيد جمل وأيضا المحلل اللبناني. الوقت في 30 ثانية، أقل من 30 ثانية، مسألة البكالوريا.
0: والله مسألة البكالوريا بالفعل اليوم هي نحكيه بصفة عامة، مسألة البكالوريا نسبة النجاح 35% تقريبا، 36 حوالي 36%
1: المعدل الوطني السنوي
0: تقريبا، لا تختلف كثير عن السنة الفارطة. على مستوى الجهوي يعني على المستوى الجهوي ديما صفاقس تحت المرتبة الأولى، صفاقس 2 وبعد صفاقس 1، من بعد نلقى ولايات أخرى مثل
1: تكاليف البكالوريا. سي عبد المجيد، تكاليف البكالوريا اليوم على الأسرة التونسية؟
0: والله تكاليف باهظة جدا، تكاليف باهظة جدا بكل صراحة، وغير عادي
1: وغير عادي. للحديث بقية نفصلوا بعد دورة المراقبة، نوعدك خصوا حصة كاملة للموضوع. كل الشكر وتقدير لك سيد عبد المجيد جمال، يتواصل اللقاء جولة الظهيرة ثم الأخبار الرياضية، لنا عودة في الواحدة ونصف. متابعة طيبة لموجة إذاعة صفاقس، إلى اللقاء.
2: الواحدة ظهرا
3: فاقس فاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم. توقعات بنزول أمطار غزيرة بولاية قفصة والكاف والقصرين. إضراب قطاع البنوك وتأثيره على المواطن محور روبورتاج النشرة. نقابة الصياد لا تعلن اليوم قرارها بخصوص الأزمة مع الكنام. شركة تونس لطرقات السيارة تدعو إلى الالتزام التام بقواعد السلوكيات الوقائية تجنبا لمخاطر اندلاع الحرائق. ووزير الحرب الصهيوني يرفض الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. فيما تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 30 و40 درجة، يتميز الوضع الجوي بعد الظهر بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وقفصة، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية. الرقمنة من أجل قطاع السيارات محور تظاهرة علمية اليوم بمركز البحوث الرقمية بإصفاقس، حضرها عدد من الباحثين والخبراء والأساتذة والصناعيين لمناقشة رهانات التحول الرقمي في قطاع السيارات. مدير المركز الأستاذ أحمد الفخفخ.
5: اليوم الملتقى اللي نظمناه حول السيارة الرقمية، فكرة حول شو الآفاق المستقبلية لهالصناعة، هذه صناعة السيارات. شفنا أنه مش يضغى عليها في السنوات القادمة الذكاء الاصطناعي، البرمجيات أكثر حتى من الجانب الميكانيكي بالنسبة للسيارات. شخص هي تنجم تكون قطب صناعي، لأنه أولا في مجال التكوين عنا عدة مؤسسات تربوية اللي هي قاعدة تكون في مهندسين مختصين في السيارات الرقمية. شو معناها شو التحدي؟ التحدي هو كيفاش نخلقوا مع بعضنا مشاريع تكون مندمجة ما بين الجامعة وما بين المحيط الصناعي. يجب نلقاو الآليات، يجب نلقاو التمويل الكافي اللي يخلي هالمشاريع هذه تزيد. صحيح احنا بدينا على الاقل بثلاثة ولا أربع مشاريع، ولكن ماهوش كافي. وقت تصير توتلا موبيليزاسيون، وقت يشوفوا أهمية القطاع هذه، أكيد باش يهتموا بالمجال هذه ومش يرصدوا أكثر أموال في المجال هذه. إذا خلقنا هالإيكو سيستم إنه مشاريع وتمويل ما بين الجامعة وما بين الصناعيين، فمش يتطور بطبيعته السيكتور وينجم يكون رافد من روافد الاقتصاد التونسي.
4: تواصل إضراب قطاع البنوك إلى الغد أربك المعاملات المالية وعطل مصالح المواطنين والتجار رغم الالتزام بتوفير السيولة عبر الموزعة الآلية. روبرتاج زهور الحبيب.
6: حقهمش هما بعد الشهرية على الأقل المستوى، إذا عندهم حقوق بشي طالبوا بها يطالبوا بها بعد نمشي للبنك نجبت فلوسي ديريكتوما، خاطر قداش مرة تيح الكاخت ولا تضيع دونكيس، خاطر مع سالير بالضبط.
7: احنا نتعاملوا كل شيء، نتعاملوا مع البنوك، معنا في كل وقت نتعاملوا مع البنوك في كل شيء في حياتنا اليومية. نشري كهرباء، مش نشري حاجة، مش نشري، لازم نمشي للبنك نجبت الفلوس ونجي دونك لذيهم وبلوسة معنا حتى نهار لا وعليش مضرب يتعطل منشور كل شيء في البنك. يا أخي القليل اللي يمشيوا للبوسطة راه باش يمشيوا باش يحطوا شاريهم في البوسطة، ولو إني شارية في البوسطة مثلا كي تصب شاريتك في البوسطة سي بلو رابيد كونك تجيك في البنك. معنا في البنك ديما فما ديروتا، يلزمني ندخل البنك، ندخل البنك ما نلقاشكم في البنك شنو نعمل؟
8: نعم كيما أي مواطن راه كونت الحاجة هذي، خاطر ما فماش علاش، ما عندهمش مشكلة تاع سالير، ما عندهمش مشكلة تاع خدمة كونفور، ما فيهاش ريس، علاش باش تعمل إضراب؟ المواطن شي ضر فيه معروفة إنه سيستم إيكونوميك في أي بلاد، راهي بنك تسكر أكثر من هارير يصير كارثة في البلاد. صاحب شركة مثلا عندي فيرمون، عندي شيك، عندي حاجة، عندي خلاصات وحلت، ما نجمش نعمل حتى شيء. اليوم عندي فيرمون باغ اكزومبل جاي من برا لازم نصح نوتيفيكاسيون، نقعد 3 ايام نستنى، فما عباد شهري تعيش كل نهار ونهار.
9: قولوا هما اصحاب حق، اما هما مطون حتى المواطن راهو عنده الحق. عروسات ونجاحات باك وصيف مع صبان شريع تمشي تجبد ما تلقاش ضرب، نعمل اشاره حمراء وما نطوم في نفس الوقت نخدم انه صوتي يوصل. اما توا تسكر كل شيء، هما صالح عباد، هما فلوسي فلوسي يعني حقي حق حقي عندك وما تعطيهوليش، ما هوش لوجيك. دوسي عندك انت ونجي نهار تاع اللي نسحق ما نلقاكش، خليش بيا ربي.
10: اطلب بيان سور حب، وكان حد يجبد فلوس وحاجته ايرجون فلوس يلقاهم مسكرين، شنو باش يعملوا كيفاش تسكر البنكة ولا تيم الحقيقه برشا.
4: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. ينتظر أن تتخذ الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة خلال اجتماع اليوم قرارها بخصوص الأزمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، بعد أن أخل الأخير بالاتفاق الذي أمضاه بتدخل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، والذي يقضي بضمان استخلاص الصيادلة لمستحقات في أجال محددة والمحافظة على منظومة الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة استنكر في بلاغ تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن اتفاق مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، والذي انطلق سنة 2024 وبلغت نسبة تقدمه 80%، وعبر عن استغرابه من هذا التراجع الذي جاء دون إعلام مسبق أو توضيح رسمي، وهي خطوة غير مفهومة تضرب مسار رقمنة التعامل والشفافية، ما يطرح التساؤل حول مدى التزام هذه الأخيرة بهذا الأمر حسب ما جاء في بلاغ نقابة الصيادلة. إلى العاصمة، حيث تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي اليوم وغدا فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني وطن، والذي يهدف إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة حسب مدير التوجيه والإعلام بوزارة التكوين المهني والتشغيل معز الورتاني للزميلة تبر النعيمي.
11: حاولوا نقرب المعلومة من الشباب العائلات اللي يرغبوا في التكوين وبحث على فرصة التكوين، زادا نقربوهم من الشباب يحب يعمل مشروع يحب يعمل مبادرة خاصة، دونك نحن نوفرون كافة المعطيات المعلومات لهذا آليات التمويل. جبنا لهم زادا الشركاء التقنيين الشركاء الماليين باش يأخذوا أكثر معلومة، يعني يبنى من التعرف على الاختصاص التعرف على الهيكل التكوينية العمومية والخاصة، يمشي زادا يشوف آليات التمويل كيفاش ينجم يعمل يبعث مشروع خاص، وجبنا له زاد المؤسسات مشيلق المؤسسات الاقتصادية لنا باش يتحاور معهم، زاد عدنا حلقات وورشات تفكير، وعاد الاسباس اللي هو كبير ياس واللي هو يرتكز عليه الفوروم نتاعنا انه الاسباس فوري ميتي اللي هو لي جون نتاعنا باش يعرفوا الاختصاصات. يتوج ان شاء الله الملتقى نتاعنا نهار الخميس العشية بتوزيع الجوائز نتاع المسابقة الوطنية للمبادر المتكون.
4: وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد خلال الملتقى الوطني للتكوين المهني أن التكوين المهني مسار استراتيجي يفتح أفاقا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، وثمن النسب العالية لتشغيلية خريجي التكوين المهني.
12: قراءتي الخاصة الحقيقة أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تنازل 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي اخذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كونتابيليزي في الواحد، دونك التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح.
4: في موضوع آخر، دعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي. الشركة حثت السواق ومرافقيهم على ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، مؤكدة على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تصاعد للدخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها أثناء العبور. استحل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاييني اليوم في تونس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي والتجاري الإيطالي التونسي، والذي سيبحث عدة مواضيع بينها الطاقة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والشبكات والاتصال والتحول الرقمي والصناعات المتقدمة والتقنيات والاستثمارات في قطاعات الأدوية والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة والمواد الخام الأساسية. المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة إيطالية إضافة إلى 300 مؤسسة تونسية سيبحث أيضا التعاون الاقتصادي والصناعي وأفاق الاستثمار في قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة العالية والابتكار والاستدامة في القطاعات التقليدية، إضافة إلى التركيز على المنسوجات والأغذية الزراعية وتربية الأحياء المائية ومستقبل البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في تونس. مقابل ماراثون من المحادثات والاتصالات لإرساء سلام مزعوم في المنطقة، يواصل العدو الصهيوني سياسة التحدي، حيث خلف عدوانه اليوم على تجمع للمدنيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة شهيدا وهو طفل صغير، وعددا من الإصابات متفاوتة الخطورة. إلى لبنان، الذي سيكون اليوم محور لقاء مباشر في واشنطن بين مسؤوليه ومسؤولين إسرائيليين. ووفق مصادر صهيونية، فإن الجانبين سيبحثان اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب من خلاله القوات الإسرائيلية من أراض اجتاحها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني. مسؤول أمني لبناني كبير قال من ناحيتي إن مباحثات اليوم تتناول المناطق التجريبية وستركز أيضا على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. وفي ظل هذه التصريحات، أكد وزير الحرب الصهيوني رفض الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك. وفي انتظار مآلات اللقاء اللبناني الإسرائيلي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال محادثة هاتفية مع عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية الفلسطينية باسم نعيم، أن الفريق الإيراني سيثير الملف الفلسطيني في مفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، وسيثير قضية العدوان المستمر للعدو الصهيوني في جميع المحافل الدولية. ووسط مخاوف أن لا يلزم الطرفان اللبناني بل الأمريكي والإيراني باتفاق وقف الحرب، أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بالاستمرار في تجنب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان، وأن تستمر في توخي الحذر في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من الاتفاق. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. توقعات بنزول أمطار غزيرة بولايات قفصة والكاف والقصرين. إضراب قطاع البنوك وتأثيره على المواطن كان محور ريبورتاج النشرة. نقابة الصيادلة تعلن اليوم قرارها بخصوص الأزمة مع الكنام. شركة تونس للطرقات السيارة تدعو إلى الالتزام التام بقواعد السلوكيات الوقائية تجنبا للحرائق. وزير الحرب الصهيوني يرفض الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: في الختام، أجمل تحيات فدوى الجربي، رشيد الغريبي وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
3: Sport News. Sport News.

15 دقيقة بعد الواحدة بعد زوايا الأحبار الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر المستجدات الرياضية وآخر الأخبار الرياضية. البداية تكون مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع أخبار منتخبنا التونسي لكرة قدم اللي تحول أمس إلى مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمواجهة الأخيرة الشكلية بطبيعة الحال أمام المنتخب الهولندي بعد غدوة إن شاء الله نص الليل بتوقيت تونس، لقاء يندرج في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم. نتائج هزيلة جدا في المكسيك اللي كانت طالع خير على الرياضة التونسية. المكسيك ربحناها في الأرجنتين في بيونس آيرس 3-1 عام 78. العالم كامل معرف تونس إلا بهذا الإنجاز الرياضي. العالم كامل حكى على المرحوم العقربي، حكى على المرحوم عقيد، حكى على مختار ذويب، حكى على طارق، حكى على عتوقة، على بن عزيزية، على بن عزيزة، على نجوم كرة قدم التونسية عمر الجبالي الجاسمي وغيره اللي صالوا وجالوا واعطاوا بصمة خاصة لكرة القدم التونسية. لكن على غالب المكسيك تعاد من جديد في ذاكرة الرياضيين التوانسة، لكن بصوت آخر، بصوت فيه برشا سلبية، بصوت بطبيعة يجعل القلب يتأسف للواقع المرير تعيشه كرة قدم التونسية. هزيمة كانت أمام السويد 5-1 متعودناش بها، هزيمة ثانية أمام اليابان 4-0، ويا خوفي أمام المنتخب الهولندي اللي لحد الآن هو يتزعم هذه المجموعة على جميع المستويات. منتخبنا التونسي خرج عن الطريق اللي كنا نتمناه فيه. منتخبنا التونسي بوجه شاحب يأكد مرة أخرى أنه كرة قدم التونسية مريضة على جميع الوجهات. على كل اليوم العشية حصة تدريبية، غدوة الأمور تتضع على مستوى التشكيل الأساسية، ولو أنه الإقرار رسميا أنه شباك منتخبنا التونسي مش يحرس الحارس صابر بالحسن، وهكا لأول مرة ثلاثة حراس يكونوا ثلاثة حاضرين على مستوى مقابلات منتخبنا التونسي في مشاركة ماذا بينا ننساوها. لكن الأهم من هذا الكل أنه القرارات يجب تكون راديكالية على جميع المستويات. نعرفوا آخر مسار في السعودية، أمير السعودية محمد بن سلمان خذا قرار سريع جدا بحل الاتحاد السعودي، ولا اسم ابقى في الاتحاد السعودي ولا اسم مازال يواصل مسيرة على مستوى خدمة الرياضة السعودية، وقال يلزم تشكيلة جديدة ويلزم روح جديدة تكون على مستوى مسار كرة قدم في السعودية اللي نعرفوها 2034 محطة هامة للسعودية نحو تنظيم المونديال. على كل ماذا سيكون بالنسبة لبلادنا؟ هل هناك قرارات راديكالية بعد اللي سمعناه على مستوى حجرات الملابس، على مستوى العلاقات الموجودة بين أعضاء المكتب الجامعي، بعد اللي رجع وعاد لتونس اليوم فجرية، وصول طبعا كل من السيد معز المسيري ريم البجاوي بعد مغادرة بعث المنتخب التونسي؟ أكيد ساعات قادمة مش نعرفه من خلالهم شنية الإشكاليات الصار بالضبط داخل كواليس الجامعة التونسية لكرة قدم. كرتنا مريضة، والتشخيص لابد باش يكون من ناس يعرفوا المرض، مش أي إنسان راهو يحكي في المرض كما نتفرج ولمسين في الليل على بلاتو بين قوسين، اعتبروا كان مسخرة كبيرة برشا، كاريكاتور للواقع الحالي للرياضة التونسية. سيمراد محجوب تاج على الراس، نحبوك نعزوك، لكن حضورك في مثل بلاتوات هذية يعصف حتى بالاسم متاعك مع مختار تليلي، ولينا هرش، ولينا نتعاركوا، ولينا نتكلموا كلام منافي الأخلاق الرياضية، ولينا نحكيوا على حاجات وهي في الحقيقة الواقع متاع الرياضة التونسية. شفتوا الكبارات يحكيوا بمثل هذه المستويات، ما عشتموا على الصغار. إذا رأيت رب البيت بالطبل ضاربة فلا تلومن الصبية على الرقص. وين مشي الكرة؟ بلاتويت ولات مهزلة، بلاتويت قادت كرة قدم التونسية للهاوية، بلاتويت ولات تجيب في إكس وإيغريك ناس نكرة في عالم الرياضة، ناس فشلت، ناس عبثت، ناس تلعبت، ناس باعت ماتشوات، ناس عملت لبطيت في عالم الرياضة، ناس دخلت للسجن وخرجت بفعل برشا ممارسات غير قانونية، ولا تتنظر في البلاتوات التلفزية. وين وصل الإعلام؟ وصل لامباس، دخلنا في حيط، الحيط دخل فينا، ولينا نراه في مرآة معكوسة ومرآة مضروبة على طول. واقع مرير الرياضة التونسية مع بنية تحتية حوالها تعبة، مع حاجة أخرى إنه كي نشوفوا الغير ونشوفوا المغرب أقف وأرفع القبة، القبعة للمنتخب المغربي اللي أصبح يعتلي قبة الأندية العربية والمنتخبات العربية. مغرب بملاعبها الرياضية، مغرب بانضباط كبير للمسؤولين،
عمري ما نتفرج في قناة مغربية فيها شكون يتلاعب وشكون يحكي وشكون يذم وشكون يسب. هذا واللي لقيناه ميد ان تونيزيا بحرقة في القلب. نقول الكلام هذايا المغرب كعليت العمارة متاع كرة قدم المغربية، عرفت كيفاش تعمل الباز، عرفت كيفاش تعمل العرس. احنا الليق وهما يكونوا، احنا في الحين في التليق وهما في الحين في التكوين، والثمرة اهي اصبحت موجهة للجميع. ان شاء الله قررت تكون راديكالية على جميع المستويات، ويزينا من سامحونا يتوانسة، ويزينا من ملاعب يخرج ويعتذر ويبكي، فدينا من البكاء وسئمنا لغة الاعتذار. يلزم الأعشاب الطفيلية كلها تتقلع في الرياضة التونسية، حطوا رياضتنا نظيفة بما في ذلك التحكيم. ما حكيتش عليه لأني مش نحكي على الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا اللي مش سفر مباراة تونس هولندا ضمن منافسات كأس العالم لكرة قدم، ولا حكم تونسي ولا حكم مساعد موجود في المونديال. تأكيد قاطع حكمنا حكيمنا تعبانين، البعض اللي سيطروا على برشا نقاط ونجموا ينجحوا، لكن أغلب الحكام حوالنا تعبة في التحكيم، حوالنا تعبة في التسيير. مسير نتفرج عليه اللي شفته معناها في المكتب الجامعي، هو نهار تلمشى ينتخب قريب يقول معناها انه المكتب الجامعي ما كيفو حد على مستوى الرياضة التونسية، وقاعته ويقطع ويريش وكورتنا وصلت الهاوية. انت سي شباب اللي وصلتها الهاوية، انت وامثالك بانتخابات لي ناس هما اللي هزونا الهاوية. هذاك على قلت لكم الحكايه لكل بولدونيش، ويلزمنا بالله في الرياضه التونسيه مسؤول يعرف يحكي ويعرف يتكلم وعنده مستوى تعليمي. والله العظيم فما مسؤولين وفما رؤساء انديه لا يعرفوا ايش معناها لورجو ولا 4-4-2 ولا 3-5-2، يجيبوا في ملاعبيه تحت السمسره، ويا ما عندنا السمساره في كره قدم التونسيه. ملاعبي صحح خذ 80 مليون وصح على 150 مليون، كلام تحبوش تقولوه لكن ميساش نقوله أنا على عاتقي، لأنه هذه هي الممارسات اللي يحب يشد جمعية باش ينظف روحه وينظف التاريخ متاعه تصيح ولا لا، واللي يحب يشد جمعية باش يسمصر حرقته الصغيرات متاعنا الشبان في تكوين الشبان، وهذه ثمرة الأكابر. قاعدين نسمصروا في أسماء نجيبوا فيها للمنتخب التونسي، يرحم والديكم. ليكيب ناسيونال يحس بالنشيد الرسمي والعلم التونسي وكل شيء ود البلاد، اللي واكل البلابي واللي تلطخ واللي واللي واللي واللي واللي، أما اللي تجيبه من بعيد يعملك 3 ماتشوات وضرب جيل ويرجع لك لأرض الوطن. شفتوا كورتنا يلزمها تتنظف، ويلزمنا دوسيات نحكيه، ومن هنا فصاعد من نجيبه البلاتوات متاعنا اللي الناس اللي تعرف الكرة وتعشق الكرة. عنا دكاترة في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية اللي يعرف الكرة ولا أوت، واللي تطفل على الكرة واللي مد وجهه في البرامج التلفزية والإذاعية. هتمشيوا لمباراة يوم أمس بالنسبة لكأس العالم، البرتغال 5-0 أمام أوزبكستان، كولومبيا 1-0 أمام الكونغو الديمقراطية، 0-0 بين إنجلترا غانا، وبنما تنهزم أمام كرواتيا هدف مقابل 0 إلى حد الآن. 3.05 هدف في كل مباراة، احنا تبارك الله كلينا 4 و5 في مباراة أولى وثانية، 5 أهداف لليونيل ميسي اللي إلى حد الآن في الطليعة، والمتابعة من رونالدو إلى حد الآن حتى رقم قياسي 6 مشاركات، والتهديف يتواصل بالنسبة لرونالدو. وكأني بميسي ورونالدو كالعادة بعد الريال وبعد البرسا الثنائية المباشرة بين الأرجنتين والبرتغال. نذكركم أن الحضور الجماهيري تجاوز 1,309,000 مشجع في 20 مباراة الأولى. الأرض تنضم إلى المنتخبات المغادر رسميا لكأس العالم 2026 بعد ما خسر مباراة الثانية إلى حد الآن، أو تلقاه لمنتخبنا التونسي، تركيا، هايتي ومنتخب الأردن، في حين ترشح للدور الثاني النرويج، فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، والعرب في انتظار إقناع بعد الفوز التاريخي أو الفوز للمنتخب المصري في كأس العالم، بعد الإقناع للمنتخب المغربي، بعد الإبداع للمنتخب الجزائري، وبعد الإمتاع أيضا لمنتخب نكون له كل حب وتقدير المنتخب الإيراني. بالرغم قالوا لهم ما تبيتوش في أمريكا وبالطيارة من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فما جرينتا وفما قليب كبير. نجي الآن لأخبار الأندية التونسية. اللجنة المستقلة للانتخابات بالسياسيس قررت أمس رسميا قبول قائمة مهدي الفريخة
المرشحة لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 26-28 بعد استيفائها الشروط القانونية والترتيبية. القوسي مهدي الفريخة رئيس، سامي الفندري نائب رئيس، سامي بوصصار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، خالد السربيجي، أعضاء في انتظار جلسة عامة انتخابية يوم 3 جويلية بإذن الله. الأمور الآن وحديث الساعة على فون باستن تونس عماد بن يونس، بعد ما انتهى مع تجربته اللي كانت ناجحة مع نجم المتلوي، التحق منذ مي الماضي، صحح مع فريق مستقبل مرسى. المرسى قبلك شوية في كومونيكي أعربت عن عدم رضاها على تصرف النادي الصفاقسي، وقالت ديما نرجع لهنا الكومونيكي مستقبل مرسى انه تصرف لمسؤول من السي اس اس اللي مشى لمدرب وهو عنده كونترا على ذمه المستقبل الرياضي بالمرسى نادي صفاقسي، قال انه فما تواصل كان موجود مع الهيئه المديره المستقبل الرياضي بالمرسى. الى حد الان لم تتضح الامور حول عماد بن يونس بين البقاء في المرسى او الالتحاق في نادي صفاقسي، اكيد موضوع عنده عديد المحطات في قادم الساعات. ونتمنى انه نادي صفاقسي كما خرج مستقبل مرسى كومونيكي يكون كومونيكي ايضا للنادي صفاقسي حتى ما يركبش البعض على سي سي اس، وتكون بعض القنوات الإذاعية والإعلامية والتلفزية تصفي في حسابات، لانه الله غالب. رجاء ثم رجاء الاخبار ناخذه من المصدر الرسمي. انا قبلك اتصلت بطارق سالم ما تحصلش عليه، خذيت زيادة جانب من المستقبل الرياضي بالمرسى باش تبدا الامور واضحه جدا، وكلمت حتى البارح العمده عماد بن يونس. الشبيبه ومستقبل سليمان الى حد الان فما براد الفير مع المكتب الجامعي، يطالبان باقاله المكتب الجامعي وحلوا كومبليتمون بعد الفشل وخيبه الامل في المونديال، ويطالبوا بحقوقهم الشرعيه باعتبار الشبيبه جي اس كا قالت ما كاني في الناسيونال ا، الورقة اللي جات للجامعة وخباوها واللي طبعا تؤكد على أنه ضرورة خصم نقاط للسي بي، إذا صارت الأمور هذية راني ما نتيحش. مستقبل سليمان قال الطيوح لا، وأخبار تقول حسب العصفورة اللي قاعدة تخدم الأيامات هذية أنه المكتب الجامعي إذا كتب له أن يواصل، ولو أنه البارح في الليل سمعنا أنه الأسامي مش تبقى هي هي، لكن مش يبدلوا الوظائف، الوظائف والأسامي والأمور واضحة جدا. قد نمشيو لزوز مجموعات، 20 فريق في الرابطة المحترفة الأولى، كل مجموعة فيها 10 فرق. الإفريقي يمدد عقد حارسه غيث اليفرني إلى موفى جوان 2028. لجنة فضل النزاعات بالنجم أكدت أن اللاعب السابق لؤي بن حسين تنازل على 50,000 دينار من مجموع مستحقاته لقيمتها 230,000 دينار لفائدة النجم. برافو للملاعب هذايا اللي أكد مرة أخرى أنه منطينة الكبار. اتفقت هيئة الملعب التونسي رسميا مع المدافع المحوري رائد الدربالي لعقد لمدة موسمين مع بقلاوة مش يصير خلال الأيام القليلة القادمة. شبيبة العمران رسميا تحافظ على مدربها أمين البيجي، الاستمرارية هي محور النجاح، وبرافو على ولد جبنينة أمين البيجي. نهائي كرة قدم النسائية يوم الأحد القادم بإذن الله الكرام الساعتين متاع العشية، الجوهرة النسائية بصفاقس، المجد الرياضي بسيدي بوزيد. كن وجهت تحية لأخونا الغالي سرياض رقيق رجل أعمال اللي كحكيت على الأمور المادية الصعبة لفريق الجوهر النسائي، تواصل معنا أمس ماديا وتواصل مع فريق بطبيعة الحال الجوهر النسائية. نختم بتربص المنتخب التونسي للأكابر لكرة السلة بالعاصمة القطرية الدوحة، مش يكون بإجراء حصة تدريبية بقاعة الغرافة، وطبعا هذي الكل لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم 2027 المقرر بأنغولا من 2 إلى 5 جويلية المقبل بإذن الله. ما 29 دقيقة حكيت على برشا حاجات، وحكيت على كرة القدم التونسية اللي هي مريضة وفي حاجة للأنتيبيوتيك وفي حاجة للكورتكويد، لكن قبل هذي الكل المرض هو نفسي لكرة القدم التونسية باعتبار انه نفسية التوانسة الكل اصبحت معقدة من حاجة اسمها كورتنا التونسية. الكرة يلزمها تنظيف، ولابد من مواد التنظيف ان تتدخل لتنظيف الرياضة التونسية، ويبقى السؤال المطروح، هل تقبل مواد التنظيف بتنظيف الرياضة التونسية؟ شيء طيب الجميع، مع تحية مهدي قاسم. سبور نيوز. سبور نيوز. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: هذه ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم. يتواصل المشوار في المنتصف. سعيد باستضافة السيد مصطفى المزغني المدير العام لقطب التكنولوجي بصفاقس اللي اليوم من خلال مركز البحث في الرقميات يوم دراسي الرقميات من أجل صناعة السيارات اللي هو موضوع الساعة إن صحت العبارة. سي مصطفى أهلا وسهلا مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس. واحد من بين ملفات الساعة السيارات وخاصة السيارات المتجددة، اليوم نحكيه على الطاقات البديلة وغيرها، يعني مهم أنه تكون تونس مواكبة لهذه المستجدات من خلال القطب التكنولوجي.
1: مرحبا بارك الله فيكم على الدعوة، يعطيكم صحة تحية المستمعين والمستمعات. السيارة هي تطورت وليت أكثر منها برمجيات حاليا، والسيارة التطور متاعها هو مش تولي كلها برمجيات، سيارة مش تولي عبارة على التليفون فوق عجلي، في عجلي اللي هو فيه معناها برمجيات، مش يكون فما انكوش معناها اللي هي الكمبوزان إلكترونيك، ومش يكون فوق منها انكوش فيها برمجيات معناها بلغة أوضح. اليوم مشي وغدوة مشي يولي السيارة كي نحبوا نزيدوا أوبسيون جديدة ندخلوا على الخط على ستور كيما نعملوا في التليفون،
0: نعم،
1: ونجيبوا أن بروغرام جديد معناها معناتها يتثبت في السيارة ويولي عندنا أون فونكسيوناليتي جديدة، وهذا يخلي باللي السيارة اليوم ولات أكثر معناها حتى معناتها مصنعي السيارات والعلامات الكبار ولاو يلوجوا باش هما بيدهم يشغلوا ناس اللي قارين الإعلامية أكثر من اللي يشغلوا ناس اللي هما قارين الميكانيك ولا غيره. على خاطر بالنسبة ليهم سهل لهم باش ياخذوا ناس قارين الإعلامية وهما يعلموهم الميكانيك يعلموهم السيارة عالم السيارة بالعكس، وهذا اللي قاعد يصير. واحنا اليوم في

0: فاقس. عندنا تقريب 6 ولا 7 مؤسسات اليوم يشغلوا بين 1000 و1200 مهندس، واللي هما يخدموا على برمجية السيارات. وإحنا الهدف متاعنا باش نزيدوا نعرفوا بالمجال هذا، وباش نعرفوا بالمجال هذا في جهة الساقس وبالكفاءات اللي موجودة في جهة الساقس، باش معناها نجذبوا أكثر ما يمكن من المؤسسات باش تنتصب في الساقس في المجال هذا، وفي نفس الوقت نجم نطوروا معناتها نشجعوا على تطوير المؤسسات المنشأة معناتها الناشئة باش اللي يخدموا في المجال هذا.
1: نعم، اليوم القطب يعني يقع تسويق ليه كوجهة للرقميات الموجهة لصناعة السيارات، واحد من بين القطاعات الحيوية اللي العالم الكل يتحدث عليها، وخاصة تعزيز الشراكة كخطوة مع مؤسسات وطنية، وخطوة ثانية نجم الإشعاع هذا يوصل إلى شركات عالمية إما منتصبة في تونس أو موجهة للسوق الإفريقية.
0: هذا الهدف، معناه احنا نطمحوا باش يكون عندنا اكثر فاكثر من المؤسسات الاجنبيه، ولكن في نفس الوقت زاده نطمحوا باش يكون عندنا مؤسسات توانسه اللي يخدموا في المجال هذا. احنا عندنا اليوم في صفاقس شركه هنديه اللي انطفت عندها عامين تقريبا عام 2024، واللي هي اصلها جات على الخاطر لقات فما مزود معناها في المجال هذا، وجات اخذت الشركه وطورتها، اللي هي كانت شركة ناشئة ومعناها عرفت بخدمتها في العالم، وجات الشركة الهندية هذيك جات معناها شرات الحريف بتاع الشركة التونسية هذه، الشركة الناشئة التونسية هذه، وجات وخذت الشركة وطورتها. اليوم وصلوا 650، معناها يشغلوا 650 مهندس، وقت اللي معناها في اقل من في عامين، مش نقول في عامين، معناها ضربت مع تكثروا في التشغيل بتاعهم 250 650 مهندس.
1: ينجم يكون الاغلبيه منهم خريجي القطب التكنولوجي بصفاقس؟
0: هما الاغلبيه منهم خريجي المؤسسه التعليم العالي في القطب التكنولوجي في صفاقس، لكن زاده من الهنيس ومن جابس وغيره.
1: نعم، مهم وأمس أيضا بالتوازي في نفس القطاع، وزير التشغيل والتكوين المهني معناها أمضى مجموعة من الاتفاقيات الإطارية مع الوكالة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومصنعي مكونات السيارات، من أجل انتداب 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات. معناها قطاع حيوي عنده الثقل الاقتصادي وعنده القدرة التشغيلية، مهم تعزيزه بمثل هذه المعطيات معناها والمستجدات.
0: هو قطاع معناها مكونات السيارات يعمل تقريبا 7 مليار دينار رقم معاملات، وهما تقريبا كلهم يجين من يمشيوا تصديق
1: قيمة مضافة،
0: أكثريتهم قيمة مضافة وعملة صعبة، معناها خاطر احنا نعملوا عديد في تونس عندنا ما يعمل كهربا كيلو.
1: عود لي لأن الصوت تقطع، عود لي المعلومة.
0: اليوم في تونس قطاع مكونات السيارات عندنا ما يصنع كهربا كاملة.
1: كهربا كاملة
0: كرهبة كاملة.
1: علاش علاش
0: علاش علامات توينفا
1: إيه؟ علاش ما يقعش يعني استقطاب بعض العلامات الكبرى كما كان في وقت ما، معناها وإحداث تسهيلات، لأنه كان تشوفوا توريد السيارات معناها يستهلك عملة صعبة كبيرة ومكلفة ياسر على المواطن التونسي، معناها
0: يستهلك عملة صعبة كبيرة. نعم، والكل فيراهو فيها التوريد السيارة، ولكن فيها زادة الأداءات الجمركية اللي على السيارة. وكذا نشوفوا السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة اللي هما نحاو عليهم المعاليم الديوانية
1: والإعفاء
0: الديواني.
1: نعم،
0: إيه الأسوام نتاعهم طاحت برشا،
1: يعني تقريبا معدل 70 مليون للسيارة،
0: فما حتى أقل. معناها هذا على خطر نقصه من المعاليم الديوانية وخلوا ولات معناتها أرخص، لكن احنا مشينا أكثر من مكونات السيارة، معناها مشينا أكثر من المكونات. نحكيه على البرمجية اللي هي لا تتطلب لا مواد أولية لا حتى شيء، تطلب كان
1: الفكر
0: الذكاء البشري.
1: نعم، وإحنا يعني ما زلنا عايشين فرحة البكالوريا. الشيء هذايا فيه اختصاص، توجه معين، الناس اللي تسمع وتحب تلقى روحها في الأجواء هذه
0: تخدم. هما أكثريتهم حاليا اللي هما معناها يخدموا في المجال هذا هما عاملين انفورماتيك برمجيات، دونك مهندسين في الإعلامية أكثريتهم. واليوم قاعدين نخدموا مع جامعة الفاقس باش يكون فما تكوين خاص في قطاع في البرمجيات السيارات، خاطر لازم زادة يكون عند الناس اللي مشطور البرمجيات هذم معناها
1: تكوين خاص ومتجدد، معناها حسب متطلبات السوق.
0: حسب متطلبات السوق، نعم
1: نعم. وماذا بينا النوعية هذه نكثروا منها، معناها طاقة الاستيعاب، لأنها مش يكون عليها طلب وتشغيلية كبيرة ياسر، أفضل من أنه اختصاص أخرى نقريه ويصبحوا بطالة. معناها
0: هو راهو فما زود، معناها يلزمنا يلزم النظر للاستشرافية باش نقولوا القطاع هذا اللي نحبوا نخدموا عليه باش نطوروه. ومن شيرة نخدموا باش نطور القطاع وباش نعرفوا معناها بالمكان متاع الساقف كونه هو نجم نطوروا فيه العمل هذا ونجم نخدموا في القطاع هذا، وفي نفس الوقت الجامعة تخدم باش تكون معناها الكفاءات باش اللي يجي ينجم يشغلهم.
1: نعم نعم. وانتم نذكر ايضا فما اتفاقيات سابقة، وسابقة المرحلة اللي انت مكلف بتسيير القطب التكنولوجي، كان فما اتفاقيات مع اطراف المانية معناها في الاطار هذا، وين وصلت الامور معناها؟
0: لا، هو فما اتفاقيات صارت مع اطراف المانية وصار عليها معناها مركز تكوين اللي هو تعمل مع لوتيكا
1: صحيح في نفس السياق هذا. اي
0: نعم نعم. وحاليا ثم برنامج جديد الماني اللي هو يخدم على البرمجيات وعلى الإعلامية.
1: نعم،
0: قاعدين يخدموا فيه ومشي ان شاء الله في الاسابيع القادمه، في الاشهر مش في الاسابيع القادمه، باش يكون فما تكوينات جديده معموله في نطاق البرنامج هذا.
1: وفي اطار زاد الحديث على اشعاع القطب التكنولوجي، كان لي استضافه للسيد انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، حكى على انه باش يقع اهتمام بمشاريع كبرى في الكاميرون اعتقد، ومن بين الاطراف المساهمه في الاعمال هذه القطب التكنولوجي بصفاقس.
0: اي احنا عندنا في نطاق شراكه عندنا مع المجلس هذا،
1: مجلس الاعمال التونسي الافريقي،
0: التونسي الافريقي، عندنا شراكه معهم وقمنا وقاعدين نشوفوا مع المجلس عنده هو اتفاقيه مع الكامرون في مع الكونغو، كان ثبتني ربي، والكامرون في البرنامج هذا، وقاعدين نشوفوا معهم كيفاش نجم نتعاملوا في
1: نطاق الحضور. يعني من خلال الطلبه ولا من خلال الخريجين ولا كيفاش معناها؟
0: لا، هو المشروع ان شاء الله كان فهربي مش يكون مش نخدموا معاه باش نجموا يعملوا قطب تكنولوجي.
1: نعم. يعني عباره على ما هو موجود في صفاقس يحاولوا تصنعوا توأمة ولا حاجة من القبيل هذا. نعم، معناه أنا حبيت نقول أنه إشعاع المركز اليوم في الداخل وأيضا في الخارج،
0: هذا اللي نطمحوا له، وخاطر راهو الإشعاع في الداخل وحده وما يكفيش. لو كان نحبه يكون عندنا معناها احنا الهدف زاده من لقطات التكنولوجيا في تونس يكون عندهم إشعاع في الخارج، الحاجتين من شيرة باش يستقبلوا الاستثمارات الخارجية ونكثروا من التشغيل بتاع خريجي التعليم العالي من شيرة، ومن شيرة أخرى زادة باش نعرفوا بالمؤسسات اللي عندنا وباش نكثروا في إمكانية التصدير للمؤسسات.
1: نعم، هو نذكر
0: المؤسسات اللي منتصبة في القطب ولا المؤسسات اللي منتصبة في سفاقس.
1: هي حتى قطب في سوسة أيضا قاعد يعمل في نجاحات وفي إشعاع، وظهر لي مسألة لروبو. نعم، اللي خذتهم الولايات المتحدة الأمريكية، هم صناعة في سوسة في أحد المؤسسات في سوسة أيضا، وفي مجال الطبي وفي مجالات عدة معناها، وهذا اللي يشكل الاقتصاد يعني المصطلح هو كيفاش يقولوا اقتصاد العلمي او المعرفي، الاقتصاد معرفي،
0: معرفي.
1: الاقتصاد يعني معرفي. هذا هو بمزيد من النجاح والتوفيق، وان شاء الله ايضا يعني فما ظهر لنا لتوسعة القطبة.
0: والله احنا قاعدين نخدم على هذا وان شاء الله ربي يسهل.
1: نعم، كل النجاح والتوفيق ليك ولكل الفريق العامل معك، وهذا واحد من مواضيع عديدة تشتغلوا عليها اللي هي تهم الواقع وتهم التكنولوجيا والاستفادة من الأفكار والذكاء في مختلف المجالات للاختصاصات المتاحة في الجامعات والمؤسسات الجامعية في صفاقس وفي الكتب التكنولوجي. كل الشكر وتقدير لك سيد مصطفى المصغري المدير العام للقطب التكنولوجي. نجم تكون واحدة من بين فرص المتاحة لخريجي البكالوريا الناجحين في البكالوريا، لأنه يفتح أفاق كبيرة ياسر. هكا نكون وصلنا نهاية مشوار في المنتصف في حصتنا اليوم، خصصنا الجزء الأول منه لمتابعة أهم الأحداث الوطنية، إحياء ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، الحديث على البرلمان، الحديث على نتائج البكالوريا، والجزء الثاني كان مع الأحداث وجولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية واستضافة لمحلل لبناني. وسيد عبد المجيد جمل كان حاضر معنا في التحليل والتعليق على مختلف هذه الأحداث، وكان ضيفنا من لبنان الباحث السياسي سيد ميشيل شماعي. الجزء الثاني كان مع سيد مصطفى المصغني مدير عام قطب التكنولوجي. كل شكر وتقدير يسرى مراد حش قاسم، ونتقابلوا في قد غدو الحي موعد جديد مع المنتصف. إلى ذلك الحين تحيات فيصل جابسي، إلى اللقاء.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تحتضن مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبية اليوم غدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. ولدى إشرافه على فعاليات الملتقى اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود التكوين المهني مسارا استراتيجيا يفتح أفاقا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
2: الغاية الحقيقة من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كلها هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راهو اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
1: احتضن مركز البحوث الرقمية بصفاقس تظاهرة حول الرقمنة من أجل قطاع السيارات بهدف مناقشة رهانات التحول الرقمي في قطاع السيارات. يسجل في صفاقس بداية من 9 من مساء اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم الغد. التيار الكهربائي منقطع غدا بمعتمدية منزل شاكر من الساعة 6 صباحا إلى منتصف النهار. في العالم تواصل قوات الاحتلال منع المزارعين من الوصول بالمركبات لأراضيهم داخل الجدار الفاصل في قلقيلية، ما سيدمر المستقبل الزراعي قرب الخط الأخضر في فلسطين. يبحث اليوم في واشنطن مسؤولون من لبنان وآخرون من الكيان اقتراح انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. إلى ذلك أكد وزير الحرب الصهيوني رفض الانسحاب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن هذا الأمر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. عشرة دائمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جولة تونسي.
3: جولة تونسي.
0: جولة تونسي.

مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الصحية. المجلة تنطلق معكم توا متواصلة حتى حدود الساعة الرابعة مساء كالعادة، مع آخر المستجدات الصحية، آخر البحوث وكذلك استضافات ولقاءات هم كل مجالات الصحة. كل مرة نختار لكم مواضيع. اليوم أهم المواضيع اللي مش نسلطوا عليها الأضوية هي قدم المريض السكري والصيف، وما أدرك ما قدم مريض السكري. بعد شوية تكون معنا بروفيسور فاطمة المنيف، رئيس قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري ورئيس ودادية أطبية الغدد والسكري، حتى تحكينا على الأيام الصيفية لودادية أطبية الغدد والسكري في نسختها 29 اللي مش تنتظم أيام 27 و28 جوان 2028 بالمهدية. وفي نفس الوقت مش نتعرفوا أكثر إذا حات مع الدكتورة فاطمة على رجل أو قدم مريض السكري والصيف، برشة تحديات لمريض السكري ويجب المحافظة على القدم ممتاعه. شنية الأشياء اللي لازم نردوا بيننا الكل تتعرفوا عليها بعد شوية، نصايح قيمة إن شاء الله مع دكتورة فاطمة المنيف. اليوم زيادة في حصتنا مش كون معنا بعد ثلاثة بروفيسور حميدة تركي حتى نحكيه على الجلد، الأمراض الجلدية والصيف، وما أدرك ما أمراض الجلدية والصيف، والصدفية هل تتحسن بهالفصل هذية في فصل الصيف ولا على العكس تماما. برشا معطيات مش تقدم هنا دكتورة حميدة تركي رئيس قسم أمراض الجلدية بمستشفى الجامعي الهادي شكر بصفاقس إن شاء الله في الساعة الثانية. إن شاء الله خلال الحصة نحاول نتصل بدكتورة ليلى عبيد حتى يتم التأكيد من احتضان تونس في جانفي 2027 المؤتمر العالمي لطب القلب الداخلي، وكذلك العديد من المعطيات والمعلومات الأخرى. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. سمير تقطق اليوم يأنسنا، هو مخرجنا على مستوى الكونسوليت، على مستوى مخرجتنا للإذاعة المرئية اليوم يسرى الغربي، تحية لهم الاثنين. كذلك سالم عيسى في ربط سيلة بيناتنا وبيناتكم، ويقول لكم مرحبا بكم بكل مكالماتكم الهاتفية، تجمو تكونوا معنا تطرحوا السؤال اللي تحبوا عليه للأساتذة والدكاترة المختصين اللي مش يكونوا معنا تبعا في حصتنا اليوم. 70164280 هذا ورقنا الموضوع على ذمتكم. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله متابعة طيبة للجميع.

0: مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معاكم المشوار في المجلة الصحية اللي انطلقت معكم منذ قليل، مواصلين حتى حدود الساعة الرابعة مساء. مش نبدأ بالمستجدات، وما أدراك ما المستجدات؟ ومستجداتنا مش تبدأ بالمؤتمرات العلمية والدولية اللي مش تعيش على إيقاعها تونسنا في الأيام القليلة القادمة. إذك علاش أنا سعيدة توا باش نستضيف مع بعضنا دكتور غازي الجربي، وهو رئيس جمعية نوران، وفي نفس الوقت هو رئيس قسم أمراض وجراحة الأورام. سعيدة جدا يكون معنا دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
1: عفوا سيدة حنان، ومرحبا بك انت ومستمعي ذات فرق.
0: الله يخليك، الله يخليك، منورنا دكتور. ان شاء الله كل التوفيق لكم في المؤتمر الجديد، المؤتمر الخامس، مشكل المؤتمر الدولي الخامس،
1: الدور الخامس المؤتمر الدولي حول المستجدات الحديثة في علاج الأورام. دورة هذه كما الدورات السابقة تصير بشراكة مع معهد كوستاف روسي في فرنسا، اللي هو أول معهد يعالج السرطانات في أوروبا والثالث في العالم. في كل الدورات، والدورة هذه زادة، نستدعيه تقريبا 30 خبير عالمي باش يفيدوا لكل الحاضرين، اللي هم أطباء توانسة وأطباء من عدة بلدان شقيقة، منهم الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، الإمارات، السنغال، وعدة بلدان أخرى، يفيدوا الأطباء بشنو آخر مصادر،
0: آخر مصادر المستجدات في طرق العلاج في الجراحة، كل ما هو جديد مش يكون موجود في المؤتمر هذية، وحتى في الكشف. ممتاز.
1: وعنا حصتين ممتاز كبار، اللي هو تدخل طور الذكاء الاصطناعي في أخذ معناتها لبخيز عن شخص متاع مريض بالسرطان.
0: ممتاز. أنا أصلا كنت مش نسألك عليه الموضوع هذية، خاطر ديما كيف في المؤتمرات نبدأ ونبحثوا، بما أنه فما المستجدات، والمستجدات على مستوى التشخيص العلاج والمتابعة فيما بعد حتى والوقاية، وما أدرك ما الوقاية، خاطر نعرف اللي جانب هذية زاد يهمكم برشا على امتداد

0: يومي 26 و27 جوان الحمامات مش تحتضن هالمؤتمر هذية الخامس. هنا دكتور على امتداد اليومين هذية مش يكون ثم ورشات؟ ما هوش مش يكون ثم ورشات، قلت لي الذكاء الاصطناعي، هل مش يكون ثم نقولوا احنا روبوات موجودين في ال في في النشاط متاعكم الطب النووي زادة مش يكون معاكم واخر مستجدات القطع هذية ولا لا؟
1: هي تختصر المؤتمر، يقتصر على إلقاء محاضرات محاضرات علمية. كما قلت لك باش نحكي، وإحنا خاطر كل دورة نحكي على آخر المستجدات، هو من بين سنة 2025-2026 باش نتحطه في المؤتمر هذا، شنو جذور جديد بالنسبة للعلاج ولا بالنسبة للكشف بتاع أمراض سرطانية ما بين السنة الفاتة والسنة هذه. الأطباء اللي باش يكونوا حاضرين بطبيعة احنا كي نحكيوا على باش نعالجوا سرطان، فما الكشف شنو اللي يظهر جديد، باش نحكيوا على كل الطرق الجديدة الحديثة، ونحكيوا على زادة الطرق خاصة الحديثة في علاج الأورام، وجديد هو تو اللي يظهر من سنة 2018 بعد اكتشاف دور العلاج المناعي في هذه معالجة الأمراض السرطانية. تعرفوا للعلاج المناعي هو ثورة
0: علمية،
1: ثورة علمية كبيرة. احنا توقع قاعدين نتجهوا باش نلقاو علاجات موجهة، دونك دي ثيرابي سيبلي، علاجات شخصية، دي
0: شخصية كل واحد عنده خصوصيته. صح،
1: خاطر احنا تو دخلنا في تحليل التركيبة نتاع الخلية السرطانية ونشوفوا وين صار الخلل. ينجم يكون صاير خلل في وسط الخلية، ينجم يكون صاير الانفيرونمون تاع الخلية، والعلاج المناعي ولا العلاج الموجه يحاول يصلح الخلايات هذوما، ولا يحاول يعطي قوة إضافية للعلاج المناعي باش يقضي على الخلايا السرطانية. وهذا إن شاء الله في المستقبل نراو اللي مكان العلاج الكيميائي للشيميوثيرابي باش يتقلص. هذا العلاج الكيميائي كما يعرفوا الناس الكل هو يقتل الخلايا السرطانية، وزاد يقتل الخلايا الصحيحة، وذاك اللي يخلي الإنسان تظهر له مضاعفات. دونك احنا ماشيين تو العلاجات مدققة،
0: وكل ما تكون مدققة كل ما تنقص في الآثار الجانبية معناتها،
1: يعطيك
0: وهذه هي القوة نتاعها،
1: وتعطي زاد أكثر نجاعة
0: وأكثر نجاعة،
1: تضرب الخلل وتحاول تصلحه ولا تحاول تلغيه.
0: ممتاز،
1: بستندوك أكثر نجاعة أقل أعراض جانبية، أكثر نسب شفاء. وانت زاد حكيت مبكري على دور الوقاية والتقصي المبكر، خاطر المرض قد ما يفيقوا به بكري قد ما يكون العلاج سهل، موش متعب للمريض، موش متعب ومكلف للدولة، وتكون إن شاء الله أمل الشفاء يكون كبير.
0: ممتاز، وهذا واللي نحبوه الناس الكل، وهذا زاد اللي تسعى له جمعية نوران، مش هكا؟
1: جمعية نوران اسمها جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية. هي الوقاية من الأمراض السرطانية، تشتغل على طول السنة برنامج سواء كشف مبكر. عنا الوحدة المتنقلة اللي احنا نجوبوا بها تونس من الشمال للجنوب لمامو لايف، نمشي للمناطق اللي المرأة يصعب عليها باش تمشي المستشفى عمومي فيه الماموغراف ولا ما عندهاش الإمكانيات، نجيوها بفريق طبي كامل نعملوا الكشف، وبعد نعملوا التصوير عنا الماموغراف والإيكوغراف، وإذا كان لقينا في الصورة حاجة فيها شك نعملوا العينة في الوقت ونعطيه النتيجة في الوقت. والمرأة تعرف روحها إذا كان ما عندهاش مرض تروح لدارها مطمئنة، وإذا كان لقينا خلل يتطلب تدخل سواء الوقاية من السرطان ولا العلاج سرطان، ناخذوها في أول الأسبوع اللي بعد في طريق العلاج والكشف.
0: ممتاز، وهذه
1: بالنسبة للتقصي المبكر. زيد احنا جمعية غران فضل دعم اللي تلقاه من كل المتبرعين، ونوضع أجهزة متاع ماموغراف اللي ناقصين في عدة مناطق في تونس. عنا في الثلاثي الأخير من شهر 2025 وضعنا جهاز في تطاوين، وضعنا جهاز في قرقمة، وجهاز في دوار هيشب، إن شاء الله باش يدخلوا تو في الشغل الأيامات القادمة. وبالطبيعة نقوموا بعدة حملات تحسيسية، وعنا زاد حاجة مهمة ياسر، نقوموا بماراثون جمعية نوران اللي هو في شهر أكتوبر الوردي اللي نحسوا فيه التوانس على قيمة القيام بالرياضة بصفة مستمرة، خاطر الرياضة تحمي الإنسان من الأمراض الكل، وتحمي زاد الإنسان من السرطان، وإذا كان الإنسان مرض بالسرطان ويقوم بالرياضة زاد يحمي روحه من رجوع المرض. هذا بالنسبة للجانب الوقائي، تلخيص بسيط. بالنسبة زاد الجانب العلمي خاطر هي نوران اسمها نوران على خاطر اسمها نور الوقاية ونور العلم
0: ونور المعرفة.
1: يعطيك صح
0: يا عيني.
1: الجانب العلمي اللي احنا نحظاه بالشراكة هذه مع معهد جوستاف روسي باش نقوموا كل سنة بالهدايا المؤتمر اللي نعطيه فيه اخر مصادر في الكشف والعلاج الاورام باش يخلي الاطباء التوانسة والكل الاطباء الحاضرين من البلدان الشقيقة يصير احتكاك مع طرق جديدة للعلاج. هاوك المعلومة جيهم لتونس ما يتلزوش باش يتنقلوا للخارج المؤتمرات الكبيرة اللي هي مكلفة ومتعبة.
0: ممتاز. هذا في إطار تقريب أو التكوين المستمر أو هذا هي اللي ديما الناس يقول لك الطبيب طول عمره هو يقعد يقرأ بالفعل يقرأ لأنه عالم الطب عالم متغير جدا وبالتالي كل نهار فما جديد وهذا جديد قاعدين يقوموا به. مشكورة جمعية نوران أنها على هالمساهمة الفعالة هذه اللي تقوم بها إما على مستوى التقصي وإلا على مستوى المعرفة والعلوم وتقديم آخر المستجدات العلمية. دكتور باش نختموا معاك، المؤتمر قديش مش يكون فيه من ضيوف من خارج أرض الوطن؟
1: هو بالنسبة للأطباء اللي بيشتغلوا المحاضرات تقريبا 30 طبيب من عدة جنسيات خاصة أوروبية، ولكن ثم زاد أطباء عندهم سيت عالمي من مصر من الإمارات ومن المغرب باش يعطيوا محاضرات على المستجدات. بطبيعة زاد ثم أطباء توانسة
0: أكيد.
1: ولكن أغلب الأطباء جاية من أوروبا والحاضرين باش يكونوا ما بين 300 و 350 طبيب ولا باحث باش يكونوا موجودين باش يحضروا المؤتمر هذا.
0: ممتاز ممتاز، كل التوفيق لكم في المؤتمر الخامس الدولي للحقيقة لبحث آخر مستجدات الحديثة في أمراض السرطانية وأمراض الأورام. نورتنا برشا بروفيسور غازي جربي رئيس جمعية نوران، شكرا لك على كل الدعوة ونورتنا في المجلة الصحية. يعطيك ألف صحة يعيشك، وإحنا نرحبوا بكل ضيوف تونس اللي مش يكونوا بيناتنا وإن شاء الله مؤتمر مكلل بالنجاح ليكم. هكا هذا بالنسبة للمؤتمر الخامس الدولي لجمعية نوران. إحنا بعد شوية مش نمشيوا باش نحكيوا زيادة على الأيام الصيفية في نسختها 29 لوديدية أطباء الغدد والسكر بصفاقس اللي مش تنتظم كذلك أيام 27 و28 جوان 2028 بالمهدية. أكثر إذا مع بروفيسور فاطمة المنيف بعد شوية، أما قبل خليكم على الاستراحة الموسيقية.

0: ساعتين واثنين وخمسين دقيقة، هذه إشارة التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل ينسينا في المجلة الصحية، بعد ما عرفنا حيثيات ومحتوى المؤتمر الخامس الدولي للمستجدات بالنسبة للأمراض السرطانية والأورام مع الدكتور غازي جربي. توقيت باش نعرفوا شنو جديد للأيام الصيفية لوداديه أطباء الغدد والسكري والجمعية التونسية للأمراض الغدد والأمراض الاستقلابية. الأيام الصيفية هذه في نسختها 29 مش تنتظم أيام 27 و 28 جوان 2026 بالمهدية، أما زعما شنو فيها، شنو نظمونا فيها، هذا الكل نتعرف عليه مع بروفيسور فاطمة المنيف اللي هي رئيسة ودادية أطباء الغدد والسكري بصفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة فاطمة ونورتنا.
1: أهلا وسهلا بك حنان ومرحبا بكم وبكافة مستمعي إذاعة صفاقس. أول حاجة نحب نهنيكم نهنيكم على الاستوديو هذايا الرقمي نتاع إذاعة صفاقس، وتبارك الله معناتها منور ومزيان برشا، ومن معناتها انا من اصلي حنين نجي للاذاعه وانا فرحانه اللي نجي للاذاعه الحقيقه. تو زدت فرحت،
0: زدت فرحت
1: نشوف تبارك الله الفضاء هذايا والجوده اللي نتاع الخدمات اللي ولات تسديها، كانت تسديها وزيدت ولات تسديها اذاعه صفاقس.
0: واحنا ينور الاستوديو بضيوفه وبقامتنا العلميه اللي تنورنا وقامتنا الفنيه اللي تنورنا في الاستوديو هذايا. دكتوره فاطمه ان شاء الله موافقين في النسخه 29 للايام الصيفيه اللي مش تنتظم ايام 27 28، نحبوا نعرفوا شنو مش يصير في الايام هذيا، شنو هل ترى هي ايام لمعرفه المستجدات كما حكينا منذ قليل على المؤتمر الخمس الدولي للامراض السرطانيه، ولا عندكم اشياء اخرى اللي تخدموا عليها، او ثم ورشات، ثم شيء الذكاء اليوم ولينا ديما نحكي على الذكاء الاصطناعي على كل المستجدات الموجوده في العالم، هل هي مش تكون موجوده ضمن هالايام الصيفيه؟
1: هي يا حنان معناتها كما اسمع على اسم الايام الصيفيه معناتها مش يكون مراوحه ما بين العلمي والنشاط الثقافي، معناتها خاطر احنا معناتها في على كيفه ايام وطيله ايام السنه احنا نخدموا على كل ما هو علمي، كل ما هو كما قلت انت ذكاء اصطناعي. تبارك الله عملنا المؤتمر المغربي، عملنا المؤتمر الوطني، عملنا الايام الشتويه، عملنا دار ايديف دار 2025 معناتها نتاع رمضان ومرض السكري، معناتها هو مؤتمر عالمي على طيله بدا سنه 2026. توكيه هذه ايام صيفيه، هذه ايام صيفيه كما قلت لك فيها مراوحه بين ما هو نشاط علمي وما هو نشاط ثقافي. فيه الجانب العلمي اللي هو مش يكون معناتها يوم السبت 27 جوان العادة نعملوه في قرقنا، نعملوه في صفاقس. السنة اخترنا أن
0: معناتها مشينا المهدية،
1: مشينا المهدية ونشكر معناتها كافة أطباء المهدية ومتسكين ولاية المهدية اللي استضافوا المؤتمر متاعنا. ومش يكون دونك فيه نشاط علمي يوم السبت، والسهرية متاع يوم السبت في الليل واليوم الأحد مش يكون نشاط ثقافي عائلي لأطباء الغدد والسكرية بصفاقس في تونس كامل،
0: تونس الكل.
1: أي أيام صيفية وطنية
0: وطنية.
1: فيها عملتها ودادية أطباء أمراض الغدد والسكري بصفاقس بالتعاون أون كولابوراسيون مع الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري والأمراض الاستقلابية. شنو اللي فيه جديد؟ فيه أنه مش كون عنا ضيوف أجانب كما العادة من فرنسا، وثم ضيوف تونسة. اخترنا أنه يكون معناتها ثم انتابلغون ثم طاولة مستديرة تجمع خلف اختصاصنا احنا تاع الغدد اختصاصات اخرى. هي مش تعنى بالايبر باراتيرويدي. شنو هي الايبر باراتيرويدي؟ هي
0: الغدد النشاط للغدد
1: اللي وراء الغده الدرقيه اللي هي والله ما نعرفش اسمها بالعربيه
0: باراتيرويد.
1: ماشي تيرويد، راهي باراتيرويد
0: اللي بجنبها اصغر حجمها صغير. دكتوره
1: اربعه عندك، احنا عندنا غده درقيه واحده
0: درقيه واحده
1: اربعه باراتيرويد. هالباراتيرويد هذوما يا حنين هما يجيو وراء الغدة الدرقية، أما ما عندهم حتى علاقة بالغدة الدرقية. زوج يخدموا على رويحهم، واحدة تفرز الهرمونات متاع الغدة الدرقية FT4 والأخرى واجبها ولا نشاطها أنه يعدل الكالسيوم في الدم. شفتي حالين ساعات واحد يقولك أنا عندي هشاشة العظام، واحد يقولك أنا عملت برشا الحجر في الكلاوي، واحد يقولك عندي وجيعة في المفاصل في العظم اللي يهزوا السكوليت بورتور معناتها العظم اللي يهزوا البدن متاعنا. هذوك ينجم يكون مش هو العنصر
0: مش بالضرورة
1: مش بالضرورة، أما ينجم يكون ناتج على إفراط متاع إفراز الباراتيرويد الهرمونة اسمها PTH. والبي تي اتش هذه هي اللي كانت سبب في ارتفاع نسبة الكالسيوم تقولي هو وخايب الكالسيوم كيطلع في الدم، ما احنا نشربوا في الكالسيوم
0: باش نشرب الكالسيوم. الناس يقول لك احنا نزيدوا نعطيو في سيبليمون باش ناخذوا في سيبليمون باش نطلعوا الكالسيوم.
1: لا يعني لو لازم ولا يكون طالع هابط
0: معدل، لازم
1: معدل كما بدلنا الكل، لازم يكون عندك الافراط ولازم يكون عندك الخمول، لازم يكون عندك النقص ولازم يكون عندك الارتفاع.
0: الكالسيوم راهو هذه الجار الدرقي، الجار الدرقي، جارة الدرقية هذه هي،
1: هذه الباراتيرويد،
0: الباراتيرويد الغدة الجار الدرقية هذه هي بالعربية نقول،
1: هذه هي اللي باش تصنع لنا، اللي باش تفرز البي تي اتش، والبي تي اتش هذه هي اللي مش يخلي امتصاص الكالسيوم يرتفع عن طريق الفيتامين دي، واللي مش يخلي نسبة الكالسيوم معتدل في الدم بالاكسيوم نتاعها عن طريق الخدمه نتاعها وين في العظم، في العظام نتاعنا وفي الكلاوي نتاعنا. لا تخلي الكالسيوم يخرج برشا في البوله نتاعنا، ولا تخلي العظم يجبد برشا كالسيوم ولا يخرج برشا كالسيوم.
0: معناتها هي اللي تنظم،
1: هي اللي تنظم كل اي هرمونه، كل اي هرمونه في بدننا راهو دورها التنظيم. لا نحبوا هرمونه تطلع، لا نحبوا هرمونه تهبط، ولا نحبوا اللي ما وراء الهرمونه واللي ما قبل الهرمونه، اللي اونامون واللي اونافال، لازم يكون لا طايح لا يكون طالع. طولت عليك في البيت.
0: لا بالعكس، بالعكس هي بالعكس، هذه اللي اسمها حصه خاصه، هذه كملوا ايامكم الصيفيه وبعد
1: نحكيوا عليها، نحكيوا عليها البي تي اتش. اي والله بالحق، خطره هي. شفت احنا الغدد نتاعنا قدنا مركزين على الغده الدرقيه، مركزين على السمنه، مركزين على السكر، مركزين به هو هير من تأنه ركزوا. أما ما فيها بيسك فنعرجوا ساعات على بعض الوظائف الأخرين، على بعض الغدد الأخرين، خاطر راهو كل غدة في بدننا راهي عندها قيمتها، وكل غدة راهي تابعة لغدة أخرى، وكل هيك الغدة تابعة أخرى راهي عندها وراها شكون كالسلسلة. دونك يزلنا احنا باش نفهموا بدننا، يزلنا نفهموا بالحلقة بالحلقة باش نكونوا السلسلة متاع بدننا الكل.
0: ممتاز.
1: بيه نرجعوا البي تي اتش. البي تي اتش هذية مش نخدموا عليها مع شكون؟ مع لي زوغيل ومع الجراحين تاع الحلق والانف والاذنين، ومع ليزوندوكرينولوج امراض اطباء الغدد، ومع اللي يعملوا الميتين نوكليير.
0: معناتها الناس اللي هما يتهمهم لانه هما اللي يقوموا يا اما بالتشخيص او بجراحه او بالعلاج التكميلي فيما بعد في بعض الاورام ولا غيره. معناتها الناس الكل اللي
1: العلاج التكميلي مش
0: اللي داخله في العمليه هذه الكل.
1: صحيح، هي ما هي البي تي اتش هذه الباراتيرويد كي تخدم برشا، مش تعملنا كيما الورم كيف ما النودول كيما لادينوم باراتيرويديان، اللي لازمنا نشخصوه. اللي شخصه شكون الاول؟ هو طبيب الغدد. طبيب الغدد هو اللي مش يقول عندنا ايبر باراتيرويدي، وين يهزو؟ يهزو للراديولوج. هو مش عامل لك ايكوغرافي، هو مش عامل لك سكانير باش يقول لك شنو يندر الغده كاهو تخدم ولا الاربعه ولا زوز ولا ثلاثه. تقول لك عندنا اربعه. ومن بعد وين نمشيو؟ نمشيو لي زيتوبيست الميديسين نوكليير باش يقول لك، يزيد يوضح لنا التشخيص اللوكاليزاسيون معناتها وين بالضبط،
0: وين بالضبط.
1: ومن بعد وين مش نهزوه احنا؟ نهزوه لجراحه الانف والحلق والاذنين، خاطر هما اللي
0: يقوموا بالجراحه. احنا زاده مش ننقلوا المستمعين مع قسم الاخبار تحديدا مع زميلتي رشيده الغريبي لتقديم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، وهنا راجعين باش نكملوا الايام الصيفيه وقدم مريض السكري. شنو رايك؟ يلا خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد.

0: مرحبا بكم. يتواصل اليوم انقطاع الماء الصالح للشرب بصفاقس وبالتحديد بكل من حي النور وحي البحرية وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4 على أن يعود بصفة تدريجية بداية من 5 من صباح يوم غد وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد بداية من 6 صباحا وإلى غاية منتصف النهار بمعتمدية منزل شاكر ومركز منزل شاكر. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية، فيما صنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية ثم جامعة منوبة وجامعة قابس وتونس. وقد اعتمد هذا التصنيف العالمي على 17 مؤشرا منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمات الإعاشة وتوفير المياه والجودة والبنية التحتية. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي إلى موفى ماي الماضي بنسبة 44.9% مقارنة بنفس الفترة من الموسم 2024-2025 وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. في العالم أكدت مصادر أمنية وطبية لبنانية استشهاد شخصين في هجوم بمسيرة إسرائيلية منذ قليل على سيارة في جنوب لبنان. اتهم فريق من الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة اتهم حكومة تل أبيب بإطلاق النار عمدا على أطفال في قطاع غزة، وأعاد تكرار اتهامه بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في القطاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عملية تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى، فيما نفى طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة. المجلة الصحية.
2: المجلة الصحية.

0: مواصلين معكم المشوار. مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس. هذا فضاء المجلة الصحية، أكيد مع بعضنا قاعدين نتصفحوا في الأيام الصيفية لوداديه أطباء الغدد والسكري وكذلك الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري والأمراض الأيضية، هم اللي منظمين هالأيام الصيفية في نسختها 29 أيام 27 28 جوان 2026 بالمهدية. دكتورة وبروفيسور فاطمة المنيف، رئيس قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري ورئيس ودادية أطباء الغدد والسكري بصفاقسية، اللي حاضرة بحضنا وكتب عام كذلك الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري والأمراض الأيضية. مرحبا بك دكتورة فاطمة مرة أخرى بحضنا. الأيام الصيفية ما ظهر لي أول حاجة مش تصير هي الحديث عن الجار درقية
1: اللي هي الباراتيرويد. الباراتيرويد دونك كما قلنا حنين مش تكون دائرة، مش تكون طاولة مستديرة ولا مائدة مستديرة حول الباراتيرويد. الغدة اللي قلنا هي ريسبونسابل على أن تعدل لنا الكالسيوم في البدن، وأنها ما تخلينيش نعمل الحجر في الكالسيوم في الكلى، وما تخلينيش نعمل هشاشة العظام. هذه هي الغدة الباراتيرويد. قلنا
0: هنا دكتورة أنا مش نستسمحك فقط في كلمة، برشا ناس يقول لك يا دكتورة والله أنت معناتها أعطيتك إشارات، لكن فماش أعراض تعطيهم الباراتيرويد كي تبدأ
1: تخدم برشا
0: الوظيفة متاعها ماهيش معدلة؟
1: أي هي كما أي غدة ثم هي تخدمش برشا، هي تخدم برشا كي ما تخدمش برشا كي ما تخدمش تبدأ بخيلة. كي عندنا إيبو باراتيرويدي مش يكون عندنا نقص الكالسيوم زيادة في الفوسفور، مش يكون عندنا الفشلة، ويمكن يكون عندنا زيادة حتى الماء في العينين هيك اللي في الكاتاراكت، ويجم يكون عندنا معناتها كالسيفيكاسيون في المخ، وإذا ما وقت عندنا الغدة ما تخدمش بالكل.
0: وهذه بتحليلين
1: تحليل الكالسيوم طايح والبي تي اتش
0: طالع،
1: فوسفور يعطيك صح، الكالسيوم طايح فوسفور طالع البي تي اتش طالعه. العكس تمام، وقت عندي بزيد بي تي اتش وقت عندي باراتيرويد تخدم برشا. شو عندي؟ عندي كالسيوم طالع الفوسفور طايح والبي تي اتش طالع، شو مش يعمل هذا؟ شنو واذا كان طالع الكالسيوم شنو المشكله؟ احنا نشوفوا في الكالسيوم باش يطلع. اي اما وقت عندك برشا كالسيوم شي قد ترسب نتاعو، وين مش يترسب؟ مش ترسب في الكليوي، يعمل لنا الحجر في الكلوى. هذيك علاش انا من المنبر نتاعكم يا حنان نحب نقول للي عنده حجر في الكليوي واللي هو يعاود ويكسر ويعاود يكسر ويعاود ويجيوها في الزوز كشيرات مش من شراكو، هذا انت كيجي من شراكو يكون الكلوى مريضه. اما وقت يبدا في الزوز كشيرات معناتها المشكله في الدم اللي قاعد يدور في الكليوي مش من كلوى كاو. دونك اذا كان عندنا حجر في الكليوي نكسروه ويعاود نكسروه ويعاود ما حبش يبرنا، وعندنا مزوج شيرات من اليمين واليسار في الكليوي، لازمك تخمم في ليبر باراتيرويدي وتخمم في البي تي اتش طالع، وتقول للطبيب نتاعك باش يعمل لك تحليل نتاع الكالسيوم.
0: واضح
1: والا هشاشه العظام سورتو وقت يجي عند الانسان الصغير، خاطر احنا هشاشه العظام تجينا من بعد المينوبوز وقت ما عادش عندنا استروجين، وقت المراه سورتو عندها معناتها في سن
0: ما بعد انقطاع
1: ما بعد هذاك يعمل هشاشه العظام خاطر الاستروجين يتيح. اما اذا كان في 30 سنه و 35 سنه وجدتك هشاشه العظام وين توجه للمراه اكثر والا للراجل زيدا، راهو يلزمك تخمم في انه يكون عندك بزيد بي تي اتش، خاطر الكومونتاسيون تاع البي تي اتش وطلع عندنا ارتفاع في الهرمون تاع البي تي اتش مش يتسبب عنه ارتفاع في الكالسيوم، وهذا الكالسيوم اللي مش يجينا مش يجينا انه ولي الدم يجبد من العظم باش يطلع الكالسيوم يا خو، ولي عندك العظم يتهشش. وكيفاش يتهشش؟ شنو العلامه اللي تظهر فيها؟ انه واحد يتكسر العظم يولي فيه دي فراكتور
0: ابسط
1: تقول لك هاي سكت
0: ولا ابصل
1: تكسرت الاولى والثانيه ولا عملت دوبل فراكتور ولا سكين ني با نورمال،
0: مش عادي في عمر مبكر
1: في عمر مبكر. هذيك عشت تخمم في بي تي اتش. نرجع الايام الصيفيه احنا استدينا الهديه ان فرونسي من قامه من قامات، خاطر هما تعرفي حنين في فرنسا عندهم كل واحد ياخذ ان سو سبيسياليتي، هذا متخصص اكثر في البي تي اتش، متخصص يخدم صباح وعشيه وليل كالسيوم فوسفور بي تي اتش. دونك هذا جون بول بوتشيريو، هذا جينا من فرنسا مش يحكي لنا على كيفاش نجمو نشخصوا معناتها بيولوجيا وسريريا ليبر باراتيرويدي. ومن بعد عندنا الاستاذه امنه المنيف اللي هي طبيبه أستاذة في الطب مختصة في الراديولوجي في الأشعة في تونس، وجات تخصيصا باش تعطينا كيفاش نجمو نحدد الموقع نتاع ليبر باراتيرويدي. ومن بعد عندنا سي دونك قلال فوزي القلال اللي هو طبيب أستاذ جامعي مبرز مختص في
0: الطب النووي
1: الطب النووي. وبعد عندنا دكتور مالك النجار اللي هو أستاذ جامعي مختص في جراحة الحلق والأنف والأذنين. مش نحكي كلنا مع بعضنا اندوكرينو او ار ال ايزوتوبيست اي راديولوج على كيفاش نجمو نشخصوا الحالات مش الكل الصعيبه. خلينا معناتها كيفاش نشخصوا الحالات الصعيبه اللي تجم تعطينا معناتها مشاكل في التشخيص ولا تعطينا صعوبه في دقه الوصف نتاع المرض هذايا. من بعد عندنا مش نحكيو على السمنه, مش نحكيو ما كاو ما نجموش نحكيو
2: مرض العصب,
1: ما نجموش نحكيوش على السمنه, ما نجموش نحكيوش على لو كونتينيوم, مش نقولها بالفرنسي تنترجمي لك بالعربي كارديو رينو ميتابوليك, على خاطر يعني انت وضرب الكاشف انه الدم نتاعنا مش كل واحد يخدم على روحه على زي راسه, القلب يخدم على روحه والكليه يخدم على روحها والميتابوليك راهو كله يخدم مشبك في بعضه, القلب والبنكرياس والكبده والكليوي, هذا كله التشابك في الوظائف, التشابك في الافرازات, التشابك في خلايا لي زورغان, هذوما الكل هما اللي يعطيونا مضاعفات السمنه, هما اللي يعطيونا لي كومبليكاسيون باش يجونا وقت اللي عندنا سمنه ولا حتى عندنا ارتفاع شويه في الوزن,
2: خاطر زياده الوزن,
1: حتى زياده الوزن خاطر ايش في انت باش يبدا عندك شويه ارتفاع في, نعاود نقولها ديما نقولوها في دوره الخصر نتاعنا في السمنه الوسطيه, في سمنه الخصر, في السمنه هذيك اللي عندنا اندرويد, هيك هي موطني
2: هيك هي المشكله,
1: هيك هي المشكله, هي مش قلقنا القلب, مش قلقنا الكليوي, مش قلقنا البنكرياس, ومش قلقنا الكبده. دونك مش
2: نعملوا
1: نحكيو عليهم الكل,
2: نقولوا انت حاله صد الانسولين,
1: اي مقاومه الانسولين,
2: مقاومة الانسولين, مش نعملوا بعض امراض اللي هي بدايه امراض على مستوى الشرايين والقلب, هبوط او ارتفاع في ضغط الدم, هذه كل راي كلها تبع
1: بعضها. وكل هذيك علاش تدعينا اذا قام من قامات الطب في فرنسا اسمه بروفيسور برونو فيف, اللي هو يخدم كانش على سيليل اديبوز على الخليه نتاع
2: الشحمية,
1: الشحمية هذيك هيك هيك خليه شحميه اللي احنا كنا قبل نشوفوها نقولوا اي هكي شحم ابيض شحم, لا يعني انت وعبالك شحم راهو الوان, ثم شحم الابيض, ثم شحم الاشخم, ثم شحم الوردي, ثم شحم اي, خاطر كل نوع نتاع خليه نتاع شحم عند الافرازات نتاعها وعندها الخصوصيات نتاعها على مستوى الايض الميتابوليزم نتاعنا, على المستوى الايضي نتاعنا احنا, مش شحم كله شحم,
2: واضح, ومش كله يتصرف بنفس الطريقه,
1: مش كله يتصرف بنفس الطريقه, هذيك علاش مش نحكيو هذا كله فيه, مش نحكيو اي خاطر في برشا
2: ممتاز, هذه راهو مشكله تنسى راح مع الشحوم, هذه
1: مع الشحوم طلع كله مش ابيض, الشحم مش كله ابيض,
2: باش نكون واضح,
1: باش نكون واضحين, الشحم راهو الوان, الوان كل واحد شحمته شو لونها, واحد عنده الوردي, واحد عنده الاصفر, الابيض, الاشخم, غري برون, ما انت
2: كانوا محروق
1: بغا اسمر
2: اسمر
1: اسمر اي اسمر اي هذيك. دونك مثلا شفت الشحم اللي داير بالقلب والبلي الاذين تاع القلب, مش هو بيدو شحم نلقاوه في داير بالكبده, مش هو بيدو شحم نلقاوه تحت الجلده السكوتاني, لا غريس فيسيرال ماشي بيد لا غريس سكوتاني, هوني مش نعرف جوست هكا واحد ساعتك اللي يعمل شفت الدهون يقولك اني انا مشيت لطبيب التجميل وعمل لي شفت الدهون ونحالي الدهن الشحم نتاعي, ما نحالوش الشحم اللي هو مش يعطينا افرازات هرمونيه واللي هو مش يكثر لنا في مقاومه نقول نحاله شحم لتحت الجلد, ولذلك عنده كينشي حاجة استيتيك تجميلية راهي ما هيش حاجة أورغانيك. إذا كان تحب أنت تحط البدن يتفرهد ويتنفس
2: شحم راهو تبدل من عاداتك,
1: لازمك تبدل من عاداتك ونقص الشحم
2: نتاعك,
1: الشحم الأوبيزيتي السمنة بجميع أنواع الشحم نتاعها الألوان نتاعها الكل يخنق الخلية, يخلي عندنا ستريس أوكسيداتيف, يخلي عندك الخلية ما عادش تنجم تتنفس,
2: تتأكسد.
1: دونك إذا كانك تحب أنت الخلية نتاعك تتنفس أن سوفر با ما غير ما تبدا مسكينة تعيط وما غير أضعف,
2: واضح
1: أضعف باش بالماكلة الصحية وبالمشي وبالأدوية الجديدة اللي مش نحكيو عليها احنا توكي,
2: الأدوية الجديدة
1: اللي مش نعرج عليها في المؤتمر الأيام الصيفية متاعنا, مش نحكيو دونك بيان سور مش نحكيو على السمنة ونحكيوش على الدواء الجديد اللي جاء لتونس وشنو ما المزايا متاعه بارابور للسمنة والمريض السكري, احنا سورتو مش نحكيو عليه لمريض السكري خاطر نحب نعود ونقول راه خذ الأيام في تونس لمرضى السكري اللي عندهم ارتفاع في الوزن. نكملوا
2: معناتها مريض السكري اللي عنده السمنة هذم هما اللي جاء على خطرة من الدواء هذية
1: نحسنوا
2: لهم الحس جودة الحياة متاحهم خطر مش يقعد في حلقة مفرغة,
1: صحيح
2: ما احتاجوش نلقاو حل معاه السمنة من ناحية تعطينا درجة صد معينة للإنسولين، وفي نفس الوقت عندنا مريض عنده البنكريا ما هيش مضبوط العمل متاحة، وبالتالي
1: بنكريا ستريسي ما أنت مسكين راهو مضغوط على أعصابه، البنكريا متاع الإنسان السمين متاع اللي عنده السمنة واللي باقي يكمل يأكل في السكر وباقي راهو البنكريا. نحب نقول لهم اللي يسمعوني توكيا راهو البنكريا يولي على أعصابه
2: اني اتنفس تحت الماء اني اغرق
1: راني ستريسي شفت الضغط اللي نعيشوا احنا نتاع اليوم نتاع اليومي نتاعنا نتاع الكوتيديان تعيشوا للبنكرياس نتاعك وقت اللي تقعد انت سمين وتقعد باقي تتكيف وباقي تاكل في السكريات، على قد ما انت تاكل في السكريات على قد ما هيك البنكرياس مسيك لك حد جهده يطلع في نسبه الانسولين، على قد ما انت تاكل في الحلويات وتزيد تسمن على قد ما وزيد يسمن على الانسولين حتى هتوكل لي بونش كنا شافة حتى من بعد تعصروا تعصروا تعصروا تعصروا ما عادش نجم يخرج لك انسولين، وقت يولي مريض السكري نوع ثاني كانه مريض السكري نوع اول ولي ياخذ الانسولين، عادني اش خليني حتى نولي نمشي للانسولين واش خليني حتى نحط البنكرياس نتاعي ستريسي على اعصابه واش خليني حتى نحرقوا هالبنكرياس هذا ماني ناكل صحي ونضعف ونتنفس ونمشي نعمل المشي ونعمل الرياضه وتوها كي يولي العبيد الكل بيصاليهم.
2: ما هيش المساله سهله كيما نقولوها تحب لها برشا اراده
1: وبرشا اراده برشا وعي
2: وبرشا وعي
1: احنا نقولوا ونكرروا
2: ولازمها طول نفس زاد كذلك راهو باش نكونوا واضحين
1: نكملوا احنا الايام
2: الصيفيه. اما ما هوش صعيب هذا هو اللي متاكدين منه وقدام الصحه ما يغلى حتى شيء
1: صح. ثم زيد مش نحكيوا على الادويه الجديده زيد معناتها مع المخابر اللي هي دعمتنا باش نحكيوا على الادويه الجديده اللي حكينا دونك تاع السمنه، ثم الادويه جديده تاع السكري، ثم الادويه اللي هي تعدل معناتها معدل السكري في البدن تحافظ على القلب تحافظ على الكلى، هذا كل مش نحكيوا فيه مع مخابرنا الداعمه لايامنا. ومش نكملوا بالديسكوسيون دو كلينيك خاطر احنا يا حنان تبارك الله تولينا 11 نقسم نتاع السكري في تونس
2: ممتاز.
1: كل واحد مش يجيب ان كلينيك ونحاولوا ان الاكثريه مش نخدموا على الباراتيرويد بيسكو التيم نتاعنا الباراتيرويد، مش نحكيوا مع ضيوفنا اللي هما مختصين في الباراتيرويد باش نحكيوا كل كلينيك يبوز ان ديفيكولتي يبوز ان كيستيون
2: كلينيك حاله مرضيه اما هي مستعصيه عندها صعوبه في
1: عندها عمليه صعوبة في
2: التشخيص
1: مش نكملوا بها دونك هذه الايام الصيفيه نتاعنا باللي كلينيك هذوما
2: واضح ان شاء الله موافقين في الايام الصيفيه. ممتاز جدا المحتوى ان شاء الله كل التوفيق لكم ايام 27 28 جوان 2028. دكتور احنا نختم فرصة انك موجودة بحثينا باش نزيدو نحكيو على قدم السكري وما ادرك ما قدم السكري. قدم السكري اللي هي فيها خصوصية، احنا يقولك المواطن العادي اول ما يدخل الصيف الساق تعرق اكثر، حالتي تولي ماهيش باهية، نحس بروحي مقلق، هذا الكل راهو يصير. فيقولك ملا شنو يصير مع مريض السكري؟ اذا الانسان العادي يقولك تكثر عندي الفطريات، تكثر عندي تولي سقية نحسها مهرية شوية، تتشقق سقية غيره أهو هذيرا برشا مواضيع مش نحكي عليها بعد شوية مع الدكتورة حميدة. أما بالنسبة للمريض السكري شنو هي الخصوصية اللي لازم يرد باله من هذا الدكتورة؟ وهنا نقول لكم مرحبا بمكالماتكم بكل استفساراتكم بكل عادة
1: يعطيك صحة حنان خاطر الحقيقة قدم مريض السكري من أصعب المضاعفات اللي نجم نحكي عليها، على خاطر إيش مريض السكري ما ينجمش يسوغون كونت شفت قلبه يوجعه شفت عينيه تنقص النظر متاعه. القدم متاع مريض السكري نجم يوجعش ونجم يكون فيه تقرحات ونجم يكون فيه مضاعفات اللي هو ما يتفطنش بها. علاش؟ خاطر قدم مريض السكري هي من مضاعفات السكري واللي هي عادة تنتج على النيوروباتي ديابيتيك أنه اعتلال الأعصاب مع مرض السكري. الأعصاب هما جويدين بالكل ينجموا يتأثروا بارتفاع الدائم متاع نسبة السكري في الدم، مش يعمل لنا الاعتلال في الأعصاب هذوما، يولي سواء المريض يولي ديما يحس كأنه عنده الحرقان في يديه وفي سقيه ولا يحس مثلا اللي هما ناعسين ولا يقول لك عندي التنميل ولا يرزان برشا ولا ما يحسش
2: تماما.
1: وهذه هوني الصعوبة متاع مرض السكري خاطر يولي ما يحسش، يولي مع النيوروباتي ديابيتيك سنسيتيف اللي هي الأعصاب الجيدة، يولي زيد الفورمة متاع السيق والستاتيك لانه كيفاش يقف على الساق وتتعوج تتبدل خاطر لي بوين دابوي الساق مش تتبدل بالنيوروباتي تولي فيها
2: خاطر ما يحسش بها مش تولي
1: ما يحسش بها دون بار ودوتر بار
2: عمليه الضغط مش تولي ماهيش
1: ماهيش اكيليبري ماهيش عاديه. شفت احنا كان تشوف انت سقينا في 3 بوين دابوي واحده تحت الصباع الصغير واحده تحت الصباع الكبير واحده في التلق لو مع مريض السكري كان ينتبهوا مرضى السكري يسمعوا فيها تو يشوفوا اللي هما السياق نتاعهم تعوجت ولا لي بوين دابوي يختلفوا ولا يما قدام الرابع يما قدام الثالث يما مش تحت الاصبع الاول بالكل ولا بعيد شويه اللي هي بلاصه نورمالمون ما هيش مهيئه باش تهز البدن كل 70 كيلو 80 كيلو كل شيء. شنو يصير فيها؟ يصير فيها تبكم مدام دكتوره حميده بعديك تحكي لنا عليه اكثر انه مش يصير ثم كل عين السمكه مش يصير فما كل الجلده الغليظه مش يصير تقرحات تشققات اللي هو ما يفطنش بهم خاطر ما يحسهمش وتقعد تمشي وتتحفر فيك السياق تحفر فيك السياق حتى بعد تتقيح وبعد يولي تقرح وبعد يولي سكون ابل لو مال بيرفورون بلونتير. لو مال بيرفورون بلونتير هي النقبه في السياق من اللوطه اللي تبدا كلها يا سور انفكتي كلها بالالتهابات وبالماده وكل شيء والا تجم تكون شيحه ودون تو ليكا زوز حالات تستوجب العلاج السريع مع النوروباتي ديابيتيك. المريض نتاع السكري عنده الغيزو الشبكه نتاع الاورده والشرايين نتاعو مش باهيه الخطر عنده انسداد في الشرايين والا عنده الاورده ما هيش الدم كي يطلع يرجع للقلب ما هوش مريق الفليبيت عنده بلوتو الفاريس دونك هذوك الكل مش ياثروا زياده على قدم مريض السكري واللي ما عادش يوصل بالباهي الدم للبقعه اللي هي مقرحه وتولي المونك دوكسيجين لانيروبي خاطر ما يوصلش الاكسجين ديك البلاصه واللي يخلي الميكروب ويخلي الجراثيم تزيد تعشش وتزيد تكبر وهو بيدو موش فاطن بالكل وحتى ما يحس في حد شيء كلك ما توجعنيش مش مشكله. مع هذايا ينجم يجينا الفطريات اللي هما نلقاهم في الصويبع لي زونيكوميكوز ولا نلقاهم بين الصويبع نتاع الساقين ينجم هما بيدهم معناتها على مره جست كي توضا لازم ينشفوا كل شيء مي هو ما يراش ساعات المريض وما يعطيش القيمه للساقين نتاعو دونك يولي يكون التقرحات وما بيدهم يزيدوا يكثروا ويزيدوا يعطيونا معناتها مضاعفات
2: كبيره خاطر مريض السكري معناتها هي عند الانسان العادي تقلقه ما نحكيوش على مريض السكري اللي هو عنده ارضيه مهيئه لأكثر المضاعفات فتصير المضاعفات
1: تدير أنت في الصيف هذا كله في الشتاء حاجة وفي الصيف مش تزيد تفاقم الأمور عن مريض السكري علاش خاطر هو مش تكثر التعرقات نتاعو مش يكثر الشيح نتاع المخدة مش يشربش بزيد ما مش يوليو هيكما الانسداد نتاع العروق وكل مش يزيد يكثر مش يولي الدم ما يوصلش بالباهي لليك البلايس اللي هو نورمالمون يزم يكون بيان معناتها إيريغي بالدم اللي يزمو يوصل وقتها مش يكون عندنا أكثر عرضة أنه مريض السكري يكون عنده أكثر عرضة للتقرحات أون بليس هو ما يحسش دونك ينجم يمشي في الرمال السخون يتحرق ينجم يمشي على بيلات وقت يمشيو علاش نقول لهم بعد في نصائح نقول لهم أنهم لازمهم ديما يلبسوا حاجة كونفورتابل مريحة وماذا بها ما يشتريش بلاستيك خاطر البلاستيك يزيد شد الحرارة ويزيد شليك البلاستيك راهو مش منصوح بها للطبيب المريض السكري حتى للطبيب السكري زوز مش منصوح مش منصوح بها في الصيف باش ليك البلاستيك ماذا به يكون حاجه قطنيه حاجه معناتها كوير معناتها ماهيش حاجه
2: تتنفس
1: حاجه تتنفس هذيك ساعه مش حاجه
2: هذه للناس الكل راهي من المفروض راهي هذيك فقط وقتيا باش تغسل ساقيك باش تتوضا باش كذا البلاستيك لا اكثر ولا اقل اما اللي افضل للجسم هو هذيك اللي تبدا من الجلد اللي تبدا مريحه وتنجم الساق تتنفس بها
1: وهذه حاجه الاخرى انه احنا ديما كي بدا عندنا السكر فرعس وما عرفناش شنو هي السبب نتاعو عندنا زوج حوايج لازم مريض السكري لازم نشوفهم الفم والساقين خاطر الفم ينجم يكون عنده معناتها زرسم قيحه مريضه ولا تنجم تكون عنده اللثه نتاعو ملتهبه ما غير ما يشعر لازم دونك نحلوا الفم نتاعو ولازم نحيو صبات في الشتاء والقلاصه ولا نشوفوا الساقين في الصيف دون فاسون سيستيماتيك راهو سي اوبليغاتوار ان نفحصوا اقدم مريض السكري في الصيف ولا في الشتاء واكثر في الصيف خاطر هو جينيرالمون ما يحسش وجينيرالمون ما يراهاش ساقو دونك احنا ديما نقولوا له نوعيوه هو باش يعمل مرية يرى بها القدم نتاعو يعمل معناتها حاجة هكا يرى بها القدم نتاعو
2: مرية ديما يرى قاع ساقو
1: خاطر إذا كان ما حسش باش يشوف تمشي حاجة يابسة قاعدة عين سمكة وإلا تمشي تشققات يدن ديما بالكريمة المرتبة ينشف ساقيه بالكدا كما قلت أنت نحرصوا على نظافة الساقين راهو يزيدنا بزايد نغسلوا سقينا وننشفوهم بالكدا باش ما يجيش التعفنات ما يجيش التعكرات نتاع التقرحات نتاع السقين يزيدنا كيف نقصوا ضفيرنا ما نعملوش ما نقصوهمش أغا معناتها ما نقصوش على الآخر خاطر كيما لونغل نتاع الساق، الظفر نتاع الساق يدخل في اللحم وبرعد شي خرجوا من اللحم ويولي فما فيه تقرحات وكل شيء. دونك ماذا بيه يستعين بشكون يقص له ثوافرو، على خاطر هو جينيرالمون انسان كبير ولا حتى هو انسان صغير ما يشوفش بالكدا الساق نتاعو. دونك ماذا بيه يستعين بشكون يقص له السقي، يقص له الظفر نتاع السقي دون فاصون معناتها كوريكت، وحتى طلع شويه ما يقصش قد قد. اذا كان مش يستعمل ماذا بينا ما يستعملوش الحنه، على خاطر الحنه تخبي، الحنه تخبي الالتهابات والتعكرات اللي جايه في السقين. دونك انا ننصح برشا خطو عريس يحنيو، اللي عنده مرض السكري ما بي يحنيش السقين نتاعو باش كان ثم حاجه تظهر لنا. خاطر قالش مره يجينا بالحنه ما تظهرليش بالكدا انا الساق فيه شي تقرحات وكل شيء، كيف تقول وكي نزلها ما توجعهاش، خاطر هي ما توجعش،
2: خاطر هي مريضه سكري
1: ما اي دونك ما توجعهاش. دونك ماذا بيا يجوني ماهوش محنين باش نشوف اليتانيو اليتابروت الساق نتاعنا باش نجمو.
2: معناتها مريضه السكري ماذا بيها تبعد عن الحنه فقط،
1: لا حنيديها حنيديها
2: اي ايوه حنيديكم سقيكم لا باش على القليل التقديم تجم ترقب سقيك
1: اي
2: وباش نقعدوا مطمئنين عليك.
1: حاجه اخرى يا حنين، ماذا بينا معناتها في البحر ما يمشوش في التراب سقيهم مع تحافين، خاطر التراب يحرق. قلش مرة احنا جونا راهم كسوا يتوضيوا بالماء السخون ما حسوش تحرقوا، كسوا مشيوا في الرمل تحرقوا، كسوا يمشيوا مثلا من الكهرباء للشط عليك البلاط وكل يتحرقوا راهم ما يحسوش بديوا يمشيوا في الوقت سخانة قايلة دونك ما يحسوش. هذا دون باغ دوتر باغ، وقت نشيو صبات حنان صيف ولا شتاء تشي في اخر النهار تشيش في اول النهار، خاطر مريض قدم مريض السكري
2: ان نضحك روا على خطر مختصين تدريم القدم هذا كاش يقولوا عمرك ما تشي صبات في اول نهار، اشي صبات كان في اخر النهار
1: هذا تنفخ السياق وحتى تعطيك الصحيح
2: مش بعدين ما تخسر لكش السياق متاعك، وديما خلي سنتي القدام
1: بعدين ما تشيش صبات ضيق حتى كان جماليا هو اجمل. لا خمم في ريحة سياقك وخمم في أنه والكعب العالي وكل كل ماذا بينا. لا خاطر احنا ديجا سياق متاع مريض السكري معوجة فيها تعويجات كما ساق فهمنا بالنيوروباتي ديابيتيك، دونك مش لازم نلبسوا الكعب العالي، خليوا الكعب العالي نلبسوا حاجه اللي هي مش الساق مش تحميها ايش وتم مش نلقاو فيها ريحتها. هذو هما
2: اهم النصائح
1: بالنسبه لقدم مريض السكري. بيان سور يا حنين الدواء والحميه وكل، خاطر ما تنجمش انت تحكي على قدم مش وحدها، هي القدم هي القدم في وسط بدن وكل بدن لازمنا نحافظوا عليه ومتاع بدن مريض السكري. دونك لازمتنا الحميه الصحيه ولازمتنا الدواء في وقته ولازمتنا ما نكسروش السهريه ونرقدوا بالقدا وناكلوا صحي وما نزيدوش الضغط النفسي على حالتنا باش نجمو مساء احنا نقولوها نضمنوا جوده الحياه.
2: دكتوره نصحتكم وليكم انتم الكلمه، هذا
1: شكون سديد النظر
2: ولكم سديد النظر. نورتنا برشا بروفيسور فاطمه المنيف بوسرسار رئيس قسم امراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس، وكذلك هي رئيسه وداديه اطباء الغدد والسكري وكاتب عام الجمعيه التونسيه لامراض الغدد والسكري والامراض الايضيه. شكرا لك على قبول الدعوه، موفقين مره اخرى في الايام الصيفيه. احنا راجعين بعد شويه اطلاله دكتوره حميده مقديش بحضينا حتى نزيدوا نحكيوا على الجلد والصيف، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.

0: نعيطوا ونغسلوا له ولا نثبتوا في الإصابة متاعه. فهذيك علاش قلوا بربي حاولوا أنكم ترعيوا مشاعر الناس اللي عندها أمراض مزمنة. أما خلينا إحنا بما أنه الصيف قلنا زعم الصيف حسن ولا لا، عين سألوا أهل الاختصاص وهم اللي مش يجيبونا. وأنا سعيدة جدا تكون بحثية بروفيسور حميدة تركي رئيس قسم أمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. بروفيسور حميدة أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
1: عايشك ماسي
0: ليك وحشة.
1: عايشك
0: والله. حبيت نقول لك ولو أنها متأخرة أنا بركت لك أما نزيدوا نبركوا لك حصولك على جائزة الليدرشيب 2025 المرموقة من المنظمة العالمية لأمراض الجلدية. شرفتنا والله شرفت أطبية الجلدية. وهذا يرى ما جيش جيزيفا يا جماعة، وإنما جاء بعد سنوات من العمل ومن العطاء ومن البحث العلمي ومن العمل مع ناس ومساعدة بارشة ناس حالات مستعصية في الجلدية. رو اسألوا المرضى متاحة ويقولوا لكم قديش دعا خير يدعيوا بالخير عليها. لكن هي هذه المهمة متاحة، وهذه مهمة الطبيب انه كيفاش يوصل انه يحسن من جودة الحياة للمرضى متاحة. لكن نقول لك برافو بروفيسور وراكم نورتنا منورتنا وتستاهل كل خير. بروفيسور حميدة، الصدفية وما أدراك ما الصدفية وكيف فسروها للناس؟ برشا الناس يقول لك شنو هي الصدفية هذه، هل هو مرض مناعي، هل هو مرض مزمن، علاش يجي عند الناس وناس لا؟
1: الصدفية هي مرض جلدي يمس من 2-3% من الأشخاص وبسيفيريتي ولا درجات متفاوتة من مريض إلى مريض. كيفاش تجي الصدفية؟ وما بقع حمراء فوقها قشور بيض ونجم يكونوا كعبات صغيرات مش برشة، ونجم يكونوا في البدن كامل ويتوجدوا أكثر ما يتوجدوا هما في المناكب في الركيب في الظهر في الشعر في الأظافر. يعني ثم علامات عديدة جدا كل مريض وشنو ما العلامات اللي عنده. الصدفية أول حاجة المرض يتحسن بالشمس برمي الدويت اللي احنا نعطيهم هما الأشعة الفوق بنفسجية الالتخافيولي اللي يتعطاو احنا عندنا في تونس من عند موجودة في بلادنا ومن عند ربي موجودة
0: الحمد لله.
1: والحمد لله وي. والسينو ثم لا فوتوثيرابي معناتها أنا باري اللي يعطيك الالتخافيولي. المشكلة انه في الصدفية الناس وقت اللي تجيك تقولك ثميشي دواء جديد للصدفية أور الصدفية كما قلت لك هما درجات متفاوتة وكل مريض له دواء خاص به. إيش معناتها؟ معناتها كيف ما
0: كل مريض حالة خاصة.
1: كيف جيني المريض وقوله كيني باش نضيفك في داري ومش نعطيك أن بلاتو متاع حلو اللي فيه كعك ورقة بقلاوة تتغى تتغى ومش نقدمه لك، ومن بعد نقول لك ماذا بيا لو كان تاخو هذه الحاجة مش هذه الحاجة أحسن لك لصحتك. مثلا لو كانك أنت مريض بالسكر نقولك ما تاخوش بقلاوة اتسيتيرا. دونك أول دواء اللي احنا نستعملوه للمريض
0: الصدفية
1: قبل كل شيء يزمنا نفسره بالكتاب احنا كيف نقريه الدرس الصدفية للطلبة في كلية الطب شو نقولو لهم وقت نوصلوا للبارتي تريتمون ونقول لهم لا غولاسيون ميدسا مالاد. شو معناتها؟ معناتها يلزمك المريض تفسر له شو معناتها صدفية وتفسر له أين شنلوج من الدواء. دونك الصدفية هي مرض مزمن ينجم يطلع يهبط يطلع يهبط مي مزمن كما السكر كما ضغط الدم. هل طبيب المريض السكر انقصوا له الدواء متاعه؟
0: لا.
1: مريض الضغط الدم انقصوا له الدواء متاعه؟ لا. والسكر مثلا ثم وحيد نعطيهم ريجيم وحيد نعطيهم شوية طويبة وحيد نعطيهم برشة طويبة وحيد نعطيهم الانسولين ولا الانسولين والطويبة. دونك مريض السكر مريض الصدفية نفس الشيء حسب حالة المريض وحسب هو مريضنا شي نجم ياخذ وحالته هو الصحية والكل احنا نعطيه الدواء. دونك شنو هما الدويات اللي ديسبونيبل نجم نستعملوهم؟ هما البوماتات اللي هما بوماتات اباز دو كورتيزون والا كورتيزون اي فيتامين دي. الحاجة الباهية في بلادنا انه الكنام توفر لك الدواء يدخلوا في لي ميديكامون اور نومونكلاتور اللي تعطيهم الكنام سور دوموند تعطي دوموند تمشي تصبها في الكنام جمعتين ثلاثة تاخذ دويك. دونك هذوما لي بوماد موجودين تعطيهم الكنام غراتويتمون. إذا

0: كان مريضنا ما تحسنش كمام عملنا له نعطيناه البوماتات ما تحسنش ننصحوه باش يقعد في الشمس بالبين نعملوا له بوتيتغ لا فوتوثيرابي. مريضنا ما تحسنش ثم امكانيات اخرى عندنا طويبه انواع متاع طويبه من ثلاثة أو أربعة عائدات وحسب المريض متاعنا شنو ظروفه الصحية شنو ظروفه العملية. مثلا مجوش يقول له إيجيني نهار بعد نهار أقعد نعمل لك لاباري متاع الشمس على خاطره يخدم دونك ما نجمش حسيله حسب صحة المريض وحسب هذا نعطيه الدواء وكيف كيف راهي الكنام تعطيهم الدويات هذوم نعملوا دوموند ويتعطى. إذا لغم استعملنا هالدويات ومريضنا مشى منضبط وكل ما تحسنش راهو ثم تول التريتمون بيولوجيك اللي هما يحسنوا بالقدا بالقدا مريض السكر هذوكم نجموا نستعملوهم. دونك تلي جينا مريض
1: الادويه البيولوجيه
0: البيولوجيه اللي هما يلاجيس على لي انترلوكين يعني وين تصير الانفلاماسيون مثلا
1: تاني يمشي مباشره
0: اي les anti-TNF alpha les anti-interleukine يمشي مباشرة للانومالي وين موجودة sur le plan physiopathologique
1: معناتها
0: لي سبب المرض. لكن قد يجيني انا مريض يقول لي جيش دواء جديد الصدفية لا خاطر دواء جديد هما هذوما لكن هذوما نستعملوه في الحالات المستعصية في الحالات العادية كيف ما نرجع المثال متاعنا مريض السكر ولا مريض التنسيون عنده دويته ياخذهم واحنا حسب الحاله نزيدوا ولا ننقصوا. دونك مريض الصدفيه اذا كان هو واظب على دواه ومنظم راهو ما ثمش صدفيه ما تتحسنش.
1: باهي دكتوره هنا من كلامك انت قلت كيما مريض السكري يلترى بعد ما يتعدى يوقف الدواء نتاعو ما يوقفش الدواء. هل مريض الصدفيه بعد ما تتحسن الحاله خاطر هو تجي حالات فما حاله هيجين تتهيج عليه الصدفيه وبعد تجي ايامات يرتاح ويقعد حتى بالشهور لباس عليه وبعد ترجع له معاه برشا اسباب هنا تو نعرفوهم الاسباب بعد شويه. لكن هل مريض الصدفيه في فتره هيك اللي المرض سي يرتاح يوقف الدواء نتاعو ولا لازمو يشرب الدواء نتاعو؟
0: يعطيك الصحه سؤال به بحقي قلت المريض الصدفيه هنا نوليو مش كيما مريض السكر. مريض السكر عنده اون دوز لازم يقعد عليها ما ينجمش يبدلها خاطر هذيك الدوز اللي تساعده. في مريض الصدفيه لا مثلا من اذا كان بريت مابقاش عندي علامات معاش ندهن البوماتات علاش حتى الكورتيزون عنده دي زيفي سكوندير وقت نحطه على بو نورمال الجلده تتفزر يصيروا انفيكسيون معناتها نعملو كان وقت اللي امبوسي
1: واضح.
0: بالنسبه للادويه اللي تتشرب وقتها احنا كل مريض كل مريض وكيفاش نجمو نقصوا في لي دوز مي يقعد ديما ديما سي لو ميدسان كي جوج. أما لو ميساج هو راهو الصدفية مرض مزمن وراهو يلزم دواه وراهو دواه حسب الحالة. دونك اللي عنده صدفية عنده طبيب كيما انت تمشي للطبيب كل ثلاثة شهور باش جدد دواك نتاع السكر كل ثلاثة شهور تمشي لطبيبك نتاع الجلدية باش
1: يشوف الحالة
0: يشوف
1: وين
0: الحالة
1: وصلت.
0: وحسب الحالة يزيد ولا ينقص وتقعد راهو ريان نوفو الشمس قد ما تقعد في الشمس في الصيف تنجم تغطي وجهك ننصحوا بها ديما خاطر الوجه قليل باش يمرض بالصدفيه ولو غاست تعرضوا للشمس
1: تنجم تعرض يدي
0: تنجم قد ما تقعد في الشمس وعلميا احسن دواء يحسن الصدفيه هما لي زولترا فيولي هو الشمس
1: هي الشمس معني تدويهم في الشمس نقولوا احنا اشطر دويهم في الشمس. بيهنا دكتوره برشا ناس يقول لك هل الصدفيه هو عنده عمل وراثي عنده سبب الضغط اليومي علاش شنو الاسباب الكامنة علاش تظهر عند الناس والناس لا
0: هو الصدفيه فيها خطية ملتي فاكتوريال تنجم تكون الوراثه معناتها ان تيران بريديسبوزون دونك ينجم يعمل الصدفيه ينجم يكون ثم دي ميديكامون نجم نشربوا دواء ساعات وهو كي ديكلانش احنا عندنا الارضيه نتاع الصدفيه وهي تظهر لو ستريس سي ان فاكتور اغافون ينجم ان ديكلانش با موش السبب الواحد لكن هو في جميع الامراض ليتا دو ستريس يزيد
1: يعكر الحاله
0: ينجم يعكر الحاله
1: ثم حاجتين يعكروا حاله الامراض الكل
0: اي
1: الضغط والدخان
0: والدخان فوالا
1: هذه بربي يحاولوا تقصوا
0: بيان دي مونتري حدا في الصدفية
1: كل طبيب كل طبيب نستضيفه بحذينا يقول لنا حاجتين الضغط النفسي قلة النوم والدخان هذوما هما اكثر عدو للانسان
0: خاطر الصدفية سي اون مالادي انفلاماتوار دونك تويكا ولينا نحكيو على لا مالادي ميتابوليك لو سيندروم ميتابوليك دونك وقت اللي ثم اون انفلاماسيون راهو اكاديش الصدفيه مثل يبدا يكون سمين شويه نص ساعه تحكيو عليه ماذا به يضعف الدخان سي ان فاكتور اغافا
1: ريت العمليه الايضيه قديش تدخل في كل شيء كل شيء ناكلوه راهو يرجع بالصحه علينا وبالعافيه ولا على العكس يجر لنا بعض الامراض معناتها مريض الصدفيه ثم اشياء لازم يبعد عليها
0: مش حاجة كبيرة.
1: أما العيش أو طريقة العيش هي اللي تحكم إنه يتعرض للشمس إنه يكون مرتاح نفسيا.
0: أحنا كيجينا المريض يقولك أنا كما قلت أنت ما يحبش يعاري البقايا خاطر الناس تشوفه وتسيطرها دونك ثم حتى لا بريباراسيون بسيكولوجيك ما تشدوا أنت تفهموا متسالش حتى لو كان يعملوا لك لاغو معك المرة الأولى المرة الثانية ومن بعد ونعيشوا بها كل مريض وكيفاش
1: كل مريض والحالة أو جاهزيته النفسية
0: لأي
1: متقبل المرض مش متقبل المرض نجم يتعايش مع المرض وإلا لا هذه هي أكثر الأشياء اللي ممكن تأثر فيه دكتورة هذية أنت قلت لنا كل حالة بالعلاج متاحة احنا كنقولوا أرضية هل هي أرضية الصدفية هي أرضية الحساسية
0: لا مش كيف
1: مش مش بالضرورة
0: مش ناخذوا الحساسيه يعني السفره نحكي على السفره
1: نحكي على السفره ونحكي على الحساسيه الاخرى خاطر يقول لك الانسان فيه ارضيه للحساسيه اللي عنده ارضيه او عنده جينات فيها للتحسس يجم يكون يمرض بحساسيه الربو يجم يمرض بحساسيه جلديه يمكن يمرض بحساسيه
0: لاتوبي انت تحب تحكي على لاتوبي هذاك الحساسيه
1: حبيت نعرف الصدفيه هل هي منهم ولا
0: مش منهم
1: واضح هذا هو سؤال فقط هي منهم ولا لا باش الناس يبداو فاهمين شنو مرض الصدفيه باتم معنى الكلمه
0: هو التهاب جلدي
1: هو التهاب جلدي مرض مزمن ناخذ الدواء كان وقت عندنا الحاله الكبيره هذه بالنسبه للمراهم اما بالنسبه للحبوب احنا وطبيبنا كان قال لنا نقصوا كان قال لنا وقفوا هذيك كل حاله بحالتها وحاله المريض كل فترة وليها تشخيصها وليها هل هناك وقاية من المرض هذه يا دكتورة؟
0: وقاية لا ما أنت خاطر وقت المثميش سبب هكا
1: بعينه
0: دونك وقاية لا مي نجمو نتعايشو مع كاش قلت لك الباسيون يلزمو يتعامل مع المرض ويحكي بالكدا مع طبيب
1: واضح دكتورة هذه مرض الصدفية بصفة عامة معناتها عيشوا الصيف بأتم معنى الكلمة خليكم مرتاحين هل الصدفية تجم تعمل مضاعفات أو تعفنات على هذيك الحبوب والتقرحات اللي تعملها
0: المضاعفات على الحبوب الانفكسيون عليهم تنجم مش
1: قليلة
0: حاجة كبيرة باغ كونتر مريض الصدفية ينجم يكون عنده دي ليزيون دي اتانت ارتيكولير ينجم يكون نسميه لو روماتيزم بسوريازيك دونك وقتها هو
1: تمس المرافق
0: تمس المرافق تمس الايدي الكل هذاك عنده علاماته ويتفق به في ساعات
1: حاله خاصه جدا
0: ساعات المريض ما يجيش خاطر الصدفيه نتاعو متعود بها ومن بعد وقت اللي ثم
1: وجايع في
0: المفاصل
1: في اليدين وفي المفاصل
0: يمشي للطبيب ويقول له قولوا عن راني عندي صدفيه دونك يفيقني
1: معناتها بعينها هذه هي الحالة اللي نجم نقولهم المضاعفات هذه بالنسبة لمريض الصدفية هنا وضحنا لكم شنو مرض الصدفية باش تبداو عارفين شنو المرض هذه أنا مش نختنم دكتورة فرصة أنك موجودة بحثين بعد ما حكينا على الصدفية مش نمشيو النقطة أخرى اللي هي مهمة واللي هي تم الناس الكل توا وإحنا في الصيف دكتور دكتورة وإحنا في الصيف سي سمير مش هكا يلا ملا في الصيف شنية كيفاش نعيشو صيف بسلام بدون مضاعفات خاطر احنا مشكلتنا في الصيف تكثر عند الناس الذبيحه في صوابع الساقي يقول لك تكثر الفطريات في الساقي تكثر نقولوا احنا الحبوب هذه هي اكثر حاجه اللي ممكن تكثر عند الناس ونحب زيادة بشرة تكون متألقة وجميلة ما تبداش لا شاحبة لا ناشفة لا مستمتع نحب نستمتع بالصيف بأتم معنى الكلمة ونكون متألقين
0: إذا كان حابوا نحكيو عن الباتولوجي كوتانية مثل الأمراض الجلدية في الصيف بالحق العرق دونك نعرق ويلزمنا نظفو كل يوم ما نخليش روحنا عرق هذا العرق ينجم يهري ينجم يكون سورس دانفكسيون كما قلت انت الفطريات احنا توا مشكلتنا في الامراض الجلديه وخاصه احنا في القسم الامراض الجلديه نقولوا كيف يجي الصيف نتفاجئوا برشا علاش خاطر الكبار يمرضوا بالحمره الجرائع حمرة الجراية احنا فترتها هي نبدأ من توا حتى نوفمبر وكي يبدأ شخص كبير في السن راهو يسوفي يعمل انفكسيون بسهولة تامة امور تتعكر
1: حالته الصحية
0: ويزمو يرقد في السبيطار انت نولي ضغط كبير في السبيطار دي سوجي اجي وعاملين انفكسيون وراقدين في الفروشة معناتها صعب باش تنجم باش نجمو نستقبلوا العدد الكبير راهو عدد مهول من الناس اللي يجيو خاطر عندهم حمره دونك الوقايه سهله في الحمره هو انك اي جرح ديوي
1: اي جرح
0: اي ذبيحه راجل كبير مرا كبيره عندها ذبيحه بين سبحه لازم تداوى اي جرح لازم يداوى خاطر هذاك هو المنبع نتاع الانفكسيون نتاع الحمره الجرايه دونك التنظيف بالبي
1: حاجه النظافه الشخصيه حاجه ثانيه
0: والنظافه
1: اي ذبيحه
0: لازم تداوى
1: لازم تداوى خاصة عند الكبار الكبار والصغار هو الكل أما خاصة الكبار ردوا بينا
0: عند الكبار خاطر شو فيه يعمل حمرة راهو نجم سابوتو
1: في بعض الأحيان يوصل مقاش مش مقاش حب يابط من الفرش معناتها كبير في السن
0: هو يولي
1: خايف من
0: لا يولي عنده سخانة لانفكسيون مع اللي هو تلقاه مريض بالسكر مريض بالقلب اتسيتيرا دونك فيزع فيزع الأمور تتعكر
1: تدهور الحالة
0: ويتكلف عن المجموعة الوطنية شيء كبير خاطر لي زانتيبيوتيك غاليين برشا اللي يستعملوهم انت
1: وعلى جسد وزاد ما هوش بالسهل معناتها باش نخليو المسنين نتاعنا عرضة
0: وساعات توصل للسبيطار وما تلقاش بقعة بالضغط الكبير اللي يكون موجود دونك
1: هنا الوقاية خير من العلاج
0: هيك
1: الذبيحة ديوي والله يفضلكم طبيب العائلة موجود ونجمو نمشيو والطبيب المستوصف موجود
0: كله موجود
1: كل قدير وقدر كل انسان حسب امكانياته
0: موجود
1: الحمد لله طبيب الخط الاول
0: موجودة
1: الحمد لله
0: هذه بالنسبه للامراض الجرثوميه بالنسبه للطقس كطقس بيان سور نتفاداو الخروج وقت الشمس برشا وقت ذروه الشمس من غير مظله دونك انا ماذا بيا لو كان نرجعوا الناس كلها كنستعملوا المظله خاطر المظله راهي تحمي بالبيهي بالبي و بيان سور الوقايه بالثياب راهو في الصيف ما تسالش كي نلبسوا ايدين طويل للوقايه اذا ما نحبوش لي زيفي سكوندير نتاع الشمس و بيان سور استعمال الوقيات الشمس هذيا باش نتفادى حاجتين نتفادى البيغمونتاسيون
1: تصبغات في الوجه
0: والتصبغات وباش نتفاداو لو فييسمون كوتاني
1: باش بشرتنا ما تشيخش بسرعه
0: عايشينه وشايفينه هو الناس يجي يسالك يقول لك اما هو احسن اكران هو موافق ما ثمش احسن اكران ثم استعمال صحيح للاكران يعني وقت باش تعمل ان اكران 20 مينوت قبل ما تخرج 20 دقيقه قبل ما تخرج تحط كميه باهيه وبعد 3 سوايع تعاودوا اذا كانك البرا بيان سور تعملوا اذا كانك الداخل مش اكيد معناتها ما حاشنيش به برشا يقعد نستعملوا دي برودوي راهو كل شخص عنده البرودوي نتاعو ما نستعملوش لي برودوي اللي ينصحونا بهم راهو نردوا بينا ثم مش أي واقي راهو واقي دونك اسمك تعرف شنو النوعية اللي تشريها سور لو مارشي موجود برشا تنجم في أي مكان تتعدى تلقى واقي ضد الشمس ثبتوا بالقدا علاش خاطر ثم الكونتر فاسون معناتها راهو كيف يجيك برودوي يتباع وانت ما تعرفش المصدر نتاعو وتشريه وما تعرفش الشخص اللي بيحولك وما تعرفش المصدر نتاعو نردوا بالنا
1: معناتها ناخذوا كان من المحلات اللي معده
0: المخصصه لبيع الاشياء هذوما
1: الاشياء هذيا البارافارماسي ولا من الفارماسي
0: يشري منين يحب مي نردوا بينا وما نتغروش وقت لما ان برودوي يقول لك
1: ارخص في السوق
0: نردوا بينا بالكذا بالكذا بالكذا بالكذا. علاش؟ خاطر تطور انا ولينا احنا كاطباء جلده ولينا نشوفوا بوكو دي في سكوندير للاشياء اللي ما نعرفوش مصدرها. مش اي حاجه راه انت حكيت على الحساسيه راه كي نشرب دواء قال شنو سو سون دي فيتامين والا يتولوا موضه كبيره انه نبيعوا لي برودوي اللي يتشربوا راهو ثم السفره ليكزيما سيستيميك. مش معناتها انت تشرب دواء ويطلع لك حساسيه في بدنك وهذاك احنا مشكلتنا اطباء الجلده. يا ولدي شربت حاجه؟ لا والله لا شربت حاجه. تعاود انت تسالوا
1: شربتي
0: حاجه باش كذا كذا كذا. دونك وانت وقتها تلقى والهذا سي تري زالام
1: ردوا بيننا من النقطة هذه. يعني
0: احنا توا كأطباء جلدة ولينا ردوا بيننا برشا. يجينا المريض عنده حساسية نعملو نسميه انتروغاتوار بوليسي كأن بوليسي نقولو انا بوليسي نلوج على المتهم.
1: واضح خاطر المتهم ظهر لي دخل من الفم.
0: المتهم دخل من الفم. المتهم دهنيه على الجلدة متاعنا. المتهم زرقناه في الجلدة متاعنا. هذم الكل ينجم يكونوا متهمين.
1: ردوا بيننا ملا شنو ناخذوا لبدنا
0: لي برودوي من مصادرها
1: من مصادر
0: وليس من مصادر اخرى.
1: واضح دكتوره ظهر لي هذه اخ احسن ما نختموا به. لقنا اليوم معك بروفيسور حميده تركي رئيس قسم امراض الجلديه بالمستشفى الجامعي الهيدي شكر. شكرا لك على قبول الدعوه نورتنا في المجله الصحيه. احنا هكا نكون وصلنا لختام المجله الصحيه. اجمل تحيات سمير طقطق يسرى الغربي سالم عيسى حنين بن جماع. انا نقول لكم مش نلاقيكم في الشبكه الصيفيه نهار الجمعه من 9 ل 10 نتاع الصباح. ما بقى لي كان نتمنى لكم ديما الصحه والعافيه. رشيده الغريبي تقدم لكم بعد شويه اخر الاخبار الوطنيه والعالميه وبعدها وليد الشاهد في اجواء سبور.
2: المجله الصحيه
3: المجله الصحيه
2: الرابعه مساء

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويليا القادم لعدم قدرة الصيادلة على مواصلة توفير الأدوية. وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 جويلية الجارية. في سياق متصل أعلنت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة إقرار يوم غضب وطني يحدد موعده لاحقا ويتم خلاله إطفاء الشارات الضوئية للصيدليات ليلا مع إمكانية اللجوء إلى تحركات احتجاجية أخرى، وذلك على خلفية عمليات هرسلة بلغت حد الاعتداء اللفظي واقتحام إحدى الصيدليات بالقوة من قبل بلديات لفرض إزالة اللافتات التوجيهية وتوظيف معاليم تعتبرها النقابة غير قانونية. دعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026، دعتهم إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجارية. في صفاقس ينقطع التيار الكهربائي يوم غد بداية من 6 صباحا وإلى غاية منتصف النهار بمعتمدية منزل شاكر ومركز منزل شاكر. في العالم أكد الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد مواطنين اثنين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان. أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في أبوظبي محادثات مع رئيس الإمارات خلال جولة له في الشرق الأوسط يسعى من خلالها إلى طمأنة الحلفاء في منطقة الخليج الذين يرون أن الاتفاق مع إيران متساهل للغاية مع دولة هاجمتهم خلال الحرب الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تسع دقائق بعد الأربعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع رياضة إيكو سبور. طبعا مش نرجع على برنامج المباريات الخاصة بالمونديال وأيضا النتائج الحاصلة حتى الآن, لكن في البداية مش نحكيه عن المنتخب الوطني التونسي اللي توجه إلى مدينة كانساس سيتي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا وتحضيرا طبعا لمواجهة منتخب هولندا في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة منتصف الليل, الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة ل المونديال. استاد روهيد سيحتضن المواجهة مواجهة تونس وهولندا. المنتخب التونسي يدخل طبعا المباراة بعد مفقد أماله كلها ورسميا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تعرضه لخسارة ثانية نذكر بها على التوالي في البطولة, ويسقط أمام اليابان 4-0 في مونتيري, مباراة الألف في تاريخ نهائيات كأس العالم اللي حبيناها تكون مسجلة بهذا الرقم رقم 1000 وبنتيجة ممتازة للمنتخب التونسي, لكن للأسف التاريخ يسجل هزيمة مذلة للمنتخب التونسي أقصاته نهائيا من المونديال. منتخبنا نذكره كان بدأ مشواره في البطولة بخسارة ثقيلة أيضا أمام السويد 5-0. منتخبنا في المركز الرابع والأخير بالمجموعة من دون أي نقاط. المنتخب الهولندي يتصدر الترتيب رصيد 4 نقاط بفارق الأهداف على منتخب اليابان, صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد, ومنتخب السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا لإدارة مباراة تونس وهولندا, ونذكر الحكمة المكسيكية ذي من أبرز الأسماء التحكيمية على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة, سبق لها إدارة العديد من المباريات القارية والدولية وشاركت في بطولات كبرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. مع نهاية مباريات الجولة الثانية, أحسن خط هجوم 9 أهداف لألمانيا, أضعف خط هجوم تركيا بصفر من الأهداف, أحسن خط دفاع الأرجنتين والمكسيك ما قبلوا حتى هدف حتى الآن منتخب الأرجنتين ومنتخب المكسيك, وأضعف خط دفاع للأسف دفاع منتخبنا المنتخب الوطني التونسي بقبوله 9 أهداف. بعد قليل إذن نرجع مع حديثنا طبعا على برنامج مباريات اليوم والنتائج المسجلة حتى الآن, إضافة طبعا إلى مراسلة إن شاء الله تعرفوا من خلالها على آخر أخبار منتخبنا في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: ثاني وثالث ورابع. اش تقصد سامي؟ مخرج حصتنا اليوم قال لي ثاني وثالث ورابع. ان شاء الله المنتخبنا الهدف هذو ما يتسجلوا. هاي مش نمشيو توعى مباشره مع سي زوير الواتي المدرب طبعا والمحلل الفني معنا في المباشر. سي زوير مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد. امسي طيبه كل ما سمعي قاعد شاغل.
0: مرحبا مرحبا زهير.
1: مبروك الاستوديو الجديد.
0: يعيشك يعيشك زهير. ان شاء الله المره الجايه تكون حاضر بحضرنا هون في الاستوديو طبعا كالعاده في مواكبتنا طبعا.
1: وحاجه اخرى وليد نحب نبارك للتلامذتنا اللي نشعر في امتحان البكالوريا 26 ان شاء الله. حاب اوفر للباقين ان شاء الله
0: اللي مشاو لدورة الابطال ان شاء الله يحققوا النتائج نتاعهم طبعا بالنجاح ان شاء الله زيد. سي زهير منتخبنا اليوم وصل الى مقر اقامته مع حضور باهت وكاد يكون منعدم لجماهيره اللي تعود انه يلقاها امام النزل ولا تعودت انه تصافحه طبعا. ما ثماش تقريبا ما ثماش جمهور استقبل المنتخب الليله نذكر 8:30 بتوقيت تونس موعد الندوه الصحفيه ثم حصه تدريبيه اخيره قبل المباراه. يعني كنا متوقعين طبعا النكسه ذي والهزوز هزائم اللي صاروا مش خليوا شوية الجمهور يبعد شوية على المساندة لكن نقعدوا ديما ديما تونس في القلب ديما نقولوا إن شاء الله نلقاو جماهير تقف معنا في المباراة الأخيرة لنا في المونديال. مباراة في وقت صعيب للناس الكل ملعبية ديما نسألوا زهير بأي معنويات وبأي روح بعد الخروج من المونديال مش يلعب المباراة الأخيرة اليوم.
1: لا الحقيقة كما قلنا هو حتى مش الجمهور برك اللي متواجد في أمريكا معناتها تقريبا مش في سن المنتخب تقريبا جل المتابعين للشأن الرياضي في تونس قسم حتى على مستوى متابعة كأس العالم نقص ذاك الشغف طبيعي معناتها هذا طبيعي لأنه الانتماء وحب كرة قدم من خلال مريول تونس لكن مع الأسف منخدمناش ما حضرناش وهذا منذ فترة طويلة عنا ما نقعدين نخدمه وبرشة مرات معناتها الكورة تنصفنا وتخلينا معناتها كما قلنا احنا بجيل نجم نكون ونخرج معناتها بدورة نوعا ما محترمة لكن المرة هذه معناتها كانت الحقيقة كل على كل المقاييس كانت خيبة أمل واحنا سمعناها برشة مرات حتى من اللاعبين خيبة أمل اليوم خيبة أمل كبيرة بالنسبة لكن بالنسبة للفنيين الحقيقة والله منتظرة معناتها.
0: زهير مباراة المنتخب التونسي منتخب هولندا لا يخفى على أحد أنها مباراة الفوارق الكبيرة بين زوج منتخبات على مستوى التاريخ على مستوى الحاضر النتائج المحققة في المونديال. نتحثوا تقريبا على أنه مش نلعبوا مباراة لخروج منها بأقل الأضرار. يعني كيفاش ممكن نحفزوا اللاعبين لخوض هذه المباراة ونعرفوا أنه برشا لاعبين داخلينها يعني وكأنه فوق منقلوبهم يعني ملعبية فقدوا كل الأمل. يعني نجم نشوفوا لعب آخر نجم نشوفوا ملعبية أخرين في المباراة هذه.
1: لا يشوف بالنسبة لي أنا شفنا هولندا معناتها الحقيقة فريق قوي برش معناتها تعادل مع اليابان وفاز 5-0 على
0: سويد
1: اللي هي كل نفس الشيء فاز علينا نحن 5 وراح نشوف ديما فما تفاؤل معناتها المباراة هذه. وانا بالنسبه لي لو جيت مدرب قوي المهمه مباراه لاعبين معناتها انت ما عليكم كان تفتوا على الاقل حفظا لما للوجه فهمت. كره قدم رئيسيه لا ماشي ما تطلبش معناتها برشا فلسفه. شفنا هذا في تقييم ميسي كي يحب يسجل شفنا رونالدو 41 سنه شنو قادر يعمل كلاعب وحيد نجم وحده يهز فريق الكل شفنا ميسي يهز فريق الكل شفنا مبابي
0: هم
1: اللي يوحدها.
0: اي زهير مش نلعبوا بلاش نجم نقولوا على الورق مش نلعبوا بلاش ضغط لانه منتخب خرج من المونديال خسر زوج مبارياته. عندنا ملاعبيه شبان نحكيوا على خليل عياري على تونيكتي على رائد الشيخاوي على مستوى الدفاع نجم نشوفوا الملاعبيه ذوما اليوم لانه في الاخير ملاعبيه ذوما نجم نحضروا بهم قادم الاستحقاقات. عندنا الكان القادم عندنا مونديال 2030 هذوما لاعبيه نجم يوصلوا يلعبوا في مونديال 2030 دونك علاش لا في المباراه الاخيره ذي اللي ما فيهاش رهان كبير نعطيو فرصه للملاعبيه ذوما ونشوفهم على الحقيقه نتاعهم ونخليهم يدخلوا في جو المنتخب لانه ما خذوش برشا وقت حتى الان.
1: الحقيقه نجم تشارك اللي تحب لكن الحقيقه اللاعبين كل في نفس المستوى معناتها شفنا اخطاء كبيره على مستوى الدفاع شفنا حتى تصريحات علي العابدي انه فريق معناتها كان شارك في تصفيات التاهل وفريق ثاني هو اللي مشى والبعض منه نفس الشيء لانه لاعبين كل مباراه تقع خبي فيها ما لعبش مع بعض.
0: إيه اذا كان الملاعبيه الكل كما قلت فرد مستوى علاش ما نعطيوش الفرصه للملاعبيه هذوما ياخذوا اكثر وقت لعب في المباراه الاخيره؟
1: هو لو جاء المكتب الجامعي ما تصرح وكان استغنى كما استغنى على لاعبين اليوم كوادر في الفريق كما استغنى على سخيري واستغنى على العابدي واستغنى على دحمان واستغنى على وحد من الاول يمشي لدى التظاهر هذه على اساس انه رانا فريق محضر في فريق وحتى الراي الرياضي كان يتقبل شيء هذا. ما انت اليوم انت شفنا العيار يلعبوا بعد ما لعبش, شفنا الشامخ كحارس واعد لعب وبعد ما لعبش فهمت كيف ما يشوف والله الحقيقه. واحنا نقولوا نتمنى احنا ديما نحن الناس نتمنى ان المنتخب التونسي يقدم مباراه جيده مباراه جيده. ما تعني شفنا فما فرق خسرت لكن السنغال خسرت قدمت اداء ممتاز. فهمت العديد من الفرق اللي خسروا لكن ما فماش روح.
0: انت مع الابقاء على نفس اللاعبين لانه الكواليس من عند مراسلينا في الولايات المتحده الامريكيه يقولوا انه ثم تقريبا ما فماش برشا تغييرات, اذا كان ثم فماش ما كثرش من زوز من لاعبين ممكن يدخلوا في التشكيله يعني باش نشوفوا تقريبا نفس اللاعبين اللي لعبوا المباراه الاخيره امام المنتخب الياباني.
1: وشوف انت كيما قلت لك الخيارات بالنسبه للمدرب كيما نقول احنا رونالدو جاي على مباراتين وحتى واحد يشك من القيمه الفنيه مدرب ذي لكن جاء في وقت وجيز مع فريق ما يعرفوش فريق ما حضروش مهما كانت المدرب ما كانش نجم يعمل معناته في 43 نجم ولا حتى تو في 70 نجم يغير. لكن أنا نتصور رغم اللي فما صار معناته لاعبين تقبلوا المدرب واعترفوا اللي هو مدرب كبير لكن هم ما قدموش هم الأخطاء اللي قمنا بها البدائية الأخطاء خاصة على المستوى الدفاع فما تخطى في رقم عادية لي ديتاي هذوما ما تم يسامحوكش في فهمت. وشوفنا كيف ما تم مره يلعب بن حميد نشوفه مره ما يلعبش ثم لخطه كبيره.
0: إيه رؤيتك انت يا زهير انا سالتك يعني رؤيتك انت كمدرب يعني
1: بالنسبه لي انا معناتها وجناتي فرصه
0: تحافظ على نفس اللاعبين ولا تعطي فرصه للاعبين؟
1: لا انا في بالي حسب رايي انا لاكس طالبي وعروس نكون عروس انا نتصور ما
0: تعطي فرصه للعروس اكثر اي
1: خاطر لعب في مكان غير مكان وبعد تم ابعاده لعبه لازم يكون موجود العابدي ركز عابدي فهمت غير من كويس الوسط مشكله جدا الوسط مشكله كبيره الحقيقه صخيري بعيد على كل مستويات واللي لعبوا الكل ما تم ادوش ما كان عندك مشكله كبيره في وسط الملعب وفريق ما عندوش وسط ملعب ما عندوش كما نقولوا احنا سيرفو اللي يفكر ما لازمش اللي قدام معناتها اللي احنا كنا قبل معناتها ما شاء الله على مستوى المحاور كنا معناتها رايدوني ما تونس كانت ولادة في المركز هذا لكن حقيقة الأخذيرة جاء قدم دور لابن سليمان لعب في ما هوش مركز ولي لعب فيه كلاعب معناتها وسط ميدان هجومي حالا بعد نفس الشيء بقيت على كل البعد على مستوي ومعلينا كان مباراة هذه عامل نفسي أكثر نحضروا لاعبين نحسيهم بالمسؤولية اللي يروا راكم تلعبوا كما قلنا احنا رجعوا ثقة على الأقل الجمهور الرياضي التونسي انه يثق فيكم لانه في الاخر الفريق هذا ماكش باش ترميه الكل باش تبني عليه معناتها جل اللاعبين اللي هما مازالوا صغار في عمر هما اللي باش ياخذوا المشعل باش يواصل الفريق الوطني معناتها يحضر مباراة مش تكون صعبة الحقيقة للامانة انا
0: الناس
1: مثل لكن الفريق المباراة صعبة الحقيقة.
0: كيف تشوف الوضع الان خاصة بين القائد اللي مشات شات القيادة منه السخير اللي نحكيه على علي العابدي وبقية الملعبية خاصة بعد التصريح المثير اللي قالوا واللي تحب ولا تكره مس شوية الملعبية الحاضرين الان في المونديال لانه يعني حكى على ملعبية ما جاوش وليتهم كانوا موجودين يعني هذا ممكن يعمل شوشر شوية في الفستير نجموا مثلا العابدي نشوفوه في المباراة الاخيرة والا لا واللي تم اقصاؤه طبعا او بين ظفرين كما قلنا
1: كان
0: معاقب معاقبته اي
1: لكن مدرب عنده شخصية ما ينحيش هو يتكلم الواقع معناتها مع صبري انا ما غلطتش قال لي احنا عندنا فريق قدرنا بيه جينا نقول احنا نلعب مع فريق ولا مش معنا عادي جدا معناتها الكلام هذا هو ذا الشيء اللي هما معناتها الجامعة هي اللي خلت اللاعب يخرج وخليته وجه لوجه مع الجمهور لانه هو حب يوضح اللي راهو معناتها من الاسباب اللي خلت فريقه ذا بالشكل لانه لاعبين ما لعبوش مع بعضهم وهذا ترجع للمكتب الجامعي لو خرج واحد معناتها في ظل الذبابية الكل نتاع المكتب الجامعي اللي ما خرجوش شفناهم خرجوا الكل تكلموا ما شاء الله جاء معناتها ربير نار لكن في انهم يقدموا بعد مباراة الاولى الهزيمة ولا بعد مباراة الودية ضد بلجيكا ما شفناهمش معناتها شفناهم يظهروا ويطلعوا ويحكيوا وفينا حسب رايي المشكلة الأكثرية ما تميش فنية، المشكلة تكمن الأكثرية في الأعداد الفريق، المسؤولين قاعدين ساهرين على كرة القدم التونسية، الناس كل معناتها في كل المنابر الإعلامية تندد بين المكتب الجامعي هذا يتم إقالته ومحاسبته، يلزم محاسبته لأنه سبع مدربين في أربع سنوات ياسر على المنتخب، فهمت؟ ياسر على المنتخب أنك زياد ثاني فيه سبع مدربين، دوك اللي صاير الكل في كرة القدم التونسية حتى على مستوى البطولة واللي نشوف فيه راهو راجع للمكتب الجامعي،
0: يلزم برشا مراجعة
1: برد كرة القدم التونسية،
0: عديد النقاط
1: برد كرة القدم التونسية، نفس الشيء المكتب الجامعي هذا معناتها عطى صورة خايبة على كرة القدم التونسية، ولذا معناتها المكتب الجامعي هذا يلزم يحاسب معناتها ماديا ويتم يلزم إقالته.
0: نقعد في المباراة القادمة منتخب هولندا من المنتخبات الكبيرة على المستوى العالمي، خلينا نسميه بعض الملاعبيه، القائد فيرجيل فان دايك نجم نسميه يعني القائد الكبير يعني على مستوى العمود الفقري للدفاع وخايم كل شيء على مستوى الدفاع الهولندي، 34 عام خبرة كبيرة، لو كنا نشوفوا تشكيلة نقاط تشكيلة فيها من الشباب كما فيها من ملاعبية الخبرة، مركز الظهير الأيمن دينزل دانفريس لاعب انتر ميلانو الإيطالي اللي سجل أو عمل زوز تمريرات حاسمين في فوز هولندا الكبير 5-1 أمام السويد، وصل للميدان لقاو مترونوم لاعب فريق برشلونة فريك دي يونغ ومهمة المدرب رونالد كومان مش تكون طبعا مهمة جدا في قيادة حد أكبر نجم نقول المنتخبات اللي تحقق في النتائج الكبيرة في المونديال، شنو الرهان هو تحقيق أول لقب في تاريخ هولندا، ما اللي يجلب الانتباه هو تصريح دينزيل دونفريس، نحبك زهير تعلق عليه، يقول لك تونس ستلعب بكل قوتها ولن تكون مباراة سهلة بالنسبة للمنتخب الهولندي، يقول لك احنا مش متخوفين وإنما مش ناخذ حذرنا من لقاء المنتخب التونسي، علينا أن نكون مستعدين لمواجهة صعبة أمام المنتخب التونسي. برشا دبلوماسية نجم نقوله من دونفريس، ما يعني كفاية تشوف التصريح متاعه هذا قبل المباراة، عادي طبيعي يعني
1: عادي هو تصريح عادي لأنه أي مدرب ولا ما تفني
0: مهما كان المنافس
1: مهما كان المنافس أي مباراة تدخل لها أكيد الخطاب هذا مش كل قديم، ما تفهمش مباراة ما تربح ما على الورق، مباراة لازم فيها برشا كما قلنا احنا انضباط تكتيكي، فريق نفس الشيء حد يحسن يعمل أرقام على مستوى التهديف على مستوى الانتصارات، ما الحقيقة أنا شفت مباراة هولندا واليابان قلت لي كيش نلعبوها هنا هولندا، فهمت أنا كي شفت مباراة اللي حضرتها نتاع اليابان شفتها كاملة، شفت خاصة التحولات الهجومية والإمكانيات الفردية على مستوى الهجوم، ما لاعبين ممتازين جدا على المستوى المهاري، فهمت الله يعين المدافعين نتاعنا والله يعين الكتلة الدفاعية اللي مش تلعب المباراة هذه، لكن أنا في كرة قدم ديما فما ديما فما كي يقول احنا حلم فما ديما
0: أمل يبقى ديما موجود
1: شفنا العديد من حتى احنا تونس احنا لعبنا مع في فترة معينة ما لعبنا مع فرق اللي فوقنا متفنيا وبدنيا، لكن هذيك الانضباط والروح اللي مش موجودة في المنتخب ديالي فهمت ما كانت هي اللي تعمل الفرق والروح، وشفنا نذكروا جيل بازيزي جيل اسكندر جيل
0: سمينا فيهم لعبية ما عاش عنا منهم برشا يا زوال، خلينا نحب نسمع نعيم سليتي أيضا لأنه موجود في تونس نعيم مع عدد من اللاعبين قاعدين يعملوا في ستاج، خلينا نسمعوا في مساج أيضا حب يوصلوا للعبية المنتخب.
2: السلام عليكم les petits frères, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'encouragement avant le match. Voilà, on est de tout cœur avec vous. Tout le peuple tunisien sont avec vous. Et donnez tout ce que vous avez au fond de vous. Et Inch'Allah, Rabbi ma'akom. Et sans regret. Le football, ça va très vite. On passe d'en haut en bas et en bas en haut. Et Inch'Allah, vous pouvez le faire, j'en suis persuadé. Juste jouer avec le cœur. Donnez tout ce que vous avez. Et ça va aller, Inch'Allah. Rabbi ma'akom, à bientôt, Inch'Allah.
0: هذا القليب نتاع نعيم سليتري للاسف ما لقيناش عند ملاعبية المنتخب، يقول يعني الكره مره الفوق ومره لوطا، اما نحطه في قلوبنا وان شاء الله نعملوا مباراه تشرف الرايه الوطنيه، مساج نتاع نعيم سليتري طبعا للملاعبيه. زوير قبل ما نختم معاك بعجاله باش نعملوا جوله سريعه على نتائج المسجل، نخلي لك انت اذا كنت تحب تعلق طبعا على النتائج وعلى المباريات المنتظره. ساعه في ترتيب الهدفين 5 اهداف ليونيل ميسي، اليوم يحتفل بعيد ميلاده 39 عام، 39 ليونيل ميسي وقاعد يقدم في مباراه كبيره مع منتخب منتخب الأرجنتين، 5 أهداف، 4 أهداف كيليان مبابي من فرنسا، وإيرلينغ هالاند لاعب النرويج، 3 أهداف جوناتان ديفيد من كندا، ودينيس زونداف لاعب المنتخب الألماني. هولندا تعزز رقمها القياسي 14 مباراة متتالية دون خسارة في كأس العالم، وكيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا 58 هدف دولي. ولامين يامال لاعب إسبانيا تخلق قائمة أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم في عمر 18 عام. أنا تحب تعلق على زوير في الأرقام هذه؟
1: أنا أقول حتى كريستيانو مباراة ممتازة جدا، نقول أن النجوم الفرق أو شباب العودة ما البابي في فرنسا عامل فارق، ومن فرق فرنسا الحقيقة اللي قاعدة تقدم في بطولة ممتازة. نفس الشيء الأرجنتين زي نفس الشيء مع ديبال تكتيكي، الأرجنتين قاعدة وفية كيف للمستوى نتاعها في كأس العالم. ميسي كالعادة معناتها ما تحافظ على النجوم نتاعها، وعين الحقيقة كريستيانو نفس الشيء ما تقدم مباراة ممتازة جدا وأهداف معناتها تعكس كل العكس، اللي هو لاعب عمره 40 سنة ولاعب 40 سنة. فالحقيقة النجوم هذو مش هخسرهم الحقيقة.
0: رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال، 144 هدف دولي في 230 مباراة، 6 نسخ من المونديال يسجل فيهم، أول لاعب في التاريخ يحقق رقم هذا كريستيانو رونالدو.
1: إيه الحقيقة فهمت العمل الانضباط فهمت الشهرة والأموال ماش هي الحب لكرة القدم، شفنا هذوما يعطيو دروس إن شاء الله لاعبين كانوا درس دوما ما أنت يخدوم فهمته.
0: به نعمل حاوس لذن زهير. الأردن ينضم إلى المنتخبات اللي غادرت رسميا كأس العالم، خسر مباراة الثانية كونتر الجزائر 2-1. دونك عنا توا الأردن، هايتي، تركيا وتونس، هذوما المنتخبات اللي رسميا غادروا المونديال. في المقابل ثم منتخبات ضمنت تأهل الدور القادم، نحكي على النرويج، نحكي على فرنسا، الأرجنتين، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. ولو انه الولايات المتحده الامريكيه الوحيده نجم نقول زهير مقارنه ببقيه المنتخبات اللي عملت المفاجاه، لانه النرويج متوقع، فرنسا، الارجنتين، المانيا، المكسيك، هذا كل متوقع انهم يكونوا موجودين في الدور الثاني.
1: صحيح. الحقيقه انت ما قلت انا معناتها بالنسبه اللي شفنا معناتها امس اللي فرنسا مواصله التالق نتاعها 3-0 على العراق، شفنا النرويج كيف 3-0 على 3-2 على السنغال. حقيقة السنغال قدمت مباراة ممتازة، لما المجموعة التاسعة وضعية فرنسا 6 نقاط، النرويج
0: نشرح عليهم بالمجموعة يا زهير. خلني بدأوا الساعة اليوم في الفجر المجموعة 12، اللي المجموعة ذي ما زال ما تلعب فيها شيء زهير.
1: حكينا أمس على الثلاثاء شو اللي صار الأربعاء،
0: انجلترا مع غانا تعادلوا بدون أهداف، وكرواتيا فاز على بنما هدف مقابل صفر. غانا النجم يقولوا حطت قدم في الدور الثاني، لأن مع انجلترا في المركز الأول ب4 نقاط، كرواتيا 3 وبنما 0 نقاط في المركز الأخير. حكيت على غانا انت الليله المجموعه الثانيه، مش مشيو المجموعه الثانيه 8 بتاع الليله، البوسنه والهرسك مع قطر. قطر تلعب اليوم من اجل 3 نقاط مهمين جدا للترشح. اليوم قطر تواجه
1: اليوم مع كرواتيا، ما انتصرت زي ما قلت انت 2-0، كولومبيا كرواتيا 1-0
0: 1-0 كرواتيا من بنما،
1: كولومبيا فازت على الكونغو 2-1. دونك في المجموعه هذه تقريبا زوج متصدرين معناتها فازوا فهمت. سويسرا اليوم كيف ديما رجعت للمباريات اليوم
0: اللي انت تحب ترتبهم بالتاريخ بالترتيب الزمني، انا رتبتهم بالمجموعه بالمجموعه. خلينا نمشيو الليله المجموعه الثانيه كما قلنا 8 بتاع الليل، البوسنه مع قطر، كندا مع سويسرا. كندا وسويسرا في المركز الاول كل منتخب عنده 4 نقاط، البوسنه وقطر في المركز الاخير نقطه لكل منتخب. كما قلنا قطر كيف تشوف المهمه نتاعها من المنتخب البوسني بعد سويسرا وكندا، يعني اذا كان تفوز
1: سويسرا كندا لتحديد الصدارة، عملنا تحديد الصدارة الملاحظة دي. بالنسبة لقطر معناتها الترشح نتاعها معناتها كيما قلنا بيديها معناتها
0: يلزم تنتصر.
1: النتيجة عندها تعادل لكن النتيجة ثقيلة اللي قبلتها معناتها كي ممكن أثر شوية، لكن لما لا قطر اليوم تفوز على البوسنة وتاخو معناتها بطاقة
0: 3 بوان تاعها التأهل
1: في البطاقة الثالثة اللي ترجع.
0: المجموعة الثالثة الليلة على احتاج تعليل على مباراة مهمة للمنتخب المغربي يواجه هايتي. هايتي اللي انسحب المغرب من أجل صدارة المجموعة.
1: البرازيل 4 نقاط، المغرب 4 نقاط،
0: إيسلندا 3 نقاط. البرازيل لتحقيق الترشح طبعا، والمغرب تحب تترشح هي الأولى زادة في المجموعة نتاعها، علاش لا؟ لأنه من فرصة من منتخب هايتي اللي غادر رسميا كما قلنا. المغرب هايتي أسهل من البرازيل اسكتلندا، علاش المغرب تحب تترشح في المركز الأول مع مدرب قاعد يعمل في نتائج ممتازة، محمد وهبي مع المنتخب المغربي. هذا بالنسبة للمجموعة الثالثة. عندك تعليق
1: صغير؟ اختيار صعب وليد من الجامعة المغربية، لأنه كما شفنا معناتها المدرب هذا كان ينشط في إيفا وما تعرف كل لاعبين، لاعبين حتى اللي الحقهم بالفريق الأول ما كان يدربوا عنده. وبعد رجراجي شفنا مدرب آخر، وهذا تحذير مدرب معناتها للفترة القادمة. رجراجي 5 سنوات يوم واحد متى مدرب ينشط في الاتحاد المغربي يشارك باللاعبين اللي المغرب ما جابوهاش، ما يعرف كل الخصوصيات. دونك ما كانش فما مشكلة بالنسبة له، انه ما تاخذ مشعل، وانه بسرعة ما يندمج مع المنتخب المغربي. ونشوف انا هو قاعد يواصل في نفس العمل اللي كان قام به الرجراجي،
0: والملاعبين موجودين طبعا، والخيارات متاحه بالنسبه للمدرب محمد وهبي، قاعد يقدم في مباريات كبيره مع المنتخب المغربي. نتمنى له طبعا المنتخب الشقيق انه يمشي ابعد ما يكون في المونديال.
1: شفت فرنسا معناتها ديما تلقى مدرب معناتها يجي من الاتحاد الفرنسي ولا الاتحاد، هو ياخذ مشعل بعد المدرب الاول. جيم الفرق تحضر لك مدرب ثاني في المنتخب، هو اللي ياخذ مشعل.
0: هذا العادي.
1: لومير خذ المشعل لفرنسا، اليوم نفس ديشان خذ المشعل، معناتها اليوم المغرب ماشي نفس المنوال، نحضر لك مدرب انه ياخذ مشعل بعد المدرب اللي بعده.
0: استمراريه هوني، استمراريه. اي باهي زهير، بعجاله نمشيو للمجموعه التاسعه. البارح النرويج تفوز امام السنغال 3-2، ذكر فرنسا فازت على العراق 3-0. فرنسا والنرويج يتاهلوا في المركز الاول ب6 نقاط، منتخب السنغال والعراق مركز اخير 0 نقاط لكل منتخب. المباراه القادمه باش تجمعهم باش تكون مصيريه طبعا بين السنغال والعراق، ولو انه الحارس ميندي حارس السنغال مش يغيب على المباراه هذه، ضربه موجعه نجم نقولوا للمنتخب السنغالي بعد الاصابه اللي تعرض لها في مباراة النرويج الأخيرة. طبعا السنغال العراق من ترشح أنه يكون من أحسن الثوالث؟
1: شفتوا ضد النرويج اللي تقدم مباراة ممتازة، يقدم بعض الاستفزاز على مستوى الدفاع، خلت الفريق يخسر. نصورنا السنغال معناتها أقوى، العراق معناتها 20 سنة تقريبا ولا أكثر، ولا 40 سنة بعيد على كأس العالم، ما تقعد يقدم في دورة معناتها مرضية. لكن نصورنا السنغال قادر أنه ياخذ 3 نقاط ويمر يمكن كأحسن ثالث في المجموعة.
0: واضح. هذا بالنسبة للمجموعة التاسعة. وبالنسبة للمجموعة العاشرة، البارح الأردن الجزائر 2-1 للمنتخب الجزائري. الأرجنتين تفوز 2-0 أمام النمسا. الأرجنتين تتأهل في المركز الأول 6 نقاط، 3 النمسا 3 الجزائر. الأردن يغادر كما قلنا رسميا في المركز الأخير ب0 من النقاط. المجموعة العاشرة،
1: الجزائر عنده فرصة أنه يترشح نفس الشيء مع النمسا، عنده 3 نقاط الجزائر. نصورنا حتى تعادل
0: يكون رجعوا الأمل لي بعد الفوز على الأردن،
1: يكون كافي إنه يتعدى كأحسن ثالث، ويكونوا ممثلين من المغرب ومن الجزائر.
0: واضح. نختموا زهير بالمجموعة 11 اللي حبيت تبدأ بها أنت، مجموعة المنتخب البرتغالي اللي فاز 5-0 على أوزبكستان.

0: معناتها ناس وصلت ان سجلت هدف وتم الغاء، ولكن تقعد الفوارق على مستوى النجوم هي اللي عملت الفارق.
1: واضح.
0: وكولومبيا تقريبا ماشيه بنفس الخطه، هي والبرتغال للترشح للدور الثاني.
1: تكسع زوير، شكرا لك على قراءتك طبعا النتائج المحققة حتى الآن والبرنامج المباريات. ما قبل ما نختم معك زهير، بعيدا عن المونديال، بعيدا عن المونديال، ثم خبر متداول طبعا نخليك تعلق عليه، يهم النادي الصفاقسي، لأنه يعني يوسف بشا يمضي للترجي الرياضي التونسي بعقد 3 مواسم بعد كل ما قيل طبعا عن العلاقة اللي ساءت بين النادي الصفاقسي ويوسف بشا. أمضى، لم يمضي، جدد، لم يجدد، ثم أخذ ورد بين الزوز أطراف. على ما يبدو الأمر حسم ويوسف بشا يمشي للترجي الرياضي التونسي صفقة انتقال حر، لأنه ما عندوش عقد وفاء عقده مع النادي الصفاقسي. تعليقك طبعا على اللاعب ذاية ويعني المغادرة متاعه، وهل سيفيد الترجي وإلا لا، وطريقة الخروج متاعه من النادي الصفاقسي؟
0: والله أنا حبيت يوسف مع تقريب حتى الوالد متاعه زميمة قريب ما تحبيته، ما تستغل الفترة هذه اللي كل قد ما يشارك فيها، كان نجم ياخد بالي، كان نجم في فترة حتى يبدأ موجود في المنتخب. فترة هذه الحقيقة معناتها ماشي صالح اللعب، فهمت؟ ما تولوا يتدرب على انفراد، على انفراديه كل شيء، لكن تصور هنا ضايع معناتها تقريبا عام ولا عام ونص على مستوى المشاركات، وكان يفيد النادي الرياضي الصفاقسي، وكان ينجم يخرج معناتها بصوره احسن، لانه تحب ولا تكره الفريق هذا هو اللي احتضنه منذ الصغر بتاعه، الفريق هذا هو اللي كونه. صحيح احتراف، لكن حتى الاحتراف ما فيش ضوابط، شفنا العديد من اللاعبين اللي في العالم وكان خروجهم من الفرق نتاعهم معناتها بصوره باهيه الحقيقه. هو اختيار منه، اختيار من صورنا من الوالد نتاعو نوكل الترازي، ونحن نتمنى له معناتها كل التوفيق. لاعب متخلق منضبط، انا نعرفه عن قرب، تبقى انه الخروج هذا اكيد المحبين للنادي الرياضي الصفاقسي الكل ما زال لم يستسيغوا معناتها طريقه الخروج، لكن ان شاء الله نتمنى له معناتها التالق والنجاح في ناديه الثاني، مع انه معناتها كانت عنده حتى فرصه باش يخرج في اوروبا مع فرق معناتها متوسطه.
1: هو الامكانيات اللي عند الامكانيات اللي عند يوسف بشا يعني كانت تسمح له لو كان قاعد يتدرب بانتظام انه يكون موجود مع المجموعه الان في الولايات المتحده الامريكيه، في المكسيك طبعا، في المونديال، لكن للاسف تجريح وبما لا تشتهي السفن احيانا الملاعب تصير له مطبات في مشواره الرياضي. احنا على مستوى هو كلاعب
0: نتمنى ان شاء الله وليد انا حتى كنت مع طارق معناتها الحسم، نعرف ان السياق ما تعمل كل المحاولات باش معناتها اللاعب يتسد من الخدمه نتاعو، لكن كان فما معناتها اعتراض كبير على بعض البنود اللي موجوده في العقد، وطارق حاول لانه هو لاعب ويعرف ومدير، فهمت انه وحكينا حتى في الموضوع نتاع المشاركات نتاعو، لكن كما قلت قدر
1: تعلمت
0: من الاستراتيجيه.
1: واضح زوير الويتي، شكرا على هذه المداخلة، تحياتنا ليك، شرف في مواعيد رياضية قادمة، شكرا ليك،
0: عايش.
1: شكرا، إلى اللقاء.

0: 40 دقيقة بعد الأربعة زميلة نيس مباشرة إذن من الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلنا ننتظر مراسلة ومش ناخذ فكرة طبعا مع آخر أخبار منتخبنا. نيس مرحبا بك.
1: مرحبا وليد تحيي لك صباح النور الأخير تحيي لكل مستمعينا إذاعة التلفزيون.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك صباح النور لأنه أنتم عندكم صباح النور الآن وإحنا عندنا مساء النور. مرحبا بك.
1: ما عادش وليد ما عادش فرق التوقيت سبع ساعات ست ساعات
0: على
1: بالضبط التوقيت 11
0: ربع. تمام شفنا شفنا شفنا تصوير أنيس معش خليك تعلق عليها. شفنا الحافلة متاع المنتخب وقت وصلت للنزل ما شفناش برشا جمهور. هل كان إذا منتظر طبعا وأنت قريب من أجواء الجماهير غديك يعني صورة خايبة شوية أنا بالنسبة لمنتخبنا؟
1: أكيد يعني شفنا صور البارح ما كانتش برشا جماهير في الانتظار لكن الأخبار اللي عامة تقول لي الجماهير اليوم إن شاء الله باش تكون موجودة في كنساس قاعدين توا يتفاهموا عندهم ديجوز قلتك على الواتساب اليوم تقريبا حوالي ساعة ساعتين أو ثلاثة باش يكونوا الجماهير ما تكون موجودة ما عندهم مكان يتفاهموا فيه باش يكونوا موجودين هناك في مدينة كنساس سيتي لكن العدد ما كانش منتظر. احنا كنا لو كان

0: هو طبيعي يعني متوقع جدا. لو كانت نتيجه تبعت على خلف مباراه سينيا كانت الجماهير تحول بعدين تكون اكثر.
1: صحيح.
0: لكن كثير من الجماهير وليد اختارت انها ما حتى التذاكر نتاعها اللي اقتطعها نزلوهم للبيع، وفهم برضه الجماهير متحولتش كالسا سيتي. حتى الجماهير الموجوده في امريكا لهنا، انا عندي بعض الناس يعني كنت وصلت معهم بالتالي جايين كالسا سيتي بطلوا يعني في اخر لحظه بطلوا، حتى الغوا رحلاتهم وجايين على السيارات في الولايات تبع تعرف الولايات المتحده الامريكيه، برشا ولايات برشا جماهير كانت جايه وبطلت يعني وباعوا التذاكر نتاعهم. هذا اللي صار على كل، ان شاء الله بالنسبه للاعداد مش يكون موجود، لا مش مشكله، لكن مش يكون بالاعداد مش متوقع، يعني تكون اكبر من هكا برشا.
1: واضح واضح. هذا نتمنوها. دونك ما نعرفش عندك شي اخبار اخرى تم المنتخب نيس قبل ما نودعوك.
0: بالنسبه للبرنامج اليوم وليد هذاك هو كيما تعرف ما عرفش عندك البرنامج ولا ما عرفتش اليوم ماذا ساعتين ونص مش كل هذا صحفيين المدرب طبعا الوطني بيجيبوا احد اللاعبين، ماذا ساعتين ونص ملعب الرئيس المباراه، ثم الخمسه مش كل التمارين مفتوحه، ربع ساعه على باب تصريحات وتصوير للصحفيين. هذا البرنامج بتاع اليوم. كيما تعرف البارح كانوا تحولوا من مدينه مونتيري 9 نتاع الصباح كانوا حصه تدريبيه، ثم تحولوا في مباشرة طبعا كانساس سيتي، وهذا البرنامج تاع اليوم اللي حتى تدريبية وحيدة في مدينة كانساس. هذا هو ان شاء الله. بالنسبة معنا اخبار تقول اللي فما بعض اللاعبين مش منهم المباراة الاولى والثانية باش يكونوا حاضرين في المباراة تاع غدوة.
1: على كل هذا يتوضح بعد الحصة التدريبية الاخيرة.
0: يتوضح اليوم ان شاء الله الحصة التدريبية الاخيرة نبدا نحكي ولا ما ولو انه شيء مش واضح، لكن نعطيكم ممكن بعض الاسماء تشاهدوها مشاهدناهاش، يمكن مالتي زو 2 و3 مشاهدهم في المباراه تاخذ.
1: احوال الطقس تختلف بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه نيس؟
0: والله افضل هنا، يعني افضل الرطوبه، ما فيش رطوبه هنا في الكنساس، لكن درجه الحراره تقريبا هي بيدها اسمها شويه، لكن مونتيري كانت سخونه برشا والرطوبه كانت عاليه في مونتيري فارفور الكنساسي.
1: واضح. مواصله الجلسه التونسيه زميلنا نيس المجري، شكرا نيس، أنا بالتوفيق ان شاء الله، شكرا لك، الى اللقاء. 45 دقيقة بعد الأربعة نكون هكا طوينا صفحة المونديال، نرجع لكم بعد قليل مع آخر الأخبار على مستوى المحلي.

0: الأربعة. مرحبا بكم، سعيد جدا نستقبل معنا سي رمزي الجد مدرب فريق الجوهرة النسائية لكرة القدم. سي رمزي مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك وليد. أهلا وسهلا. مرحبا مستمعين ذات شغل.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذا عندكم موعد مهم إن شاء الله ننتظر ناخذ فكرة عليه. طبعا عندكم موعد دور نهائي، وكان تعطينا أكثر تفاصيل لأنه إن شاء الله مش نكونوا في المتابعة. نهائي كأس المرحوم رضا عياد الكبريت في ملعب الكرم، لك ولا؟
1: أيوة في ملعب الكرم، وثالث نهائي على التوالي لفريق الجوهرة النسائي بالساقط.
0: ثالث نهائي على التوالي، ومش تواجهوا فيها المجد الرياضي بسيدي بوزيد نهار الأحد. نهار الأحد.
1: والله الحمد ربي ونشكره اللي احنا متواجدين في الدور النهائي هذا مع كأس المرحوم رضا عياد ضد فريق المجد الرياضي لسيدي بوزيد اللي عندنا علاقة طيبة معاه. وإن شاء الله نكونوا متواجدين في ملعب الكرم نهار الأحد
0: إن شاء الله. نهار الأحد ماضي ساعتين، إذا كانوا توجدوا باللقب مش يكون هذا اللقب على قديش عندكم في تاريخ النادي؟
1: في فرع كرة القدم.
0: أي كرة القدم
1: الخامس. في اللقب في كرة القدم
0: الخامس.
1: الجوهرة النسائية عند رياضة الكونفو وعند برشا فروع.
0: صحيح صحيح. أنتم لعبتوا نصف نهائي كونتر النور الرياضي بتطاوين، الفريق اللي واجهتوه قبل هذه المباراة هذه.
1: احنا لعبنا في تطاوين ضد النور الرياضي بتطاوين، لعبنا في 42 سخانة، فهمتني؟ دور نصف نهائي تعدى بالحق صعيب برشا على البنات، خاطر بحكم ما مشينا في الصباح ما مشيناش كيما نقولوا قبل بليلة وكل شيء، فهمني ولا؟ الحمد لله ترشحنا وكنا متواجدين، والحمد لله ذهنيا وكنا متواجدين في تطاوين الحمد لله.
0: ان شاء الله بالتوفيق على كل حال طبعا للمباراة هذه. بالمناسبة نقول مبروك الباك لزينب بوخريس، هذه لاعبة الفريق، نهنيوها طبعا. إذا كان معنا في الاستماع زينب بوخريس، خذيت الباك، ان شاء الله يكون الباك في الخير عليكم وتوجوا باللقب الكأس ان شاء الله.
1: دينامو الفريق هكي زينب بوخريس.
0: دينامو
1: دينامو الفريق وهكي بالحق مش نحل قوس صغير جدا، لكن مظلومة في المنتخب صراحة، مظلومة مظلومة مظلومة مظلومة.
0: قول عندها مكان في المنتخب الوطني.
1: عندها أنا كلي كي يمشي نتفرج ويلعب ونلعب ضد كيبات أخرين يقولوا لي طفل ما يش طفلة صراحة، هاكي مظلومة في المنتخب.
0: قوة بدنية عندها، وعندها السرعة، عندها الفنيات،
1: كل شيء كل شيء
0: كل شيء كل شيء
1: كل شيء.
0: آه إن شاء الله تسجل أهداف في المباراة الدور النهائي طبعا، والتتويج إن شاء الله. علاش لا ما تكونش ضيوف إن شاء الله بعد تتويج بلقب الكأس؟ سعداء جدا يكونوا نستقبلوا أندية الجهة المتوجة في كل الرياضات. يعطيك صحة، شكرا لك سي رمزي الجد. شكرا
1: سي وليد. عندي نداء صغير.
0: تفضل
1: سي وليد. إن شاء الله الجوهرة النسائية تكون حاضرة في النهائي إن شاء الله. للحظة هذه وتو ما زلنا بصراحة ظروف مادية، أنا نحب نشكر إمبراطورة الأسطورة قيدومة كل شيء منيا معلا.
0: يعني شنو تو احنا حكينا على كل شيء في الآخر، قلت إن شاء الله يكونوا حاضرين في النهائي. يعني
1: إن شاء الله يكونوا حاضرين خاطر مادين فندج ما زلنا لتو ما
0: يعني ما يكون تلعبش.
1: نداء نداء نداء نداء نداء اللي شكون يتبع في الرياضة في الساقس، نداء لسلطة الإشراف، نداء للجماعة الكل يوقفوا مع الفريق الجوهرة النسائي بالساقس في النهائي هذا. راهو للحظة هذه ما زلنا ما كملناش دبرنا الكار.
0: الكار
1: للحظة هاي
0: فماش كار،
1: مش مصروف التنقل ونزل والسنين موحد وكل شيء، تو ما زلنا ما دبرنا الكار.
0: به
1: حق الكار.
0: الموعد الموعد نهار الأحد هو اليوم. شنو اليوم اذا كان الاربعاء؟ اي ايام قليله يعني، نفسلكم على النهار ذي ان شاء الله.
1: رئيس الجمعيه انا كيما قلت لك نحب نعود نشكرها بالحق، راهي قدمت كل ما وسعها، راه وقفت الزنقه للهرب. نيد السي منصف السلامي المنعش شكون اللي يوقفوا معنا في ثلاث ايام هذا. ونحب نوجه تحيه لسيد العزيز المخلوفي اللي ديما ما يخليش بينا، وسيما درقيك نحب نشكره مازم.
0: اما
1: نداء اخير مني ليكم انتم
0: ان شاء الله يتحل
1: السفاقس، خليهم يفرحوا الجمعه هذه، خلينا نفرحوا السفاقس يزيدنا من الحظ
0: ان شاء الله يتحل الاشكال هذايا. ان شاء الله يتحل الاشكال هذايا وربي يبعد علينا الاحزان. علاش ان شاء الله يتحل الاشكال هذايا وتتوفر الحافله، يوفروا لكم حافله باش يتم نقل الفريق الجوهره النسائيه بسفاقس الى ملعب الكرم لخوض الدور النهائي والتتويج به. علاش لا؟ يعطيك صحه، شكرا لك على كل حال رمز الجد. والنزل زادة
1: اي ما نعملش نشوف رارته.
0: صحيح صحيح قبل بليلة.
1: نحب نشكر صديقي وصاحبي محمود الغريبي اللي هو ديما مساندني.
0: باه تك صح، شكرا لك على كل حال. هذا المساج وصل من المدرب طبعا رمزي الجد. ها هكا كنا وصلنا لنهاية فضاءنا اليوم من نيكو سبور. حبيت نوجه تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا المستمعين اللي معانا. راضي عطية أيضا بصفة خاصة عمل تحية تقول اليوم عيد ميلاد مريم حفيدتي، تقدم لها تحية بمناسبة عيد ميلادها، وأيضا نجاحها للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. تحية وصلها من أمها خلود في ألمانيا، من بوها نجيب، من خوها مجد، وخالتها فاطمة وأوس من ألمانيا. ترابا في عزكم إن شاء الله بالنجاح الدائم والمتواصل لأختنا راضية. تحية لكل مستمعينا الكرام. سمير تحتك على الموسى والإخراج، وليد شهادي. قولكم نتقابلوا معكم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غور التجويلية القادم ما لم يتم الإيفاء بالتعهدات خلال ما تبقى من شهر جوان الجاري. دعت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026، دعتهم إلى ضرورة الاتصال بالقباضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصى 30 جوان الجاري. أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا اليوم عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية بينها بلدية صفاقس. ومنصة تعمير هي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. في العالم ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا بشأن لبنان وسوريا. وقبيل هذا الاجتماع قال وزير الحرب الإسرائيلي اليوم إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، ما يسلط الضوء على عقبة تواجه محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم تطورات المفاوضات والتقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، وأكد الجانبان على أهمية دفع المفاوضات قدما وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن الجيش نفذ غارة جوية في شمال غربي سوريا الأسبوع الماضي أفضت إلى مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: عشرة دايمة.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم

0: اغنيتنا على موجتنا
1: تبدلك جوك
0: تبدلك جوك.
2: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها.

35 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. يمسيكم بالخير، يمسيكم بالهناء، أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. شن أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله تكونوا عاملين كيف العشوية. العشوية الصيف محلاها، أخرجوا وتفرهدوا، بديت وعاد التحويس والحركية. صحة لكم نصف كل، مبروك عليكم نجاحاتكم، واللي زاد هكا تعثروا شوية إن شاء الله هالمرة الجاية ما يسالش لباس، راه فما كان الخير وهذيك هي سنة الحياة. إن شاء الله فما كان الخير وربي نجحكم الناس الكل. تحياتنا لكم التوحد الثمانية ونص معاكم اليوم، سلومة في الستوندار، تحية الحاسة مرتاق تقع الكونسوليت، سماحة رنان من نور الميكرو في آخر حصة الحقيقة في البرمجة، برمجة الخريف شتاء ربيع 2026. نورمال مو تكون معايا زميلتي سوار الشعري، نحب نوجه لها تحية برشا سوار. دونك سوار رفقتني طيلة البرمجة هذية، نحب نقولها يعطيك صحة يا سوار، نحبك برشا، شكرا ليك، ربي يفرحك بالأولاد، إن شاء الله نتلاقاو مع بعضنا في برمجة أخرى. تحيتنا ليكم، أنا معاكم رفاقكم اليوم كما قلت حتى الثمانية ونص. شكونوا عنا اليوم؟ بعد شوية باش نحكيو على المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم، إنعمهم جدا وأنه نحكيو على الرقمنة هذه تقريبا في جميع المجالات، ما عادش عنا خيار يا جماعة. دونك يلزمنا نواكبوا كل ما هو جديد، وكيف كيف باش يكون معانا حاضر سي حمدي قدارة مدير مركز التكوين، مدير الجلود والأحذية، فما جديد متاع التكوين المهني اللي هو الحقيقة يفتح آفاق كبيرة برشا لأبنائنا، خاصة ما نقولوش احنا كان المنقطعين عن الدراسة، هذيك الفكرة اللي قعدت عنا، راهو الناس كل تنجم تلتحق بالتكوين المهني حتى اللي واخدين البكالوريا، تو نعرفوا برشا تفاصيل بعد شوية. باش نحكيو على المهدية البي، وإحنا نعرفوا نعيشوا أجواء الصيف في صفاقس، نمشيو برشا للمهدية دونك مع الجمعية المحافظة على التراث، ونحكيو على أجواء الصيف في المهدية. كيف كيف جامعة صفاقس ديما تتصدر المراتب الأولى وحتى عالميا، زاد مش نسافوهم ونباركولهم بالطبيعة، وبرشا أخبار معاكم تكون ملتوى حتى الثمانية ونص. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام، بقوا معانا ما تغيروش الموجة، وصل عشوية وأمسية رائقة لكم الناس الكل.

0: وسهلا بكم من جديد. كما قلت لكم باش نمشيو مباشرة للمؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، بطبيعة بتعاون مع برشا جامعات، هذا كله من تنظيم دونك جمعية تونسية، جمعية تونسية للجودة في التربية. والأكثر تفاصيل معانا على الخط الهاتفي رئيس الجمعية دكتور بلقاسم بلغيث. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا ليك دكتور بلقاسم. إذا المؤتمر في دورته 39، كما قلت لي ناخذ التفاصيل حول المؤتمر هذايا، وتفضل الكلمة ليك.
1: شكرا. إذا الجمعية التونسية للجودة التربية ستنظم بالاشتراك مع جامعة ديابس وجامعة سوسة وجامعة المنصير وجامعة جندوبة المؤتمر 39 في التربية والتعليم بعنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. وسيشمل هذا المؤتمر عدة مداخلات علمية من مختصين وأكاديميين من تونس وخارج تونس من بعض الدول العربية، وكذلك ورشات مرتبطة بموضوع المؤتمر وورشات خصوصية، وكذلك ورشات من اقتراحها المشاركين.
0: نعم.
1: والمشاركون سيكونون من تونس ومن خارج تونس، وقد اتصلنا بعديد المداخلات من تونس وكذلك من بعض الدول العربية سيشاركون في هذا المؤتمر بمداخلات إن شاء الله.
0: نعم.
1: المشاركون إن شاء الله بالحضور، كذلك هناك مشاركون بالحضور بالإضافة إلى المشاركة بمداخلات ورشات، هناك مشاركون بالحضور من تونس وكذلك

0: ذلك من خارج تونس. عندما نقول من تونس معنى ذلك من كافة الولايات، ولايات الجمهورية.
1: نعم.
0: من معلمين وأساتذة وأساتذة جامعيين وطفولة وحتى أولياء وكل من يرغب وطلبة وكل من يرغب في المشاركة في هذا المؤتمر.
1: معنى الدعوة مفتوحة للناس الكل دكتورة؟
0: مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة.
1: نعم.
0: فتحنا حتى للطلبة بثمن مخفض بالنسبة للطلبة نظام ظروفه. وإن شاء الله العدد الآن وصل عدد معناها لبس بيه وإن شاء الله وننتظر المزيد إن شاء الله إلى نهاية الشهر.
1: نعم جميل جدا دكتور. المؤتمر هذا معناها خاصة وأنه احنا نواكب ونعيش عصر الرقمنة ومهم جدا وأنه الناس الكل تكون في التيار هذا. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. دونك دعوة مفتوحة لكل اللي حب يشارك في المؤتمر هذا، المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم من تنظيم جمعية تونسية للجودة في التربية بالشراكة مع برشا جامعات تونسية. شكرا لك دكتور، يعيشك، إلى اللقاء. بسلامة. بسلامة دكتور، بسلامة، شكرا لك. نحب نذكر في الحقيقة مرة أخرى بما أنه احنا توا هكا حكينا على التعليم وغيره، لكل الأولياء نعود نذكركم بستيلو هذيك اللي ما تشريوهاش لصغيراتكم يجمعها، خاصة وأنه ستيلو هذية فما راهو ستيلو تكتبوا به الكتيبة متاعو تتفسخ، نعود نذكر بها ديما وين ما تويت الفرصة ديما نعود نذكركم بها باش هكاك تتفادوا أنكم تشريوا ستيلو هذية لصغيراتكم اللي الكتيبة تاعو تتفسخ، خاصة وأنه فما برشا أساتذة برشا معلمين تفاشئوا كيف جاوا يصلحوا في الأوراق متاع التلامذة متاعهم، الحقيقة يلقاو مفماش محتوى، ومن فضل الله وأنه فما برشا معلمين وألا أساتذة دونك صلحوا وخذوا لي نوت معناها وعملوا نظرة على المحتويات متاع الأوراق متاع الامتحانات متاع تلامذتهم قبل ما يتفسخ المحتوى. هذيك علاش دعوة ملحة جدا لكل الأولياء، ردوا بالكم تشريوا من ستيلو هذايا، وخاصة تلامذة البكالوريا ردوا بالكم تشريوا منه، رد بالكم تكتبوا به في الامتحانات متاعكم. هو ستيلو من نوع كل حبر هكاكا، أكيد دولة معناها الصورة متاعه في مواقع التواصل الاجتماعي ناس الكل ريناه، ردوا بالكم منه وإن شاء الله ربي ينجحكم. دونك بعد شوية نمشيو كما قلت السي حمدي قدار يكون حاضر معانا وباش نحكيو على تكوين المهني، خاصة زادة وأنه فما ملتقى كبير تعيش وتخدمه كل ما هو تكوين مهني، نعرفوا برشة تفاصيل بعد شوية. بقاو معانا ما تغيروش الموجة.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، تواصل إضراب قطاع البنوك لليوم الثاني على التوالي وسط تستياء الأجراء وأصحاب المشاريع. نقابة الصيدليات الخاصة تعلن إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من غرة جويلية إذا لم يلتزم الكنام بخلاص المستحقات موفى جوان الجاري. وزارة التعليم العالي تضع برنامجا خاصا لتمويل الباحثين في قطاع السيارات. جامعة صفاقس في المرتبة الثانية وطنيا ضمن تصنيف التايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة 2026. وزارة الصحة تدعو إلى الالتزام بعدم السباحة في 49 نقطة شاطئية موزعة على 7 ولايات لخطورتها على الصحة العامة. وفي العالم، روبيو يعلن عن استئناف المفاوضات مع إيران نهاية الشهر الجاري في سويسرا، وفرنسا تعلن عن أول إصابة بالإيبولا في أوروبا. تواصل إضراب قطاع البنوك اليوم ويتواصل إلى الغد، وهو ما أربك المعاملات المالية وعطل مصالح المواطنين والتجار رغم الالتزام بتوفير السيولة عبر الموزعات الآلية. روبورتاج زهور الحبيب.
1: حقهم بعد الشهرية على أقل مستوى، إذا عندهم حقوق بشي طالبوا بها يطالبوا بها بعد.
2: بيع كما أي مواطن أو كونت الحاجة هذه خاطر ما فهمش عليش، ما عندهمش مشكلة تاع سالير، ما عندهمش مشكلة تاع خدمة كونفور، ما فيهاش ريس، عليش مش تعمل إضراب؟
3: قولوا هما أصحاب حق، أما هما ينطون حتى المواطن راهو عنده الحق. عروسات ونجحت باك وصيف مع صبين شريعة تمشي تجبت ما تلقاش ضرب، نعمل إشارة حمراء وما نطعم في نفس الوقت نخدم إنه الصوت يوصل ما توا تسكر كل شيء وما صالح عباد.
4: كان حد يجبد فلوس وحاجته يغجون بفلوس يلقاهم مسكرين، شنو باش يعملوا كيفاش؟
3: هم فلوسي يعني حقي عنده وما تعطيه ليش.
5: مشي للبنك أنا جبت فلوسي ديريكتوما خاطر قداش مرة تيح الكاخت ولا تضيع دونكيس خاطر مع سالير بالضبط.
6: احنا نتعاملوا كل شيء نتعاملوا مع البنوك، معناها في كل وقت نتعاملوا مع البنوك، دونك 3 ايام بلوس معناها حتى نهار لا.
2: فما عباد شهري تعيش كل نهار ونهار.
6: قليل اللي يمشيوا للبوسطة باش يمشيوا باش يحطوا شهريهم في البوسطة، ولو اني شهريه في البوسطة مثلا كي تصب شهريتك في البوسطة سي بلو رابيد كونك تجيك في البنكة، معناها في البنكة ديما فما ديروتا.
2: المواطن شي ضر فيه معروفة انه سيستم ايكونوميك في اي بلاد راهي بنكة تسكر اكثر من نهارين تصير كارثة في البلاد. كصاحب شركة مثلا عندي فيرمون عندي شيك عندي حاجة عندي خلاصات وحلت ما نجمش نعمل حتى شيء، نقعد 3 ايام نستنى.
0: الرقمنة من أجل قطاع السيارات ومحور تظاهرة علمية اليوم بمركز البحوث الرقمية بصفاقس، حضرها عدد من الباحثين والخبراء والأساتذة والصناعيين لمناقشة رهانات التحول الرقمي في قطاع السيارات. وأكد مصطفى المزغني مدير عام القطب التكنولوجي في تصريح لزهور الحبيب أن السيارات أصبحت بفضل التطور التكنولوجي أشبه بهاتف ذكي بتطبيقات متطورة، وأن العمل في المستقبل سيكون مركزا على تكوين الجيل الجديد من المتخرجين على العمل في هذا المجال.
7: الكهرباء مش تولي عبارة على تليفون فوق عجالي وفيها توت الكوش لوجيسيال، وإحنا الهدف متاعنا اليوم عندنا في صفاقس تقريب 1200 موطن شغل في دونك اليوم مهندس اليوم يخدموا في المجال هذا، وحبينا نموقعوا أكثر صفاقس والقطب التكنولوجي بصفاقس في القطاع هذا وفي النشاط هذا ونطوروا فيه، وماذا بينا إن شاء الله في المستقبل كما اليوم عندنا تجانب اللي هما استثمروا في المجال هذا يكون عندنا دي ستارت اب اللي هما زادا يخدموا في المجال هذا، وفي نفس الوقت حابين زادا بالتعاون مع الجامعة ومع البحث العلمي وغيره نطوروا التجديد في المجال هذا ونطوروا في عدد المتخرجين دونك في التكوينات في الجامعة بصفة عامة باش زادا المؤسسات يلقاو شكون يشغلوا، وهذا يتطلب باش يكون عندنا ناس اللي هما يفهموا في البرمجيات ويفهموا في السيارات.
0: ومن ناحيته أعلن حلم المرداسي مدير عام بوزارة التعليم العالي أن الوزارة وضعت برنامجا خاصا لتمويل الباحثين في قطاع السيارات.
8: احنا بطبيعه الحال في الاداره العامه للبحث العلمي عندنا بروجرام خاص بالقطاع متاع السيارات، ثم تمويلات تمشي للباحثين، بدأت في 2025 وتوى في زادة 2026 اللي هو لبريا، استجابة للحاجيات متاع هالميدان هذايا اللي هو عنده قيمة كبيرة باش تونس وصفاقس واللي تكنوبول سوسة يكونوا هاب للميدان هذايا ويستقطب الكفاءات والشركات والقطاع الخاص في هذا الميدان.
0: إلى ذلك حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على ترتيبها السنة الماضية، وصنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية من مجموع الجامعات التونسية. واعتمد هذا التصنيف العالمي على 17 مؤشرا منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمة الإعاشة وتوفير المياه والبنية التحتية وانعدام الفقر والصحة الجيدة ومدن مستدامة وأمن وعدالة وغيرها من المؤشرات. من أخبار صفاقس أيضا، يسجل بداية من 9 من مساء اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحر وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 من صباح الغد. وبمعتمدية منزل شاكر ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى منتصف النهار. قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين بداية من غرد جويلية القادم، إذا لم يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بالمهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية لخلاص مستحقات الصيادلة في موفى جوان الجاري. كما أقرت يوم غضب وطني بتنظيم تحرك احتجاجي وطني يحدد موعده لاحقا يتضمن إطفاء الشارات الضوئية للصيدليات ليلا. وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان عاجل أصدرته اليوم أثر اجتماع مكتبها الوطني أن عدم التزام الصندوق بدفع المستحقات جعل الصيادلة غير قادرين ماليا على مواصلة التزود بالأدوية وتوفيرها للمواطن، مما يمثل قطعا للعلاقة من جانب واحد. واستنكرت النقابة أيضا تراجع الإدارة العامة للصيدلية المركزية التونسية عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمشروع الرقمنة المشترك لتنظيم وتوزيع الأدوية بشفافية والذي بلغت نسبة إنجازه 80%. وأشار البيان أيضا إلى ما سماه التصعيد البلدي، حيث تتعرض بعض الصيدليات للتضييق والهرسلة من قبل بعض البلديات لفرض إزالة لافتات توجيهية وتوظيف معاليم تصفها النقابة بأنها غير قانونية. أكدت مديرة إدارة حفظ الصحة والوسط والمحيط صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة آمنة حلمي ضرورة الالتزام بعدم السباحة في الشواطئ غير الصالحة للسباحة والتي كانت أعلنت عنها الوزارة وتعلقت ب 49 نقطة شاطئية موزعة على 7 ولايات، موضحة أنه يمكن الابتعاد 100 متر يمينا ويسارا من أجل السباحة. وأفادت المتحدثة بأن المصالح المعنية ستركز لافتات كبيرة الحجم في النقاط المعنية بمنع السباحة من أجل تحذير المصطافين، مشيرة إلى أن السباحة في هذه الشواطئ قد تسبب أمراضا تناسلية وتنفسية وجلدية. تحتضن مدينة الثقافة شادي الإقليبي اليوم وغدا فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود خلال الملتقى إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح وبديلا حقيقيا لمواجهات البطالة.
9: الغاية الحقيقة الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي. اليوم عندنا شركات عديدة ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل تاني اللي راهو اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
0: قدرت عائدات صادرات زيت الزيتون لموفى ماي 2026 ب 4058.5 مليون دينار، محققة زيادة بنسبة 44.9% عن الفترة ذاتها من الموسم الماضي. ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% من الكميات المصدرة وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وأظهر المرصد من جهة أخرى تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 2%، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على معظم مبيعات تونس من الزيت، بينما تعتبر إيطاليا أول بلد مستورد لزيت الزيتون البيولوجي التونسي. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن لديهم العديد من الخيارات، ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق، وأشار إلى أن اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا في 29 من الشهر الجاري لاستئناف المحادثات مع طهران. اتهمت وزارة الدفاع الإيطالية الأمين العام بحلف شمال الأطلسي بنقل رسالة مضللة تماما بشأن أنواع الرحلات الجوية التي سمحت بها الحكومة، وذلك إثر تصريحه حول استخدام القواعد العسكرية الأمريكية في إيطاليا خلال الحرب مع إيران. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن سقوط شهيدين نتيجة استهداف غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة كفر رمان جنوب لبنان. قالت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا بشأن لبنان وسوريا، وذلك إثر إعلانه في وقت سابق أن جيش الاحتلال سيحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان، وهو يقيم حزاما أمنيا عازلا لمنع حزب الله من شن هجمات. قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن المفاوضين يبحثون في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراض اجتاحتها خلال الحرب مع حزب لبنان بل حزب الله اللبناني وتسلمها إلى الجيش اللبناني. أكدت فرنسا اليوم رصد أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في أوروبا منذ بدء تفشي الوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمصاب طبيب إغاثة إنسانية عاد من الكونغو وهو في حالة مستقرة، وقد عزل على الفور لدى وصوله لتجنب أي خطر عدوى. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. بعد قليل فقرة أخبار الرياضة مع المنشي.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn
11: إذاعة صفاقس.
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
11: عشرة ديمة.

0: الخير ثالث مواعيدنا الرياضية. طبعا باش نبداو بأخبار المونديال، بداية بأخبار المنتخب اللي يجري الليلة آخر حصة تدريب قبل لقاء هولندا في نصف الليل بتوقيت تونس. طبعا موعد التدريبات وهو نفس موعد المباراة غدوة الليل في الثمانية الليلة. المدرب إيرفي رونال بشاقد ندوة صحفية خاصة بالمباراة هذه، باش يكون معاه الحارس أيمن دحمان. ديما مع المونديال وأخبار المنتخب التونسي اللي وصل أمس لمدينة كانساس الأمريكية وكانساس سيتي الأمريكية اللي باش يخوض فيها آخر مبارياته في كأس العالم بمواجهة المنتخب الهولندي متصدر المجموعة السادسة. المباراة موعدها كما قلنا غدوة الخميس في نصف الليل في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة. طبعا المنتخب التونسي اللي خيب أمل التوانسة والعرب والأفارقة باش يحاول الخروج من المباراة بأخف الأضرار أمام المارد الهولندي اللي أمطر شباك السويد بخماسية، وكأنه أثأر لمنتخبنا بالفوز على منافسنا اللي أذل المنتخب التونسي بالوصول إلى شباكه بنفس عدد أهداف 5 أهداف أمام منتخب هولندي. في تقدير طبعا المنتخب الوطني باش يواجهه بعقلية الخوف من الهزيمة الثقيلة وبعقلية ربي يسر المطلوب من منتخبنا غدوة الليل، تفكير في تقديم مستوى يرجع له القليل من الاحترام، لأن بصراحة كتوانسة المنتخب هذايا أذل الكرة التونسية وطعن في كرامة التوانسة بين الظفرين رياضيا. نعم اليوم الكرة في العالم بما عندها من قدسية وشعبية أصبحت السفير فوق العادة للأمم والشعوب. أيضا الدولة التونسية انطلاقا من أعلى هرم السلطة مطالبة بإعادة نظرتها للرياضة وفي مقدمتها طبعا كرة القدم. لابد من مراجعة تصنيف الرياضة في بلادنا كقطاع هام يحظى بالأولوية. الرياضة في العالم هذي المتحرك تمثل الراية الوطنية في المحافل الدولية. الرياضة هي قطاع حيوي وحاجة مجتمعية. الرياضة هي ملف اقتصادي وطبعا مورد للعملة الصعبة ومصدر تشغيلي. الرياضة في النهاية ظاهرة إنسانية متجذرة تتجاوز كونها مجرد نشاط بدني أو ترفيهي، هي ممارسة اجتماعية وقوة ثقافية اقتصادية قادرة على ترسيخ الهوية وتعزيز قيم الوطنية والتضامن والأخلاق. نرجع لمطالبة السلطة العليا في البلاد بضرورة وضع القطاع الرياضي بكل محاوره خاصة منها البنية الأساسية، وضع هذا القطاع في سلم اهتماماتها القصوى ونزع النظرة الجامدة لهذا الملف. نبقاو مع أخبار المنتخب التونسي تحديدا أخبار الملعبية. أيمن دحمان خلافا لما تم تداوله متعرض لحتى إصابة وباش يكون بنسبة كبيرة هو الحارس الأساسي في تشكيلة المنتخب أمام هولندا. فما حديث على عودة محمد بن حميدة للتشكيلة مقابل استبعاد ديلان براون. أيضا عودة إسماعيل الغربي الوسط الميدان، نحكي على التشكيلة الأساسية طبعا مكان الياس سعد. كذلك عودة فراس شواط كأساسي في الهجوم. في وسط الميدان ثلاثي الياس السخيري أنيس بن سليمان حنا بعد المجبري باش يحافظوا على مراكزهم في بداية المباراة مع اعتماد على سيباستيان تونكتي على الجهة اليسرى للهجوم. هذه مجرد تخمينات طبعا على ضوء الحصص التدريبية وكعادة إيرفيرونال يحاول إخفاء التوجهات متاعه في اختيار التشكيلة للإبقاء على تركيز كل اللاعبين للمباراة. في برنامج مباراة كأس العالم الليلة لحساب الجولة الثانية في الثمانية في المجموعة الثانية، البوسنة والهرسك أمام قطر، سويسرا مع كندا. في الأحداش زوز مقابلات في نفس التوقيت في المجموعة الثالثة، اسكتلندا مع البرازيل، المغرب مع هايتي. طبعا في الفجر اليوم الصباح كرواتيا فازت على بنما 1-0 وكولومبيا على الكونغو الديمقراطية 1-0. بالنسبة للمنتخبات المتأهلة في المجموعة الأولى المكسيك، المجموعة الثانية كندا، المجموعة الثالثة البرازيل المغرب. طبعا كمركز أول أو ثاني أو من أفضل أصحاب المركز الثالثة. في المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية، المجموعة الخامسة ألمانيا، السادسة هولندا، اليابان. اليابان طبعا كأول مجموعة ولا الثاني ولا الثالث. المجموعة السابعة منتخب مصر، المجموعة الثامنة إسبانيا، المجموعة التاسعة فرنسا والنرويج، المجموعة العاشرة الأرجنتين، المجموعة 11 كولومبيا والبرتغال، المجموعة 12 إنجلترا وغانا طبعا في أي مركز. في أبرز أرقام نجوم كأس العالم، يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين في المونديال الحالي لحد الآن طبعا بخمسة أهداف، وقائمة الهدافين عبر التاريخ ب 18 هدف. ويأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي في المرتبة الثانية في المونديال الحالي بأربع أهداف، وأيضا المركز الثاني في تاريخ المونديال ب 16 هدف مع المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزي. هالاند في المونديال هذا يحتل المركز الثاني مع مبابي وهو مهاجم النرويج بأربع أهداف. نمشي توا لأخبار الأندية. خبر طبعا ننتظر تأكيده، عمر بن علي تلقى في شأن النادي الساقسي عرض من واحد من الأندية التركية يقول أنه يتجاوز المليون يورو، طبعا نضربوهم في 3.43 تقريبا باش نلقاو بالدينار التونسي. نمشيو للترجي، وخبر يهم الترجي ولكن في علاقة بالنادي الصفاقسي. اتفاق رسمي مع اللاعب السابق للسياسة والحالي خلينا نقوله باعتبار العقد بتاعه ينتهي في أواخر هذا الشهر في 30 جوان. اللاعب يوسف باشا في النادي الصفاقسي طبعا في انتظار إكماله للعقد بتاعه مع النادي الصفاقسي في آخر الشهر، وامضى العقد مع الترجي. في أخبار الترجي أيضا، ليرجع للتمارين نهار لحد 12 جويلة لانطلاق تحضير الموسم الجديد 2026-2027 تحت قيادة المدرب العائد لورنتيو ريغي كامب الروماني في برنامج تحضيرات زوز تربصات، تربص داخلي في تبرقة، تربص خارجي الأقرب باش يكون في المغرب. في باب الانتدابات نذكروا إدارة الترجي تعاقدت مع المدافع مروان الصحراوي وقبله مع الحارس منتصر السيد حارس شبيبة العمران وهو من طبعا أصيل الترجي، ولاعب وسط لوغانو سويسري محمد الحاج محمود الموجود حاليا مع المنتخب التونسي. في أخبار النجم الساحلي، الهيئة التسييرية ممثلة في لجنة فض النزاعات تمكنت مؤخرا من تقريبا أغلاق ملف لؤي بن حسين اللي قيمته 180 ألف دينار بعد ما تنازل اللاعب على 50 ألف دينار باش يتم دفع المبلغ 180 ألف دينار على دفعتين. ورغم تسوية عدد من الملفات الحاجة ما زالت ملحة بالنسبة لإدارة النجم الساحلي لجمع مبالغ أخرى لحل بقية الإشكاليات. النجم في حاجة إلى تقريبا 4 مليون دينار. نختم بزمالك المصري. زمالك المصري إدارته توصلت إلى اتفاق مع اللاعب السابق فرجاني ساسي مش الاستعادة ولكن حول تقسيط المبلغ المقدر ب 500 ألف أورو واللي يمثل مستحقات فرجاني ساسي عندما انفصل مع الفريق. المبلغ اللي حكمت به محكمة التحكيم الرياضي التاس لفائدة فرجاني، مع العلم أن الزمالك مطالب أيضا وفي ملفات أخرى مطالب بإغلاق 18 حكم منع من الانتداب حتى يتمكن من تدعيم رصيده البشري لتحضير الاستحقاقات القادمة. نعرفوا الزمالك تحصل على البطولة المصرية وباش يلعب طبعا الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا. تذكر نيوز، شكرا لك سمير طقطق كنت معايا في الإخراج، تحياتي أنا منجعتي طلع سامح رنان، ترجع لكم في منوعة مسيكم بالخير، متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.

السبعة غير أربعة من شغال على موجات ذات سفيقس. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، تسمعوا في مسيكم بالخير. تحية كامل الفريق اللي أمن العشوية هذية، تحية الحاسة ميرتاق تقع الكونسوليت، سماح رنان من وراء الميكرو، أهلا وسهلا بكم. بعد شوية يكون حاضر معنا سي حمدي قدارة، مدير مركز الجلود والأحذية، التكوين المهني للجلود والأحذية، باش نحكيو كما قلت على التكوين هذا قداش عنده أفاق وغيره، وفما حاجات جديدة الحقيقة باش نحكيو عليها بعد شوية. لكن قبل هذا حمدي كي كلمته بالتليفون قال لي راهو فما برشا موفمون في الطريق وفي الكياس، هذاك علاش نحب نستغل الفرصه باش نقول لكم سيسوا رواحكم، ساعدوا رواحكم في الثنيه وان شاء الله ربي يوصلكم سالمين. الحقيقه خبر مؤسف ومحزن كيف نسمعوا، يصير اكسيدون قبيله شويه، حادث صدام بين

باش يولي مجانا. انتم سيسوا رواحكم وردوا بالكم. اما السؤال اللي يطرح نفسه بالطبيعه، كيفاش مش يطبق القانون؟ يا هل ترى مش يوقع تطبيق القانون ولا؟ هذا هو السؤال اللي احنا نطرحوه على كل ماذا بينا الناس الكل مع بعضنا من اجل تطبيق مش كان القانون هذا. هو فما برشا الحقيقه قوانين موجوده على الرفوف، ان شاء الله تطبق بطبيعه الكل لصالح المواطن وكل لصالح تونس راه وصالح التوانسه. خلينا مش نرجع شويه للموسيقى بعد شويه، وفقط نستغل الفرصه، اخرجوا حاوسوا تفرهدوا، لكن حاولوا تحافظوا على المكان اللي انتم فيه بالحق، خاطر قاعدين نشوفوا في فضلات كبيره برشا في الطرقات في الكياس في كل الاماكن اللي موجود فيها الانسان، راهو فما برشا فضلات، فما برشا حاشيكم حاجات صور مش مزيانه برشا. ما نحبش اليوم العشيه نقول لكم حاجات كيما هكا، لكن للاسف الشديد مع بعضنا الناس الكل نحافظوا على نظافه المحيط ونظافه البيئه اللي نعرفوا راهو الكل معناها من بعدين مش يتسرب في شكل غازات والكل باش يرجع بالمضره. واحنا قاعدين نراو في التغيرات المناخيه ديما نحاولوا باش نذكركم بالسلسله هذه كلها اللي هي مربوطه ببعضها. هذاك علاش ماذا بينا نعيشوا في بيئه سليمه ونظيفه، وان شاء الله السلامه للجميع. بقاو معانا ما تغيروش الموجه، نرجعوا للموسيقى ونرجع معكم بعد شويه في موسيقى.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد كل مستمعينا الكرام. كما قلت باش نمشيو نستقبلوا معنا ضيفنا الكريم سي حمدي قدارة مدير مركز الجلود والأحذية. سي حمدي مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير, أهلا بك أختي, مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك, شكرا لك, تحية من خلالك بالطبيعة لكل العاملين في التكوين المهني في الحقيقة, اللي هي الكلمة اللي تقولها أنت هو سبيل النجاح, هكا ولا؟
1: ديما الشعار متاعنا أنه التكوين المهني ومسلك للنجاح, هو طريق النجاح بالفعل, هو معناتها تبين أنه التكوين المهني هو مسلك نجاح, وبحكم معناتها المجهودات المبذولة من طرف سلطة الإشراف معناتها كسوة وزارة التكوين المهني والتشغيل أو الوكالة التونسية للتكوين المهني, ديما نسعاو باش نطوروا ونحسنوا في أولا الاختصاصات المتوفرة في الجهات, وثانيا في علاقة بالمعاملة مع المتكونين متاعنا, كسوة في الأنشطة الرياضية الثقافية, في إدماجهم في سوق الشغل. عنا زادة كان توا في الوقت الحالي عنا مسابقة أول مرة تصير, اللي هي مسابقة المتكون المبادر. عنا تقريبا 3 شهور توا تحضيرات وكانت مفتوحة معناتها لأصحاب أفكار المشاريع اللي شيئا فشيئا من نيفو معناتها مراكز تكوين مهني, بعد ولات جهوية, بعد ولات إقليمية, بعد ولات وطنية, واليوم التتويج هذايا إن شاء الله في مدينة الثقافة في تونس.
0: في تونس, نعم, اللي هما بتبيعة يعيشوا على إيقاع الملتقى الوطني للتكوين المهني. نعم, فوالا. حمدي معك أنت باش نمشيو الاختصاصات الجديدة في المركز متاعكم, دونك نتعرفوا قبل شوية, ناخذ فكرة على المركز بالطبيعة.
1: بس ناخذ فكرة على المركز. المركز كما ما تعادتنا أنه في دورة سبتمبر, نحن نقول لها دورة الخريف خاطر هي دورة سبتمبر ونوفمبر, وعنا دورة الربيع اللي هي أفريل فيفري وأفريل اللي هي أفريل معناتها أحدثناها باش نقويه في طاقة الاستيعاب نتاع مراكز التكوين المهني, ونطلبوا معناتها ونقبلوا أكثر عدد ممكن من طالبي التكوين. المركز متاعنا كالعادة فيه قطاع الجلود والأحذية في زوز مستويات. المستوى الأول اللي هو شهادة مهارة غرز وغراز أحذية. المستوى الثاني اللي هي شهادة كفاءة مهنية في غرز الأحذية. القطاع الثاني اللي هو قطاع الأثاث والموبيليا, عنا شهادة كفاءة مهنية في تغليف الأثاث. في قطاع الكهرباء عنا زوز مستويات. المستوى الأول اللي هي شهادة مهارة مساعد مركب في كهرباء البناء, والشهادة الثانية اللي هي شهادة كفاءة مهنية في كهرباء البناء. وعنا قطاع الخدمات اللي يتمثل في اختصاص بائع قابض مرفف, وكل عادة ديما نقولوها وهذا اختصاص موجه معناتها للعاملين معناتها اللي يحبوا يشتغلوا في الفضاءات الكبرى والمؤسسات معناتها نتاع الماركتينغ.
0: حمدي, برشا ناس تسمع فينا واحنا مازلنا كي كملنا القرايه, الاكيد وانه فما برشا صغار, فما نقولوا احنا ديما صغارنا الكل في مختلف المستويات, ربما اللي ما سعفهمش الحظ باش يواصلوا القرايه نتاعهم ولا باش يتعديوا ولا باش ينجحوا ولا غيره, تلقى الاولياء ضايعين, يقول لك انا اش باش نعمل, معناها الولدي ولا بنتي ولا غيره ما نجمش يعاود, ما يحبش يعاود يقرا, ما يحبش يكمل يقرا, ديما مازالت الفكره رغم اللي فما تطور كبير كبير كبير برشا, ورغم اللي التكوين المهني راهو معناها سيء, راهو فرض روحه كما نقولوا احنا بالبند العريض, معناها الناس الكل وليت معناها تحب تمشي للتكوين المهني حتى من الباك راهو يا حمدي هكا ولا
1: بطبيعة الحال. احنا نعم. احنا تو كل دوره سبتمبر عن مؤشر معناتها خرق للعادة اللي هو عدد حاملي شهادة نفس السنة,
0: معناتها
1: كما نقولوا احنا توا باك 2026 مش تلقى نسبة كبيرة منهم ولاد التكوين المهني, في انه الاختصاصات المتوفرة عنا ما يلقاهمش في التعليم العالي.
0: نعم.
1: من ناحية التجهيزات المتوفرة ما يلقاهمش في التعليم العالي, ونعطيك مثال انه فما مؤسسات جامعية تجي المراكز التكوين المهني باش تعمل الأشغال التطبيقية للطلبة متاحة. معناتها الإمكانيات المتوفرة عنا تقريبا مش متوفرة في مؤسسات أخرى. وحاجة أخرى اليوم التكوين المهني راهو كان احنا ننظروا لنظرة للعالم مثلا احنا كنشوفوا الدول الأجنبية كيفاش انه اللي يقرأ في التكوين المهني يلقى حظوظ اوفر
0: من اللي يقرأ
1: يقرأ ويلقى حظوظ اكثر من اللي يقرأ في التعليم العالي. احنا اليوم في تونس وصلنا له معناتها احنا اولادنا في التكوين المهني اول حاجة تقريبا ما عندناش توت شوماج معناتها أي واحد حامل شهادة من التكوين المهني راهو بلاصتو تستنى فيه وأكثر. خاطر احنا كي نقولوا سامحني
0: بسم الله عليك نعم
1: على مستوى المركز مثلا ناخو قطاع كهرباء البناء مثلا في الدورة نقولوا نخرج 100 شاب معناتها يتحصلوا على شهادة متاحهم راهو سوق الشغل طالبني في 200
0: ما شاء الله
1: وكان تخرج 200 راهو سوق الشغل طالبني في 400
0: ما شاء الله
1: واذا كان نحكيه اون باراليل راهو قطاع التكوين المهني والاختصاصات المتوفره في التكوين المهني راهي تخدم في السوق التونسيه وتخدم في الاسواق الاجنبيه وراه وليد العامله التونسيه مطلوبه برشا في الخارج وتشوفوا انتم الاتفاقيات اللي برمم مع السيد الوزير مع برشا دول أوروبية وأجنبية منهم إيطاليا منهم فرنسا منهم السويد هذوما الكل وطالبين معناتها أرقام كبيرة وكبيرة ياسر في جميع المجالات من أولاد التكوين المهني
0: واضح وهذا ما ينجم يكون كان يشجع الناس الكل اللي تسمع فينا الأولياء راهو اللي صغيره كما قلت قبيلة ما نجحش في القراية ولا ما كملش ولا اللي هو راهو امشي للتكوين المهني فما أكيد برشا سبل للنجاح وإن شاء الله الأفاق فما فيها كان الخير بإذن الله.
1: وسيدو بلي نحب نبسطها عن المواطن خطر احنا نعيش فيه احنا تو اليوم الأفاق محلولة معناتها اللي يعمل CAP شهادة كفاءة مهنية من حقه باش يتعدى يعمل شهادة الشهادة اللي بعدها مؤهل تقني مهني وبعد مؤهل
0: BTS
1: لا BTP وبعد المؤهل تقني مهني فما مناظرة وطنية يعديها إذا كان نجح فيها نجم يدخل يعمل BTS كي نقول BTS راهو شهادة BTS شهادة مؤهل تقني سامي من الوكالة التونسية للتكوين المهني هي معادلة في نفس السلم الوظيفي متاع شهادة تقني سامي اللي ياخو فيها من الجامعة معناتها إذا كان نرجع للشهادة اللي قبلها اللي هي المؤهل تقني مهني راهي معادلة لشهادة البكالوريا معناتها أنت كي تمشي باش تعملها معادلة باش ولدك يخرج بها البرة راهي معادلة لشهادة البكالوريا
0: جميل جدا
1: إذا كان باش يشارك بها في مناظرة وطنية راهو معادلة لشهادة البكالوريا معناتها إذا كان نشوفوا الباركور من السنة 9 أساسي حتى يكتمل معناتها في المستوى التعليم العالي تقني سامي كي تحسبهم مستوى السنوات تلقى نفس السنوات اللي خولوا باش يولي تقني سامي في منظومة التكوين المهني
0: واضح ما أكثرش من هكي وإن شاء الله بالنجاح بالطبيعة وتوفيق لكل أبنائنا في مختلف مستوياتهم مسارات موجودة الأفاق موجودة فقط أنتم اسعوا واسألوا وهو معناها مشكورين تقريبا معناها ديما أنتم كمراكز تكوين تعملوا في دورات تعملوا في ليجورني بورتوفيرت للناس الكل تعملوا في ملتقيات في ندوات بخلاف هذية المراكز متاعكم ديما مفتوحة لكل المواطنين اللي حبوا يسألوا في التوقيت الإداري بالطبيعة نجم أي حد يتصل بكم مختلف المراكز اللي عندنا في كامل ولايات الجمهوريه راهو يلقى شكون يدلو
1: فوالا يلقى شكون يرشدو يلقى
0: فوالا
1: احنا الفايده انه الصغير لو جون لو جون هو اللي يعرف يختار
0: فوالا
1: معناتها اكل نتاع بابا قال لي برا اعمل هذه ولا اهو جارنا كذا هذيك انا ما نحبذهاش انت تحب على ميتي راك انت مش تبضع فيها غدوه
0: فوالا صحيح
1: راك مش تلقى روحك راك مش تولي غدوه راهو صاحب مشروع واحنا اليوم احنا اليوم معناتها في التوجهات الجديده نتاع الوزاره انه تشجع الانتصاب الخاص معناتها في الباركور نتاع الفورماسيون نتاعو نتاعو عنا معناتها موديول كامل اسمه ثقافة المبادرة.
0: مبادرة
1: فهمت ويقراوها معناتها المدة باهية. وبعد ان شاء الله الدورة هذه اللي صارت السنة اللي هي أول دورة نتاع المتكون المبادر راهي مش تنقطع ومش تولي عادة معناتها في الوكالة التونسية للتكوين المهني تحت اشراف وزارة التكوين التشغيل والتكوين المهني. ومن هوني نخلقوا ناشئة جديدة تخمم بالباهي كيفاش تجم تنتصب للحساب الخاص.
0: نعم.
1: وتوفر مشروع الروحة وتخدم هي معها العباد
0: مواطن شغل وعليش لياتك صحة به. طيب نرجع مرة أخرى للمركز متاعكم يا حمدي, ديما عندكم جديد ما شاء الله.
1: بنصور ديما بعد نجيب معايا بحول الله ديما جديد.
0: بالنسبة
1: بالنسبة لدورة الخريف سبتمبر 2026 ونوفمبر 2026 عنا زوز اختصاصات جدد وزوز مستويات جدد. كنا نخدم ديما على مستوى مع شهادة مهارة وشهادة كفاءة مهنية. السنة طلعنا شوية في البالي باش نخدمه في مستوى مؤهل تقني مهني تكنيسيان معناتها بي تي بي اسمها تقني في أنظمة السلامة باللغة الفرنسية اسمها تكنيسيان ان سيستيم دو سيكوريتي. هذه في دومين متاع الالكتريسيتي بيان سور. فيها برشا حوايج جديدة تتماشى مع العصر هذايا كيما الريزو انفورماتيك الاوتوماتيزم ريلاتيف او باتيمون باي من القش التعريب نتاعهم
0: هذوما
1: مي لي جون اللي يسمعوا فيها يفهموا شنو قاعد نقول. فيها سيستيم دالارم انتي انتروزيون, فيها لو سيستيم دالارم انسوندي اي ديتيكسيون دو غاز, فيها لو سيستيم دو كونترول داكسي, فيها سيستيم دو فيديو بروتيكسيون. الور هي تقريبا شعبه متكامله بيان سور قاعدين مستعدين لها معناتها استعداد امثل في مستوى تكوين المكونين وفي مستوى معناتها اقتناء المعدات. ان شاء الله في خلال الصيف هذه نتمكنوا من اقتناء المعدات الحديثه اللي باش يتكون عليها الجون اللي مش يجينا بحول الله في سبتمبر. اليوم الاختصاص هذا موجود على البلاتفورم دانسكريبشن انت تعرف اللي احنا عندنا سنوات توا الترسيم
0: عن بعد
1: على البوابه معناتها www.atfp.tn. تدخل البوابة تمشي سمحني
0: بسم الله عليك متساش
1: تمشي مع التسجيل الترسيم فهمت تلقى الاختصاص هذا متوفر كسوة تختار بالولاية ولا تختار بمركز التكوين المهني تلقى الاختصاص هذا اللي هو اسمه تقني في أنظمة السلامة. المستوى معناتها كي نحكيه على مدامه معناتها في النيفو مؤهل تقني مهني بي تي بي ألور الناس اللي عندها الحق باش تجي تتكون اللي هي عندها سنة ثانية ثانوي منهات فما فوق معناتها كي نقولوا فما فوق معناتها نحكيه على سنة ثالثة ونحكيه على سنة رابعة معناتها بدون الحصول على شهادة البكالوريا.
0: نعم.
1: هذا الاختصاص الأول اللي باش نبداو نأمنوا فيه في سبتمبر. نعاود
0: معناها اللي حب يسجل من توا يا حمدي يدخل على السيت
1: توا محلول السيت السيت تحل نهار الجمعة اللي فازت
0: وقعدوا يتسكروا
1: لا ما
0: يتسكرش
1: تقريبا هو تعرف شي مربوط بنسبة التعب معناتها
0: وقت التعب معناتها
1: بيان سور التعب البرومو تتعبى
0: تولي أماكن مع الشاغرة
1: تولي أماكن غير شاغرة لور سبيسياليتي تتسكر فرصة
0: واضح واضح
1: ومعتها أنا من هوني ندعو معتها كافة المستمعين واللي عنده الرغبة باش يسجل راهو ماذا بيه تو قبل الغدوة وغدوة قبل بعد غدوة خاطر البقاع محدودة على حسب الكاباسيتي نتاع المركز والمراكز الكل مش كان المركز نتاعنا معناتها
0: هو والمراكز الكل معناها تقصد خارج الولايه ولا في صفاقس
1: لا المراكز الكل كي نحكي مراكز مراكز الوكاله التونسيه التكوين المهني الوكاله
0: كامله بصحه معناها
1: 136 مركز تكوين مهني الكلهم دوره الخريف معناتها جي دي بي الخريف خاطر فيها سبتمبر وفيها نوفمبر
0: اي
1: محلولة تو للترسيم
0: يعني كل سوى الاختصاص اللي حب يسجل يسجل توا في التوتو معناها توتو قدام الاماكن خاطر محدوده. نعم
1: فهمت. حتى مثلا توا نحكي لك على اختصاص ثاني هذا توا انا تحل كما قلت لك نهار الجمعه. أيه. عندي 20 بوست توا وصلوا 10 بوست معناتها 10 طالبي تكوين وعندي اختصاص اخر اللي هو عندي 20 بوست وصلوا عليه 16 مطلب.
0: قريب يتسكر معناها.
1: نعم. احنا ما سكروش في العشرين نسكروه في اكثر من هكاكا باش يمكن يتسنانا
0: اماكن شاغره
1: يتسنانا باش نجمو بتاتر اللي ما خديناهمش في سبتمبر نحلو لهم في نوفمبر. هذاك علاش دوره الخريف مقسوم على اثنين على فترتين، الفتره الاولى اللي هي سبتمبر الفتره الثانيه اللي هي نوفمبر. بالنسبه للاختصاص الثاني زدنا طلعنا شويه في البالي وخذينا لو بي تي اس المره هذه. البي تي اس هي تكنيسيان سوبيريور اون انستالاسيون دي سيستيم سولير، معناتها مؤهل تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه.
0: واضح.
1: احنا المركز نتاعنا معروف عنده سنوات توا يامن في التكوين معناتها القاب العربي التكوين سي فورماسيون سيرتيفيونت معناتها في الفوتوفولتايك. مركز معتمد معناتها من قبل وكالة التحكم في الطاقة. نأمنوا في تكوين معناتها لطالبي التكوين في في القطاع هذايا والمؤسسات العاملة في القطاع هذايا. اليوم جات الفرصة انه نحلو تقني سامي في الاختصاص هذايا. فهمت؟ تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. بيان سور كي نحكيو على تركيب الأنظمة الشمسية مش تقتصر على تركيب بانو ولا حاجة. فيها برشا كفاءات اللي مش تتقرا، معناتها كفاءات اللي مش تتقرا اللي مثلا ناخذوا على سبيل المثال نوسيون دو باز ديليكترونيك إلكتريسيتي دو بويسونس الإلكترو تكنيك ليلابوراسيون دي شيما إلكتريك تكنولوجي جينيراسيون ترانسفورماسيون كونفيرسيون ريغولاسيون ديستريبيسيون et transport de l'énergie solaire photovoltaïque, exploitation des logiciels de conception et de gestion des installations des systèmes solaires, réalisation des installations solaires thermiques, ou maintenance et monitoring des systèmes solaires. Et donc, plutôt le café est le موجود في برنامج تكوين معناتها اخترت معناتها كعبيات منهم اللي هو برنامج ما شاء الله ثري جدا.
0: وهذه البي تي اس باك اسم الله عليك باك فما فوقي حمدي
1: اللي حمدي شهادة البكالوريا اللي حمدي شهادة البكالوريا ديما كي نقولوا بي تي اس يعني يا اما يكون حامل شهاده بكالوريا ولا يكون اجتاز المناظره الوطنيه معناتها اللي تحلها كل عام الوكاله التونسيه للتكوين المهني باش تعطي فرصه لوليداتنا اللي عندهم شهاده مؤهل تقني مهني باش ياخذوا المستوى اللي بعده هو البي تي اس.
0: واضح واضح واضح. هذوما زوز اختصاصات جديده. هذوما
1: نورمالمون زوز اختصاصات جديده وكما تشوف هذوما اختصاصات معناتها واعده على الاخر
0: واعده جدا نتاع وقتها نتاع توا معناها سي معناها
1: نتاع تكنولوجيا نتاع تحضر نتاع
0: فوالا
1: فوالا مش نحكيو على البي تي بي سورتو البي تي بي هذايا باش ناخذوا انظمه ذكيه جدا معناتها كيما نقولوا مثلا نعطيك اكزامبل انه تنجم تتحكم في الدار نتاعك بالتليفون بابليكاسيون من تليفونك
0: المنزل الذكي معناها توا ولا كل شيء
1: الضوء نتاع دارك منين تحب تخدم كليماتيزور تحل باب الكراج وانت قاعد في بلاستيك
0: فوالا فوالا
1: هذه هي ان شاء الله
0: يعطيكم الصحه.
1: الدوره دعمناها بزوز اختصاصات جديده وزوز مستويات جديدة. إن شاء الله ربي وفقنا أنه نقدموا تكوين كالعادة بينصير معروف علينا في السنتر أنه جودة التكوين جودة عالية.
0: أكيد جدا.
1: عندنا مكونين من خيرة المكونين الموجودين معناتها في في الوكالة التونسية للتكوين المهني. النتائج اللي نعملوا فيها الحمد لله يا ربي معناتها نتائج خارقة للعادة. ومن هوني ندعو معناتها جميع طالبي التكوين أنه يتفضلوا معناتها يرسموا على البوابة وإن شاء الله حظ موافق للجميع.
0: يعطيك صحة يا حمد. يعطيك صحة، شكرا ليك وتحية من خلالك لكل العاملين في التكوين المهني. بالطبيعة الأولية كنتوا تسمعوا بالحق في الآفاق الواعدة جدا جدا جدا اللي وفرها قطاع التكوين المهني في تونس. راهو ما فماش شماج، اللي يحب يخدم واللي يحب يسعى راهو يلقى بالفعل. معناها على الأولياء وعلى الشباب اللي يسمعوا فينا كين تتحركوا وتبحثوا. بالنسبة اللي يحب يرسم كما كنتوا تسمعوا في التكوين المهني، راهو توا تبداو ترسموا توا اليوم قبل غدوه كما قال حمدي، ترسموا راهو توا. المواقع نتاع التكوين المهني كلها راهي مفتوحه ومحلوله، واللي ما يعرفش واللي غابت عليه اي معلومه ما يسالش، امشيوا لاقرب مركز تكوين بحذاكم واستشاروا، تلقاو غاديك فريق على ذمتكم. وانا متاكده من الناس اللي مش يستقبلكم بالقدا، خاطرهم بالفعل حضروا معنا قداش من مره يا حمدي.
1: نعم. الساده المكلفين بالعمل على العلامه والتوجيه،
0: نعم،
1: ملمين بالاختصاصات الموجوده تقريبا في جل مراكز الجهة، وكل كسوة ما تجي للسنتر متاعي باش ترسم في اختصاص عندي ولا جاي تطلب في معلومة، راه نوفرها ونوجهوك ونصلوا حتى الرسم والعباد ما تنعونهم في طريقة الترسيم. يقول لك راني ما عرفتش ندخل على البوابة ولا ما حبش تمشي لي ولا ناخذ من عنده الأوراق لازم ونعونوه باش يرسم.
0: بارك الله فيكم.
1: عايشك. فما بلي حاجة حبيت نأكد عليها، انه احنا كن في التكوين متاعنا نكونوا بالتداول. شو معناتها بالتداول؟ معناتها المتكون كيجي ناخذوه فترة يقعد في السنتر، وبعد يخرج المؤسسة الاقتصادية باش يكتشف المهنة اللي هو جاء على خطرها. هذه من أهم الطرق البيداغوجية المعتمدة حاليا في العالم، معناتها أنك تخدم تقرأ وتتعدى بونينوتر فاز للانتربريز تكتشف. وهذه فيش تحسن في القابلية في سوق الشغل. معناتها انا كي نلقى انا انتربرونور صاحب مؤسسة ويجيني انجور، نحسوا اللي هو موتيفي
0: كومبيتون
1: واسيدو
0: ماشي سلام فيه
1: ومنضبط وكلش معاش نسلم فيه. عندنا برشا مؤسسات يخرج استاجر مستاجلو يقول لك هذا بربي استحفظ لي عليه
0: معاش
1: تعطيه لحتى حد.
0: واضح،
1: فهمت كيفاش ولا؟ ومن هوني معناتها تحس بفخر انه المنظومة هذه راهي واخذة اكلها، معناتها عاطية اكلها.
0: نعم.
1: فهمت الشباب متاعنا من ناحية وللمؤسسة من ناحية اخرى، فهمت. واللي نشجع عليه اكثر هو هي توجهات الدولة هو الانتصاب للحساب الخاص. ماذا بين صغيرتنا الكل انه ما بتعرف توا ما شاء الله لينينيو بيدجيتير المحلولين كسوا معناتها منظومة المبادر الذاتي ولا على طريق بنك التونسي للتضامن محلولة للين دو كريدي، وشبابنا الكل ينجم يتمتع معناتها بالامتيازات بتاع الدولة الكل باش ينجم ينتصب للحساب الخاص.
0: يعطيك صحة يا حمدي، مفماش ما أحسن من هكا ويظل مفماش ما خير من هكا. شكرا ليك أنسنا برشا. شكرا يعيشك. تحياتنا ليكم مرة أخرى. مرحبا بكل اللي حالتوا الراديو تسمعوا في إذاعة صفاقس برنامج يمسيكم بالخير. تحية زميلنا فيصل مرزوقي اللي التحق بينا على الكونسوليت، الحاج سمير طقطق شكرا ليك غدرنا. احنا نواصلوا المشوار معاكم. شو المزيكا فيصل؟

0: خلينا نفهم
1: وش معناتها الطلب المشتق. كيفاش ينجم فنجان قهوة انه يخلق عشرات مواطن الشغل به؟ راهي القصة ابعد ما نتصوره. تخيل انك تدخل القهوة وتطلب فنجان قهوة. بالنسبة ليك العملية بسيطة هكا، ولا طلبت قهوة، دفعت حقها، شربتها. أما لا، راهو خلف الفنجان الصغير هذية توجد سلسلة طويلة جدا من الأنشطة. توجد عامل في القهوة، صاحب القهوة، شركة توزيع، مستورد القهوة، شركة نقل، مصنع أكواب، شركة تغليف، مبرمج صنع تطبيق المحاسبة اللي يستعملوا المقهى. هذوما الكل ما يعملوش على خاطر الناس تحب تشغيلهم مباشرة، أما خاطر الناس تحب تشرب قهوة. لهنا نوصلوا إلى مفهوم اقتصادي مهم جدا، اللي هو الطلب المشتق. شنو الطلب المشتق؟ هو الطلب على سلعة أو خدمة أو عنصر إنتاج نتيجة وجود طلب على سلعة أو خدمة أخرى. بمعنى آخر، ما يكونش الطلب على الشيء لذاته، أما لأنه ضروري لإنتاج شيء آخر يحبه المستهلك. نزيد نبسط المفهوم بالدرجة. ناس تطلب حاجة تتحرك عشرات الحاجات الأخرى وراها، واضحة؟ والفرق بين الطلب المباشر والطلب المشتق، ما هو الطلب المباشر هو طلب المستهلك النهائي كيما شراء سيارة وكهو، أما الطلب المباشر هو الطلب اللي يجي مباشرة من المستهلك كيما شراء سيارة وشراء هاتف وشراء خبز. أما المستهلك يحب المنتج النهائي مباشرة. به ايش معناتها؟ الطلب اللي ينشأ بسبب الطلب المباشر. وقت اللي يزداد الطلب على السيارات مثلا، يزداد الطلب على الحديد، المطاط، الزجاج، على المهندسين، على عمال المصانع، على شركات النقل. العناصر هذية ما طلبهاش المستهلك مباشرة هكا ولا، أما انشأ الطلب عليها بسبب رغبته في شراء السيارة. علاش يعتبر الطلب المشتق مهم؟ خاطر يساعدنا على فهم حقيقة مهمة جدا، اللي هي الاقتصاد راهي شبكة مترابطة. وقت اللي يتحرك قطاع واحد تتحرك معه قطاعات عدة. هذيك علاش تأثير أي نشاط اقتصادي يكون أكبر بكثير من اللي نشوفوه في ظهر الأشياء. مثلا في السياحة، وقت اللي يجي سايح إلى تونس ومش الفندق وحده راهو اللي يستفيد، المطاعم، سيارة الأجرة، الحرفيون، المرشدون السياحيون، شركة النقل، الفلاحة زادة اللي يزودوا المطاعم بالمنتجات الغذائية. ما هو السائح طلب خدمة سياحية فقط، أما الطلب امتد إلى عشرات الأنشطة الأخرى، وهذا هو يا جماعة الطلب المشتق. في البني، وقت اللي يزداد بناء المساكن يرتفع الطلب على الإسمنت، الحديد، الخشب، الكهرباء إلى آخره. لهذا السبب يعتبر قطاع البناء من القطاعات اللي تخلق تأثير واسع في الاقتصاد. في الحقيقة طلب على العمالة مثلا، كي نحكيه على سوق العمل، هو طلب مشتق. مؤسسة متوظفش عامل خطرها تحب العامل في حد ذاته، لا، خطرها تحب تزيد انتاج سلعة او خدمة باش يشريها المستهلك. واذا ارتفع الطلب على المنتجات المؤسسة يزداد التوظيف، واذا تراجع الطلب باش تعمل هي تتراجع الحاجة على العمال وربما يتم تسريحهم. وعليش ترتفع البطالة أحيانا؟ في كثير من الأحيان ما يكونش سبب نقص العمال، بل نقص الطلب على المنتجات والخدمات. كما قلت، تتراجع المبيعات، يقل الإنتاج، تقل الاستثمارات، ينخفض التوظيف، وهكا ينتقل أثر ضعف الطلب إلى سوق الشغل. في تونس نجم نلاحظ ملاحظة هامة جدا، والظاهرة هذه راهي بوضوح. كما قلت، القطاع السياحي، وقت اللي كل موسم سياحي جيد تتحرك قطاعات عديدة في نفس الوقت. أما وقت اللي تراجع النشاط السياحي، التأثير راهو ما يقتصرش على الفنادق فقط، يمتد إلى عدد كبير جدا من الأنشطة الاقتصادية. في قطاع الفوسفات مثلا، ما هو نشاط الفوسفات ما يأثرش فقط على الشركات المنجة، يأثر على النقل، على الخدمة اللوجستية، على الصيانة، على المؤسسات المرتبطة به. زادة زيت الزيتون، نحكيه عليه. وقت اللي ارتفع الطلب العالمي على زيت الزيتون التونسي، استفيد الفلاح، المعاصر، شركة التصدير، النقل، التغليف زادة. وفما علاقة بين الطلب المشتق والنمو الاقتصادي. كل ما ارتفع الطلب النهائي على السلع والخدمات، ازداد الطلب المشتق على العمالة والمواد الأولية والاستثمار، وهذا يؤدي غالبا إلى نمو الإنتاج، زيادة التشغيل، وارتفاع الدخل. وفي بعض الأحيان تركز السياسات الاقتصادية على دعم المؤسسات فقط، لكن السؤال الأهم هو من أين سيأتي الطلب؟ لأنه المؤسسة ما تستثمرش إذا لم تتوقع وجود مشترين، ولا توظف إذا لم تتوقع زيادة في المبيعات. ولهذا فإنه تحفيز الطلب يا جماعة قد يكون أحيانا بنفس أهمية دعم الإنتاج. وقت اللي نرى وظيفة جديدة ولا مصنع جديد ولا نشاط اقتصادي مزدهر، يلزمنا يا جماعة نسأله ما هو الطلب الأصلي اللي يحرك كل هذه الأنشطة. غالبا باش نلقاو أن وراء كل نشاط ناجح مستهلك قرر شراء منتج أو خدمة. الخلاصة، الطلب المشتق هو الطلب اللي ينشأ نتيجة الطلب على سلعة أو خدمة أخرى، وهو يفسر العلاقة بين الاستهلاك والتشغيل، العلاقة بين المبيعات والاستثمار، والعلاقة بين الطلب والنمو الاقتصادي. في الاقتصاد ما فماش أنشطة معزولة، كل عملية شراء صغيرة قد تحرك سلسلة طويلة جدا من الوظائف والمؤسسات والفرص. هذيك علاش يا جماعة فنجان القهوة اللي تشريه، ولا الليلة اللي يقضيها سائح في فندق، ولا زجاجة زيت زيتون تصدر إلى الخارج، راهو وراها قصة اقتصادية أكبر بكثير من اللي نتخيلوه.
2: خلينا نفهمه.
3: خلينا نفهمه.
2: خلينا نفهمه.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة سباقس
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.
2: وإن شاء الله عشرتنا ديما ويمسيكم بالخير. أهلا وسهلا بكم من جديد. نمشي مباشرة معنا على الخط الهاتفي صديقتنا ليلى بوعلوشة كاتب عام جمعية المهدية البيا للمحافظة على التراث. ليلى مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير أختي سماح.
2: مرحبا، لباسة؟
3: يعطيك الصحة يا عايش أختي. والله الحمد لله، يعطيكم الصحة إذاعة سباقس على الاستضافة.
2: يعيشك.
3: يعيشك، نحييكم من ولاية المهدية.
2: ويا عيني على المهدية. يا عيني على جو المهدية.
3: المهدية.
2: اسمع، توا الناس الكل في اتجاه المهدية، والله العظيم البحر ما شاء الله. أي
3: والله هذا أقول لك، المهدية إن شاء الله توا مدة مش من توا، من العيد تعيش انطلاق قوية لأجواء صيفية. نتمنى وإنها تكون صيفية استثنائية
2: إن شاء الله،
3: وبولادها بجيراننا بولاد تونس الكل، بمواطنا
2: آمين يا رب،
3: الناس الكل.
2: نعم
3: بديكم الناس الكل.
2: يعطيك صحة يا ليلى، شكرا ليك. إن شاء الله كل عام وتوينس الكل يا ربي بألف خير.
3: آمين
2: يا ربي.
3: أي
2: سيدي، نتعرفوا عليكم على جو الجمعية وعلى الأجواء اللي عندكم. تفضل ليلى.
3: يعيشك. جمعية المهدية البيا للمحافظة على التراث، اللي هي رئيستها السيدة الخلادي، اللي هي حرفية بولاية المهدية، وهي مشهورة يسمونها في المهدية وفي خارج ولاية المهدية بسفيرة اللباس التقليدي التونسي. امرأة توجت في العديد من المناسبات في المحافظة على اللباس التقليدي. امرأة معروفة باش نقول
2: سيدة
3: المهدية، تقول سيدة الخلادي
2: معروفة
3: على التعريف، وهي باش تحافظ على الصناعات التقليدية،
2: الهوية التونسية. نعم،
3: الهوية التونسية، الهوية الوطنية. أسست هذه الجمعية منذ 2022، وانطلقت الجمعية رويدا في برمجة بعض الأنشطة. وعنا في كما نقولوا احنا التاريخ متاع الجمعية برشا أنشطة نظمتها على غرار وحاليا منذ تقريب أسبوع أو أكثر. نظمنا خرجة سيدي جابر في دورتها الرابعة. خرجة
2: فيش تمثل الخرجة هذه اللي ما يعرفهاش
3: هي خرجة سيدي جابر. جيت مش نحكي لك على تاريخها كيف ما هو. سيدي جابر ممكن فما حكاية ما نحبش نحكيها، وإما يزمني نحكيها للتوضيح. لولي صالح هذية سيدي جابر هو موجود في آخر نقطة وأعلى نقطة في المهدية. يعني المهدية ما هي في شكل رأس داخل في البحر، وهي شبه جزيرة. متواجدة الولي هذي متواجد وين البرج العثماني بالمهدية، واللي يزور المهدية ويدخل المقبرة المشهورة. عنا مقبرة المهدية اللي هي
2: تطل على البحر.
3: متميزة تطل على البحر، وهي من المقابر النادرة في العالم. يعني تقريب واحدة ولا اثنين موجودين في العالم. تجيو في وين النظور في أعلى النقطة، نقاو ولي سيدي جابر. سيدي جابر معروف بأنه هو حامي، يقولونه حامي المهدية.
2: نعم،
3: جاي هكا يحمي فينا هكا من الغزو، ويحمي فينا، وعنده تاريخه لانه اهالي المنطقه.
2: اكيد اي نعم،
3: اهالي المهديه نتاع برج الراس، باعتبار انه ديارهم صغيره برشا، واللي يدخل المدينه العتيقه ويدخل مدينه برج الراس باش يكتشف المنازل القديمه ياسر. يعني مدينه ضاربه في القدم، وهي مسجله يعني في التراث العالمي. المنطقه هذيك كلها محميه. يدخل يقاو بدون يعني منازل صغيره، انه قبل الاهالي نتاع برج الراس كانوا وين يجيو يطهروا صغارهم يطهروا كيف لولي صالح هذيك. باش يغسلوا الصابون، باش يغسلوا الصابون في لولي صالح. باش تعمل المراه العصبين والدواره ما عندهاش من تحط في لولي صالح. كل متربيه والصغار كل غاديكا، واهالي مدينه برج الراس يحكيوا على لولي صالح. سيدي جابر يحكيوا عليه بكل حب، ويقول لك احنا دنيتنا ومعونا، والكسكسي نعاولوا كان غاديكا، ومن طيبه كان غاديكا،
2: من بين العادات معناها وتقاليد.
3: علاش هما متمسكين بيه ويحبوه؟ فجا مشيت فترة إنه خرجت بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
3: باعتبار إن المزارات هذه هي يمشيوا نساء ساعات المشطات الفرق هذيك النسائية اللي نقولوا احنا المشطات يمشيوا هذيك كل عشية أحد ويعملوا النوبة, يعملوا نوبة هكيكا في تبركا, ما ندخلوش أنا في بعض
2: بيان سور ملا ملا كما هي معناها كما هي العادة ونخذوها
3: فولا فولا العادة هذيك يزوروا هكيكا بالطريقة هذيك. خرجت بعض الصور إنه فما المقابر, بعض المقابر موجودة في اللولي هذيك. فخرجت صورة إنه الناس هذيك صورة مشوهة عن المدينة, إنه الناس تتبرك بالأولياء وإنهم يشتحوا على المقابر وغيرها وغيرها, وصارت بوليميكا كبيرة بكامل مواقع التواصل الاجتماعي على تونس كلها تقريبا. فحز في نفسي أهالي المنطقة متاع برج الراس, قالك احنا مش كيكا, احنا ما تعرفكم تعرفوش التشبث متاعنا بال عرفوا له لي هذايا, عرفوا تاريخنا معاه, هويتنا فيه, راهو
2: يعني هما مجرد معناها عاديه تربيوا عليها وكهو معناها ما غير ما ندخلوا في تفاصيل اخرى اعمق ربما. نعم ولا ولا
3: احد الناشطين في المكان هذيك ويسكن مقابل لي صالح, هو في طابل الساقة عنده فرقة عيساوية معروفة جدا جدا جدا جدا في المادية. قال انا نحب الصورة هذه نبدلها وخليني نظهر حقيقة المنطقة وحقيقة الولي هذية. بديت الدورة الأولى هذه للتعريف بالولي والمقام الصالح, الولي الصالح هذية وشنو الحقيقة يعني بصفة عامة.
2: واضح واضح واضح.
3: الجمعية تبنيتها وعملنا دورة هذه السنة الدورة الرابعة.
2: نعم الدورة الرابعة. يعطيكم الصحة. بخلاف ذلك المرأة المهدوية شنو تحضر توا في الصيف؟ ما زلت ثلاثة دقائق الذين نكملهم معك, احكي لي شنو عندكم, شنو أجواءكم؟
3: ما المهدوية كما تعرف متمسكة بعاداتها وتقاليدها, ومازلت متمسكة باللباس التقليدي المهدوي يعني حفلات
2: طوف العريس. اي احكي لي قولي. اي اي
3: مثل ما يسحلنا ما نلبسوش التقليدي, تقلنا نتعارك وكنزم نحط الملايين المهم شو لبسي التقليدي.
2: اي يتكلف برشا لبسة تقليدية بالحق,
3: يتكلف برشا
2: فيها الذهب
3: فيها برشا ذهب, وحتى معناها واللي لهيلي ما عادش قادرين انها تطلع معناها كما يقولوا قطعة فوندو القديمة كما قولوا احنا معناها المواد الاولية خطر متاحها غليت غليت غليت برشا.
2: أي أي.
3: وليت المرأة حتى من عاداتنا البنية اللي تخرج من دار بوها لازم امها باش تعملها اربع ثلاثة اربع قطعات, رجلها زادة يعاونها, دونك اليوم ما عادش قادرين على القطاع الفندو القديمة الاصلية.
2: أي
3: ولينا نلتشقوا في بعض المواد الاولية اللي نقولوا احنا نقولوا ما نعملش هكا نعمل معنى ما نفهمش بيها فيهم برشا المواد الاولية
2: يطيحوا شوية معناها يغيروا
3: شوية شوية. أي. هاي قولك نعمل قطع فوندو قطع هكيك وبرا معناها أسعار هي فهمت. المهم احنا خاطر بنات جيريننا وبنات عموماتنا وخوالاتنا ما نجموش ما نمشوش الحنة.
2: أيوة.
3: وإحنا مانيشنا لابسين خاطر ننوروا عليها, والمرأة اللي تتزين بالعرض تتحط كأميرة في المقدمة مقدمة الحنة تتحط باللون يعني مكانها محفوظ راو. واللي تلبس بالعادي هذيك نقولوا احنا سوارير هي عبارة مش مرحب بها.
2: والله محليها عديد تقاليد يا ليلى. والله
3: والله صدقني محليها, ومزلنا الشباب والحاصل به انه الشباب البنات الصغار ما يزي معناها
2: محليها والله محليها
3: مسكين باللبسه هذيك.
2: وشنو طيب ايامات العرس نتاعكم؟
3: نطيبوا الكسكسي هذيك بالعصبين هذيك الحنه نتاع العرس, نقولوا عندنا الحنه الصغيره.
2: أي.
3: الحنه الصغيره معناها في الليل المراه تلبس تعمل الحنه في يديها, العشيه معناها الامها تطيب احنا كسكسي بالعصبين وتنادي العائله وتنادي الصحبات فهمت, وكل واحد كيفاه معناها فما لا تعمل مرقه فما كل مره كل عائله وشو تعمل.
2: خاطر احنا في الحمام احنا الحمام نقولوا احنا عندنا الحمام نهار الحمام يعملوا المرقه بخبز الشعير.
3: اي مثلا هذه من الموروث معناها.
2: اي صحيح فوالا. ايوه وانتم عندكم في الحمام شنو تعملوا في الحمام؟
3: الحمام بطبيعة الحال الطفلة ولات تجهز الحمام مش كما البنية متاع
2: توا شيء كبير توا طاوق كبير. نعم
3: طاوق كبير وصور
2: وبرانش
3: وبريزونتاسيون شيء كبير معناها ما شاء الله. اي وليت قبل الحمام نصرفوا فلوس يعني ماشيين
2: والله
3: تحط عليه
2: والله
3: اكسسوارات وتصوير
2: ريتك
3: وشوتينج زاده شوتينج ونعمل شوتينج بعد ما نكمل
2: بيان سور ملع دو يتعدى حمام تو بلا شوتينغ وبلا برانش وبلا فازيت وبلا
3: ولا من العديد اللي ما يزمكش تفلتها ما
2: نعم.
3: يزمكش تعمل حمام
2: اي شنو قول لي انت ليلى شنو اخر مازلت دقيقه وننهي معك محلي الحديث معك
3: اي عندنا الحنه الكبيره وعندنا الدخول الدخول نتاعنا فما اللي يعمل الدخول التقليدي فما اللي يعمل الدخول بالعصري احنا نقولوا معناها روبا بيضا وشهريه فهمت اما فما برشا بنات مازالوا محافظين يحبوا يقول لك باش نعمل دخول بالعربي واللبسه العربي وتعليل الدخول اللي هي الطفطه مشهوره المهديه بالطفطة والفرملة السوداء ذيك الكحلة الكبيرة
2: أيه؟
3: عندها فخامة بصراحة أنا واحدة من الناس هذه أيه؟ رأي الخاص راني كي نقف قدام عروسة لبسة الجلوة نتاعها بالتقليدي راهو بني شوك شوك
2: ومش نختمو يا ليلى محلى كلامك
3: ما ديما أنا باش نختم خلينا نقول الكلمة
2: بسرعة بسرعة بسرعة
3: يلا غالب إن شاء الله معني المهدية راهي فاتحة بها للضيوفها الكل يكال
2: هي
3: عندها مخزون ثقافي وسياحي كبير مش كان بحر وريمال
2: بيان سور بيان سور ميلا ميلا ميلا
3: واحنا مازلنا محافظين على الهوية
2: شكرا
3: شكرا
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا ليلى شكرا ليك أنستنا برشا ليلى لحظات ونرفع أذن المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير، أهلا وسهلا بكم من جديد. نمشي مباشرة لجامعة صفاقس اللي ديما مشرفتنا الحقيقة، ديما دونك تحافظ على التواجد متاعها في التصنيف العالمي، وديما مشرفتنا جامعة صفاقس. ومعانا على الخط الهاتفي سي أنيس جربوعي، نائب رئيس جامعة صفاقس. سي أنيس مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
2: مساء الخير ومساء النور والسرور لكافة مستمعي إذاعة صفاقس وليك أنت يا أستاذة.
1: يعيشك، شكرا ليك سي أنيس، تحية ليك وتحية لكل العاملين بطبيعة في جامعة صفاقس، يعطيكم الصحة. وهذا مش غريب بطبيعة على الجامعة هذه وعلى خلية النحل اللي تعمل صباحا ليلا صباحا ومساء وفي كل الأوقات الحقيقة، باش ديما تحافظ على المراتب العليا والمتقدمة، مش حتى على مستوى جهوي ولا وطني، حتى على مستوى عالمي. هكا ولا سي أنيس؟
2: نخدموا على الانترناسيونال، توا احنا نخدموا على العالميه.
1: على العالميه، ماله. اي تفضل، ناخذ التفاصيل معك سي انيس.
2: يعيشك، ربي فضلك. على كل، اليوم خرج التصنيف، خاطر ماك تعرف فما برشا تصنيفات اليوم. خرج التصنيف نتاع التايمز هاير ايديوكيشن، اما لكن هذايا موجه الى مساهمه الجامعات في العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
1: نعم.
2: احنا نعرف الناس الكل أن الأمم المتحدة متفقين الدول الكل على 17 هدف في التنمية المستدامة.
1: أيوة.
2: والتصنيف هذا متاع سنة 26 شاركوا فيه في العالم الكل 1646 جامعة من العالم من 116 دولة. معناتها إذا كان راهو الجامعات شاركت في التقييم هذايا، يعني انه فما مكانه مرموقه لهذا التصنيف وفما منافسه قويه ما بين المؤسسات الجامعيه.
1: نعم.
2: بالنسبه للتصنيف احنا نتاع الجامعه نتاع صفاقس، هما فما زوز نقاط يزن نقول عليهم. اول حاجه انه التصنيف نتاعنا مشرف ومشرف جدا، يعني على 1646 جامعه التصنيف نتاعنا كان حوالي 600 في المستوى العالم. راك يقولوا 600 على مستوى العالم.
1: نعم.
2: يعني بدول الاتحاد الاوروبي، بالدول نتاع الولايات المتحده الامريكيه، بدول معناتها في افريقيا، دول في اسيا، يعني العالم كله منضوي. ثم بيان سور الجامعات اللي ما عندهاش اهداف نتاع تنميه مستدامه.
1: نعم.
2: اكيد انها ما شاركتش. احنا ممكن هوني الجامعه السباقه اكثر حتى من الوزارات الأخرى ومن الهياكل الأخرى في البلاد، وحاولت أنها معناتها تكون عندها تواصل مع الطلبة متاحة، تواصل مع الشعب متاحة. ونجم نعطيك أستاذة معناتها بعض الأرقام اللي تدل أنه معناتها إحنا يلزمنا نخدم معناتها على الموضوع هذايا.
1: نعم.
2: وبحول الله إن شاء الله معناتها في السنوات القادمة، على خاطر شوف إذا كانت حتدخل للتصنيف هذايا، أهم حاجة يلزم تحضر الباز دوني، معناتها تحضر.
1: نعم.
2: تحضر البنك المعطيات اللي هذايا تحب له برشا خدمة باش أنت تجم تثبت، واللي مشي وكيف المعلومات هذه أستاذة كي تحطها أنت.
1: أيه.
2: راهو نجم نتعرضوا لتفقد، عملية تفقد.
1: أيه.
2: يجينا من البرة ويقول. أيه. لك أنت ما قلت عندي هكا وهكا. وين الشيء اللي قلت عليه؟ لا قدر الله راهو ما تتخرج معلومات خاطئة ولا تيجون في اللي شيفر ولا كذا.
1: أي.
2: نجم تنظر وتخرج من التصنيف وتعتبر معناتها الأمور ما هيش
1: معناها استريكتمون، معناها يزم تكون فوالا
2: يا مدام. شوف. أي. اللي دخل في الانترناسيونال في البونيفو كيما الجوارات متاع الكورة والسباحين.
1: نعم.
2: وكذا.
1: أي.
2: يعني تي كنترول شفت انت سباح بعد ما يجي الأول الجي الثاني يعمل منشطات مثال. اليوم اللي احنا اللي تميزنا به، احنا حاولنا في الجامعة متاع صفاقس.
1: نعم.
2: نحاولوا نحسنوا، ولقينا هذا ديجا تحسن انه الطلب متاعنا يلقى، وهذا راهو شوف يرجع للدولة البرجيبية هذايا مش نقولوه. معناتها.
1: نعم.
2: يعني احنا مدام في تونس مدام ما زالت الأكلة الجامعية سومها برسك رمزي 200 مليم.
1: اي.
2: للطالب. صحيح اللي مش تنجموا نحكيوا على الكاليتي نتاع الفطور،
1: هذيك موضوع اخر. نعم.
2: موضوع اخر. اما الستريكت مينيموم في الفطور معناتها ما بين كعبه الغله وما بين
1: كعبه الغرت
2: ويلزم بروتين معناتها جينيرالمون سكالوب دجاج يعني هو محترم التفاصيل يا مدام في رمضان.
1: نعم.
2: مش في رمضان، هذيك موضوع اخر.
1: اي اكيد
2: ديجا. اثنين، انه احنا العائلات المعزه، ان الطلبه اللي بوه وامه من العائلات المعوزه ولا أيه؟ محدودين الدخل
1: ايه
2: لم يتمتعوا ببورس
1: بيان سور
2: حتى واحد في تونس معناتها ما ياخوش بورس اذا كان بوه ما ولا الوالده نتاعو ما تخدمش ولا بوه متوفي ولا كذا.
1: نعم نعم.
2: النوعيه الثانيه سيك احنا نعطيو زاده كيف كيف اعانات وقروض وفونداسيون فما حوايج اللي أيه؟ ما نقولوش عليها ما لكن نعاونوهم
1: أيه؟
2: كيف كيف مدام لي فري دانسكريبسيون في تونس معناتها ما نجمش نحكي فما حوايج مقننه ولكن في بعض المسارات كيما الماجستير المهني اللي هي مختص كيما مثلا في كليه الطب كيما في كليه الهندسه ماشي مدام طاربين معناتها دي فري دانسكريبسيون غاليين برشا. نجيو بالنسبه للتعليم التعليم احنا عندنا استقرار. علاش استقرار؟ على خاطر احنا في تونس قاعدين توا نحاولوا نحافظوا على الامتحانات نتاعنا. اش معناتها هما بالنسبه ليهم يثبتونا في نظام الامتحانات عندكش دوره رئيسيه عندكش دوره تدارك نسبه النجاح اكسيتيرا اكسيتيرا هذا راهو شوف اذا كان هما مش يلقاوك انت تنجح 100% 90% وبوه على اخوه كذا راهو ذي ما وش جوده
1: مش مصداقيه معنا ربما اي نعم
2: ما فماش مصداقيه يحاسبونا زاد كيف يا مدام على العداله بين الإناث والذكور والحمد لله تونس وخاصة صفاقس أنا نجم نقول لك في كلية الطب 60% 50% بنات بالنسبة للأساتذة الجامعيين عندنا 55% إناث و 45% ذكور. لا بروف مادام كي تمشي للجامعة كان تسأل ولدك ولا بنتك على زوز أساتذة مش يقول لك لا تقريني معناتها سيدة
1: أكيد احنا موضوع متجاوز بالنسبة لنا في تونس. نعم
2: أي نعم كيف كيف الجامعة ساهمت في الصناعة في الابتكار في الهيكل الأساسية مثلا نجم أنا نعطيك مثال.
1: نعم
2: احنا مدام محطة تحلية المياه اللي تم تدشينها المرة اللي فاتت وتوا كملوا راهي الجامعة متاع صفاقس خبراتها أساتذتها في كلية العلوم في المدرسة الوطنية للمهندسين في كلية الطب في الكلية الكل راهو الخبراء الكل مشاركوا وعطاوا الإضافة باش هذاك الماء اللي يوصل للتوى والحمد لله كان حتى أزمة المياه نحكي
1: عنه. نعم
2: معناتها بالشيء بك المحطة نتاع التحلية معناتها نقصد حاجة أخرى اللي هي فريمو عملنا فيها تقدم كبير برشا هو التحكم في المياه يا مدام التحكم في الضوء نفسر لك.
1: نعم.
2: احنا يا مدام على 19 كلية عنا عنا تقريبا 16 كلية تويكة في صفاقس استخدم بالفوتوفولتايك.
1: نعم
2: يعني احنا نستعمل الطاقة نظيفة ما نلوثوش البيئة خاطر تعرف انت اذا كانت تستعمل الالكتريسيتي العادية يعني ابار انه الفاتورة مش تجي غالية و لكن احنا نوليو نلوثو المحيط
1: ماذا
2: بينا نستعمل اقل مزوط اقل كذا. دونك الفوتوفولتايك المؤسسة الجامعية الحمد لله كيف كيف بالنسبة للماء مياه الامطار يا استاذة كل هذيك نستحفظ عليها نخبيوها في ديباشا ومن بعديك الطاقة ذوك يستعملوها ليس للشرب بطبيعة الحال
1: أما
2: باش يغسلوا بهم يديهم باش يعملوا كذا باش يدوشوا بهم يغسلوا بهم دبشهم اكسترا وهذه مثلا حاجة ممتازة.
1: نعم
2: كيف كيف نحاولوا يا مدام نعملوا يعني السلام. شو معنى السلام؟ نحاولوا يا مدام انه الطلب متاعنا الله غالب نجم نحل هذه البارونتيز هو عملية الغش اللي صايرة كيما سمعت شوف الغش هذايا راهو ماهوش ظاهرة في تونس بركة راهو ظاهرة عالمية للأسف احنا شنو الدور متاعنا هو عندنا مجالس تأديب المجالس التأديب قاعدة تخدم بصرامة لكن هما شي ثبتوا يا مدام يثبتوا انه انت المجلس التأديب اسكو الطالب عنده حق الدفاع ولا ما عندهش حق الدفاع الطالب ينجم يجيب محامي الطالب مثلا ينجم يطلب اعتذار
1: حقوقه معناه
2: حقوقه مش معناه يا مدام كاو شدو ينقل طف تعطيه صفر
1: تعصف بيانسير
2: بيانسير كيف كيف يا مدام راو احنا في الجامعة متاع صفاقس اذا كان عميد متاع كلية خذا قرار بعد مجلس التأديب معناته الطرد كامل من تراب الجمهورية ولا الطرد من كل الجامعات راو رئيس الجامعة عنده الحق التدخل ويعدي الأنظر على أنظار السيد وزير التعليم العالي
1: واضح
2: ما نقضيوش على مستقبلك الولادة
1: نجم
2: هو يكون في غلطة صغيرة نجم أنا مدام نعطيه نحيله سيسيون دو راتراباج نجم نحيله سيسيون دو كود معناتها دورة دورة نجم نعطيه صفر في المادة نجم نلغي سنة كاملة أما زاد يا مدام مش نوصلوا نطردوه مدى الحياة ولا كامل تراب الجمهورية هذايا هذا يحتسب للجامعة متاع صفاقس يعني على كل حال هذا هو اللي معناتها اللي خدمنا عليه ولكن راهو ما زلنا احنا نخدمه على خاطر النتيجة شبينت هي بينت انه ثم تواصل في التقدم يعني قاعدين نتحسنوا من 24 ل 25 ل 26 هو اللي حاسبك عليه تك انت الوصول الى ما نحبش وما احناش في القمه، احنا ممكن رتبه 600 اما احنا ماذا بين عام الجاي ما نكونوش 700، احنا ماذا بين عام الجاي نوليو 550
1: بيان سور ان شاء الله حتى اقل.
2: هي مدام نرجع كيما العاده للكوره، الكرة كيف تهز توصل انت مره نصف النهائي، المره الجايه مش يقول لك نحبوا النهائي صحيح ولا
1: اي بيان سور مال مال،
2: كيف تخرج من دوري المجموعات من مع العام اللي ما بعد السما وقت
1: اي بيان سور مال، والانسان ديما يطمح لما هو خير بطبيعه. نعم نعم
2: بطبيعه هذا يا مدام شوف نجم نخدموا اكثر، لو كان يزيدوا يعطيونا اكثر فلوس يعطيونا اكثر استثمارات مثلا نجم نعطيك الافكار اللي احنا نخدموا عليها. احنا مار اكزامبل ماذا بينا نبدلوا الاسطول نتاع السيارات اللي عندنا في الجامعه، خاطر عندنا اسطول كبير ماذا بينا تولي كلها سيارات كهربائيه مش ما لوثوش
1: المحيط.
2: اي ماذا بينا كيف مدام كان يعملوا لنا مزيه الترانسبور اللي يهز الوليدات والبنيات نتاعنا الصغار الكيران هذوك تيفري، ثم تجديد الاسطول وخدمنا معناتها مش احنا انا احنا وزاره النقل.
1: اي نعم
2: انت شفتوا الصفقه اللي صارت كذا يا مدام، راهو ديما مقارنه بالدول الاخرى لا علاقه. اش معناتها ماذا بينا يكون عندنا مترو، خاطر المترو يا مدام ما يلوثش البيئه
1: اكيد
2: نعم. يمشي بالضوء كيف ماذا بينا الكيران اللي تز الطلبه هذوك تكون زادة معناتها الكتريك ما تلوثش البيئه. مثلا مدام كان ينجموا مثلا التنقل احنا ما بين الكليات والكل يصير بوسائل نقل بسيطه وبسيطه جدا، كيما بون مش تروتينات مي انواع كيما انواع التروتينات اللي هي تنقص برشا الجاسبياج نتاع ايسونس ومزوط وانتروتيان واكسيترا واكسيترا. هذا هو التوجه اللي ماشي فيه. ان شاء الله زاد كيف نكملوا نوفروا خدمات جامعيه في السكن قاعدين مع تمقسم موش مقصر في ذاكر الرباعي المدير المتحية لي موش مقصر
1: اي ديوان الخدمات الجامعية
2: مجهود جبار باش الطلبة متاعنا خاصة هي صفاقس سفري 35 الطالب معنا بارش مدام يقراو في صفاقس اللي هو خارج ولاية صفاقس جاي من سيدي بوزيد جاي من قابس جاي من قفصة جاي من سوسة جاي من تونس، هذاك يظن احنا نوفر له السكن والسكن اللاق وماذا بينا القرب. يريت مدام التصنيفات وين مشيت
1: في دقيقة نختم معك اللقاء سي أنيسة.
2: في دقيقة العالم توي مدام قاعد يتبدل، يعني جودة
1: نعم.
2: الجامعات
1: أكيد.
2: ما عادش تتقاس كما العادة كما احنا اللي ديجا انتم شكرتون عليه قدش مرة اللي هو جودة البحث
1: أيه.
2: جودة التعليم الابتكار اكسترا
1: أيه.
2: توي مدام ولاو يحاسبونا ايضا ايش عملت للتنمية المستدامة.
1: نعم واضح
2: دونك لو تيتر جلوبال في 3 سكوند il faut avoir une université éco-responsable معناتها جامعه مستدامه جامعه صديقه للبيئه. هذا هو
1: يعطيك الصحة. شكرا لك سي انيس، شكرا والى اللقاء ان شاء الله. الف مبروك مره اخرى لجامعه صفاقس، ابقوا معنا ما تغيروش الموجه، بعد شويه اخبار 8 على موجات اذاعه صفاقس، نرجو بعدها معاكم في مسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: فمن ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يسجل بداية من 9 من مساء اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحري وطريق المطار من كيلومتر 2 إلى كيلومتر 4، على أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من 5 صباحا من يوم غد. يتواصل إضراب قطاع البنوك إلى الغد، وقد أثار الإضراب استياء المواطنين وعطل مصالحهم وأربك المعاملات المالية رغم التزام البنوك بتوفير السيولة عبر الموزعات الآلية. حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وصنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية خلف جامعة تونس المنار. قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من 1 جويلية القادم إذا لم يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمهلة خلاص مستحقات الصيادلة بموفى جوان الجاري. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفتشين الأمريكيين سينضمون لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات التفتيش للمواقع النووية الإيرانية، وأضاف أن إيران قدمت تنازلات كبيرة للغاية في المفاوضات. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها أن المفاوضات التي تجرى اليوم بالبنتاغون تبحث انسحابا إسرائيليا جزئيا من بعض المناطق وليس انسحابا كاملا من جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم جميعا بخير.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.

0: الله الله عليك يا فيصل. شكرا صديقي وزميلنا فيصل المرزوق، يعطيك صحة على الغنية مزيانة برشا. وإحنا باش نختموا بأجواء البحر والأجواء الحلوة برشا وأجواء قرقنا، ومباشرة من لود قرقنا نحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا الخالتي محبوبة اللي هي تواجية في اللود. ربي يوصلك سلمة وربي يحفظك وربي إن شاء الله يحيلك فيصل يا خالتي محبوبة. وفي نفس اللود مش ناخذ صديقتنا اللي هي مديرة مراكبة شبابي فاطمة جابر زيدة. يا فاطمة
1: اهلا وسهلا اختي.
0: اهلا اهلا وسهلا. سامح ما سالش ما هو بالبحر نولي ريم ونولي اي اس تحيه لكل الزملاء.
1: اكيد مرحبا بكم
0: في كذا. يعيشك يا فاطمة.
1: مباشرة في اللود قرقنا
0: ما شاء الله، صحة لكم. احكي لي شنو الجو في اللود، احكي لي. اسمع خالتي محبوبة ام فيصل معك برلوج عليها وسلم عليها وبوسي لي.
1: محبوبة خالتي محبوبة هاي انت.
0: اي
1: مليان مليان ما شاء الله. هذا هو وقتها قرقنا توا الناس كل
0: صحة صحة صحة صحة لكم. صحة صحة
1: احنا نحبوها قرقنا تقعدين نحبوها. انا احب اسيب ولا اشتري نحبها
0: تونس كاملة تحبها قرقنا اكيد اكيد. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. شكرا لك فاطمة، ان شاء الله توصلوا بسلامه يا ربي. دونك معاك اكيد احنا باش نعملوا اختتام السنه الشبابيه في المراكب الشبابي، لكن معاك بطبيعه مش نبداو على ايقاعها بعدين في البرمجه الجديده نتاعنا ان شاء الله، وفي برنامج سهرانين خليني لانسيه من توا اللي باش يكون معاكم كل نهار الاربعاء ان شاء الله من 9 مصليل على موجات اذاعه صفاقس ومع الشباب. ندخلوا معاكم الجو اخر اجواء الشباب والصيف ان شاء الله. هكا ولا فاطمة؟
1: ان شاء الله. تو حالين عنا ان شاء الله كان حين سينار سبت 27 جوان مش يكون عنا 7 متاع العشية مش يكون عنا اختتام الانشطة الشبابية.
0: نعم.
1: اللي مش يكون المركب الشبابي تلك الميناء مش يكون اختتام سبيسيال على الاسر. علاش سبيسيال؟ خاطر مش نجمع كل الانشطة اللي مرت في المؤسسة بتاعنا اللي هي الروبوتيك، المسرح، الطيران، الجنوب، نادي رياضات الطبيعة. هذو من الناس الكل مش يكونوا جايين مع الأنشطة الرياضية. مش يكون عنا افتتاح لفضاء الإعلام الجديد هذا اللي مش يكون هو قاعة مزيانة يحتوي عليها مكتبة إيكولوجية، وفي نفس الوقت عملنا فضاء إعلام جديد مش يكون افتتحوه إن شاء الله.
0: نعم.
1: ثم عنا برمجة مش يكون مزيانة برشا، ومش يكون في نفس الوقت عنا هو تربص صغير اللي يبدأ منها 27 ويختتم منها 29 في الروبوتيك للصغيرات باش نعرفين في الأشطة متاع الروبوتيك، ونرغبوا الصغيرات متاعنا باش يكونوا في المستقبل إن شاء الله يكون عندهم غرام بالمجال اللي هو مجال العصر في الأخر.
0: أكيد بيان سور. ميلا ميلا
1: نقول لك الوليداتي أنا ما طلبة اللي ينشطوا عنا تقريبا حصدنا كل الجوائز على مستوى
0: الجوائز. أي ما شاء الله ما شاء الله.
1: مش يكون مرض سبيسيال لهالإنجازات اللي قدموه الشباب الروبوتيك. إذا عنا أنشطة المسرح أيضا أخذنا برشا جوائز أثناء ومشي يكون أثرنا مسرحيات مزيانة إن شاء الله في الشارع مسرح شارع ولا مسرح
0: يكون. أيه.
1: وحاضر أيضا في المسابقات اللي شكون في سبتمبر كان حين تصير لمهرجان المسرح يعني دور الثقافة والشباب.
0: نعم.
1: عنا أيضا جو حلو نحكي لكش جو حلو
0: ما شاء الله
1: نتظروا باش الناس تتفاعل معنا وتشوف وتتعرف. أيضا نادي الطبيعة كيما تعرف مش يعمل
0: أي
1: باز اللي كالتسلق اكلي من موجود غاديكا.
0: اي
1: رياضه كيما تعرف السبور هذاك سبور فورتو سبورت تيمون ذاك حركات رياضيه العاب مسابقات هيك الجو اللي احنا متعودين ان نشوفوه قدام الشباب ويكون امبيونس شبابيه في الاخر اختتام ان شاء الله بحجم اهميه الانشطه اللي قدمته بحجم ايضا ميولات الشباب ورغبات الشباب اللي هما اساسا هما اللي اختاروا البرمجه هذه ونظموها وان شاء الله يقدموها على احسن وجه. هذا هو
0: اكيد وهذا مش غريب عليك فاطمة انت وكل العاملين معاك. تحيه ليكم في المراكبه الشبابي طريق المينا. نحب تحيه كبيره على المجهود نتاعكم طيله السنه. انتم اختتام معناها السنه الشبابيه حبيتوها تحت شعار شباب اليوم بناء الغد. محليه شعار
1: شباب اليوم هو بناء الغد.
0: نعم نعم يعطيكم الصحة. دونك انطلاقا من 7 متاع العشية حد ليش مش تواصل السهرية؟
1: تقريبا هي من 7 حتى ل 9 ساعتين ساعتين كافيين باش يقدموا البروجرام الكل مش يكون متفتحة على بعضها الكل جيس بيناتهم ديكلاج مثلا في العروض. العروض سبيسيال مش فهمة ديكلاج صغير بين العرض والعرض وتكون منظمة منسقة وساعتين كافية باش ايضا. فما معلومه نسيت ما قلتها لكش وانا على وديت نشرف البكالوريا بما نحن مش يكون زاد نحتفيو بهم في النهار هذاك يعني الشباب الطبيب ايضا عروض مش كل ربما نحب نعمله بس هكا مباشر مع المباشره نفرج بامكانه يعمل مباشر مباشر ويكون اكران هكا يحاولوا باش يقدموا حاجه جديده جديده ونشجعوا الشباب باش يخترقوا عالم الميديا بطرق جديده كما قاعدين نشوفوا في العالم.
0: يعطيك الصحة فاطومة تسمع فيها؟
1: تسمع فيك
0: أي بي من ساعة وأنا يدي على قلبي نقول شلا ريزو ما يعملهاش فينا أي بي دونك أكيد باش تكون الدعوة موجهة حتى معناها ربما تكون فرصة لكل الشباب اللي يسمع فينا باش يلتحق بيكم باش يجي يتفرج على الأنشطة وعلى اختتام السنة ربما الشبابية ويتفرج على الشباب اللي مش يكون حاضر. نعم
1: أكيد أكيد
0: نعم أكيد فاطومة يعطيكم الصحة إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: يعيشك كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نتلقاو في فرص قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة شكرا ليك بقيت سفرة ممتعة ليك ولكل الركاب اللي هما على اللود. شنو اسم اللود فاطومة؟
1: اللود والله أنا
0: شو اسمه أنا هو منهم اللود اللي أنتم عليه الحبيب عاشور أيوة تحية لكم وتحية لكل المسافرين اللي هم على لود الحبيب عاشور ربي وصلكم سلمين وإن شاء الله كل عام وانتم بحين بألف خير. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء بسلامة بسلامة بقوا معنا انتم متغيروش الموجة بعد شوية أحلى حروف وظلال مع هزورة على موجات إذاعة صفاقس. تحية كامل الفريق اللي أنسكم اليوم العشية نذكركم وأن الحصة الختامية إن شاء الله في مسيكم بالخير رفقتكم تيل البرمجة الخريف والشتاء والربيع كنت معاكم أنا سماح رنان والسوار الشعري كل نهار أربعة لقيتونا بتبيعة من الخمسة ونص حتى للثمانية ونص هذه آخر حصة إن شاء الله انطلاقا من نهار 29 جوان مش تلقاو البرمجة الصيفية على موجات إذاعة صفاقس. ربي يحيكم بخير كل مستمعينا الكرام وتحية لكل زملاء ربي يحينا ويحيكم بخير زادة يعطيكم الصحة الناس الكل به أكيد فيصل ميل عاد يعطيك صحة فيصل مرزوقي شكرا لك أهداء الخالتي محبوبة باش نختمو بغنية القرقنة ولكل الناس اللي تسمع فينا في الجزيرة الحلوة برشا أنا سماحة رنان نقولكم بسلامة في الأمان على خير ناس كل

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بداية هذه الليلة، ثم يتواصل الطقس عامة قليل السحب. يسجل بداية من 9 من مساء اليوم انقطاع في التزود بمياه الشرب بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4، على أن يتم استئناف التزود بالماء تدريجيا بداية من 5 من صباح يوم الغد. قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من 1 جويلية القادم إذا لم يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام بمهلة خلاص مستحقات الصيادلة بموفى شهر جوان الحالي. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تايانيا اليوم خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية. في العالم، أقر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بأن جيش الاحتلال الصهيوني يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، في تأكيد على مواصلة توسيع المنطقة التي يحتلها الكيان داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة دعم عسكري ومدني للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية بهدف مساعدة البلاد على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مسار المفاوضات مع إيران يسير بشكل جيد وإن طهران تقدم تنازلات كبيرة وفق تعبيره. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، طلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: حروف وظلال،
0: حروف وظلال.
1: إطلالة أسبوعية
0: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
1: وحضارات.

0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساءكم سعيد، أهلا وسهلا. الحصة الختامية في هذه البرمجة، برمجة خريف شتاء ربيع 2026، حصة ختامية في موسم ثقافي ثري مرة عبر برنامج حروف وظلال. موسم في الحقيقة حاولنا أن نقدم فيه كل ممتع ومفيد، أسماء كثيرة مرت من هنا، محطات كثيرة وقفنا عندها، محطات مثل ندوات، مؤتمرات، أنشطة ثقافية داخل أسوار الجامعة وخارجها. داخل أسوار الجامعة التونسية والعربية كذلك. شخصيا كمنتجة للبرنامج استمتعت معكم وبكم، سعدت وبتشجيعكم كان استمرار هذا اللقاء. كل الشكر لكم أصدقائي المستمعين، وكذلك كل الشكر لمن دعمنا من المثقفين والمبدعين والأساتذة الذين تناولنا معهم مواضيع شتى، مواضيع حاولنا أن تكون مستجدة ومتنوعة. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم دائما في الفضاءات الثقافية التي تخصصها إذاعة صفاقس الرائدة. الليلة أصدقائي المستمعين في هذه الحصة الختامية موضوع مهم استوحيناه في الحقيقة من واقع نشاطنا في هذا البرنامج وملاحظاتنا فيه كذلك على امتداد هذا الموسم وغيره. الأستاذ الجامعي بين الدور الأكاديمي والحضور الثقافي والإعلامي، وسنتخذ نموذجا لهذا الأستاذ الدكتور شفيع بزين. شفيع بزين الذي كان دائما يدعمنا بحضوره كناقد وكمشارك في البرنامج، سواء كذلك باختيار الضيوف، باختيار المواضيع، ولكن الليلة سنتخذه نموذجا للأستاذ الجامعي الذي يطل على الفضاءات الثقافية وعلى الفضاءات الإعلامية. مجموعة من الضيوف اخترناهم سويا: الشاعرة المتميزة سونيا الفرجاني، الإعلامية ريم الكافي، كذلك الدكتور حسين المناصرة من الأردن، والدكتور البشير الجلجلي. قبل ذلك سيكون لنا لقاء مع الدكتور أيمن حسن في حروفه وأنواره. الموسيقى سيكون لها حضور أكيد مع زميلنا التقني فيصل المرزوقي الذي سيعيننا على اختيارات موسيقية إن شاء الله تكون موفقة للجميع. الاختيار الأول ثم نعود فيصل.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: في متابعة برنامج حروف وظلال، وكانت هذه الهدية الأولى الفيصل يعني أغنية الليل زاهي بطريقة جديدة، بطريقة يعني عجبته جدا. قال لي فإذا كان البرنامج ثقافي يعني ماذا يعني ذلك؟ لا يعني أننا لا نمرر أغاني من هذا النوع، فيهم هكا يعني لمسة الشعبية لغير ذلك. فهذه هديته إليكم، وهذه طبعا يعني طريقته في تحياتنا وتحياتكم. وفي الحقيقة يا فيصل راهو سابقة بالنسبة لي، أعتقد أنه لأول مرة يعني في برنامج حروف وظلال تكون الأغنية من هذا بهذه الطريقة وبهذا النوع. إن شاء الله تعجب السادة المستمعين. حروف وظلال دير إيمان نبدأه بركن قار، هو ركن يزورنا فيه الصديق الدكتور المترجم والشاعر أيمن حسن على امتداد موسم كامل تقريبا مرة سريعا، وها نحن في الحصة الختامية من هذا الموسم. أيمن حسن الأكاديمي والأستاذ الجامعي كذلك يطل على الثقافة من جانب آخر ومن بعد آخر، ويطل كذلك على الإعلام، ويساهم معنا في تحويل المعرفة من رفوف الكتب في المكتبات وداخل أسوار الجامعة إلى الجماهير العريضة. نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا أيمن.
1: مساء الورد والياسمين صديقتي هاجر، كيف حالك؟
0: الحمد لله يا رب.
1: حية طيبة لك ولسي فيصل ولكل عائلة أفراد عائلة إذاعة صفاقس، وخاصة مستمعات ومستمعي الإذاعة.
0: مرحبا بك، مرحبا بك.
1: فيصل يعطيك الصحة على الاختيار، أنا أعجبني هذا الاختيار، ليل زاهي باش تكون ليلتنا زاهية
0: بإذن الله تعالى. نعم.
1: وفيها وقع صوفي ويعني في بعد تونسي يعني محض. نعم. علاقتنا بالأنشاء نشيد والتراتيل الصوفية، لكن في حلة جديدة وهي يعني نقول. نعم. نوع من الهارد روك. أيه. الصوفي.
0: يقول لي اسمع الصوت، اسمع الصوت. استمعت جيدا لهذا لهذا الصوت. نعم فعلا. أهلا أيمن، مرحبا بك. قلت وشكرا لك كذلك على موسم كامل يعني أطلقت علينا.
1: يا هاجر يعني 29 حلقة بالتمام والكمال من يوم الأربعاء غورة أكتوبر 2025 إلى ليلة حسبتهم 29 يعني ما شاء الله. حكينا برشا مواضيع، سافرنا جلنا بفضلك يعني نجمت هيك ما بين ظفرين، اسمحي لي اقول الكلمه هذه، فطقت مواهبي وان شاء الله نكون في المستوى، وان شاء الله مستمعات ومستمعي اذاعه صفاقس عجبهم يعني العمل نتاعي، وان شاء الله عام الجاي عام جديد ونواصلوا بطريقه جميله وربما اجمل.
0: نعم. اطلالتك كانت يعني فيها الكثير دائما من المرح ومن الطاقه الايجابيه، وهذا كنت دائما اقوله لك. لهذا الركن في بدايه البرنامج تعطينا روحك، روح يعني فيها الكثير من المرح والكثير من الطاقة، فشكرا لك. كذلك أنت أيمن حسن، إن شاء الله تتكرر التجربة في مواسم ثقافية أخرى. أيضا موضوعنا الليلة قلت موضوع ليس بعيدا عنك، لأنك كذلك يعني مثال ونموذج للأكاديمي الذي يحاول أن يخرج من أسوار الجامعة إلى الحياة الثقافية، إلى النشاطات الثقافية، إلى يعني تقريبا إلى كل ما يتعلق بالحياة العامة في جانبها الإبداعي وفي جانبها الثقافي. لكن قبل أن أطرح عليك السؤال أيمن، اسمح لي بأن نمرر الأذان، أذان صلاة العشاء، ثم نعود إليك.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: حروف وبلاد.
1: تقبل الله صلاتكم جميعا. نعود إلى ضيفنا دكتور أيمن حسن لنتحدث عن موضوع قلت هو موضوع يهمه باعتباره كذلك هو نموذج للأكاديمي الذي يترك أسوار الجامعة ويطل على الفضاءات الثقافية والإعلامية. أيمن نعود إليك من جديد.
2: لهذا السبب صديقتي هاجر قررت يعني كتابة يعني ورقة أو نجم نقوله خاطرة تحت عنوان الأستاذ الجامعي بين المعرفة والحضور نقطين في معنى الالتزام في معنى الالتزام الثقافي.
1: نعم.
2: ليس الأستاذ الجامعي هاجر موظفا في المعرفة ولا حارسا لأرشيف الشهادات ولا مجرد موزع للأعداد والملاحظات داخل المدارج وقاعات الدرس. فحين تنغلق الجامعة على نفسها وتكتفي بإعادة إنتاج خطابها الداخلي تتحول المعرفة إلى سلعة بيروقراطية ويغدو الأستاذ جزءا من آلة لا روح فيها. أما حين يفتح نوافذه على المجتمع ويغادر أسوار المؤسسة دون أن يتخلى عن صرامته العلمية فإنه يستعيد دوره الأصلي المثقف الذي يجعل من العلم قوة للتنوير ومن الفكر أداة لفهم العالم وتغييره. لقد عرف تاريخنا العربي نماذج كثيرة من هذا الأستاذ المثقف، رجال ونساء لم يكتفوا بإنتاج البحوث وتأطير طلبة بل شاركوا في النقاش العمومي وكتبوا في الصحافة وخاضوا معارك الفكر والجمال والحرية. ولم يكن ذلك خروجا عن الجامعة بل كان امتدادا طبيعيا لرسالتها. في هذا السياق يا هاجر لا يبدو الحضور الثقافي والإعلامي للأستاذ الجامعي ترفا أو بحثا عن الأضواء بل ضرورة أخلاقية ومعرفية. فالمعرفة التي لا تشارك أو لا تشارك تموت، والفكرة التي لا تجد طريقها إلى الناس تظل حبيسة الرفوف. لذلك فإن المقال الصحفي والبرنامج الإذاعي والندوة الثقافية والكتابة الموجهة إلى القارئ العام ليست أشكالا ثانوية من العمل الفكري بل وجوه أخرى للالتزام نفسه. ومن هذا المنطلق حاولت على امتداد سنوات أن أجعل من الترجمة والبحث والكتابة الصحفية والنقد الأدبي مسارات متكاملة لا متنافسة. أؤمن يوما بالفصل الصارم بين الأكاديمي والثقافي، فالجامعة تمنح الأدوات والمنهج فيما تمنح الحياة الثقافية الأسئلة والرهانات. الأولى تعلمنا كيف نفكر والثانية تذكرنا لماذا نفكر. حين نترجم نصا من الفرنسية إلى العربية أو نكتب عن شاعر منسي أو نحاول روائيا أو نستعيد سيرة مفكر فإننا لا نمارس نشاطا جانبيا خارج اختصاصنا بل نشارك في بناء ذاكرة جماعية وفي توسيع فضاء الحوار بين اللغات والثقافات والأجيال. ذلك أن المعرفة في جوهرها ليست تراكم معلومات بل بناء جسور. ولعل أخطر ما يواجه الأستاذ الجامعي اليوم هو هذا الإغراء المزدوج، إغراء الانغلاق الأكاديمي من جهة وإغراء الاستعراض الإعلامي من جهة أخرى. بين هذين الحدين الضيقين توجد منطقة ثالثة أصعب وأجمل، أن يكون حاضرا دون أن يتحول إلى نجم وأن يكون متخصصا دون أن يتحول إلى ناسك. تلك هي منطقة المثقف الذي ينصت أكثر مما يتكلم ويقترح أكثر مما يدعي ويعتبر الثقافة خدمة عمومية لا وسيلة للوجاهة. فالالتزام كما أفهمه ليس شعارا سياسيا عابرا ولا ادعاء أخلاقيا، إنه وفاء يومي للكلمة الدقيقة وللقارئ المفترض وللطالب الذي ينتظر من أستاذه أن يفتح له نافذة على العالم. وهو أيضا إيمان بأن الثقافة ليست زينة للمجتمعات بل أحد شروط بقائها. لهذا يظل الأستاذ الجامعي مدعوا إلى أن يكون شاهدا على عصره لا مجرد مختص فيه، وأن يجمع بين دقة الباحث وقلق الكاتب وحساسية المترجم وفضول القارئ. فعندما تنجح الجامعة في مخاطبة المجتمع وتنجح الثقافة في الاستفادة من المعرفة الأكاديمية، يصبح الحضور الثقافي والإعلامي امتدادا طبيعيا للدور الأكاديمي لا نقيضا له. وفي النهاية ليست قيمة الأستاذ فيما يعلقه على جدران مكتبه من شهادات، بل فيما يتركه في العقول من أسئلة، وفي الذاكرة من أثر، وفي الحياة العامة من ضوء. فالمعرفة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما تغادر صاحبها لتصبح شأنا مشتركا بين الجميع. وهكذا يتبين أن الأستاذ الجامعي لا يعيش داخل الجامعة فقط، كما أن المثقف لا يعيش داخل الكتاب فقط. فالمعرفة التي لا تصل إلى الناس تظل ناقصة، والثقافة التي لا تستند إلى معرفة متينة تظل هشة. وبينهما يقوم دور الأستاذ أن يحول العلم إلى معنى، والمعرفة إلى حوار، والثقافة إلى أفق مشترك. شكرا لك على الثقة يا هاجر،
1: وشكرا لك لأنك وضعتنا في صلب الموضوع وطرحت أهم الإشكالات تقريبا التي سنتناولها فيما بعد. كما تعلم أننا سنتخذ تجربة الدكتور شفيع بزين نموذجا عن الأستاذ الجامعي الذي انفتح على المحيط، ومن خلال الملتقى الثقافي العربي، ومن خلال يعني دوره في الإعلام إلى غير ذلك. أنت من خلال يعني هذا التقديم آمنت وكنت مؤمنا بأن الأستاذ الجامعي الباحث في نهاية المطاف، لأن الأستاذ الجامعي هو أستاذ باحث دائما يعني في سياق البحث، في سياق مطالب دائما بأكثر عمق في بحوثه وفي معاربه، تجديده لدروسه مع طلبته، مواكبته لكل ما هو جديد في عالم اختصاصه. هذا كل مطلوب يعني من الأستاذ الجامعي. وترى أن دوره وهذا لابد أن يكون يعني متناغما ولا متزامنا مع دور المثقف العضوي أو المثقف الملتزم، الالتزام كما تفهمه أنت وكما تحدثت عنه، التزام يعني بنشر المعرفة، التزام ب يعني أن يكون الأستاذ وسيطا بين رفوف المكتبات والبحوث والجماهير التي تتلقى هذه المعرفة، فيكون المعرفة معنى. فتقريبا أنت وضعتنا في الإطار وفي السياق. شكرا لك أيمن حسن. وعدتنا أيمن ذات مرة بأن تجمع هذه المداخلات، يعني كلها تقريبا 29 مداخلة ذات ليلة، وعدتنا بأن تجمعها وتنشرها. ما زال المشروع قائما؟
2: طبعا وسنتحدث فيه قريبا، وإن شاء الله يعني منه والعودة الجامعية والموسم القادم إن شاء الله يعني نعطيك الأخبار السارة. وربما نجي نقدم كما قلت لك، أنا أريد أن أتي إلى صفاقس ومع مجموعة من الأصدقاء، وخاصة تتاتي وسيدتي منيا بوليلة،
1: تحية لها نعم الشاعرة،
2: يعني لنا صولات وجولات هناك، خاصة وأن هناك مشاريع قادمة والقادم أفضل وطائفة ممتازة. منيرة لك، يلسي شفيع، لكل الأصدقاء.
1: شكرا.
2: وكل الحب هاجر، ومرة أخرى شكرا جزيلا على الثقة وعلى الصداقة الصادقة.
1: شكرا لك أيمن أحسن، نلتقي بك في مواسم ثقافية أخرى بإذن الله. نرجو لك عطلة طيبة، ابقى معنا إلى حدود منتصف الليل.
3: Produce records, write music. Yeah. I was asked to produce Immortality with the Bee Gees.
4: Hi, I'm Maurice Gibb.
5: I'm Barry Gibb.
6: And I'm Robin Gibb, and we're the Bee Gees.
4: We wrote a song for Celine Dion called Immortality. She inspired the song, she inspires us.
3: It was a song that I felt so close to as if I almost wrote it. I mean, it's such a, you know, spiritual piece. I mean, it's just incredible.
4: It was a dream that she might sing one of our songs one day, and that was, and the dream came true.

0: وظلال،
1: حروف وظلال، الموضوع وظلاله.
2: الموضوع وظلاله هو موضوع يتحدث ويتعلق بالأستاذ الجامعي بين حضوره في الدرس الأكاديمي وتقديمه لدروسه لطلبته، وبين إشعاعه الثقافي في منابر متنوعة، منابر إعلامية أو ثقافية مختلفة ومتنوعة. أسئلة عديدة يمكن أن تطرح في هذا السياق. هل من فاصل بين الحضور الأكاديمي الصارم وبين الفضاء الثقافي الذي يتطلب نوعا من المرونة في تقديم المعرفة؟ أسئلة كثيرة في الحقيقة يمكن أن نطرحها، ولكن سنحاول أن نتتبع الموضوع يعني شيئا فشيئا. سنحاول أن نضع الموضوع في إطاره ونستقبل الضيف الذي هو في الحقيقة النموذج يعني الذي اتخذناه في هذا السياق، وهو نموذج تقريبا رافقنا، نعرفه كثيرا ورافقنا طيلة مواسم ثقافية متعددة. عرفنا شغفه بالثقافة، وعرفنا شغفه بالنقد، وعرفنا شغفه كذلك بالثقافة الرقمية، لأنه انتقل من مدرجات الجامعة إلى شاشات الإعلام، إلى صفحات الجرائد والمجلات الثقافية، إلى المنابر الثقافية. صورة جديدة يقدمها الأستاذ الجامعي، صورة يعني لا تنتج المعرفة داخل أسوار الجامعة فقط، بل تسعى إلى نشرها، إلى تداولها داخل المجتمع عبر قنوات مختلفة. ولم نجد أفضل من هذا النموذج الذي خبرناه وعرفناه طيلة مواسم مختلفة، في سواء في برنامج حروف وظلال، في برنامج بلا ظلال، وللحديث بقية برامج كثيرة في الحقيقة على أمواج إذاعة صفاقس، وكذلك مشاركات متنوعة في منابر إعلامية أخرى تونسية وتلفزية كذلك. أنا أقصد أكيد الدكتور شفيع بالزين. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخير، أهلا بك أستاذ هاجر، وشكرا كنت أستمع قبل الآن إلى هذا التقديم، وحقيقة أشكرك شكرا جزيلا كل تقدير.

0: ختامية في هذا الموسم من مشارك في البرنامج إلى موضوع عند الحديث يصعب أن أتحدث عن نفسي حقيقة، ولكن سأحاول أن
1: نحن سنتحدث عنك.
0: نعم يعني سأحاول أن أكون في عند معناها حسن الظن. هو الموضوع الذي كنت طرحته الحقيقة موضوع مهم جدا، لأنه كنت تتحدث عنه بطريقة سليمة جدا، وأنا فقط أريد أن أوضح الفكرة ونترك بعد قليل للحوار أن يعمق وأن نتوسع في هذا في هذه المسألة. وكذلك سأشير إلى الضيوف الكرام الذين سيشرفونني بالمشاركة في هذه الحلقة، اللي هو طبعا الأستاذ الجامعي. معناها ما هو الدور المنوط به، ما هو الواجب، ما هي المسؤولية الملقاة على عاتقه. يعني هناك في الواقع موقفان، يعني هناك رأيان في هذه المسألة، أنا أعرف جيدا هذين الرأيين. هناك من يرى أنه الأستاذ الجامعي معناها دوره الأساسي، وظيفته الأساسية بحكم اختصاصه، بحكم مهنته، بحكم يعني تكوينه لغير ذلك، هو في الجامعة، مكانه الطبيعي في الجامعة.
1: نعم.
0: في التعليم العالي، ويجمع بين مهمتين أساسيتين، ممكن نقول ثلاثة مهام: الدرس، التدريس بالطبيعة، والإشراف أو التأطير معناها البحوث الجامعية
1: الأكاديمية،
0: والبحث العلمي. والبحث العلمي طبعا البحث العلمي فيه وجهان أساسيان، فيه الانخراط وإلى الانضمام إلى مخبر بحث يعني يتبع الجامعة التونسية، والوجه الثاني هو التأليف، يعني في مستوى المقالات، في مستوى المشاركة في الندوات العلمية بطبيعة، والكتب الجماعية وغيرها من الدراسات الأكاديمية. هذا الرأي الأول.
1: نعم.
0: أو الموقف الأول. رأي ثاني يقول لك لا، الأستاذ الجامعي الحقيقة معناها دوره يتجاوز ذلك، ما كان يقول دكتور حسن أيمن حسن، يقول لك هذا المهمة الأصلية والأساسية، ولكنه يعني لا يجب أن يقتصر على ذلك، لأنه هو مدعو إلى أن ينفتح على المجتمع،
1: تكون له نوافذ عديدة، يعني
0: بالضبط أن يشاع على الواقع الثقافي، أن يكون له إسهام، يكون له دور في الساحة الثقافية، في الساحة الأدبية، حتى الإعلامية إلى ذلك، لأنه الجامعي عنده يعني إن شئنا عنده التكوين ذاك العلمي، التكوين الأكاديمي، هذا يفيد به ويساهم في أن يفيد به معناها الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي في بلاده أو في غيره، وأن يكون فاعلا ومؤثرا في الساحة الثقافية. وهذا الموقف الثاني الحقيقة هو الجيب، هو أنه هو الموقف الطاغي الآن، الموقف الذي أصبح شبه سائد، وأكثر من ذلك هو وقع تقنينه، معناها تقنينه بمعنى أنه أصبح معناها جزء مطلوب من الأستاذ الجامعي في المناظرات الجامعية.
1: نعم.
0: في التقييم الأخير أو في الشبكة الأخيرة في الانتداب، في انتداب الأساتذة وفي ترقياتهم في الملف العلمي أو الملف الجامعي اللي يقدمه، فيه يحتسب 30% من المجموع نقاط. حول ماذا؟ حول انخراطه أو انفتاحه أو مساهمته في المؤسسة، معناها الحياة الجامعيات، حياة ثقافية،
1: يعني مطلوبة، أصبحت المسألة مطلوبة
0: بل مفروضة،
1: فما قناعات، يعني قناعات حتى وزارة الإشراف، ومعناها قناعات بأن هذه المسألة أصبحت مطلوبة. ولكن رغم ذلك يا دكتور، هناك من الأساتذة الجامعيين خاصة من الذين بلغوا مبلغا مهما من المعرفة، وهذا يعني حسب ملاحظاتنا حتى في البرنامج، هناك من باب تواضعه العلمي، وهو ليس في حاجة لا لملف ترقية ولا لشهرة ولا لأي شيء، تجده يعني متطوعا عن رغبة وعن قناعة في

0: إطلالتها على الجماهير العريضة من خلال منابر إعلامية، وفما أسماء معروفة عربية وتونسية معناها في هذا السياق، وهناك من يبقى في برجه العاجي وعن قناعة كيف كيف، يقول لك أنا دوري معرفي وأنني لا أستطيع أن أتواصل مع الناس بلغة أبسط، وأن المعرفة إذا ما يعني وقع النزول بها إلى سائر الناس فأنها تفقد خصوصيتها وتفقد عمقها وتفقد يعني هيك التبسيط الذي يقول لك لا سأؤدي بما أعرفه نحو الابتذال. وبعد يقول لك أحيانا ما فائدته أن يعرف الناس بعض التفاصيل العلمية وهكذا. يعني الناس أنا قلت حتى في بداية الحصة من ملاحظاتي من البرامج الثقافية، يعني أنا كأعلامية لاحظت يعني هذه السياقات.
1: نعم، هناك كما كنت أقول هناك رأيان، هناك موقفان، هناك هذه القناعة اللي تقول كما قلت معناها دور الأستاذ الجامعي وهو البحث العلمي والتدريس والتأطير الجامعي والتأليف العلمي، ولا يجب أن يضيع وقته، يعني هناك
0: أن
1: يضيع وقته وجهده في ينخرط معناها في معناها فعاليات ونشاطات وكذا، يعني هي لا تفيده بالنسبة إليه كما هو كما يراها أصحابها، لا تفيده لا تضيف إليه، وفي نفس الوقت هي تقول لك أن الأستاذة يعني رأي هذا، يعني حتى هي الدكتورة جليلة طريطر لما حال علقت في هذا الاتجاه عندما نشرت أنا معناها منشورا حول مسألة ضرورة أن المؤلف والكاتب وكل عليه أن لا يكتفي بأن ينشر كتابه ويكتفي، عليه أن يسعى أيضا إلى الحضور في هذه المنابر والمشاركة في هذه اللقاءات والحوارات والندوات والملتقيات والتظاهرات، وأن يكون في علاقة مباشرة مع القراء لغير ذلك. قال هذا ليس دورنا، نحن نؤلف الكتب نبحث في المعرفة في العلم، وإذا انخرطنا في هذا أولا سنضيع ونشتت جهودنا وكذا، ثانيا يعني يقول لك يعني لا هو لا يفهمك، يعني أنت عندما تخاطبه خطابا علميا ومنهجيا ومعرفيا وكذا دقيقا، إذا لن تجد من يفهمك وينصت إليك ويستفيد منك إلى غير ذلك، وبالعكس ربما تدخل في مواجهة وفي صدام وفي كذا.
0: نعم.
1: طبعا هذا
0: رأي والمعنى الالتزام كيف كيف كما قال يعني الدكتور حسن.
1: نعم. دكتور أيمن حسن قال فكرة ملاحظة جيدة جدا ونحن سنتوسع فيها، قال أنه الساحة الثقافية والأدبية والإعلامية إلى ذلك في حاجة أكيدة للجامعي والأكاديمي. لماذا؟ لأنه هذا الجامعي سيضفي نوعا من الصبغة العلمية والمعرفة الدقيقة ويغذك على ما ينتج وعلى ما يتداول وعلى ما يقدم في هذه المنابر، بمعنى أنه سيسافي الارتقاء بها، سيكون معناها عاملا أساسيا في مواجهة ومقاومة التفاهة والسطحية والانفلات والفوضى إلى غير ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى قال أنه الناقد الجامعي البحث الجامعي عندما ينزل إلى الساحة بين ظفرين،
0: نعم.
1: ينزل أو يحتك بالساحة أو يشارك يعني يساهم بالساحة، عليه أن يحافظ على الحد الأدنى من المعرفة الأكاديمية.
0: نعم.
1: والعلمية التي يفتقدها الناشطون والفاعلون في الساحة الثقافية. فالمسألة إذن ليست تعارض.
0: نعم.
1: وليست قطيعة، وإنما مفروض أن يكون هناك التكامل وأن يكون التفاعل وأن يكون هناك نوع من التعاون حتى ننهض اولا بالساحه الثقافيه والادبيه حتى الاعلاميه، لانه عدنا اكاديميون وجامعون كما تعرفين عديدون يعني يقدمون برامج اذاعيه وتلفزيونيه.
0: نعم نعم، هذه سنتوسع فيه ربما بعد قليل.
1: هذه تقريبا الفكره. من اجل الحديث في هذا الموضوع انتم او انت صاحبه البرنامج اخترتي بتشاور إلى غير ذلك.
0: نعم، اخترنا مجموعة من الضيوف.
1: لا، قبل ذلك اخترتم أن أكون أنا مثالا، فلنقول مثالا بسيطا لمعناها
0: تعرف يا دكتور لماذا اخترت. نعم. يعني مثالا نموذج دكتور

0: يعني شفيع بزين، أولا لأنني أعرفه، أولا لأنني أعرفه جيدا يعني، فأنا أعلم أو أعرف عمن أتحدث، وثانيا لأن الدكتور شفيع بزين وهذا حقه علينا يعني. أنا قلت أنا أنه شريك في البرنامج مدة سنوات، وأنني حتى وأن لم يكن يعني حاضر في كل الحصص، ولكنني دائما كنت أتشاور معه بحكم الصداقة، بحكم يعني هو حبه للعمل الثقافي والإعلامي، بحكم قربه من البرنامج، لأنه أصبح ينتمي يعني لإذاعة صفاقس وللبرامج الثقافية فيها على امتداد مواسم. فطبعا كان كل مرة يحضر ضيفا، يحضر مستشارا معناها، فهذا حقه علينا على الأقل في حصة ختامية من حصص كثيرة جدا يعني تجاوزت يعني 3-4 مواسم يعني. شوف أنت قديش في الموسم هناك من حصة، أكثر من 30 حصة أو 35 حصة، يعني يكون مرة واحدة ضيفا يعني مبجلا نشتغل عليه في موضوع، فهذا حقه أعتقد علينا. فمرحبا بك يعني دكتور.
1: وشكر لك طبعا. بالطبيعة احنا باش نتحدث على علاقة الأستاذ الجامعي كما قلت من جهة الأولى بالبحث العلمي والدرس الجامعي وإلى ذلك، ومن جهة أخرى نتحدث على دوره الثقافي في الساحة الثقافية والمساهمات النقدية وغيرها، وسنتحدث في محور ثالث عن الحضور الإعلامي للأستاذ الجامعي. هل هو مطالب أيضا مدعو بالحضور في
0: وحدوده كذلك يعني
1: وحدود وخصوصية حضوره وخصوصية المشاركة أيضا. من أجل هذا استضفنا أو سنستضيف الليلة 4 ضيوف مشكورين جدا وممتن لهم على المشاركة. عدنا في المستوى الأول شعرة سونيا الفرجاني تحضر لأنه عندها علاقة بمشروعي العلمي اللي هو أدب الرسائل وهي جزء من هذا المشروع. يحضر معنا كذلك دكتور الأستاذ بشير الجزلي اللي هو ناقد وأستاذ وكذا، لأنه هو مطلع جيدا على مشروعي الثقافي فلنسميه النقدي اللي هو يتعلق بقراءات في الأدب التونسي. وفي الجانب الثالث الإعلامي، الحضور الإعلامي، هناك ضيفاني. الضيف الأول هو دكتور حسين المناصرة لأنه هو متابع جيدا لنشاطي في الملتقى الثقافي العربي ومشارك معي في العديد من الفعاليات. والضيفة الأخيرة هي الأستاذة ريم الكافي الإعلامية المعروفة، صاحبة برنامج نوافذ في الإذاعة التلفزة قناة الوطنية الأولى. مشكورة أنها ستشارك معنا في الحديث عن هذا الجانب، الحضور الإعلامي للأستاذ الجامعي. فشكرا لهم جميعا على الحضور والمشاركة.
0: نعم هي يعني طرفة الآن يعني مع سونيا الفرجاني تبحث عن المحطة الإذاعية فاستمعت إلى سيلين ديون. يعني قالت يعني هل أنتم؟ قلت لها نعم نحن يعني هذا البرنامج الثقافي يعني ما من ليل زاهي لسيلين ديون للشرقي للتونسي وثقافي بامتياز يعني. على كل حال مرحبا بها، هي الآن في الاستماع إلينا، كذلك سنتصل بها بعد قليل مع مجموعة الضيوف. نبقى مع الموسيقى يا فيصل 4 دقائق تفصلنا على 10، ثم نعود إليكم في تحت الظلال ونحاول أن نستظل تحت حروف هذا الموضوع الذي اخترناه الليلة. إلى اللقاء بعد قليل دكتور شفيع.
1: إلى اللقاء وشكرا للمستمعين الكرام.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
2: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
2: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
5: صنايعية، هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كم إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: العاشرة ليلا،
1: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها: نقابة الصيادلة تلوح بإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من 1 جويلية إذا لم يلتزم الكنام بخلاص المستحقات موفى جوان الحالي. رئيسة الحكومة تؤكد على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 20 مليار دينار فاصل 5 السنة الماضية. في العالم، استئناف المفاوضات مع إيران نهاية الشهر الحالي في سويسرا، والكيان الصهيوني يقر باحتلال 70% من مساحة قطاع غزة.

0: نستهل أن نشر بشأن الجهوي، فقد مثل شعار الرقمنة من أجل قطاع السيارات محور تظاهرة علمية اليوم بمركز البحوث الرقمية بصفاقس، حضرها عدد من الباحثين والخبراء والأساتذة والصناعيين لمناقشة رهانات التحول الرقمي في قطاع السيارات. وفي تصريح للزميلة زهور الحبيب، أعلن حلم المرداسي مدير عام بوزارة التعليم العالي أن الوزارة وضعت برنامجا خاصا لتمويل الباحثين في قطاع السيارات.
1: احنا بطبيعة الحال في إدارة العامة للبحث العلمي عندنا بروجرام خاص بالقطاع متاع السيارات، ثم التمويلات تمشي للباحثين، بدأت في 2025 وطوى في زادة 2026 اللي هو لبريا، استجابة للحاجيات متاع هالميدان هذايا اللي هو عنده قيمة كبيرة باش تونس وصفاقس واللي تكنوبول سوسة يكونوا هاب للميدان هذايا ويستقطب الكفاءات والشركات والقطاع الخاص في هذا الميدان.
0: حققت 5 جامعات تونسية تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية، وصنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية من مجموع الجامعات التونسية. في مجال التكوين والتشغيل تحتضن مدينة الثقافة شاذلي الإقليبي غدا اليوم الثاني لفعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالمناسبة وخلال الملتقى الذي انطلق اليوم، قال أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة.
2: الغاية الحقيقة الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كله هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة، ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل تاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
0: في علاقة بالخدمات الصحية، قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين بداية من 1 جويلية القادم إذا لم يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بالمهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية بخلاص مستحقات الصيادلة بموافق شهر جوان الحالي. كما أقرت يوم غضب وطني بتنظيم تحرك احتجاجي وطني يحدد موعده لاحقا يتضمن إطفاء الإشارات الضوئية للصيدليات ليلا. وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان عاجل أصدرته اليوم إثر اجتماع مكتبها الوطني أن عدم التزام الصندوق بدفع المستحقات جعل الصيادلة غير قادرين ماليا على مواصلة التزود بالأدوية وتوفيرها للمواطنين، مما يمثل قطعا للعلاقة من جانب واحد. ماليا، ذكرت وزارة المالية جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026، ذكرتهم بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاها 30 من جوان 2026. في بقية الشأن الوطني، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، أكدت أن العلاقة الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20 مليار دينار فاصل 5 خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3 مليارات دينار فاصل 7. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية. وأضاف أن الشركات الإيطالية الناشطة في تونس توفر نحو 85 ألف موطن شغل للتونسيين، مشيرا إلى أن المستثمرين الإيطاليين يعتبرون أن تونس توفر مناخا واعدا للأعمال وقادرة على استقطاب مزيدا من الاستثمارات. في أخبار العالم وفي علاقة بالشأن الفلسطيني، أقر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بأن جيش الاحتلال الصهيوني يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، في تأكيد على مواصلة توسيع المنطقة التي يحتلها داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء شهيدين نتيجة استهداف غارة من مسيرة صهيونية سيارة في محيط بلدة كفر الرمان جنوبية لبنان. دائما في الشأن اللبناني، يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة دعم عسكري ومدني للقوات المسلحة والشرطة اللبنانية بهدف مساعدة البلاد على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها. في علاقة بالملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مسار المفاوضات مع إيران يسير بشكل جيد، وأن طهران تقدم تنازلات كبيرة وفق تعبيره. هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 29 من الشهر الحالي لاستئناف المحادثات مع إيران. في الأثناء، كشف دبلوماسي إيراني توقيت إجراء عمليات التفتيش للمنشآت النووية في بلاده في وقت يستمر التباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن ذلك. وأشار الدبلوماسي الإيراني لأن ذلك سيحدث بعد التوصل لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، بعد أن أكدت إيران أمس أنها لا تنوي السماح لوكالة الأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية الرئيسية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نقابة الصيادلة تلوح بإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من 1 جويلية إذا لم يلتزم الكنام بخلاص المستحقات موفى جوان الحالي. رئيسة الحكومة تؤكد على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 20 مليار دينار فاصل 5 السنة الماضية. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس. تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. أشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لأحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والأحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك نجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
6: حروف وظلال.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: عدنا إليكم ونحن يعني كلنا شوق إليكم بعد طبعا بعد أن قدمنا الموضوع وبعد أن استقبلنا الضيف الأول الدكتور شفيع بزين الذي سيكون نموذجا لحديثنا عن موضوع في الحقيقة من المواضيع المهمة وهو موضوع الأكاديمي بين الدرس الجامعي والحضور الثقافي والحضور الإعلامي. سنستظل الآن تحت ظلال الحروف ونستقبل ضيوفنا الذين سنتحدث معهم حول هذا الموضوع. طبعا نحن قدمنا ضيوف الحصة في قبل الأخبار والآن سنستقبل الضيف الأول. ضيفنا الأول سنحاول أن نتصل به من جديد. يقول لي الدكتور يقول لي زميلي فيصل أنه الهاتف اتصلنا به انقطع الخط. لا أدري من معي على الخط الآن به الدكتور أو الأستاذ البشير الجلجلي على الخط وهو ضيفنا الأول. نقول له مساء الخير أولا وقبل كل شيء.
1: مرحبا بك. نعم مرحبا بك ومرحبا طبعا بحروف وظلال في هذه الليلة الجميلة. وتحية لك أستاذ هاجر وإلى أهلنا في صفاقس وتحية إلى ضيفك الكريم الأستاذ الصديق الأكاديمي طبعا الدكتور شفيع بالدين وتحية إلى ضيوفك الأعزاء وإن شاء الله نقضي سهرة طيبة.
0: نعم الأستاذ بشير ججلي لست أول مرة معنا في البرنامج، مرحبا بك مرة أخرى. يعني في مواسم سابقة كنت معنا يعني في أكثر من موضوع سي البشيرة.
1: طبعا نحاول أن نكون معكم وبهذه الحروف وهذه الظلال الجميلة وهذه الشموس والأقمار. نعم. من تونس إلى صفاقس إن شاء الله
0: تحاول كذلك أن تجسد دور الأستاذ المثقف الباحث المطلع كذلك على يعني ما يدور حولك من دراسات معمقة في مجالات كثيرة وأنت المهتم بالأدب التونسي تقريبا يعني من أكثر اهتماماتك. تحاول أن تكون منفتحا إلى جانب درسك طبعا منفتحا على هذا الفضاء. معك الدكتور شفيع بزين على الهاتف يعني يمكن لك أن تتبادل معه التحية.
1: مرحبا أستاذ شفيع.
0: دكتور شفيع
1: مرحبا.
0: دكتور شفيع أعتقد ذهب الصوت ولا ذهب الخط ولا لا أدري ماذا حصل يا فيصل. دكتور شفيع
1: نعم أستاذ هاجر قلت أحاول أن أجسد دورة وليس هو محاولة تجسيد هو نعم. هو دور إيمان. دور الأستاذ دور الأكاديمي نحن كأكاديميين دورنا هو أن نوفر للساحة التونسية مادة لتثقيف وسائلنا. يمكن الأدب النقد ونحن نكتب النقد نكتب البحوث. النقد هو جامعي بالأساسي. صحيح هناك النقد الثقافي الذي هو له أصول وله مساربة أما النقد الجامعي النقد هو جامعي بالأساس لنطور الساحة الأدبية لنقرأ الآثار التونسية قراءة علمية لنطور نظرتنا إلى هذه الآثار وإلى السرود ونحن نهتم بالسردي وإلى السرود التونسي مقارنة بما يحدث في العالم وما يحدث في العالم العربي.
0: نعم طبيعي معنى هذا الدور تراه دور طبيعي مثل ما ذكر أيمن حسن في بداية الحصة يقول يعني المثقف الملتزم الالتزام ليس بمعناها السياسي بمعناها الثقافي معناها والمعرفي أنه لابد أن يكون مطلعا على كل ما يدور حوله للتأثير طبعا ولنشر المعرفة ولتطوير هذه المعارف التي تدور حولنا. أعتقد على قبل أن نوصل حديث معك أستاذ بشير الخط على الخط الثالث، لأدري هل هي معنا ضيفتنا الشاعرة الرقيقة سونيا الفرجاني، لأدري هل هي موجودة معنا؟
2: نعم
0: على الخط.
2: نعم مرحبا نور. يعيشك أستاذ، يعيشك، مرحبا بكم جميعا، سعيدة أن ألتحق بكم وأن أكون في هذه الحلقة المميزة الخاصة بدكتور شفيع بزين. نعم. الذي يستحق منا جميعا الحقيقة كل الشكر والتقدير، لأنه عودنا أنه هو من يهتم بنا وهو من يقدمنا ويقدم إبداعاتنا للساحة الأدبية المحلية. نعم. الوطنية والعربية، ولكن من حقه علينا ومن واجبنا يعني أن نكون على الأقل حاضرين ومواكبين لسهرة كهذه. يعني نشكرك جدا صديقتي لأنك مصرتي.
0: عودي إلى مكانك يا سونيا، للهاتف، الهاتف حتى يكون أوضح.
2: ما تغيرتش من مكاني.
0: جميل هنا، ما الهاتف هو الذي ابتعد عنك أو الخط. الخط هو الذي ابتعد عنك.
1: هي خلفية شعرية أخرى اتخذتها الأستاذة سونيا. ربما هي هذا شعر حر آخر.
2: نعم ربما.
0: وهي شوفوا سونيا رأي المهتمة بالتفاصيل الصغيرة جدا، يعني لغرب أن نجدها تتحدث عن خط الهاتف الذي هرب منها في لحظة من اللحظات. مرحبا بك يا سونيا، مرحبا بك شاعرة مجددة، شاعرة النثر، مدافعة عن قصيدة النثر بشراسة، وتدافعين ليس عن لا تدافعين عنها تنظيرا، تدافعين عنها ممارسة، وتثبتين كل يوم وكل تقريبا كل فترة، وأنت تصدرين مجموعاتك الشعرية وأنت تكتبين على صفحة الفيسبوك التي يعني تمتلكينها، وتثبتين دائما أنك يعني قادرة على أن تجعلي من قصيدة النثر قصيدة تثبت نفسها حتى أمام الهجومات التي ما زالت شرسة أحيانا عن هذه على هذا النوع من الشعر، وأن كنا تقريبا يعني تجاوزنا نوعا ما، يعني هل هي شعر أم ليس شعر إلى غير ذلك، ولكن تبقى دائما قصيدة تثبت نفسها، وأنت تثبتينها وتثبتين جدارة حضورها من خلال الفعل وليس من خلال التنظير فقط. التنظير والممارسة، المبدع والناقد، المبدع والناقد في علاقة تكامل أكيد، وهي علاقة ربما تجسدها وتمثلها هذه العلاقة سونيا الفرجاني التي كانت شاعرة وشاعرة كانت طبعا وهي ما تزال شاعرة، ولكن كانت ربما شاعرة في غير ظهور كبير جدا، معناها حضور محتشم، وهي المحتشمة في حضورها الإعلامي وحضورها يعني في الندوات وفي لأسباب كثيرة يعني بعد نحكي عليها لا محالة، ولكن عندما يقف معها وبجانبها ناقد فإن الأمر يصبح مختلف أكيد. يستمع إليك الدكتور شفيع بزين، نستقبله قبل وبعد نعطيك الكلمة.
2: نعم.
0: دكتور أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ أين رحلت عنا؟
3: مساء الخير مجددا. أريد أن ولن أحيي صديق الأستاذ البشير الججلي وعلى وشكرا له على الحضور، وأحيي صديق
1: البشير،
3: وتحية للشاعرة المبدعة صديقة أيضا العزيزة سونيا الفرجاني. قبل ما نسمع ماذا سيقول سي بشير وماذا تقول سيدة سونيا، يعني أريد أن أقول كلمة في حق كل واحد منهما.
0: طيب معناها لا تستطيع أن تتخلى عن دورك يعني.
3: لا لا، هو واجب، وهذا واجب أخلاقي أولا. لماذا يعني عندما فكرنا في الضيوف اخترت اقترحت بشير الجزلي وكذلك الأستاذة سونيا الفرجاني. أولا بالنسبة إلى البشير، هو أولا هو في شخصه يجسم مو الثنائية هذه، يعني هو باحث وينتمي معي إلى مخبر السرديات ودراسات البينية كلية الأدب منوبة، وعنده بحوث ودراسات جامعية، وهو باحث معناه عميق. ومعناها دقيق. وفي الجانب الآخر يعني لا أعتقد أن هناك يعني ناشط أكثر من بشير الرجلي في الساحة الثقافية ولا
0: والإعلامية كذلك يعني.
3: والإعلامية فعلا هو الأكثر اطلاعا على الساحة الثقافية، وهو يكفي أنه مع في ضمن هيئة المديرة بتاع نادي القصة في تونس.
0: نعم.
3: وبالنسبة إلى وهو مطلع اطلاعا كبيرا على أعمالي وعلى ما نشرته. هو يكفي أنه شرفني بتقديم كتاب الأول تخيل والتأويل قراءات في الرواية التونسية.
0: نعم.
3: وثانيا هو اطلع مؤخرا على كتابي الثاني سرديات الذات قراءات في كتابة الذات التونسية، وبالتالي فهو قادر معنا على أن يتحدث جيدا عن هذه التجربة. بالنسبة إلى سوني الفرجاني، الحقيقة معناها أريد أن أذكر فقط جانبين. الجانب الأول هو أن سوني الفرجاني بالإضافة إلى كونها شاعرة وصاحبة الرسائل الشهيرة الآن،
0: نعم،
3: رسائل ريمة، هي من الأوائل الذين كانوا يواكبون يعني نشاطي الثقافي والنقدي، ومن الأوائل الذين كانوا يؤمنون بهذا الدور الذي أردت أن أطلع به، هو هذه الموازنة الصعبة ما بين الدرس الجامعي والأكاديمي وبين الممارسة الثقافية والمواكبة النقدية للساحة الثقافية والأدبية. وثانيا سوني الفرجاني بطبيعة يعني قدمت لها قراءات في تجربتها الشعرية، وهناك مقال طويل جدا سيصدر إن شاء الله في كتاب قادم. وثانيا سوني الفرجاني الحقيقي يعني من باب الاعتراف بالفضل، هو كتابها رسائلي إلى ريمة أول مشروع رسائلي، أول معناها عمل يتجه نحو إصدار الرسائل الحديثة وجمعها ونشرها، كان العمل الأول. والعمل الأول هذا اللي هو يبقى معناها عنده شوية ريادة وخصوصية كبيرة، معناها كان فاتحة خير يمكن أن نقول. فعلا كان بادرة طيبة وفاتحة خير، أنه بعد هذا المشروع بعد هذا الكتاب توالت الإصدارات الرسائلية، أشرفت على العديد من الرسائل سأذكرها بعد قليل بالتفصيل.
0: نعم.
3: المهم يعني هذا ما يجعل يعني حضور سوني الفرجاني وسي بشير الرجلي عنده يعني مكانة خاصة ودلالة خاصة.
0: طبعا سونيا كان يتحدث الدكتور شفيع بزين عن يعني تقديمه للرسائل، عن يعني كتابته لمقال مطول عن شعرك. انا اعلم حتى في يعني في الكواليس انه دائما يعني في تشجيع دائم لك كذلك، وانت دائما يعني تعتبرينه يعني عنده ربما نوع من بين ظفرين سلطة معنوية ربما، هي ليست سلطة الناقد لا، ولكن
3: هناك
0: نعم تلك المكانة الأخوية التي يعني نشعر بصدقها. هل شعرت يوما ما أن الدكتور شفيع بزين معناها ناقد سلطوي بالمعنى الآخر يعني بمعنى آخر؟ أعتقد لا، يعني أنا سألت وأجبت في نفس الوقت لأنني بحكم القرب منك إن كنت يعني ها ان كنت مخطئه فقولي
3: من ومني
0: يعني من دكتور شفيع بزين ومن يعني خد السلطه، يعني شهادتي مجروحه فيكم الاثنين الحقيقه معناها، فلتتكلم انتما وكهو يعني زيد باش نحكي انا.
2: والله لم تخطئي، ولكن احيانا يعني تغيب الكلمات في مثل هذه المواقف. انا فعلا ابقى دائما ممتنه للدكتور شفيع بزين لحضوره الكبير والمهم في مسيرتي الشعريه والثقافيه بشكل واسع. هو الدكتور شفيع يعني تعرفنا وأنا في مرحلة ربما من يعني خطوت خطوات هامة في مسيرتي، ولكن حضوره كان عنده أثر آخر وتأثير آخر. هو ناقد نعرفه جميعا بأنه جمع بين صرامة الباحث كما أقولها دائما وحساسية القارئ، وهذا ما جعل علاقتنا تكون يعني تكون علاقة خاصة جدا. دكتور شفيع بالدين كناقد هو حاضر دائما بفطنته وبقدرته العجيبة على أن يعني أن يتقمص دور القارئ والناقد في نفس الوقت. ليس القارئ العادي، ليس القارئ النموذجي فحسب، ليس القارئ النهم فحسب، ولكن القارئ الذي يستطيع أن يكون ناقدا أكاديميا وفي نفس الوقت يكون كما قلت يعني ربما يكون أحيانا عنده رأي اللي قد يغير في كثير من الأحيان. أنا دكتور شفيع بزيني تيجي جاءتيني فعلى الخاص وقل لي هذا النص الذي تصل مؤخرا، يعني قل لي جبت عليها متابعات كثيرة ومشاركات، جاني نص يعني لم يحدث في مسيرتي كاملة أن حدث تفاعل كما حدث هذه المرة، ولكن دكتور شفيع بزيني كان ضد هذا النص، وأنا من دون أن أفكر لأنه
4: ضد الأبيات الأخيرة يا سونيا، ضد الأبيات الأخيرة فقط.
0: هو ليس ضد، ولكن يعني له رأي نقدي، يعني مش مسألة ضد ولا معايا، يعني
2: رأي نقدي، ولكن في علاقة بوعي الكامل بتجربتي. يعني هو عندما تزل قدمي في النص ينتبه، وهو فعلا تلك هي النقطة الكبيرة كانت في النص التي شعرت فيها أنا باختلال، ولكن لم أراجع المرحلة يعني ذلك الجزء من القصيدة، وانتبه دكتور شفيع بالزين إلى أن هناك خلل ما، ومن دون أن أتردد عدت إلى النص وغيرت ما يجب تغييره، رغم أني أنا عادة لا أعود إلى النصوص. فعلاقتي بدكتور شفيع بالزين
4: ثقة متبادلة،
2: نعم ثقة كبيرة جدا، وأعتبره بعد ما اهتمامه الكبير بكتاب رسائلي إلى ريما الذي كان في الحقيقة مصدر اعتزاز كبير بالنسبة لي، يعني تعامل لم يكن مجرد تعامل مع التجربة الشخصية، بل كانت قراءة يعني سلط الضوء كبير كبير جدا على أدب الرسائل من خلال أدب رسائلي هذه، ربطه بتاريخ طويل من الكتابة الإنسانية، لذلك

0: متناقض فقط، ولكن حتى حضور إنساني كان نعم. صديق.
1: وهذا ما قصدته أنا في البداية، يعني حضور إنساني حقيقي قبل أن يكون كناقد. نعم
0: نعم، لأنه أنا يعني كنت في مرحلة حتى شخصية كانت خانقة جدا، ولا يمكنني أن أجمع كتاب، ولكنه تكفل بالأمر كليا وجمع الرسائل وعنوانها، كل العناوين التي على رسائلي عنوانها دكتور شفيع بالزين. يعني دور عظيم جدا لدكتور شفيع بالزين في هذه الرسائل وفيما جاء بعدها في مسيرتي الشعرية. نعم. يعني يتابعها في... ويهتم نعم. بها، ورأيه يعنيني جدا.
1: نعم، هو في نفس السياق نتحدث عن انفتاح الأكاديمي على العالم الإبداعي، وهذا طبيعي جدا أن ينفتح على المبدعين، على العالم المحيط الثقافي، على المحيط الإعلامي، يعني للتاريخ فقط. أن النقطة هذه ديما نقولها دائما وأنا فخورة بها، أنه رسائل إلى ريما يعني انطلقت من إذاعة صفاقس. صحيح.
0: نعم أي أكيد انطلقت
1: يعني أنا قلتها أكثر من مرة وما زلت أكررها كلما استضفتك، لأني فخورة بها النقطة. يعني
0: بها بالثقة، لأنه أنت منذ كنت أنقطع في الرسالة العاشرة عن الكتابة اتصلت بي وكانت حلقة كاملة.
1: نعم.
0: وكما شجعني دكتور شفيع بالزين.
1: نعم. هو في البرنامج كذلك معنا في ذلك الوقت، كانت لنا شراكة مع الملتقى الثقافي العربي، ويعني كانت بالفعل يعني ليلة مهمة جدا يعني في هذا السياق وفي هذا الإطار.
2: وفي هذا السياق هاجر، في هذا السياق يعني حتى نربط.
1: لا أدري سيد بشير معنا يا فيصل.
2: نرجع له سيد بشير.
3: معك
2: سنهتم به جيدا سيد بشير. بالنسبة للسياق هذا فقط، هو حتى نربط بالموضوع، في اشتغال على رسائل مثل رسائل سني الفرجاني، هنا معناه دور الأكاديمي الجامعي هو أنه يوظف اختصاصه، يستثمر اختصاصه. إذن أنا عندي اختصاصي في مجال الأدب الرسائل الحديثة، فقلت دور الباحث الجامعي لا يقتصر على إنجاز طروحة الدكتوراه. مناش هل صوتي يصل؟
1: نعم نعم
2: نعم نعم. نعم. لا يقتصر على تروحة الدكتوراه أو على ما ينشر من مقالات أو المشاركة في الندوات، وهذا طبعا مهم، ولكن يجب أن يوظف هذا. فيش يوظفه؟ إذا كان الكتاب عندهم كتابات رسائلية وعندهم مسودات أو مخطوطات ولا يعرفون ماذا يفعلون بها، يعني صدقيني أستاذة هاجر، العديد من الكتاب الذين تواصلت معهم وتعاملت معهم لا عندهم رسائل ولا يعرفون ماذا يفعلون بها، لا يدركون قيمتها أصلا.
1: نعم. نعم.
2: لا يقدرون قيمتها. إذن هنا من سيقدر قيمتها؟ المختص. لا قبل الناقد، المختص معناها في هذا المجال البحث الجامعي بتاعه الكل، يعني تشتغل برسائل، فهنا يأتي دوره فيقدر أهمية وقيمة هذه النصوص، ثم بعد ذلك يأتي مرحلة إقناع الكتاب بنشرها.
1: نعم.
2: تعرفين أنه يعني ليس من السهل أن تقنع كاتبا بأن ينشر.
1: نعم.
2: رسائله الخاصة.
1: نعم.
2: يعني
1: لا ويغامر كذلك، يعني وفيها في الأمر مغامرة بعد نجاحات شعرية، معناها تقول له أنت
0: مغامرتي كانت أقوى منهم كل. يعني مفاجأة.
2: بالضبط. لأن عندها ريادة، ولأنه ثانيا هي في تفاصيل العائلة.
1: نعم.
2: مع تفاصيل عائلية.
1: نعم.
2: حميمة
1: جدا.
2: تفاصيل التفاصيل معناها أطلعتنا على حياتها العائلية.
1: نعم.
2: وهذا ليس بالأمر
1: الهين.
2: الهين. ثانيا يعني الكتاب لا يعرفون القيمة الأدبية والقيمة الثقافية والقيمة الذاتية لهذه النصوص والكتابات، وهنا كان دوري أيضا.
1: نعم.
2: وضح لهم من خلال كتابة التقديم الذي يضع هذه النصوص في إطارها، ثم أخيرا عملية إخراج هذه النصوص، لأنه مثلا سونيا ولا غيرها كانت تفكر في مجرد أن تجمع هذه الرسائل، تراجع لغويا، تدقق كذا.
1: نعم.
2: ثم
1: نعم.
2: تنظم ثم تنشر في كتاب. لا
1: أي.
2: أنا أقنعتها كما أقنعت العديد من كتاب الرسائل بأن نشر الرسائل الخاصة ليس مجرد نشر لوثائق شخصية، وإنما هو عمل أدبي، ولذلك وقع تصميمه والكتاب وإخراجه.

0: إخراجه إخراجا أدبيا، لأنه نعم. أصبح يتضمن إلى جانب الرسائل يتضمن التقديم ويتضمن العتبات يعني التصدير والإهداء وكذا، والعناوين الداخلية، حتى الرسائل أصبحت فيها عناوين داخلية وفهرس وإلى
1: معنى تطور شكلي بنيوي في الكتاب. وأعتقد أنه حتى الكتاب أصبح معناها سند مهم لدراسة أدب الترسل حتى في الجامعات. معناها
0: أحسنتي هذا ما كنت سأقوله. ثم عندما تصدر الأعمال الرسالية بهذا الشكل المحترم، هذا الشكل العلمي، هذا الشكل المنهجي المنظم والمدقق إلى غير ذلك، عندها تصبح هذه الكتب أولا أعمالا أدبية تقرأ، وقد لقيت نجاحا هذه الأعمال وأقبالا. وثانيا تصبح مراجع ومدونة يشتغل بها الباحثون في الماجستير وفي الدكتوراه. وهذا ما حصل بالفعل حاليا حسب ما اقترحته، يعني هناك طالبتان تشتغل بهذه الرسائل في الماجستير، وهناك طالبة باحثة تشتغل بهذه في الدكتوراه، وقد اقتنع هؤلاء الباحثون بأهمية هذه الرسائل.
1: نعم. أستاذ بشير،
2: مرحبا.
1: الدكتور شفيع بزيني، وأنت قريب منه، يعني قريب منه في مستوى البحث جداً. وقريب نعم. في مستوى يعني كإنسان، يعني بينتكم يعني عشرة وصداقة. نعم. هل شعرت يوما ما أن يعني الدكتور شفيع بزين كباحث وكمدرس في الجامعة التونسية مطالب ببحوث ومطالب بدرس جامعي يتجدد يعني كل أعتقد سنتين أو لا أدري، أنه معناها كمؤطر يعني دوره كأستاذ جامعي، هل شعرت يوما ما أن هذا الدور تراجع مقابل اهتمامه بالملتقى الثقافي العربي، مقابل اهتمامه بالظهور الإعلامي في العديد من الإذاعات والتلفزيات مثلا، أو في الندوات، أو في أحيانا أنه ندوة كاملة تنجم تكون يعني دكتور شفيع بزيني قام بتنظيمها من أليفها إلى يائها، صحيح باستعانة بأطراف أخرى، ولكنه يتحمل مسؤولية كثيرا، وأنت سيد العارفين أستاذة.
2: صحيح، أشكر طبعا الأستاذة ثنية على ما تقدمت. وصحيح أنا أذكر أولا هنيه بكتابيه تحديد الذات، قراءات في أدب محمود محمد شكري مع عبدالله المتقي، وهنيه بالكتاب الثاني تردية الذات، وهنيه كذلك بالمقال في مجلة بينيات، مجلة طبعا مخبر الترديات دراسات البينية، الذي صدر قبل أسبوع، وهو ديستوبيا المدينة ويوتيوبيا الصحراء في رواية من أنت أيها الملاك إبراهيم الكوني. لأن هذه بعض الأعمال التي الأخيرة في الشهرين الأخيرين، ونعطيك طرفة عندما يراسل مثلا كاتب عربي أستاذ شفيع يرسل له رواية، لمن يرسله؟ يرسلها إلي أنا لأسلمها إلى الشفيع. إذن أرسلها دموع بلا نهاية محمد عبد الله وهو من دارفور من السودان، قدم لي الرواية لأقدمها إلى الشفيع. إذن وهو سيكون ضيف، الحقيقة سيكون ضيف لي الجلسة الختامية لنادي القصة يوم 27 جوان 2026، التي هي جلسة تكريمية للأستاذتين رشيد الشيرني ونزيه بن عمر دراسة لأعمالهما.
1: نعم نعم.
2: الحقيقة الشفيع إضافة إلى صداقتنا وعلاقة به، خاصة في الموسمين في الملتقى الثقافي العربي، في رأس كل شهر نقدم كاتبا أو كتابا أو موضوعا، وكانت تلك العلاقة علمية وإنسانية، خاصة أننا ندخل إلى البوابة الخلفية للكاتب، إضافة إلى دراسة عمله ندخل إلى البوابة الخلفية للكاتب والمحفز الأساسي للكتابة. لأن الكتابة ليست هي دراسة علمية أكاديمية بحثا، ونحن نهتم بالتردي بحثا عن تقنيات التردي، بل هي كذلك هي كاتب، هي سياق، وهو الدراسة الحديثة التي تؤمن بهذا المتلقي. الأستاذ شفيع بالزين هو بعبارة ياوس هو هذا المتلقي الذي يبحث عن الأواصر بين الفني وبين هذا المجتمعي فيه. لأن التشفيع إضافة إلى كونه أكاديميا مهتما كما قلنا بآخري، وهذا الجهاد المهم وهذا الذي نحتاجه في الجامعة التونسية، أن يكون وعشنا، والتشفيع يعرف هذا قبل جيلنا، نحن عشنا عزلة الجامعي، عشنا الجامع الذي في برج العاجي في درسه في تلك الصومعة التي لا يغادرها، عدا بعض التجارب. أستاذ توفيق بكر الذي
1: مثلا
2: أخرجنا، أستاذ منجي الشملي الذي أنت أنتج، وهو زميلك في الإذاعة يثبت، أنتج ذلك البرنامج وشاركت فيه وأنا شاب، وكان يناديني أيها البشي أخرج لنا، وكان المنجي الشملي الذي درسني حقيقة، وهذا الجيل الجميل الذي استمتعنا بدرسه. الأستاذ شفيع كذلك نستمتع كل مساءات السبت بالملتقى الثقافي العربي عندما كنت شريكا معه، وكذلك اليوم عندما كنت خارج هذه دائرة الشراكة مع الملتقى الثقافي العربي، ولكن كمستمع الرجل يقدم حياته للثقافة دي. الرجل يقدم كل وقته للثقافة ولا ينتظر لا جزاء ولا شكورا، وهو يبحث عن مسارب في هذه الثقافة، كيف نصل بالثقافة التونسية والشخصية التونسية والرسالة التونسية والرواية التونسية والقصيدة التونسية إلى مرتبة يمكن أن تضاهي القصيدة العربية والقصيدة العالمية، لأن هذا هو ديدننا في بناء علاقتنا بالأدب التونسي. نحن نبحث عن النص الجيد ونحاول بنقدنا أن نبحث عن هذا النص ونطور آليات الاشتغال بالنص، لأن مهمة الناقد، مهمة الباحث، إضافة إلى ما كنت أذكر من بحوث، هي كذلك وظيفة التزام، وظيفة علاقتك بتونس، علاقتك عندما نخرج جامعيا كالتشفيع بالزين، فأننا خرجنا ثروة وطنية مهمة. لا أقول هذا مبالغة وشهادة في مشروعها صديقا عزيزا، ولكن جبران يقول ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب. تساءل بلزاك بوركوا أكريفيفو، قال بور أتري ليبر أيتي لابر، لأكون حرا ومشهورا. صحيح مشهورا، ولكن هذه الشهرة هي ذات حد، وتحمل حدين، هي تحمل التعب. أستاذ شفيع عندما ينجز عملا، تتصور أستاذ طبعا هاجر عندما ينجز منطقة وحتى في المنطقة الثقافة العربي، فهي تدوم تلك ساعتين، هناك تحضير لشهر
1: عمل جبار. نعم يسبق ذلك
2: طبعا، لأننا ندخل إلى الكتاب أحيانا كتب ب 500 صفحة أو 600 صفحة. إذن نأخذ مثالا بسيطا أستاذ هاجر حتى لا أطيل. كتاب التخيل والتأويل، إضافة إلى جمعه للمقالات التي شارك بها في ملتقيات علمية أو ملتقيات ثقافية، فإنه حول تلك المقالات التي ربما ألقيت شفويا إلى مقالات علمية، وبوبها وفق يبقى منهج أكاديمي، وهذا دور، وهذا دور، وهذا دور الناقد، وهذا دور الباحث الجامعي بوبها. وكان لي شرف أن قدمت هذه هذا الكتاب في مقدمة موجودة في الكتاب، وتحدثت فيه عن مشروع هذا الشباب الزين.
1: نعم.
2: الأكاديمي الذي لا يحمل مشروعا مجتمعيا، الأكاديمي الذي يبقى في الجامعة لا يمكن لكتاب أن يخرج إلى العالم. لذلك الكتاب بالإضافة إلى ترامته العلمية، إضافة إلى المنهج الذي اتفقنا عليه في دروسنا الجامعية،
1: إلا
2: أن هذه الكتب يجب أن تكون في تقاطع مع المجتمع، ولا عسى يغرد خارج الترب. الجامعي يصبح هو خارج الترب، ويستشف في حقيقة إذا في كتابين.
1: نعم، هو صوت لا يغرد خارج الترب، هو ربما بدأ كذلك، ولكن الآن يعني أصبح شفيع بسين منهج.
2: هو التحق عندما أنا بدأت أغادر الميكروفونات الشفية. الحقيقة أنا
1: وجدناه يا دكتور، يا أستاذة وجدناه، وأنت غادرته وتركته، ولكن نحن التقفناها.
2: الشفية له الحقيقة، وهذا ليس رميا للورود، هو وجدناه الحقيقة مطلعا مؤثرا. والأستاذة سونيا كانت تتحدث كيف أنقذ رسائلها من النسيان، ربما من عدم النشر، كيف استطاع أن يؤثر، أن يجعل من هذه الشعر المميزة تكتب نصا. الحقيقة أستاذة سونيا، نحترمها في نصها، نحترمها في شخصها، نحترم هذا النص الذي فيه ابتكار،
1: والرائد كذلك هو ريادة يعني لها
2: وهذا التجديد ليس في الشكل فقط، بل التجديد في بناء علاقتك بالنص. لا، لأنه احنا في قصيدة النثر العربي للأسف بعد طبعا بعد التجارب أدونيس وجماعته وجماعة الشعر بقينا هناك. علينا أن نبحث عن وسائل جديدة لبناء قصيدة النثر، وخاصة معرفة عالمة بتجديد. عندما أوقف بدر شاكر السياب قصيدة الرومانتيقية وبدأ في بناء القصيدة قصيدة التفعيلة وفي بناء الشعر الحديث كان رائدا. إذن هذه سنة الفرجاني أشبهها إلى حد ما بريادة بدر شاكر السياب.
1: نعم، به لنتفاعل مع بعض يا أستاذ. نعم. حتى نتفاعل مع بعضنا البعض ونشاركه. يعني دكتور شفيع، يعني سؤال الذي يأتي أطرحه الآن ربما والإجابة ستكون يعني سريعة، حتى مازال عندنا ضيوف أخرين. المعادلة الصعبة كيف تجدها أستاذ شفيع بين صرابة المنهج والبحث الأكاديمي الجامعي المطلوب جدا يعني مع طلبتك ومع يعني الباحثين الذين تشرف عليهم، لا أقول البساطة وإنما المرونة المعرفية التي تواجه بها جمهور آخر من نوع آخر في يعني سواء في الندوات التي أصبحت اليوم مفتوحة مفتوحة على التلاميذ ومفتوحة على المثقفين الجهة، وأنت تعرف يعني حتى الندوات التي قمت بها أنت في الكيف مثلا وفي جهات أخرى كانت مفتوحة أكثر. وكيف تواجه هذا الجمهور اللي حدود المعرفة عنده ليست بنفس قوة حدود الاختصاص؟ معنا ناس من الثقافة المتوسطة العادية تلمذية طالبية مختلفة، يعني حتى المغرم فقط يعني بالأدب وبالإبداع يعني هي معادلة أعتقد أنها صعبة جدا. يعني كيف حققتها؟
0: هو أولا صح، شكر لسي بشير على كل ما تفضل به.
1: أي كفى ووفى في الحقيقة. نعم،
0: شكرا للأستاذة سونيا أيضا على شهادتها التي اعتز بها، ويعني هذه الصدقات التي تثمر والصدقات التي بناء
1: ليست من باب الإخوانيات يعني فقط
0: أبدا بعد ما يكون يعني هي منتجة، وواضح الدليل على ذلك. يعني سي بشير طلع على كتبي وقدم لها أنا قدمت لي كتاب سني الفرجاني وما زلت سأنشر قراءات شعرها. هذه الصداقات التي نبحث عنها ونريد أن نؤسس لها.
1: نعم.
0: سؤالك مهم جدا ويعطيك الصحة على السؤال. أنا بالنسبة إلي أول ثم الجانب الأول هو لا أنكره صعوبة المعادلة هذه أو المرونة هذه والجمع بين هذا وهذاك لأكاديمي الصرامة العلمية والمنهجية والمصطلحات والمراجع والدقة في حتى في الخطاب إلى غير ذلك، وبين أن معنا نعتمد في تعاملنا مع مختلف أنواع المتلقي خطابا يعني في المتناول، خطابا يفهم، خطابا يستساغ، وإلى ذلك معادلة صعبة ونحن دائما يعني نواجهه ولا ننكر هذا. لكن من جانب آخر أنا بالنسبة إلي أنا أولا أفدت من الساحة الثقافية وتعاملي مع الساحة الثقافية مع الأدباء والكتاب المتواصل والنقاد، استفدت لأنني تعلمت كيف عندما أقدم درسا في الجامعة أو شارك في ندوة أو غير ذلك يعني أحافظ على الشروط العلمية والمنهجية والأكاديمية وأحترمها طبعا، ولكن في نفس الوقت أحاول أن يكون الخطاب الذي أتوجه به الطلبة أو إلى الباحثين أو الغرض يعني خطابا يعني مفهوما، خطابا منطقيا، خطابا منسجما، خطابا مقنعا إلى غير ذلك. إذن وهذا يعني مهم جدا أن يستوعب الطالب أو الباحث وكذا الخطابة والأسس المعرفية التي تقدم له بطريقة ممنهجة مبسطة إلى هذا.
1: نعم.
0: جانب الأول. الجانب الثاني أني في الساحة الثقافية في المقابل كنت دائما مشكلتي وهاجس الأكبر عشان نقول أن أواجه الكثير من المجاملة. الساحة الثقافية يغلب عليها المجاملات على هدف.
1: أي.
0: يغلب عنها عليها
1: موجود المبالغة. موجود طبعا
0: مبالغة. هناك الكثير من مما يقدم على أنه نقد وليس بنقد.
1: نعم.
0: هناك الكثير مما يقدم عنه قراءات في الأعمال الأدبية وليست بقراءات إلى غير ذلك. إذن أنا في يعني حاولت أن أنشر وعلى الأقل أرسخ خطابا جديدا هو في نفس الوقت خطابا نقديا أدبيا مستساغا مفهوما قريبا من المتلقي العادي أو المتوسط، ولكنه في نفس الوقت يحمل الكثير من المرتكزات المعرفية والموضوعية والعلمية والمنهجية وحتى المصطلحية إلى غير ذلك. شيئا يعني في البداية رفض هذا الخطاب. اتهمت وهاجر
1: نعم على الطلاع
0: يرى ردود فعل عنيفة
1: عنيفة.
0: اتهمت بأنني معنى هذا الجامعي الذي يحاول أن يفرض سلطة على الساحة الثقافية، واتهمت بأنني متحجر.
1: نعم.
0: ومعناها أطبق أو أسلط النظريات إلى غير ذلك على النصوص وأنني لا أنصت للنصوص، لكن أنا كنت صبورا.
1: نعم.
0: وشيئا فشيئا أنا شبه يعني مقتنع اليوم بأن هذا النوع من التعامل مع الأدب والصحة الثقافية والأدباء بهذا النوع من المعادلة الصعبة ما بين القراءة النقدية المألوفة المفهومة البسيطة وبين المرتكزات العلمية والمناجية.
1: نعم.
0: وأظن أن المتلقي عموما أصبح يقتنع ويقبل على مثل هذه القراءات. لماذا؟ لأنها تضيف إليه.
1: نعم.
0: ثانيا لأنه يجد فيها مادة أو محتوى معناها مقبول ومعقول
1: قريب منها.
0: وثالثا لأنه أصبح مقتنعا بأن هذا الخطاب النقدي معناها الذي لا يجامل الذي يحاول أن يتحلى بقدر كبير من الموضوعية والمصداقية.
1: وهو لا يفهم إلا بعد مدة هذا النوع من الخطاب.
0: لا، واقتنع بأن هذا الخطاب هو اللي يمكن أن يقدم ويطور الواقع الأدبي. وثانيا يعني هو من شأنه أن يقلص أو يقاوم هذا التسيب، هذا الانفلات، هذه الموجة من المجاملات. نعم. غير ذلك. هذا التضخم إلى غير ذلك. يعني أنا صرت لي حتى بعض الخصومات أن أقول مع الكتاب.
1: طبيعي، عادي جدا، عادي.
0: بعد بشوي بشوي إذا أغلبهم اقتنعوا بهذا بأهمية هذا المنجز. نعم. وصارت العلاقة طيبة جدا، وصار حتى الخطاب ده يرقى لأنه راهو موجود في الجرائد. الكتابات هذه يعني راهي في الجرائد شرع المغاربي، كان أسبوعين ينشر. نعم. لي مثل هذه القراءات. موجود في الصحف من في المجلات، وموجود في الملتقيات، وخاصة في الملتقى الثقافي العربي اللي هو معناه تأسيس لنمط جديد من الثقافة،
1: من التلقي والثقافة. باش نحثوا عليه احنا من بعد.
0: سنأتي إليه بالضبط.
1: نعم، سنأتي إليه يعني.
0: لأنه يدخل أيضا في هذا المجال.
1: نعم، أكيد. طبعا دكتور شفيع، أنت أصبحت معروف حتى بجملة من الأفكار اللي يعني اشتهرت بها، ومعناها عندك فيها يعني فيما مسألة النقد وكيف يكون النقد في مسألة اللغة بين الدارجة. نعم. والعربية. نعم. يعني أصبحت لك مقولات شهيرة وآراء يعني معروفة تدافع عنها، أكيد أنها تتطور من يوم إلى آخر. قبل ما نواصلوا الحديث، أكيد أنا سأختم مع الأستاذ بشير ججلي، كل الشكر له على هذا الحضور البهي. نعم، سأختم كذلك مع الشاعرة سونيا الفرجاني، ولكن لا يمكن أن أتركها أبدا دون ماذا أكيد يعني حتى وأنها معناها يعني حضورها لغير هذه المهمة، ولكن يعني صعب جدا أن تفارقنا دون هدية من الشعر بصوتها الملائكي الجميل.
0: أنا وددت أن تقرأ لنا رسالة. والله
1: ولا رسالة لملائكة كان أمامها. ما لا أدري. هيا سونيا.
3: والله أنا ما حفرتش رسالة، عندي كتاب جديد أعود من القيامة.
1: نعم.
3: لكن إذا كان يلزم باش نقرأ رسالة نجيب كتاب الرسائل.
1: لا ميسالش.
0: حب ذا
1: يعني نترك لها فرصة العودة برسالة به. ما فما. نعم. حتى مشكل. شكرا أستاذ البشير الجلجلي على حضورك يعني البهي والعميق. أعتقد أننا تركنا لك الفرصة لتقول أشياء كثيرة، وعندك أشياء كثيرة مثل ما قلتهاش، إذا متأكدة منه عن الأستاذ شفيع بزين. نعم،
2: قد التشفير تحقق أكثر من هذا.
1: طبعا
2: لك أستاذة هاجر على تقديرك للمثقف الأكاديمي، ومهمتنا واحدة. نعم. كأعلاميين ومثقفين وأكاديميين، مهمة واحدة أن نرتقي بالذوق العام كما.
1: نعم.
2: قال التشفية.
1: نعم.
2: وكم واجهنا من خصومات، التشفية يعرف ذلك.
0: نعم.
2: عندما نعلن أن الذي نستمع إليه في محاضرات ليست بالنقدي، عندما نجد ناقدا أو حتى جامعيا أحيانا يعرف الكاتب بإنجازه وأنجز كذا وكذا وكذا وله عديد الإصدارات
1: ويقف هناك.
2: هذا ليس المأمول. الأديب يتطور من خلال النقد.
1: نعم.
2: والناقد كذلك يتطور من خلال النص الجيد.
1: نعم طبعا. نعم. أستاذ أنا أضطر أنني سأقطع حديثك وهو. نعم. أشهى ما كان إلينا يعني، لأنه بالفعل مازال عندنا ضيوف في الانتظار. سيكون معنا بعد قليل الدكتور حسين المناصرة من الأردن الشقيقة.
2: فقط كلمة.
1: نعم. نختم بها. نعم.
2: نختم بها في خصيصة كتابات النقدية الأكاديمية للأستاذ شفيع بالزين في جملة واحدة. هو لا يستل النظريات النقدية كما يتهم ويطبق على النصوص، بل يستل القوانين من النصوص نفسها. وهو عين التجديد الذي قام به كبار النقاد، قام به جراجنات، قام به توفيق بكر. أي النص هو الذي ينتج النظرية، هو الذي ينتج الخطاب النقدي للعكس. وشكر لك وتحية.
1: نعم. أحد أفكاره الشهيرة يعني التي اشتهر بها ودافع عنها. شكرا لك أستاذ البشير الجلجلي. نعم، نأمل أن نلاقي.
2: شكر لكم وتصبحون على خير وعلى أصدقائنا في سفاق سواتون. شكر لك.
1: شكرا، تصبح على ألف خير. أغنية مقترحة من زميلنا فيصل ولا حاضرة الشاعرة سونيا
3: حاضرة.
1: إذا نستمع إلى مقترح دكتور شفيع ثم نمر إلى بقية الضيوف.
3: إذا لا أدري هكذا اخترت الرسالة 16. داخلي طقس بارد جدا، عنوانها الثلاثاء 31 أكتوبر 2020 الثامنة صباحا 00 دقيقة. داخلي طقس بارد جدا يا ريما، بارد حتى أنني لا أستطيع أن أصفه لك. أنت لا تقرأين الكلمات بلغة القوانين، أنت تريدين أن أصف لك البرد هنا حتى تسري دقدقة في أسنانك هناك. هذا هو الحب يا ماما، وهذا هو الشعر. تلك هي الحقيقة اللغوية التي لا يستطيع شرحها إلا قلب يتقاطر حنينا خال من أي موروث مجازي. أشعر بالبرد يتسلل إلى كل الخطوط الموزعة على تفاصيل المكان، خطوط النوافذ والأبواب والطاولات والخزائن، حتى خطوط الطول والعرض على هامش الأرض فوق البيت. كنت أستعد لاستقبالك خلال يومين أو هكذا خيل لي، وفي اليوم الذي بلغني فيه هذا الخبر المفاجئ بلغني في نهايته أنك لم تأتي. كان مساء الأمس موحشا، أصابتني حالة من الخيبة لا يعرفها أحد غير موظف شركة النقل الذي جلس خلف الحاجز البلوري في محطة حمص السوق، وهو يعلمني أن الرحلات الليلية توقفت واقتصر السفر من العاصمة إلى جربة على رحلة واحدة صباحية. إذن لا يمكن أن تكوني هنا بعد ساعات معي، لا يمكن أن تكوني، لن تخسري دروس صباح الأربعاء، أليس كذلك؟ هذا ما ستقولينه حتما. لا يمكن شق البلاد طولا وعرضا لأجل يومين فقط، ثالثهما عودة. البرد قارس بلغة القلب، والبيت يحتاج إلى خطى أكثر ليدفأ بلاطه الممتد. هل أرتب أحذيتك على المربعات الكبيرة لأوهم السيراميك أنك تمشين معنا على الأرضية المتجمدة؟ لا لن أفعل، لا أريد أن أخادع المكان كي لا ينقلب علي وأصاب معه بنوبة خطاك. فأغطي مع يوسف حالما يعود مع أرضية الغرف، وسننتظرك لنغطي معا أرضية غرفتك الملائكية. مجلس
1: رسالة طويلة. نعم، شكرا يا سونيا. حدث بسيط، ابنة تعد أمها بالمجيء، طالبة في العاصمة ستكون في جربة، تنقطع المواصلات وأجل الرحلات الليلية. خبر بسيط جدا يمكن أن يقع في كل بيت، في كل بيت يعني يوميا مع أطفالنا ومع معناها، ولكن تحوله سونيا إلى حدث شعري، إلى رسالة يعني عندما تقرأها تشعر بصدقها، هذا الأول يعني تصل من القلب إلى القلب، ثم بلغة شعرية في الحقيقة، وليست قصيدة ولكن لغة شعرية صادقة طريقة تجعل هذا الحدث البسيط ترفعه إلى مصاف الإبداع. يعني هذا هو هذا باختصار شديد يعني ما تفعله.
0: حالة إنسانية.
1: حالة إنسانية.
0: نعم،
1: ذلك الصدق الذي تحدثت عنه، ذلك الإحساس تشعر به الأم وهي تخاطب فينا ذلك الحس الإنساني بهذه التفاصيل البسيطة التي تمر علينا مرور الكرام. على كل حال لن أحاول الحصة إلى حديث عن سونيا الفرجاني. نترك الأمر لحصة أخرى بطبيعة الحال. شكرا لك يا سونيا على الحضور، نرجو أن نلقاك دائما.
3: فقط قبل أن أختتم سريعا جدا، دكتور شفيع بزين، قد لم أخبرك ربما مرة أنه بحوزتي رسائل بخط يد الكبير الذي لا ينسى أبدا، أستاذ الله يرحمه محمد عروسي المطوي. يعني لم أقولها أول مرة ولم
1: أخفيتي ذلك عنا جميعا،
3: أنه أنا أول كائن على وجه الأرض يعني مبدع حقيقي وأديب اعترف وآمن بموهبتي هو محمد العروسي المطوي الذي رسمته وكنت في سن عمري 11 سنة. كنت بحثت في دليل الهاتف بعد ما قريت حليمة والتوت المر على رقم هاتفه ونحفظ التوى النهج اللي في التليفون، معناتها موجود في تاريخ المنطقة من يسكن. ورسلته وجاوبني بخط يده وأرسلت قصائدي الأولى، لبنات قصائدي الأولى، وكتب لي رسائل عديدة وعديدة جدا كان يشجعني فيها على المواصلة، وقال لي سيكون لك شأن ذات يوم. وهذه الرسائل ما زالت موجودة، ربما مع رسالة من جعفر ماجد ومن أسماء أخرى كثيرة،
0: بل أكيد ستكون في كتاب القادم.
3: يعني أنا مش نهدي لك دكتور مشروع رسائل أخرى إن شاء الله.
1: جميل جدا، والمنطلق من هذا البرنامج حروف وضيلة ومن إذاعة صفاقس. والله أنا فخورة بكم وبهذا الجمع الكريم، يعني على الأقل منتج، يعني الحصة تكون منتجة شكيكة، يعني مجرد ملء الوقت. شكرا لك يا سونيا، نلتقي بك بإذن الله تعالى في بداية هذا المشروع الجديد بإذن الله.
3: إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. نبقى مع دكتور شفيع بزين، لا تغادر، ثم نعود بعد هذا المقطع.

0: تحت الظلال.
1: نواصل الاستظلال تحت الظلال ظلال الحروف طبعا. كنا نتحدث منذ قليل عن الأكاديمي بين دوره في الدرس الجامعي ودوره الثقافي ودوره الإعلامي. كنا نتحدث مع الدكتور شفيع بزين، مع الشاعرة سونيا الفرجاني، مع الأستاذ البشير الجلجلي فيما يتعلق بالدرس والبحث الجامعي والبحث النقدي. الجزء الأخير من الحصة سنخصصه للحديث عن جانب آخر، عن الجانب الأستاذ الإعلامي أو جانب الأستاذ المهتم بالإعلام الرقمي، يعني وهو مجال حديث طبعا ومجال مهم. وعندما نتحدث نحن عن شفيع بزين فإن اسمه قد اقترن بالملتقى الثقافي العربي تقريبا منذ 5 سنوات في نشاط يتصاعد يوما بعد يوم، في نجاحات كذلك مستمرة، نجاحات عربية ونجاحات طبعا ليست تونسية فقط. عندما نتحدث عن الملتقى الثقافي العربي دائما نتحدث عن اسم آخر من الأسماء التي يعني نتحدث فيها ونتحدث معها دائما عن هذا الملتقى، نظرا لأنه مؤمن به وفاعل حقيقي فيه. الدكتور حسين المناصرة، هذا الناقد الأدبي الفلسطيني وكان ضيفا معنا في أكثر من مناسبة في الحقيقة، هو من الأسماء المعروفة جدا في مجال السرديات ومجال النقد الأدبي، هذا المجال الذي هو ليس بعيد عن مجال الدكتور شفيع بزين. هذا الأستاذ له اهتمامات كبيرة، مهتم بالسرديات، مهتم بالرواية الفلسطينية وهو الفلسطيني طبعا الذي يعيش في الأردن، مهتم بالقصة القصيرة جدا، له مؤلفات عديدة جدا في الحقيقة حقيقة سابقة وأن ذكرناها في لقاءات سابقة، ولكن نذكر فقط مثلا بمقاربات في السرد، بأساسيات التحرير وفن الكتابة بالعربية، قراءات في المنظور السردي النسوي، حضوره الإعلامي والثقافي حضور مشع ومهم، وهو تقريبا يشابه دكتور شفيع بزين في هذه المسألة، في هذا الجمع بين الحضور الأكاديمي والدرس الجامعي وكذلك الحضور الثقافي. نقول له أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور حسين.
2: كل التحايا والتقدير لك يا أستاذة هاجر ولهذا البرنامج المهم جدا الماتع.
1: شكرا.
2: بدءا من اسمه يعني حروف وظلال هذه السيميائية العميقة، وكل شكر على الاستضافة، وكل الشكر أيضا على ما قدمتي بشأن يعني أعمالي المتواضعة جدا.
1: مرحبا بك دائما دكتور حسين، تشرف البرنامج وتشرف المستمعين وتشرف الملتقى الثقافي العربي كذلك. قبل أن أوصل الحديث معك يسرني أن أستقبل زميلتي الإعلامية المختصة في الإعلام الثقافي في التلفزة التونسية السيدة ريم الكيفي. أهلا وسهلا ومرحبا بك في إذاعة صفاقس.
3: مرحبا بك يا جماعة، مرحبا بك وبضيوفك الأعزاء وبكل مستمعي جاكس، مرحبا، أنا سعيد جدا بأن موجودة معكم.
1: ونحن أسعد، مرحبا بك، وإن كان يعني صوتك يصلنا هك فيه نوع من التقطعات، لو تتخذين مكانا أفضل بقليل فيصلنا صوتك بأكثر جودة. مرحبا بك على كل حال. دكتور شفيع، معك دكتور حسين والصديقة الإعلامية ريم الكيفي. قل قائل، لماذا هذا الجمع بين دكتور حسين وبين الإعلامية ريم الكيفي؟ كيف تجاوب انت على السؤال؟
4: سؤال جميل جدا. وكم انا معناه سعيد ومحظوظ هذه السهره بكي وببرنامجك وبحضور هؤلاء الضيوف الكرام. شو الجامع بين سي حسين الناصر الدكتور حسين والاستاذ ريم الكافي؟ اول حاجه الصداقه العميقه والتعاون الثقافي والأدبي ليجمعنا جميعا. أنا عندي تعاون كبير ومع معناها صداقة ثقافية وإنسانية مع الدكتور حسين الناصرة، والدكتور حسين الناصرة راه هو أيضا مثال يحتذى نعم. في التضحية والجهد والبذل،
1: قلت يشبه لك يعني في الشخصية
4: وأكثر. أنا أتعلم منه، أنا أتعلم منه وتعلمت منه الكثير الكثير ويخجلني أحيانا بإنسانيته وتضحيته
1: يعني وتواضعه المعرفي،
4: تواضعه الكبير جدا. ثانيا بالنسبة إلى ريم الكافي، يعني الحقيقة فضلها علي أولا في مسألة الحضور الإعلامي في التلفزة التونسية، لأن في الحلقات التي شاركت فيها وشرفتني بالمشاركة معها في برنامجها المميز جدا نواتن، كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير الكثير. لماذا؟ لأنه بالإضافة إلى أن يعني مقطع المنبر للتلفزة الوطنية مهم جدا، ثانيا هو في الدقائق، يعني هي طلبت مني أن تقول لي في دقائق عليك أن تقول كل شيء وأن تقول المهم بالنسبة
1: طبعاً.
4: إلى المدبلي، وكان علي أن أتعلم
1: باختصار
4: بالضبط، وتعلمت منها الكثير. وثانيا اكتشفت فيها إنسانة في غاية الأدب والتواضع، وإنسانة متعاونة جدا وخلوقة جدا، ولذلك يعني أنا أكبر فيها هذه الخصال اللي هي فعلا يعني صارت يعني اليوم نبحث عنها
1: نعم.
4: من أجل أن نذكرها بخير.
1: نعم، مرحبا بكم. نبدأ بالضيوف أولا، يعني ضيفنا دكتور حسين المناصرة من الأردن الشقيقة ويعيش في الأردن ولكنه فلسطيني. دكتور يعني شفيع بالزين بالنسبة للدكتور مناصرة، نموذج يعني يحتذى به كأستاذ جامعي أكاديمي، يعني نبحث عنه اليوم يعني في علاقته أو في التناغم بين البحث الجامعي والانفتاح على المحيط الثقافي.
2: في الحقيقة يعني من النادر جدا أن نجد مثقفين وأكاديميين في المستوى الذي يتمتع به الأستاذ شفيع بالزين. الحقيقة أنه شخصية مختلفة، شخصية تعمل بكل روح ثقافية، بكل منهجية أكاديمية، بكل رؤى إعلامية تواصلية في هذا العالم الافتراضي اليوم الذي تطور وأصبح هو الجامعة الحقيقية. أصبحت الجامعة كمباني وكوجود أكاديمي ربما يعني من المنظور النقدي على الأقل تقبير، كما ظهر في أحد الكتب الذي أعلن موت النقد الأكاديمي. اليوم نحن في هذا الزمن، في زمن مختلف، زمن الذكاء الاصطناعي، زمن العالم الافتراضي، زمن البعد. كان شفيع بالزين شخصية يعني مثالية، يعني أنا لا أستطيع الحقيقة أن أتصور أن هناك أي مثال له في العالم العربي من خلال علاقاتي ومعرفتي بكثير من الأصدقاء وزملاء حتى في العالم.
1: نعم.
2: يعني ينجز إنجازات لا يمكن أن تصدر، وإن شاء الله يعني ما يكون هذا حسد أو إن شاء الله
1: لا أبدا
2: لا يمكن أن تصدر من شخص. يعني وأحيانا أتساءل في نفسي يعني متى ينام شفيع بالزين يعني لأنه الجهود التي يقوم بها هي جهود تؤكد أن ثقافة تونسية، ثقافة العربية، ثقافة في العالم بألف خير.
1: نعم.
2: أن الأكاديمية ليست هي التقوقع أو النخبوية التي كانت في الجامعة، وليست هي الصبورة والطبشورة. اليوم طالب لا يحتاج إلى المعلومة في الجامعة، هو المعلومة متاحة الآن في كل هذه الوسائل.
1: نعم.
2: هو يحتاج إلى من يوصل هذه المعلومة، وأظن أن الأستاذ شفيع بالزين سواء كان أكاديميا أو مثقفا أو إعلاميا،
1: نعم،
2: والجمع الحقيقة في هذه الندوة الكبرى، الجمع ما بين هذه العناصر الثلاثة هو مركزية في هذا العالم اليوم.
1: نعم.
2: لأننا لا يمكن أن نتجاهل، لأن المثقف هو أكاديمي والأكاديمي مثقف، وكل هؤلاء يشتغلون في الإعلام. لأنه لم يعد الإعلام حتى وإن كان طبعا يعني الإعلاميين أمثالك أستاذ هاجر يعني لابد أن يكون لهم خصوصية، لأنه إدارة ثقافة إعلاميا تحتاج إلى مختصين.
1: نعم.
2: ولا تحتاج إلى عفويين بطريقة أخرى مثل
1: طبعا. نعم.
2: لكن أنا بعتقد من خلال ملتقى الثقافي العربي استطاع شفيع بالزين، وأنا ذكرت في لقاء سابق معك أن 90% من الجهود التي تبذل في الملتقى الثقافي العربي هي على كاهل الأستاذ شفيع بالزين. هذا الجهد وهو الحقيقة في تعامله مع الآخرين أيضا يعني شخصية يعني متواضعة، يحاول دائما مثلا في الهيئة الإدارية أن يكون العدد من كافة الدول العربية. لأن المسألة لم تعد مسألة يعني تونسية، تونس حاضرة، وهو أصلا صوت تونسي يعني مبدع في إظهار الثقافة التونسية. ونحن مع هذا الصوت، لأنه اليوم العالم هو منفتح، والعالم يجب أن يكون في هذا السياق.
1: نعم.
2: وأن المستقبل لكل الثقافة حتى الأكاديمية من بعد. يعني لم يعد المباني مهمة، ممكن هذه المباني تشغل إسكانات. وأن العالم سيتطور. لذلك بكل تقدير وبكل احترام أنا أقدر هذه الجهود العظيمة.
1: نعم.
2: التي يبذلها الصديق شفيع بالزين.
1: نعم.
2: والحقيقة أنا ربما أكون كما ذكرت يعني هذا البعد الحميمي في علاقتي به، أنني أيضا أنا ممن يحب هذا العمل.
1: نعم. وتقدر هذه الجهود. لأن هناك من تعب حتى في الدكتور، هناك في الملتقى الثقافي العربي من تبعته من البداية، يعني هناك من تعب، معناها يقول لك لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية الملتقى الثقافي العربي مع بحثي مع درسي، مع يقول لك سأفرط في جزء من بحوثي الجامعية، سأفرط في صرامتي مثلا الأكاديمية، فانسحب بكل هدوء بعد أن قدم ما قدم. ولكن دكتور شفيع بقي معناها تقريبا في بعض الأحيان هو المدير، وهو الذي يشتغل كل المسؤوليات الأخرى معناها مجتمعة، وهذا يحسب له. سيدة
2: نعم. أنا أؤكد لك يعني في هذا السياق أيضا أنه أنا ربما بعض الزملاء يعني لهم ظروف خاصة، لكن شفيع بالزين أنت كثير من هذه الظروف.
1: نعم.
2: من أجل الملتقى الثقافي.
1: لا، وهذا عرضه يا دكتور حسين، عرضه أحيانا لانتقادات يعني شرسة جدا، يعني هو في بعض الحالات وأنا نواكبت يعني ما اتهم به من تهم منها حتى السرقة. قل لك كيف هذا، كيف لشخص مثله كما قلت أنت متى ينام، كيف له أن يشتغل على يعني واجهات عديدة جدا ويقدم بحوث عميقة ورقات عميقة، فاستغل البعض ذلك وتهم أحيانا لا هذا معناها هذه الفكرة لي، وهذا يعني مسائل من هذا النوع وحصلت له وهو صامد.
2: هذا الوضع يعني أنا مطلع عليه.
1: نعم.
2: مطلع عليه، والحقيقة هذا نوع من أنواع النقص الأكاديمي والنقص الثقافي والنقص المعرفي.
1: نعم.
2: عندما يحاول أن يهدم يعني القمم.
1: نعم. النجاحات هكذا دائما
2: ما دامت تحترم منهجيتها، ما دامت تحترم وجودها، ما دامت تحترم الثقافة، ما دامت تحترم الآخر.
1: نعم.
2: وتقدم له كل ما يحتاجه في سياق معرفي علمي بعيدا عن أي خصوصيات لا سمح الله تكون بهذه الطريقة أو بأخرى ممن يدعيها بعض المدعين.
1: نعم. سيد ريم الكافي. سيد ريم تستمعين إلي؟
3: نعم.
1: أنت الإعلامية التي قال فيك الدكتور شفيع ما قال، معناه أنا جبتك باش تقول فيه أنت وقال فيك واعتبرك صديقة حميمة خلوقة، يعني ذكر يعني كل الصفات الجميلة في ريم الكافي ونحن لا نشك في ذلك أبدا، وأنت صاحبة برنامج نوافذ والتي فتحت به على العديد من الأسماء، وكانت حتى سونيا الفرجاني ضيفة لك في مرة من المرات. يعني كيف تعاملتي مع الدكتور شفيع بالزين، وماذا بماذا احتفظتي له معناها من من علاقتك به ومن لقاءاتك به؟
3: نعم، نحب نشكر بطبيعة الحال شفيع بالزين على كل كلمات الطيبة اللي قالهم، وأنا ممتنة ليه ومشروع أنا نحب نعبر له على الامتنان بتاعي. عرفت ان هو يعني ساعدني وساعد يعني حقيقي وسع لي في اثراء البرنامج في اختيار وانتقاء يعني الضيوف، عدني يعني في الموسم الاول قصدت من برنامج نوافذ على الوطنية الاولى، وكان يعني حضور متميز جدا في عديد الحصص، مثلا في حصة المخصصة للكاتبة الجامعية أمنة رميلي، مثلا حصة أنا خصصتها لأدب المقاومة مش نحكي على غسان كنساني، وقدم مثلا حصة مع حفيدة قيابيبان بلقيس خليفة إلى آخر ذلك. ولكن يعني زيادة على حضور المتميز اللي أسرع البرنامج، يعني على خير هو القيادة نقية أكاديمية يعني فيها ترامة وفيها ثقة، ولكن أيضا ساعدني في لقاء يعني الضيوف حتى لو كان مش موجود، يقول لي مثلا راه الكاتب هذيك مهم والكاتب هذيك مهمة، وأنا كذلك

0: الوقضايا يعني معقدة، ولكن المهم هو إنه اللي يستمع للبرنامج
1: يستفيد.
0: البرنامج يقول ماذا بيا نمشي نقرأ هالكتاب هذي ونكتشف الأشياء اللي يحكينا عليهم الكل. فيعني كان وجوده الحقيقة متميز وساعدني، وإنسانيا أيضا شجعني في بعض الأحيان يعني تكون الظروف صعبة ولا أتمكن من العمل، يقول لي لا يلزمك تواصل، قل لي ديما راه نقطة ضوء. قال لي نسيش، قال لي كلمة هذه، قال لي راه برنامج نقطة ضوء في المشهد الثقافي التونسي. وإن كل كلمة هذا يعني ما تخيلش قداش قداش يعني عاوني ويساعدني ويعطيني دفعة جديدة ويعطيني ويزيد خليني صابر أكثر.
1: طبعاً.
0: فشكرا لي شفيع، شكرا يعني جزيلا ويعني من القلب من غير حتى مجاملة يعني.
1: شكرا لك يا ريم، والله نمذبية كان الحديث معنا أطول وأكثر معك، لكن الهاتف أنت تدرين يعني الهاتف
0: يعني
1: تقريبا هكا ليس بالوضوح المطلوب، وأنت الإعلامية وتعرفين يعني ضرورة وضوح الهاتف في الإذاعة، لكن فهمناك وقدرنا ما تقولين يعني حول الدكتور شفيع، ونقدر المجهود كذلك الذي تقومين به في برنامج في برامجك الثقافية وفي برنامج مثل النوافذ، لأنه فعلا نتابعه جميعا يعني بكل شغف، ونحاول نعرف كل أسبوع يعني من هو الضيف. وما تقولينه أنت صديقتي الكريمة هو تقريبا ما أقوله أنا حول دكتور شفيع بالزين، معناه كانت تعطيني كلمة معاكم هكا صغيرة جدا حتى بدقيقة واحدة ونحن نتحدث عن الإعلام الثقافي. أنا نقول بكل يعني معناها اعتزاز وبكل صراحة الدنيا أنه وجود الدكتور شفيع بالزين معي في هذه المواسم الثقافية، على الأقل قلوا 4 مواسم الفارطة، يعني كان لي دافع مهم لأواصل يعني كما تعرفين صديقتي أنا متعاونة مع الإذاعة، يعني وجودي في الإذاعة من باب الهواية، من باب معناها حب المصدح وحب العمل الثقافي، يعني مختصة في البرامج الثقافية تقريبا معناها في إذاعة صفاقس منذ سنوات عديدة جدا، وأحيانا يصيبني هكا مرة الإحباط، مرة الكلل، مرة يعني ربما ما تلقاش معناها دائرة الاستماع، ربما أحيانا هكا تتضائل إلى غير ذلك من الأسباب التي تعرفينها ويعرفها الجميع من الإعلام الثقافي. ولكن أنا صراحة وجود الدكتور شفيع بالزين معي في المواسم الأخيرة 4 أو 5 سنوات الأخيرة منذ عرفته في الملتقى الثقافي العربي ومنذ استضفته أول مرة يعني له استضافة أعلامية من الإعلام العمومي في إذاعة صفاقس وفي برنامج وللحديث بقية حينئذ اسم البرنامج، منذ ذلك الوقت يعني اعتبرته صديقا عزيزا، وبالفعل اعتبره مستشارا ثقافيا ويقدم المعلومة متى يعني في أي ظرف، يعني أحيانا أكلمه هكا مساء وفي الليل مخر لأرق ما هكا في ولا لسؤال فيجيبني بكل امتنان، فألف شكر لك يا دكتور.
2: شكرا وسمحني مشكورة، والله هي شهادات مؤثرة جدا، مؤثرة جدا بالمعنى الإيجابي، أنها تدفعني وتحفزني على الاستمرار في هذا الاتجاه وفي هذا العمل، لأنه يكفي أن أستمع إلى إعلامية مثل معناها ريم الكافي، إعلامية مثل هاجر القرقوري، شهادة مثل دكتور مناصر الحسين مناصر، شهادة بشير الجرجلي الشاعر سوني البرجاني، هذه تكفيني والله الشهادات هذه. ولكن أريد أن أضيف شيئا آخر، هو بالنسبة إلى مثلا الأستاذ ريم الكافي معناها أنت تعرفني هاجر، إذا لاحظت شيئا لم يعجبني أقوله
1: طبعا.
2: يعني كنت أراسلها ريم الكافي على الخاص وأقدم لها ملاحظات وأحيانا نقد.
1: نعم.
2: نقد والله نقد وما
1: طبعا مهم النقد،
2: كنت أنتظر أنها تغضب والله، ولكن تفاجئني دائما ريم الكافي بحسن الإنصات وبأنها تأخذ مني هذا الكلام مأخذ الجد ومأخذ النصح وإلى ذلك. ولذلك قلت لها أني راه يا ريم أنا أقول لك هذا الكلام لأني أحب برنامجك
1: طبعا،
2: ولأن برنامجك يعني نحن نتبناه جميعا،
1: نعم.
2: ما هي قليلة البرامج الثقافية،
1: نعم.

0: يعني نفس الشيء بالنسبة إلى برنامجك أنت، يعني كان له دور كبير جدا في حضوري وحضور الملتقى الثقافي العربي، لأنه فعلا كان سندا لنا، وأيضا كان معناها تجربة تعلمت منها الكثير. أنا أريد فقط أن نشير إلى فكرة أنه ليس بالأمر السهل أن تمارس العمل الأكاديمي وفي نفس الوقت العمل الثقافي والعمل الإعلامي. أعطيك ربما طرفة ولا أدري حقيقة أو طرفة، الجامعيون بعض الجامعيين زملاء أساتذة عندما ألتقيهم أحيانا يقولون لي وشنو مازلنا واصلين عليك أنت بعدها، وشكون مازالك والله وشكون مازالك كلمك أنت وهاك من تلفزة الراديو الكذا للمغرب لما نعرف شنو كذا. إذا ف وأحيانا أشعر أني كأني معناك اقترفت ذنبا وفي المقابل معناها إذا كان أنا نحتك بالساحة الثقافية يقولون لي أنت جيت معناها من الجامعة وتريد أن تمارس السلطة وتتعالى علينا وتنتقدنا ولا يجيبك شيء ولغذي. ولكن في النهاية الحقيقة معناها عموما يعني كانت تجربة جميلة جدا وتعلمت منها الكثير، وأرجو أني تركت أثرا. فأريد أن أضيف مسألة على غاية من الأهمية. هذا الحضور الإعلامي والثقافي راهو يعطي صداء طيب جدا لمن للطلبة، لأنهم يتابعون يشعرون بأن الأستاذ اللي يدرسهم في القسم في الجامعة راهو ليس منغلق ومكتفي بدرسه، وإنما عنده إشعاع وعنده حضور إلى غير ذلك، وهذا كله يعطيهم حافز ويعطيهم دافع، وأكثر من ذلك يشعرهم بالافتخار
1: والفخر
0: بأستاذهم وقت يعتز بأستاذه باش يولي يتخذوا قدوة. ملاحظة أخيرة بربي، تجربة جميلة جدا هو أن الطلبة بالنسبة إلي ليس مجرد معناها طلبة قريهم درس وينتهي الأمر، أنا أريد أن يكون للطلبة حضور أيضا في الساحة الثقافية والإعلامية، ودفعت الكثير من منح من درستهم أو عرفوني إلى أن يكون عندهم حضور ثقافي وإعلامي. وحتى في النشر في الجرائد والنشر في المجلات والمشاركة في الإذاعة والمشاركة في كذا، فتحت لهم الأبواب. لماذا؟
1: ونحن نشهد على ذلك يعني
0: لأني أعرف جيدا أنه أنت عندما تدفع وتفتح الأبواب للشباب والجيل الجديد ولمن له ليست له تجربة يتخوف منها في البداية، ولكنه في بعض إذا سيستفيد منها وربما ستفتح له أفاقا وطرقا وأحلاما لم يكن يحلم بها.
1: إذا أنت دكتور شفيع يعني مثلت جانبا من الذين يؤمنون بأن العمل الثقافي خارج أسوار الجامعة له يعني فائدة وله أكله، وفي الحقيقة أنت وصلت طريق العديد من الباحثين الجامعيين والأكاديميين الذين كان لهم حضور إعلامي وحضور ثقافي في المحيط الثقافي كبير جدا، سواء من العرب أو من التونسيين. فأسماء كثيرة معروفة في هذا، ربما أنت اتخذت نهج آخر هو نهج الرقمنة ونهج الملتقى الثقافي العربي اللي هو منصة افتراضية، لأنك أول من تقريبا في تونس طبعا من أسست هذه المنصة وجمعت حولها العديد من العرب وآمنت بها حتى أنها عمدت 5 سنوات تفرض نفسها اليوم. ولكن هناك أسماء عديدة من أساتذتنا الكبار الذين كان لهم يعني حضورهم الإعلامي حتى أنهم كانوا يمثلون نوعا ما من النجوم معناها في في في مجالاتهم. أستاذنا توفيق بكار، الأستاذ شكري المبخوت جمع بين الإعلام والإبداع والجامعة، العديدين كان لهم معناها يعني حتى برامج إنتاج برامج ثقافية في التلفزة التونسية ولا في الإذاعات الكثيرة على المستوى العربي. كيف نشاهدوا يعني مثلا دكتور فيصل القاسم المعروف الحاصل على الدكتوراه في الإنجليزية، ولكنه لم نعرفه أستاذا جامعيا، عرفناه من خلال الاتجاه المعاكس مثلا. أسماء كثيرة جدا يعني ربما الوقت انتهى ولم يعد يسمح بأن نتحدث أكثر، ربما هذه البداية. ونرجو لك كل التوفيق دكتور شفيع على هذا النهج، ما دمت قد نجحت في هذا الجمع، وإحنا ربما هذا قولنا نحن، قد يرى البعض الآخر رأيا آخر، ولكن نراك قد نجحت في هذا الجمع، فواصل الطريق دكتور حسين هكا، ولا ندعو إلى المواصلة يا دكتور حسين؟
2: بكل تأكيد بكل تأكيد المواصلة هي الأساس، لأنه لم يعد للجامعة أسوار.
1: نعم.
2: والأكاديمي الذي يبحث عن ترقية بأبحاث لم يعد لها قيمة.
1: نعم.
2: لا بد أن يكون هناك خارج الصندوق، صندوق اليوم هو صندوق ثقافي إعلامي.
1: نعم.
2: معرفي افتراضي عن بعد غير مكلف ماديا، وهو أيضا في قمة العطاء. لذلك على الأكاديمي أن يتخذ الدكتور شفيع بالزين قدوة في ممارساته اليومية.
1: نعم. صديقتنا ريم. يا ريم.
3: نعم نسمع فيكم.
1: مازلتي سأعطيك الكلمة الأخيرة. هذا هو الدكتور شفيع بزين، معناها دائما يقدم معناها نفسه مساعدا مستشارا للبرامج الثقافية بكل حب، وقال بدون تكلفة، معناها إنسان يعني أنا دائما نسطر تحت هذه نقول متطوعا، لأنه ما زال لنا فقط المبدع والكاتب هو الذي لا يطلب نقودا في حضور الإعلامي، هذي البعض ما عدا بعض اللي يعتبروا أنفسهم النجوم الكبار، هذوكم شيء آخر هكا ولا يا ريم؟
3: نعم هو متطوع ودائما يعني يقدم الإضافة كما في برنامج نوافذ وفي كل يعني النوافذ اللي يفتحها الإعلامية والثقافية، ونتمنى له النجاح بطبيعة الحال، النجاح والتميز، وهو أهل لذلك.
1: نعم.
3: ويكمل يعني في التدريس وتأطير الطلبة والمساهمة الفعالة في المشهد الثقافي التونسي والمشهد الثقافي العربي، ونشكره وإن شاء الله إن شاء الله مازالت مساهمته إن شاء الله في برنامج في برنامجك أنت وفي كل البرامج يعني الثقافية، خاطر إحنا لازمنا نهتم بثقافتنا، خاطر فما كما ترى أنت تسمع يعني فما برامج فيها تصحيح وفيها تفاهة وفيها تجهيل للجماهير، وإحنا نبحثوا على الأشياء الجيدة الأشياء الهامة، ونبحثوا على الجمالية أيضا حتى تكون حياتنا يعني راقية وحياتنا يعني ثرية وحياتنا جميلة، وتخلينا نتحمل ربما أنا دي ما نقول فظاعة العالم، حتى العالم صعب جدا وصديع وغرعة، فالثقافة تساعدنا على كل ذلك جميلتي. ونشكرك على هذا البرنامج الجميل، خاطر انت فما فيه انفتاح على الثقافة العربية وعندك التباطات يعني أقلم عربية وهذا مهم، وإن هذا اللي يعني ينقص برنامجي.
1: نعم.
3: نستمع عليك ونستفيد بك أيضا.
1: شكرا.
3: وتشرفت برشا برشا اللي أنا موجودة الليلة معكم في البرنامج.
1: ألف شكر لك ريم الكافي، نتمنى ونرجو لك التوفيق دائما في أعمالك، وكذلك جميل جدا الانفتاح على العالم العربي وعلى العرب. نعم. وأنا أدين وكذلك لشفيع بالزين أنه انفتحنا معا على الثقافة العربية وعلى البحوث الجامعية العربية. أصدقائنا كثر الآن من المغرب، من باريس، من الجزائر الشقيقة، من فلسطين، يعني كنا نعد الآن يعني ضيوفنا على امتداد الموسم هذايا من خارج تونس، فهم يعني كثر جدا. دكتور شفيع وسيني العرج، زينب أمين، حفيدة أحمد أمين، حسن البطران، تمارا الذيب، تذكر معي كل هذه الأسماء؟
4: نعم، نعم، نعم،
1: سعيد العويدني، مصطفى رجوان، محمد الغالي، إبراهيم علوان، محمد ثابت، من تونس عبد الحميد لارقش، كذلك نزار شقرون، وأسماء أسماء كثيرة جدا. شكرا لك يا دكتور شفيع بالزينة، بقالي فقط دقيقتين تقريبا، في دقيقة واحدة نعطيك لي تختم فقط. نعم.
4: في دقيقة طبعا. حاجتين، أولا شكر لكم جميعا، لك أنت أولا في هذا البرنامج وهذه الحلقة الخاصة بي، ألف شكر. شكرا للضيوف الكرام الذين شاركوا بآرائهم وملاحظاتهم وشهاداتهم التي تشرفني وتحفزني. والفكرة الأخيرة أريد أن أختم بها،
1: نعم،
4: هو أنه ما أقوم به أنا في الملتقى الثقافي العربي أو يعني الثقافة الرقمية أو في غيرها من المنابر، ما تقومين به أنت في برنامج كذا حروف وظلال وبرامج،
1: نعم،
4: سابقة، ما تقوم به ريم الكافي في برنامجها نوافذ، وحتى الدكتور حسين ناصر عنده ما معناها مساهمات عديدة في الندوات العلمية وحتى في الروابط الدولية، هو هي شكل من أشكال المقاومة،
1: مقاومة التصحر الثقافي،
4: يقاوم حاجتين، أولا حضور الثقافة في حد ذاتها في عصر اليوم
1: انتهى الوقت تقريبا،
4: هي مقاومة، والثانية مقاومة التفاهة والرداءة والاستسهال وإلى غير ذلك، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ونواصل مع بعضنا إن شاء الله.
1: ويتواصل الطريق، ويتواصل الطريق إذن في على درب الثقافة. شكرا لكم جميعا على الحضور. أقول لسادة المستمعين شكرا لكم كذلك على مواكبة الموسم الثقافي 25-26 لهذا البرنامج. نلتقي في مواسم قادمة، مش خليكم عطلة الصيف مع برمجة صيفية في ذاعة صفاقس. أرجو لكم جميعا عطلة آمنة، وأقول تصبحون على ألف خير مع أجمل تحية فيصل المرزوقي وهاجر الطريق القرقوري.
5: حروف وظلال،
6: حروف وظلال.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني على أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. وأشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. قررت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من 1 جويلية القادم إذا لم يلتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام بمهلة خلاص مستحقات الصيادلة بموفى شهر جوان الحالي. من المنتظر أن يتم استئناف التزود بالماء تدريجيا بداية من 5 من صباح اليوم بحي النور وحي البحري وطريق المطار من الكيلومتر 2 إلى الكيلومتر 4. ينقطع التيار الكهربائي بمعتمدية منزل شاكر اليوم وذلك على الساعة 6 صباحا وإلى منتصف النهار. في العالم، دعت إيران أمس الولايات المتحدة إلى تجنب التصريحات المتناقضة التي يدلي بها مسؤولوها حول مذكرة التفاهم بين الجانبين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اللجنة الفنية ستعود إلى سويسرا يوم 29 من الشهر الحالي لاستئناف المحادثات مع إيران. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أمس 9 هجمات على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أسفر أحدها عن ارتقاء شهيدين في مدينة النبطية. هذا واختتم أمس اليوم الثاني وقبل الأخير من الجولة 5 للمفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن برعاية أمريكية دون الكشف عن أي تفاصيل. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم إن الإنسان السعيد هو الذي يحمل الله في أعماقه. ويقول حكيم أيضا إن الساعة الأكثر ظلمة هي التي تسبق شروق الشمس. ونبقى مع الأقوال والحكم. ويقول حكيم: وهكذا قلوب الناس تخاف